مجروح دم يقتر يا رفيقي.

0: شد وحينهم غفلة اي ناري اي ناري ويا يا حبيبي راقد سلاح فوق
1: محمد الدغباجي ولد سنة 1885 بمنطقة الحامة وكانت وقتئذ البلاد التونسية ترزه تحت وطأة الاستعمار جند في الجيش الفرنسي سنة 1907 وشارك في الحرب العالمية الأولى سنة 1914 من ضمن الجيش الذي أرسل إلى مراكز الحدود الليبية كتعزيزات ولكن مع اندلاع ثورة الجنوب سنة 1915 فر الدغباجي من الجندية وانضم إلى قيادة خليفة بن عسكر ومع إعلان الصلح بين ليبيا وإيطاليا رجع الدغباجي إلى التراب التونسي وشارك في معارك عديدة ضد الفرنسيين ومن أشهر وقائعه وقعة جبل مهدمة سنة 1919 وقعة خنقة عيشة سنة 1919 وقعة الزلوزة سنة 1920 وقعة المغذية سنة 1920 وقعة الجلبانية سنة 1920 أيضا قبضت عليه السلطات الإيطالية سنة 1922 وسلمته إلى السلطات الفرنسية فنفذت فيه حكم الأعدام يوم 1 مارس من سنة 1924 بالحامة

0: إذن للحديث حول شخصية عددنا اليوم الدغباجي ومحمد صالح الدغباجي كما تقول الكتب الموثقة, نستضيف اليوم الأستاذ الحسين بوحبيل أستاذ مادة التاريخ ومدير المعهد حسي عمر كولاليسي. حسين مرحبا بك سي حسين.
1: مرحبا, أهلا وسهلا بك أخت فاطمة في حلقة جديدة من هذه البرنامج الطريف والجيد, نشكرك على ذلك.
0: شكرا. إذن الدغباجي سي حسين, وما أدراك ما الدغباجي, علاش؟ لأن الدغباجي يعني شخصية وطنية موثقة من جهتين, موثقة من الجهة التوثيقية يعني الرسمية, وموثقة عند أيضا عند الجهة الشعبية. نعم, لكن قبل ما نبدو في نحكو على الدغباجي خلينا نحطو إطار ملحمة الدغباجي ومسيرة الدغباجي في إطارها ربما التاريخي, خاصة للأحداث التي وصلتنا شخصية الدغباجي.
1: شكرا. ملحمة

0: إلى غير ذلك. فشكرا لهذه الشخصية المرحوم حمد المرزوقي الذي نقل إلينا معناها هذه الشخصيات وتاريخيتها إلى غير ذلك. ومحمد المرزوقي أحيانا يعتمد رواية الحدث بأكثر من رواية نظرا لأنه يعتمد أكثر من شخصية. في كل الحالات نضع ملحمة الدغباجي إن صح التعبير في إطارها، هي تتنزل ضمن بداية القرن العشرين والثورة العارمة إن صح التعبير التي قامت في تونس لمقاومة الاستعمار، وخاصة في مناطق الجنوب التونسي في إطار ما يعرف بثورة الوتارنة 1915-1918. مظاهر الرفض في مناطق الجنوب التونسي كانت متكررة ومتعدة في أكثر من منطقة، وفي كل منطقة تقريبا برز رمز، وفي بعض الأحيان التقت هذه الرموز كما البشير بن صديرة الدغباجي، سعيد بن عبد اللطيف الدبابي، خليفة بن عسكر النالوتي ليبيا. يعني هناك نوعا ما من الرفض الجماعي لما كان يمارسه المستعمر. وفي خلال هذه الحلقة بحول الله سنتأمل وسنأتي على أبرز خصوصيات هذه الملحمة وظرفيتها وخصوصيات الشخصية في حد ذاتها الدغباجي.
1: نعم
0: إن شاء الله هيك.
1: نعم، إذا هذا هو الإطار ربما الزماني، لكن الآن سنخوض تفاصيل هذه الشخصية.
0: نعم.
1: أولا يعني حسب طبعا الروايات الأرض والقبيلة، من هنا سنبدأ.
0: الأرض والقبيلة معناها يفترض علينا الحديث عن منطقة الحامة، والحديث عن القبيلة نتطرق إلى قبيلة بني زيد.
1: نعم،
0: بالنسبة للحامة معروفة جدا، ويجب أن نفرق بالنسبة للسادة المستمعين، ونعرف جيدا أغلبية ساحقة سكان الجنوب الشرقي والغربي يعرفون جيدا التفريق بين حامة جابس وحامة جريد. ممكن سكان الوسط والشمال ما يعرفوش الوضعية هذه. فمحمد الدغباجي ينتمي إلى حامة جابس، وهي تقع في غرب مدينة جابس. ونأتي إلى الحديث عن القبيلة.
1: نعم،
0: سكان الحامة هم من قبيلة بني زيد، وقبائل بني يزيد هي قبائل عربية من بني سليم. ويعطينا محمد المرزوقي تعريف للتفرقة، فكلمة بني يزيد لا للانتماء إلى شخص اسمه يزيد، لا، هي تعرف بقبائل بني يزيد لزيادة عددها على إثر هجرة ونزوح بني هلال وبنو سليم، فكانت قبيلة سكنت المرة الأولى ثم تزايد عددها بالتحالفات ووصول بعض القبائل الأخرى فأصبحت تزيد، فعرفت ببني يزيد. قبيلة بني يزيد استقرت بهذه المناطق بالحامة، وعرفت بفنون حربها وجودة أسلحتها وشجاعتها ونصرتها للقبائل المحيطة بها إلى غير ذلك. فكانت تنشئ أفراد قبيلتها وعناصرها على فنون الحرب والتدرب على الأسلحة إلى غير ذلك. نأتي إلى الشخص محمد الدغباجي. على مستوى التسمية هو محمد بن صالح بن محمد الدغباجي. ولد بمنطقة وادي الزيتون قريبة جدا من الحامة، يرجح أنها تكون فترة أو سنة الولادة 1885 كما تعرف. أخت فاطمة كانت هناك صعوبة على مستوى تسجيل الولادات إلى غير ذلك، لكن يرجح أنه في 1885، وبالتالي هي في فترة وجيزة جدا بعد انتصاب الحماية بتونس. محمد الدغباجي لم يتلقى تعليما معمقا أو كبيرا، فقد اكتفى بالالتحاق بالكتاب وحفظ النظر القليل من القرآن الكريم ليقيم به فرائضه، من بينها صلاته إلى غير ذلك. واضح. بالنسبة لمحمد الدغباجي تقريبا كشأنه شأن بقية العناصر الموجودة في مناطق بني يزيد، انخرط في الجيش الفرنسي.
1: نعم.
0: ونظرا لصعوبة الضائقة المالية والمادية إن صح التعبير، كانت هناك صعوبة على مستوى العمل وكسب القوت إلى غير ذلك، كان الانخراط في الجيش نستطيع أن نقول حل من الحروب.

0: الحلول ليضمن نوعا ما من ضمان الحياة والعيش.
1: يعني هذا سمحني نقطة يعني فقط لتوضيح الخيرات يعني ربما الشباب وقتها في الجيش يعني يا أخي يعني كانوا ربما هو للحماية ربما أو لأنه كان يعني بمقابل مادي أو
0: هو ينخرط في صلب الجيش الفرنسي ويخضع لترتيبات الجيش الفرنسي في بعض الأحيان لإخماد بعض الثورات الداخلية وسنرى كيف هذا العمل سيكون أو سيحدث انقلاب كبير جدا في شخصية الضرباجي وأحيانا أخرى وقع تجنيد عدد كبير جدا من سكان تونس والجزائر والمغرب في صلب الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى. بالنسبة للدغباجي في هذه المرحلة الأولى وقع الانخراط في الجيش وتقريبا سنة 1907 انتهت الفترة الأولى سنة 1910 لكن إثر خروجه من هذا العمل الإجباري إن صح التعبير أو هذا الواجب الذي ترى فرنسا معناها أنه شخص أصبح في عمر الجيش ولابد عليه أن ينخرط إلى غير ذلك. إذن بعد سنة 1910 رجع إلى منطقته ولكن ظروف العيش كانت صعبة نسبيا فرضت أو رأى هو كبقية شبان المنطقة وغير هذه المنطقة أنه الالتحاق بالجيش الفرنسي يمكن أن يضمن حياة أفضل فيبدو أنه التحق بالجيش كمتطوع أونجاجي يسموه بالفرنسي وذلك يبدو أنه سنة 1913 الآن معنا بعد سنة 1913 يصبح بمقابل
1: أيوة
0: واضح؟
1: نعم
0: 1907 1910 هو واجب ثلاث سنوات تأدية الجندية بعد 1913 يصبح كمخرط ويتلقى أجرا يقع تحديده من قبل السلطات الفرنسية.
1: نعم
0: واضح؟ إذن أصبح صاحبنا محمد الدغباجي عنصر من عناصر الجيش الفرنسي وبالتالي سينطبق عليه أو سيجد نفسه ضمن ما يتطلبه الانضمام إلى الجيش الفرنسي. إذن كيف كانت الظرفية التي دخل فيها أو انخرط فيها محمد بن صالح الدغباجي في الجيش الفرنسي؟ في هذه الفترة تميزت مناطق الجنوب التونسي بأنها الخلفية أو القاعدة الخلفية إن صح التعبير للثوار وسمحني من حبش نستعمل كلمة وهي استعملها الفرنسيون كلمة الفلاقة لأنها تعني عدة أشياء سلبية. أريد أن نستعمل الثوار المجاهدين إلى غير ذلك. إذن مناطق الجنوب التونسي والمناطق القريبة من الحدود التونسية الليبية مثلت قاعدة خلفية يحتمي بها الثوار التونسيون منذ انطلاق الشرارة الأولى للمقاومة التونسية منذ سنة 1881 إذن فجمعت مناطق الجنوب التونسي عدد كبير جدا من الثوار من جميع المناطق وكانوا يحتموا بالمناطق الداخلية الليبية وفي هذه الفترة بالذات معناها في 1915 إلى غير ذلك كانت هناك في مناطق الجنوب وتحديدا مناطق تطاوين بوادر الثورة قادها سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وامتدت من 1915 و1918 وهذه الثورة كانت محور مؤلف للدكتور الفتح اليسير بين جوانب عديدة جدا بشكل متميز وبأسلوب متميز حول هذه الثورة. كان هذه الثورة جمعت عدد من الذين غادروا الجيش يعني تمردوا على القواعد أو على الأوامر العسكرية الفرنسية وهربوا من الجيش الفرنسي وانضموا إلى الثوار وهم سيحصل للمناضل أو الثائر محمد الدغباجي كما سنرى بعد قليل. إذن وهذه تقريب أبرز المناطق الخصوصيات خاصة وأنه قبل الدغباجي يجب أن نشير إلى أنها كانت خروجه من الجيش هي رأي كانت ظاهرة تقريبا سلكها عدد كبير جدا من المتطوعين في الجيش الفرنسي لعل قبل محمد الدغباجي هناك الحاج عمارة بوطارة كان موظف لدى الخليفة بالحامة معنى موطن الدغباجي، هو الآخر تمرد على الأوامر قادته في الجيش الفرنسي والتحق بثورة اللودرنة سنة 1915، وكذلك أيضا الحبيب الزاير من أحواز الحامة وهو نائب الخليفة كما ترين، موظفين كبار إن صح التعبير يتمردون على الأوامر وعلى المهام التي أسندت إليهم من طرف الإدارة الفرنسية والتحقوا بالثوار.
1: نعم هذه النقطة مهمة، سامحني أستاذ حسين لأن نخاف الوقت أيضا يدهمنا. هذه النقطة أيضا مهمة حتى في تحول يعني الدغباجي، شخصية الدغباجي، لأن أن تكون في الجيش الفرنسي يعني أنت ضد هذا المتمردين ثم تتحول لتصبح أحد هذا المتمردين، هذه يعني
0: أخت فاطمة أنا بتعبيري الخاص بصراحة سميته الانقلاب في شخصية الدغباجي.
1: نعم
0: الانقلاب في شخصية الدغباجي، وهي التي ستصنع الشخصية المعروفة جدا لدى الدغباجي. يمكن أن نعطي ظرفية الانقلاب الذي حصل في شخصية الدغباجي في ثورة 1915، معناها تم نقل الدغباجي ضمن فرقة عسكرية إلى الجنوب التونسي.
1: نعم.
0: للاستعداد لإخماد هذه الثورة التي اندلعت في مناطق الجنوب التونسي على المناطق الحدودية التونسية الليبية في صيف 1915.
1: نعم.
0: معنا في هذه الوضعية في معركة أم سويق معروفة جدا. كان أيضا بنيزيد معناه في الحامة في نفس الفترة، معناه في ثورة الودارنة و 1915 كان بنيزيد يحذر أيضا سريا للقيام بثورة أو انتفاضة، ولكن افتضح أمرهم إلى غير ذلك، وهو ما جعل عدد كبير جدا من سكان الحامة يخضعون إلى التعذيب وإلى التشريد وإلى الجمع وإلى المحاكمة إلى غير ذلك، فأحدثت نوعا ما من الاضطراب في نفسية محمد الدغباجي يبدو.
1: نعم
0: واضح. إذن هناك ظرفية ترتبط بمنطقة الحامة، وثم ظرفية أخرى اللي هي ترتبط مباشرة بشخصية الدغباجي لما تم نقله في ضمن فرقة عسكرية وتمت محاصرة منطقة مسويغ، ولما تقدم الجيش الفرنسي تكبد خسارة نستطيع أن نقول كبيرة بالمقارنة، خاصة إذا قارنا ما كان يتميز به الجيش الفرنسي من عدة وعتاد وعدد إلى غير ذلك، وما كانت عليه وضعية الثوار من تشتت، من عدم اعتماد خطة عسكرية منظمة تقليدية الوسائل الدفاعية صح التعبير.
1: نعم.
0: يعني كل هذه الأشياء تجعل أنه هناك طرفين متقابلين متقاتلين صح التعبير، لكن ليس في نفس المستوى.
1: نعم.
0: ورغم ذلك فقد تمكن الثوار من إلحاق الهزيمة بالجيش الفرنسي. إذن سيقع تكليف هذه الحامية العسكرية بمحاصرة والتقدم إلى منطقة وازن وهي موجودة على الحدود الليبية التونسية لمعاقبة أولئك الثوار الذين ألحقوا الهزيمة بالجيش الفرنسي وهربوا بعيدا للاحتمام. وكان من الأشخاص الذين سينفذون هذه الأوامر محمد الدغباجي.
1: نعم.
0: إذن حصل، ويبدو أن يذكر محمد المرزوقي أنه كان الدغباجي وهو مقيم في حصن الذهبة يخرج من حين إلى آخر ليلتقي بسكان تلك المنطقة، وتعرف جيدا سكان بنيزيد وسكان المناطق الجنوب التونسي قبائل ورغم كانت هناك علاقات وطيدة جدا على مستوى الاتجار وعلى مستوى الانتقال إلى غير ذلك. إذن فكان يستمع إلى أقاويل السكان وكيف أن فرنسا تعاقب الثوار وإلى غير ذلك، فأحدثت فيه في عقله وفي تفكيره اضطراب كبير جدا. فلما تقرر إرسال هذه الحامية العسكرية إلى وازن تمرد صاحبنا محمد الدغباجي ورفض الأوامر والتحق بالثوار إن صح التعبير. تبقى يا هل ترى قبل أو خلال معركة الذهيبة أو بعدها إلى غير ذلك، يعني هي تقريبا في منتصف شهر شهر سبتمبر من سنة 1915 تقر الوثائق وبعض الروايات الشفوية على أنه في منتصف شهر سبتمبر التحق بالثوار وغادر الثكنة العسكرية، يعني لم تعد تربطه أي أشياء بالجيش الفرنسي.
1: نعم، إذن سننتقل إلى الدغباجي الثاني الآن.
0: نعم بعد الانقلاب.
1: نعم بطبيعة نعم. الحال
0: بالنسبة للدغباجي الثائر صح التعبير، كانت المناطق الحدودية التونسية الليبية كما ذكرت منذ قليل هي مكان الالتقاء بالنسبة للثوار. كانوا يقومون بعمليات عسكرية، عمليات تخريب ضد المصالح الفرنسية على الحدود التونسية الليبية، ثم يعودون إلى المناطق الليبية، وكان يتمتعون بنوع ما من الحماية من شخصية هامة جدا وهو خليفة بن عسكر النالوتي.
1: نعم.
0: من مناطق نالوت الليبية.
1: اي
0: كان شخصية متميزة جدا، يحظى بصيت كبير جدا، وقام بثورة إلى غير ذلك. فالتقت المجموعتين، المجموعة الليبية الثائرة خاصة ضد التواجد الليبي بعد 1911 والمجموعة التونسية، وكانت المناطق الحدودية إن صح التعبير هي مناطق تمشيط لهؤلاء الثوار، وكلما تعرضوا لمصالح فرنسية إلا ووقع التخريب وإلى غير ذلك. يمكن الإشارة إلى أنه في العمليات الأولى لم تبرز شخصية الدغباجي العسكرية.
1: نعم.
0: نظرا ليمكن أنه هناك أشخاص أكثر منها حنكة، أكثر منها تجربة إلى غير ذلك، لكن ستأتي الفرصة إن صح التعبير في إحدى الوقائع أو المعارك والتي ستلفت الانتباه الجميع نحو شخصية الدغباجي لما كان يتميز به من قدرة على التصويب وإصابة الأهداف. وكان الرواية الشعبية تقول أنه ديما عنده ضربة في الجبهة، لكن ما وقعتش إثباتها على مستوى وثائق رسمية. لكن المهم هو أنه تميز بهذه الدقة في التصويب، بالإضافة إلى أنه ينتمي إلى بنزيد، وذكرنا في البداية ما تميزت به هذه القبائل من حنكة على مستوى الفنون الحربية. إذن بقي الدغباجي في هذه المناطق الحدودية، معناها ورغم أنه السلطات التونسية الفرنسية إن صح التعبير بعد إخماد ثورة الودارنة سنة 1918 أعلن الباي عن عفو للثوار الذين يريدون العودة إلى مناطقهم وإلى قبائلهم وإلى غير ذلك دون الرجوع إلى الثورة من جديد إلى غير ذلك. ولكن الأشخاص الذين الدغباجي كان من الأشخاص الذين لم تشملهم أو يشملهم العفو.
1: نعم.
0: واضح. وأطراف أخرى أيضا رغم أنه شملها العفو لكنها كانت متخوفة وكانت ترى في ذلك العفو خدعة إلى غير ذلك، ما رجعتش، لم تسلم السلاح ولم تعود، بل بقيت مع الثوار. بطبيعة الحال أخت فاطمة في هذه الوضعية نحن الآن إزاء سنة 1918 بدأت العمليات الحربية إن صح التعبير مع شكل عدد والضخم إلى غير ذلك والتسلسل، بدأت متقطعة خاصة بعد التراتيب التي عمدت إليها فرنسا وتحصين مناطق الحدودية إلى غير ذلك. فوجد الدغباجي نفسه مشتاقا إلى الأرض وإلى الوطن، خاصة وأنه قبل الانخراط في صفوف الثوار وقبل الالتحاق بمنطقة ذهيبة في جملة الفرقة والحامية العسكرية كان قد تزوج. ونعرف جيدا أنه أبناء هذه القبيلة وأبناء الريف دائما يحنون أكثر من غيرهم إلى الأهل وإلى الأرض وإلى الوطن إلى غير ذلك. فعمل على التسلل عفوا من المناطق الليبية عبر سلسلة جبال مطماطة التي تربط الحام بمناطق ليبيا للاتصال بالقبيلة والأهل إلى غير ذلك، وبطبيعة الحال خلصة. وخلصة ومعناها لما وصل إلى الحامة بطبيعة الحال انضم إليه أخوه عبد الله وبعض الأفراد من قبائل بني زيد خاصة من أقاربه، وأيضا عند مروره بقبائل ورغمة تؤكد الوثائق أنه عدد كبير أيضا عدد لبس به من قبائل من أفراد قبيلة ورغمة انضموا إلى الدغباجي. ثم في عودته من ليبيا إلى الحامة يؤكد الأستاذ محمد المرزوقي على أنه الدغباجي كان يرافقه عمر كريت الحامدي وهو من ليبيا. وهذه الشخصية هامة جدا في نظري لتكوين هذه المعلومات حول الدغباجي، لأنه شاهد عيان والتقى به الأستاذ محمد المرزوقي في ليبيا وبين برواية شفوية بطبيعة الحال دونها محمد المرزوقي في كتابه الدغباجي، وكان لها الأثر الطيب على تتبع خاصية وشخصية الدغباجي.
1: ثم هي تبين خاصة أن يعني الصراع أو الدفاع كان دفاع مشترك، يعني مثلا مش هذا ليبي وهذا تونسي وانت في أرضك ربما، وأنا يعني كان عندهم حس أن الناس كلها كيف يعني هو الدفاع عن ربما الأرض عن الدين عن
0: كانت الهوية.
1: نعم.
0: الهوية أي الانتماء إلى وطن إسلامي إلى غير ذلك هي الدافع المشترك وراء النضال المشترك الليبي التونسي.
1: نعم.
0: ولربما في حلقات لاحقة إن شاء الله كما اتفقنا سنبين هذه الوضعية في أكثر مع منصور الهوش ومع شخصية أخرى. وكان ثم أطروحة توا تحت إشراف الدكتور فتح اليسير في هذا الموضوع بالذات، أطروحة الدكتوراه دولة يشرف عليه الأستاذ الدكتور فتح اليسير في هذا الدفاع المشترك وكيف أن ليبيا تمثل قاعدة خلفية للحركة الوطنية التونسية.
1: نعم.
0: على مدى تقريبا فترة الحماية منذ 1881 إلى سنة 1956 تقريبا.
1: ثم في أحد سامحني
0: حول الهوية وحول الوطن وحول الأرض.
1: في أحد رسائل الدغباجي أيضا يقول يعني أنتم تطلبون منا الرجوع إلى ديارنا ولكن ألسنا في ديارنا.
0: نعم. نعم.
1: إنه لم يطردنا منها أحد، فحركتنا تمتد من فاس إلى مصراتة.
0: بالضبط. بالضبط.
1: وليس هناك أحد يستطيع إيقافنا. يعني
0: الحدود الوهمية بطبيعة الحال هي من صنع الاستعمار، لم تكن موجودة في مخيال وفي تفكير هؤلاء الثوار.
1: نعم نعم.
0: ولربما نأكد لك حاجة أخرى أخت فاطمة، لم تكن هذه الفكرة موجودة كان على الحدود الليبية التونسية. حتى على الحدود التونسية الجزائرية.
1: نعم.
0: وفي سقيط سيدي يوسف وما بعد سقيط سيدي يوسف وقبلها، يعني والدي مع مجموعة من الثوار التونسيين لما استقلت تونس انتقلوا إلى الجزائر لتحرير الجزائر.
1: نعم.
0: على اعتبار أنه ما كانش ثم حدود ما بين تونس وليبيا وتونس والجزائر أو ما الجزائر والمغرب، يعني هناك فكرة الوطن الواحد.
1: نعم.
0: هذه تقريب على مستوى الهامش للحديث، دائما كانت الأرض بالفعل لا تخضع للتجزئة في فكر هؤلاء الثوار.
1: نعم. نعم. إذا عودة تخليفة الدغباجي إلى الحامة إلى موطنه.
0: إلى الحامة.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال السلطة الفرنسية عينت عيونا لها في منطقة الحامة.
1: أي.
0: وبلغها خبر وصول الدغباجي. ولكن ستحاول تتبعه ومطاردته وتتبع وتعقب تحركاته إلى غير ذلك، لكنها إلى فترة طويلة نسبيا لم تفلح. رغم الآليات رغم العدد إلى غير ذلك، لأنه الدغباجي كان مناور عسكري من النوع ومن الطراز الرفيع جدا.
1: نعم.
0: تميز بسرعة الحركة، حتى أنه بكل صدق عند تتبعي للوقائع والمعارك أو الوقائع التي خاضها، أحيانا تجده في الغرب، أحيانا أخرى في الشرق، أحيانا أخرى في شمال مناطق الجنوب، أحيانا أخرى على الحدود الليبية، فقد أقلق بهذه المناورة السلطات الفرنسية. فكان سريع التنقل وكان يحول وجهته في أي لحظة. وكان أيضا مناور على جانب آخر، وهو لما تجمع حوله عدد من الثوار وأصبح عددهم لافت للانتباه، يبدو أنهم باتفاق مع الدغباجي انقسموا إلى مجموعات صغيرة. وكانوا في أحيانا يجتمعون باتفاق أو بدون اتفاق، لا يمكن أن نحدد هذه الوضعية، وأحيانا أخرى يتفرقون، وكلما سمعت مجموعة بأن مجموعة أخرى تخضع إلى مضايقة أو محاصرة ذلك إلا وتمت نجدة المجموعة تلك المجموعة. إذن في وصول دغباجي إلى مناطق الحامة، إلى مناطق بن يزيد وتعقب الفرنسيين له، سيجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه وعن مجموعته، وهو ما سيجعل عدد من المعارك أو الوقائع تحصل بينه وبين السلطات الفرنسية. يمكن نجد أنفسنا أمام العنصر الموالي، وكما اتفقنا منذ قليل العنصر الثالث وهو الوقائع التي خاضها الدغباش. يمكن أن نعتمد تركيب زمني بطبيعة الحال، الواحدة قبل الأخرى، وإذا كان الوقت ما يسمحش سنحاول.
1: نعم أصبح يضيقنا.
0: إذن الانطلاقة على مستوى الوقع التي خاضها الدغباجي كانت بواقعة خنقة عيشة. في خنقة عيشة هذه معروفة جدا على الطريق الرابطة ما بين جابس وقفصة، وهي منطقة جبلية وبها التواءات على مستوى الطريق إلى يومنا هذا. معنا وفي ظرفية تواجد الدغباجي بين الحدود التونسية وقفصة والحامة، التحق بجهة الحامة ولعل بجهة قفصة عفوا، لعله بذلك كان يريد الاتصال بثائر آخر وهو البشير بن صدير الهمامي. والقاسم المشترك بين أو القواسم المشتركة بين البشير بن صدير والدغباجي أكثر من واحد. أولا هما الاثنين كانا منخرطين في صلب الجيش الفرنسي، وفر الاثنين، والاثنين أصبح يقودان مجموعات من الثوار، وبالتالي يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا أن التحاق الدغباجي بقفصة بغية الالتقاء مع البشير بن صديرة لطلب الحماية وطلب التنسيق وطلب العمل إلى غير ذلك مع مجموعة أخرى من الثوار، وإذا بالمجموعتين تنضم إلى بعضهما. وهنا نقف أيضا على أن ما كانش ثم حزازيات على مستوى الأرض والقبيلة، كان هناك هدف واحد وهو تحرير الوطن، و يعني الدفاع عن الوطن. إذن أصبح بشير بن صديرة والدغباجي يتنقلان معا بين قفصة وجابس. وفي مع بداية سنة 1919 تفطنت سلطة الحماية المتموقع بجابس بخبر تواجد ثائرين بخنقة عيشة. جهزت السلطات الفرنسية قوة، وكانت في غالبيتها من في الفرسان الصبيحية مخازنية لغير ذلك، ودفعت بهم في منطقة خنقة عيشة حيث المكان الذي رصدت فيه الأعين الثائرين. التقى الطرفان، وكان العدد والعتاد كما ذكرت منذ البداية يفترق، ولا سبيل للمقارنة بين المجموعتين. بطبيعة الحال نجم قتال بين الأعوان الفرنسيين وبين الدغباجي ورفيقة بن صديرة. معناها كانت النتيجة بطبيعة الحال أن انتصر الثوار وغنموا كمية من الأسلحة وأربع خيول. وهذه الواقعة في حقيقة الأمر لم يشتهر بها الدغباجي، بل اشتهر بها البشير بن صديرة رغم تواجده من الاثنين. يعني نظرا لي يمكن لعامل السن، يمكن لعامل الشهرة إلى غير ذلك، لكن ما نؤكد عليه أن الدغباجي وبن صديرة كانوا متواجدين معا في هذه الواقعة. ثم النتائج ليس بكمية الأسلحة والأربع خيول فقط، بل بالمدى المعنوي للواقعة. مجموعة من الثوار الذين تصفهم فرنسا بالفلاقة، بالمتشردين إلى غير ذلك إلى غير ذلك، وإذا بهم يلشقون الهزيمة بفرقة من الجيش الفرنسي وبأسلحتهم إلى غير ذلك. إذن بطبيعة الحال سيصبح الطلب على الدغباجي وبن صديرة حثيث من قبل السلطات الفرنسية. ومن الطبيعي جدا أن ينتقل الثوار من منطقة إلى أخرى للاحتماء والاختفاء ولكي لا يتسهل عملية متابعتهم.
1: نعم.
0: إذن بطبيعة الحال سنجد أنفسنا أمام واقعة أخرى ستجمع الدغباجي مع القوات الفرنسية, وهي واقعة المحفورة. واقعة المحفورة وخاضها أيضا من جديد كل من البشير بن سديرة ومحمد الدغباجي.
1: نعم.
0: هذه الواقعة بصراحة ما ينقله إلينا الأستاذ محمد المرزوقي يقول أنها نقلت عن طريق الحاج عمر كريد الحامدي الذي انتقل مع الدغباجي من ليبيا إلى قبصة إلى الحامة إلى جابس وبدأ يلازمه في هذه المناطق, وكان أيضا من الثوار الليبيين الذين انضموا إلى الثوار التونسيين في المناطق التونسية. إذن هذه الواقعة دارت في منطقة قبصة. بطبيعة الحال هنا نشوفوا أنه من مناطق جابس ينتقل كل من البشير بن صديرة والدغباجي إلى مناطق قفصة, لأنه البشير بن صديرة ينتمي إلى مناطق قفصة وسيتلقى وسيجد الحماية والمساندة من قبل سكان هذه المناطق. إذن تبادل إطلاق النار كان من جديد بين المجاهدين أو الثوار مع القوات الفرنسية, وكانت الهزيمة أيضا للقوات الفرنسية, ومن جديد تصاب القوات الفرنسية بخيبة أمل, وبدأ صيت الثوار يعلو شيئا فشيئا. بطبيعة الحال سينتقل الثوار من منطقة إلى أخرى للاحتماء أيضا, وسنجد أنفسنا أمام واقعة أخرى وسيكون لها الوقع الكبير جدا في تاريخ محمد الدغباجي وفي مصيره أيضا, وهي واقعة زلوزة.
1: نعم.
0: جدت معنى تتبعت السلطة الفرنسية بشكل حثيث في طلبها للثوار, وكانت في الإطار نفسه تتابع وتلاحق المهربين. المهربين كانت الممنوعات تتمثل في الدخان, كانت تتمثل في الملح, وخاصة الأسلحة. إذا كانت خصصت أو كلفت أعوان الجمارك والديوانة, وكانوا هؤلاء الأعوان قاسيين جدا تجاه السكان وتجاه الأحياء التي تقصدها لعملية التفتيش, فتلحق الإهانة والتشريد للسكان, وكانت وضعيتهم مزرية جدا. يعني من خلال تتبعنا لبعض المؤلفات الأخرى كانت الأوضاع في تونس مزرية جدا في هذه الفترة. بائسة, فتزيد من نقمة السكان إلى غير ذلك. إذن في مناطق من منطقة الزلوزة منطقة قفصة وصلت تشكيات إلى الدغباجي من سكان الأحياء والأكواخ المجاورة للسلوكيات التي كان يسلكها الجنود الفرنسيين وأعوان الديوانة إلى غير ذلك. وصادف وأنه في غرة جام في 1920 كان الدغباجي مع مجموعة من رفاقه الثوار بطبيعة الحال بدوار الزلوزة, حي يعرف بحي الزلوزة أو دوار الزلوزة. وفي هذه الأثناء وصلت فرقة من الديوانة برئاسة أو كان يقودها البريغاديي بولو, وكان معه أعوان من الجمارك, وبدأوا يفتشون هذا الحي وألحقوا به كما ذكرت الإهانة إلى غير ذلك. انتقل عدد من سكان أو أبلغ سكان هذا الدوار الدغباجي الذي كان يختبئ يبدو في منطقة قريبة جدا من ذلك الحي. إذن فعمل الدغباجي على أن يترصد هذا البريغادي بولو عند عودته وعند خروجه من الدوار. عند المواجهة وجه رصاصة إلى البريغادي بولو وأعوان آخرين, ثلاثة من أعوانه قتلهم, يعني ثلاثة أعوان والبريغادي معنى القائد الفرقة, ولم ينجو إلا واحد فقط.
1: نعم.
0: وكانت ثم هناك نوع ما من الشهامة, ما كان يعني المواجهة يجب أن تكون واضحة وبدون غدر بدون إلى غير ذلك, حتى أنه في بعض الأحيان يصيحون لكي يلتفت إليهم الجنود الفرنسيين إلى غير ذلك, فكانوا يضربون في الوجه. ولذلك عرفت كما ذكرت منذ قليل في الجانب الأسطوري الشعبي أنه الدغباجي يضرب في بين الحاجبين. يعني مواجهة وتدل وتنم عن شهامة الثوار وعن شهامة هؤلاء الفرسان الذين عرفتهم تونس.
1: نعم، لو ننتقل، أخاف أن الوقت لم يعد يسمح كثيرا بهذه، يعني هي لأنها دخلت في الرواية الشعبية، يعني ولت كأنها نعرفش أنا نوع من الخرافة الجميلة.
0: نعم،
1: هذه
0: نعم.
1: الحكايات ولكن لابد أن نصل إلى يعني نقطة أخرى، وهي تحول ثانية إلى التراب الليبي.
0: نعم، في هذه الأثناء استقر تغداجي مع خليفة بن عسكر النالوتي كما ذكرنا، وهو يتبادلان المشاعر إلى غير ذلك. وفي هذه الأثناء تمت محاكمة الدغباجي غيابيا في تونس، المحكمة العسكرية بتونس في ماي 1921، حكمت على العناصر الذين خاضوا وقعة الزلوزة وقضت بإعدام أشخاص وبتغريب أشخاص آخرين. وأريد أن أؤكد على جانب التغريب أخت فاطمة، أنه كان بالنسبة للتونسيين القضاء أو الحكم بالتغريب أقسى من الإعدام.
1: نعم،
0: لأنه سيقع تغريبه إلى المستعمرات الفرنسية في أمريكا اللاتينية، والإبعاد كان يطلب الإعدام شنقا وغير ذلك أفضل من عملية التغريب.
1: نعم،
0: إذن استقر الدغباجي في ليبيا إلى جانب خليفة بن عسكر، وحصل الحكم غيابيا. وفي هذه الأثناء بدأت المناورة بين خليفة بن عسكر والسلطات الإيطالية، مناورة من أجل التحالفات والغير ذلك. فعمل خليفة بن عسكر على أنه يستميل القوات الليبية القوات الإيطالية عفوا للقضاء على الحركة السنوسية وعلى بعض الثوار لكي يحصل على السلاح، وكان في نيته الحصول على السلاح لمقاومة الإيطاليين، يعني هناك نوعا ما من الحيلة.
1: نعم،
0: ولكن تفطن الإيطاليون إلى هذا الجانب، فطلبت السلطات الإيطالية من خليفة بن عسكر بأن يأتي مع قادته ومساعديه إلى غير ذلك للتحدث عن ما يمكن أن يتفقون حوله. فكان من بين الأشخاص الذين انتقلوا مع خليفة بن عسكر للتحدث مع الإيطاليين صاحبنا وابن منطقتنا محمد الدغباجي.
1: نعم،
0: فوقع أسر خليفة بن عسكر والدغباجي في أواخر شهر ماي من سنة 1922، وعلما أن فرنسا كانت دائما تذكر الإيطاليين وتطلبهم بتسليمهم شخصية الدغباجي سواء كان ميتا أو حيا. وفي هذه الأثناء وجدت السلطات الإيطالية الفرصة سانحة بأن توطد علاقاتها مع القوات الفرنسية، خاصة الحدودية الموجودة على الحدود التونسية الليبية، لمحاولة العمل المشترك لإخماد الثورات والقلقل التي يحدثها الثوار من الجهتين. إذن تم نقل الأسير الدغباجي إلى مناطق الحدودية بن قردان، ثم تم تسليمه إلى مدنين، ثم إلى جابس، وبطبيعة الحال تم نقله إلى تونس. وحضر محمد الدغباجي المحاكمة، والمرة هذه المحاكمة الحضورية. وأكدت الوثائق وخاصة بعض الجرائد الفرنسية على الشجاعة التي أبداها الدغباجي، حيث أقر بالتهم التي نسبت إليه من قبل المحكمة والتي خاضها بالفعل. ثم لما سئل على النهب والسلب لغير ذلك، صارت عواطفه وزمجر إن صح التعبير داخل المحكمة وهو في قفص الاتهام إلى غير ذلك، فلم يقبل
1: بأن
0: إليه هذه التهم، وهذه معروفة جدا في شخصية الثوار التونسيون وغير التونسيين على مستوى الحدود الليبية التونسية. فكانت هناك نوعا ما من الشهامة ومن القدرة على التمييز بين العمل السلبي والإيجابي. إذن قضى حكم عليه بالإعدام، وفي انتظار تنفيذ الحكم بقي الدغباجي سنتين تقريبا، بين سنة 22 و24 وهو في الأسر في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. بطبيعة الحال سيقع تنفيذ الإعدام في الحام.
1: في الحام، نعم.
0: وهنا عما عمدت إليه السلطة الفرنسية هو كنوع ما من المقاضات لا فقط للدغباجي بل إلى قبيلة الدغباجي وأرض الدغباجي لكي لا يثور مجددا شخص آخر لغير ذلك.
1: نعم.
0: فعملت على أن يقع نقله إلى منطقة الحامة ويقع إعدامه بالرصاص في سوق أو ساحة في سوق الحامة. ونتحدث إن صح التعبير عن وصول الدغباجي يوم الإعدام. في حال تم نقله إلى جابس ومن جابس إلى الحامة.
1: نعم.
0: تمكنت يقول الأستاذ المرزوقي تمكنت أمه من التربية لأن أمه متوفية يعني زوجة أبيه من مقابلته. وأخت فاطمة هنا يمكن الحديث أو الاطلاع على مثل هذه الوقائع بصراحة تحدث في نفس حتى القارئ نوع من الارتباك.
1: نعم.
0: ونوع من الفيضان المشاعر
1: قشعريرة
0: قشعريرة.
1: نعم.
0: يعني إنسان يقودونه إلى المقصلة إن صح التعبير مش مقصلة ولكن إلى الرمي بالرصاص ومازالت رباطة جأشه بما نقل إلينا فهي تقريبا وهنا يدخل الجانب الأسطوري والجانب يعني يصبح بشر مش عادي. تمكنت أمه قلت من مقابلته وفي الأثناء هذه كان التزم بهدوء نفسه وهدوء مشاعره وأعلم أمه بالتربية أنه رأى في ليبيا تزوج وخلف بنتا ويطلب من قبيلته ومن إخوته أنهم يأتوا ببنته لتعيش في بين أهلها وناسها إلى غير ذلك. ثم طلب مؤدبا مدب باش يقرأ له شوية قرآن ونظرا كما ذكرنا أمام هول الموقف جاء المدب ويواسي في الدغباجي ويقول صبر ولغر ذلك ولغر ذلك. فنهره الدغباجي يقول له أنا ربي راني نعرف وأنا طلب تكره باش تقرأ له شوية قرآن مش باش تصبرني. بصراحة معناها تميز بشخصية نادرة نسبيا. إذا في يوم 1 مارس 1924 أحضر إلى الساحة التي تقرر سيقع فيها الإعدام وتقدم كما تؤكد لنا الوثائق أنه كان مرفوع الرأس. ولما أخرج من المكان الذي كان يحتجز به ليؤخذ إلى المنصة وإلى الساحة صح التعبير لما رأته أمه زغرتت وهنا المشاعر أيضا تفيض بنوع من الرأفة والرحمة إلى غير ذلك. وأوقفوه وأرادوا أن يضعوا على عينيه عصابة لحجب هول الموقف فرفض. ولكن يبدو هناك رواية شعبية تقول أنه رفض نهائيا وهناك يؤكد الأستاذ المرزوقي أنه القائد الفرنسي فرض عليه نظرا لأنه الأحكام والقوانين تفرض ذلك.
1: نعم.
0: إذن اصطف أمام الدغباجي 12 جنديا وأعطيت لهم الأوامر وأفرغوا بنادقهم في صدر الدغباجي. وهناك لقطة سينمائية يمكن تعبيري أنا الخاص في اللحظة التي أعطيت فيها عملية إطلاق النار. تقول بعض الرواية الشعبية أنه امتطى الشاشية الكابوس بتاعه وإلا اللحفة معناها لأن الصورة المعروفة جدا عن دغباجي كان عنده لحفة وكابوس يمتطي هذه العمامة واللحفة ويطيشها يحدثها على الجمهور. فمازال معناها وكأنه العلاقة وإلا الرابط وإلا التذكار إلى غير ذلك. فمعناها لقطة جميلة جدا. إذا الجانب الأخير أو الإضافة الأخيرة أنه بعد أن أطلقت 12 رصاصة في صدر الدغباجي لم يكتفي القائد العسكري بذلك فاقترب من الدغباجي وهو الجثة الهامدة وأضاف طلقتين رصاصتين في أذن الدغباجي لكي لا يكون بعدها أي صراخ أو أي التزام أو أي تواجد للدغباجي على مستوى البدني إلى غير ذلك. لكن على مستوى الشخصية وعلى مستوى الأفعال فمازال حيا يرزق وهو شهيد الوطن وشهيد القبيلة وشهيد الأرض. ونحن بهذه الحلقات وبهذه المناسبات ما نقدر إلا أن نكبر في هؤلاء الشجاعة والرجولة والوطنية.

0: إذن هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من في الذاكرة مستمعي الكرام. حلقة اليوم كانت بإمضاء الأستاذ حسين بوحبيل بالقسم نفخة من أمام كونسولات ستيديو 2، وفاطمة بالوشيد تقول الجميع ونلتقي إن شاء الله.
1: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب، ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب، ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب. في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

أتراها بكثرة العشاق

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

رئيسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: جلسي حبيبتي. أتبكين؟ ماذا أصابك يا ابنتي؟ ماذا حدث؟
1: إنه هجرني، خدعني، إنه لا يحبني.
0: لا لا لا تيأسي يا ابنتي. أخبرك بسبب هجراني؟
1: حمد، لو كنت رأيته فإني كنت وفرت على نفسي تلك الإهانة التي أهنت بها.
0: إهانة؟ ما هذه الإهانة يا ابنتي؟
1: إنه أخبر البوابة بأوصافي، وهذه البوابة طردتني.
0: صبرا يا ابنتي،
1: ألا يحق لي أن أعلم من أين دامتني هذه المصيبة؟ من أين حل هذا البلاء؟
0: لقد رأيت لوسيان.
2: رأيت لوسيان؟
0: نعم.
2: ولم تخبريني؟
0: لوسي، إني أردت أن أوفر عنك حمل مصاب جديد.
1: وأي خوف علي من مصاب جديد بعد أن توالت علي الأرزاء؟ فقولي لي الآن، هل كان هجر لوسيان عن خطأ بدر مني؟
0: كلا كلا يا بنتي، إن لوسيان يحترمك أشد الاحترام، وإذا كان هجرك فما ذلك إلا لأن زواجه بك من قبيل المحال.
1: كيف تقولين محالا؟ فإن هذا الزواج لا يستحل إلا إذا كنت غير خليقة به، وأنا شريفة كما تعلمين.
0: نعم.
1: إلا إذا كان أبواي اللذان ألقياني في تيار هذا الوجود دون رحمة.
2: قد ارتكب جرائم تلوث الشرف، فهل فعل أبي شيئا من ذلك؟ وأبيه كان مجرما، هل من العدل أن أتحمل تبعة ذنوبي؟
0: لا لا لا يا عزيزتي، لا تهيني أباك يا ابنتي، فهو بريء.
2: إذن من التهم؟ فقد قلت لي إنك اجتمعت بلوسيان، فلابد أن يكون أطلعك على السر، فأخبريني به، أخبريني مهما يكون شديدا. فإذا لم يكن أبي المتهم كانت أمي. ما بالك ترتعشين؟ أجيبي أجيبي، هي التي ارتكبت الجريمة؟ لماذا أصبح زواجنا مستحيلا؟ لماذا؟ لماذا؟
0: إنهم أكرهوه.
2: ومن الذي أكرهه؟ من؟
0: وجود رجل بحث في الماضي وقال له إما أن تتزوج ابنتي أو أمنعك من الزواج بلوسي، وإذا لم تمتنع كشفت سر الماضي وأخبرت الناس.
2: بماذا يخبر الناس؟ ها؟ بماذا؟
1: إنك تقتليني صبرا.
2: يجب أن أعرف سر الأمر، فإذا لم تخبريني به أرغمت لوسيان على إخباري.
0: كلا،
2: فإذا لم يخبرني أرغمت ماري وأباها.
0: لا لا لا يا ابنتي، إنك لا تذهبين إليهم وأنا أخبرك بكل شيء. نعم، إن لوسيان لا يستطيع أن يتزوج بك، وأنت نفسك لا ترضين بهذا الزواج قبل أن تثبت براءة أمك.
2: أمي؟
0: نعم.
2: أكانت أمي متهمة؟
0: أمك محكوم عليها بالسجن المؤبد لاتهامها بقتل والدي لوسيان.
2: إذن هي أمي التي قتلت والد لوسيان وأحرقت معمله.
0: لوسي لوسي حبيبتي، إن أمك بريئة،
2: ولكن حكموا عليها
0: وكان الحكم جائرا ظالما. ألم تسمعي لوسيان مرارا يظهر اعتقاده ببراءة هذه المرأة؟
2: إذا كان يعتقد حقيقة أنها بريئة أن يبتعد عني.
0: إنه لا يزال مرتابا. نعم، الناس لا يعتقدون اعتقاده وهو يخشى أقوالهم.
2: رباه لماذا
0: ولدته اليوم؟ يا ابنتي، يا حبيبتي، لو عرفت أمك كما عرفتها أنا

0: أنتِ ابنتي، أنتِ ابنتي حبيبتي،
1: إذن
0: ابنتي،
1: إذن أنتِ أمي،
0: أنا أمي، أنا أمي،
1: أمي، أمي،
0: ابنتي،
1: أمي،
0: أنا أمك أنا، ماليزا. إنهم حكموا علي حكما جائرا لا رحمة فيه ولا هوادة.
1: قد ذكرت ما قاله لليسيا، هربت من السجن، هربت من السجن،
0: ما هربت من السجن إلا لتبحث عن جاك جيريد القاتل الحقيقي. حبيبتي رب، متى ينقضي عذاب وعذاب ابنتي؟ رب، ألا تعينني على إيجاد ذلك القاتل السفاك؟ رب، ألا تيسر لي سبيل الاجتماع بولدي كما جمعت بيني وبين ابنتي؟ إني إذا لقيته أخبرته بكل أمر، فهو رجل، نعم رجل يستطيع حماية أمه وأخته. رب، رب، رب.

0: ماذا أصابك ليسيا؟ هل أنت مريض؟
1: جورج، لن أتزوج من لوسي. إن الواجب يقضي علي بأن لا أحبها، وأنا آسف لأني فقدت بفقد هذا الحب كل سعادة.
0: إني لا أفهم ما تعنيه. لما لا تتزوجها؟
1: لأن لوسي هي ابنة أنا فورتي التي حكم عليها بتهمة قتل أبي.
2: أنت واثق مما تقول؟
1: لدي برهان على ذلك لا يزال معي.
2: من أعطاك هذا البرهان؟
1: السيد إرمان نفسه.
2: أين عثر عليه؟
1: في جوانبي، فإن لوسي كانت عند مرضعة.
2: لكن ما الذي جعل إرمان يفترض أن لوسي ابنة هانا فورتي فذهب إلى جوانبي للبحث عن هذا البرهان؟ هل كان يعلم أن لوسي كانت ترضع في جوانبي؟ وكيف عرف ذلك؟
1: لا أعلم، وكل الذي أعلمه أني أحبها وأنه لا يحق لي أن أحبها.
2: ولكني سمعتك مرة تظهر اعتقادك بأن هانا بريئة.
1: ولكن الناس لا يعتقدون اعتقادي، والمحاكم حكمت عليها، فهل يمكن لي أن أتزوج بابنة قاتلة أبي؟
0: طيب لوسيان، هدى من روعك. ما الذي عزمت أن تصنعه؟
1: أن أبرهن على براءة أنا.
0: طيب حسنا تفعل، ولكن أين البرهان الجديد الذي تستند به على إثبات براءتها؟ فأنا كمحام أستطيع أن أطلب إعادة النظر في قضيتها.
1: ليس لي برهان، ولكن أرجو إذا رأيت أنا أن أقف منها على الحقيقة فأعثر بذلك على البرهان.
0: لقد فرت من السجن ولا سبيل إلى العثور عليها، ولكن لنفترض أنك التقيت بها، فمن أين تأتيك بالبرهان؟ لو كان لديها برهان يثبت براءتها لما سكتت عنه 21 عاما.
1: جورج،
0: كفى أيها الصديق، وكن رجلا شديدا ولا تتردد في الأمر، فإن بينك وبين لوسي حائلا عظيما. لوسيا، حاول أن تنساها وتزوج ابنة إرما. ألست على رأي سيد تيان؟
2: قل لي لوسيا، هل تعرف الاختراع الذي كان يشتغل به أبوك؟
1: لقد أخبرتني عمتي مرارا أنه كان يشتغل باختراع آلة للصقل.

0: من أرى؟ أموندا؟ ماذا تريدين مني بعد ما كان بيننا؟
1: أسأت إليك إساءة عظيمة، أسألك عنها الغفران، ولكني أتيت إليك لمباحثتك في أمر خطير. أرجو أن يعيد إليك أمالك في المستقبل، فهل تصغي إليه؟
0: لابد لي من سماعك.
1: أتعرف البارون دافيد؟
0: من؟ البارون دافيد؟
1: نعم، هو ذلك الرجل الذي اجتمع بك في جوانبي منذ شهر وأخذ الورقة التي زورتها.
0: كيف عرفت ذلك؟ وكيف عرفت أن الورقة بيده؟
1: لقد فعل معي نفس ما فعله معك، فاشترى سندا علي من الخياطة التي كنت عندها في جوانبي، وفيه اعتراف بسرقتي. أما أنا فعرفت السبب الذي دعاه إلى تقييدك.
0: لماذا؟
1: لأنه يجب أن نكون متضامنين متكافلين، فإن هذا الرجل يهددني كما يهددك، فيجب أن نتفق على الاندفاع ونوحد قوتين.
0: أنا لست مثلك، أنا لا أخافه.
1: بل إنك تخافه ويجب أن تخافه، فدع البلاهة وقل لي كيف نال البارون تلك الورقة المزورة؟
0: بدفع قيمتها.
1: أتعرف هذا الرجل من عهد بعيد؟ أكان من أصحابك؟
0: إني رأيته في جوانبي لأول مرة.
1: كيف أراد مساعدتك وهو لا يعرفك؟ وكيف عرف ماضيك؟
0: لا أعلم، فإنه عرض علي مساعدته فقبلتها.
1: كيف تقبل؟ كيف تقبل قبل أن تعرف أغراضه وأهدافه ونواياه؟
0: ذلك أني كنت في أشد حالات النكد والشدة والعسر، فلم أجد بدا من القبول.
1: أتريد إقناعي بأنه لم يسألك شيئا في مقابل هذه الخدمة؟
0: ماذا تريدين أن يطلب مني؟
1: قل لي الحقيقة يا راؤول بجملتها، ولا تكتم عني أمرا لفائدتنا جميعا، فإن هذا الرجل من أشد أهل الشر، وهو ينظرني وإياك، وما هو ببارون كما تتوهم.
0: ماذا يدعى؟
1: أفيد سيليفو، وهو لص قاتل حاول قتلي بالسم منذ بضعة أيام.
0: لماذا أراد تسميمك؟
1: لأنه علم أني عرفت حقيقة أمره، فإن هذا الرجل قد ارتكب كثيرا من الجرائم، وقد ارتكب أخيرا جريمة لم يفلح فيها.
0: ما هي؟
1: هي أنه منذ شهر حاول الفتك بفتاة يتيمة أربيت في ملجأ الأيتام، فأصابها بجرح بالغ ولكنها لم تمت.
0: أوثقة أنه هو الجاني؟
1: كل الوثوق، إنما ينقصني دليل واحد، إذا فزت به انتقمت منه شر انتقام.
0: أتعرفين اسم هذه اليتيمة؟
1: نعم، وتدعى لوسي.
0: لوسي، إنه نفس الاسم المكتوب في السجل الذي طلبه مني.
1: أخبرني بأمر هذا السجل، لأنه لم يبقى شك لديه بأنه هو الفاعل، وكفى هذا السجل دليلا. فقل لي الآن، ألم يكن لك الحق بإعطائه هذا السجل؟
0: كلا، إذ يجب أن يبقى في خزائن المشيخة.
1: وإذا علموا أنك أعطيته إياه فماذا يحدث؟
0: يقضى علي قضاء مبرما.
1: ألا ترى أنه يجب أن تنتقم من هذا الرجل الذي أنقذك منه ليرميك في هاوية؟ ألا يجب عليك أن تسترد منه تلك الورقة المزورة وذلك السجل على الأقل؟
0: حبذا لو تمكنت من استردادها ومن الانتقام، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟
1: أتثق بي؟
0: نعم.
1: أتدعني أتولى العمل على أن تخضع لبم الإطاعة؟
0: نعم، فماذا يجب أن أعمل؟
1: يجب البدء في مراقبة تصرفاته،
0: ولكن ذلك يقتضي كثيرا من النفقات ولا مال لي.
1: أعطيك ما تحتاج إليه، والآن فقد أصبحنا شريكي هذا الرجل بأثامه دون أن نريد، ولا بد لنا أن نتحد للدفاع.
0: لقد ظهر جليا أنه لم يعاشرك تلك العشرة إلا الوقوف منك على أخبار تلك الفتاة التي حاول قتلها، وأنه لا يأتي إليك بعد الآن لربته بك، فكيف السبيل إلى إيجاده؟
1: إنه يعرف في باريس رجلا يدعى بول إغمان من كبار أصحاب المعامل وله به اتصال، فلا بد من مراقبته قرب منزل إغمان وقرب معمله.
0: ولكني لا أستطيع الآن.
1: المهم في الأمر أن نتفق، وقد اتفقنا، أليس كذلك؟
0: دون شك. فهل أراك غدا؟
1: نعم، فإني لا أستطيع مبارحة هذا الفندق قبل بضعة أيام، وعلى كل فسألتقي بك يوم الأحد القادم لأوافيك بما جد من جديد. إلى اللقاء يا راؤول.
0: إلى اللقاء أماندا.

بائعة الخبز. تشخيص: المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. تقديم سندس حمو. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا في لقاء جديد يجمعنا بالحرف والكلمة، نحييكم أعذب تحية
1: وندعوكم لمشاركتنا رحلة تبدأ من الأعماق ولا تنتهي أبدا. إنها رحلة الحرف المشتاق والكلمة المسافرة إلى كل الشطآن.
0: فتعالوا أصدقائنا نصوغ إيقاعها بالمحبة والوفاء.

0: أعزائنا، تعالوا معنا في هذه الوقفة نتأمل إنساننا المعاصر من خلال وجهة نظر للكاتب الدكتور محمد جابر الأنصاري حين يقول:
1: لقد خطت مدنية العصر خطوتها المدهشة التي لم يتوقعها أحد، فقفزت من مرحلة السردين المعلب إلى مرحلة الإنسان المعلب.
0: كنا في هذا العصر المتقدم بانتظار الإنسان المتغلب، فجاءنا الإنسان المتعلب. حقا، ماذا حدث للناس؟ ألا ترون أنهم يتحركون كدمى بمفاتيح؟ ألا ترون أنهم أصبحوا معلبين في مشاعرهم وأفكارهم وابتساماتهم وأحزانهم؟
1: الإنسان تم تعليبه ووضعه في براد بدرجة حرارة مقررة لا يتجاوزها، لا في حركته ولا في غضبه ولا في فرحه ولا في بكائه.
0: يقول الدكتور الأنصاري: نحن أمام ظاهرة الإنسان العلبة والحضارة العلبة في عصر التعليب الشامل.
1: أصبح يعيش في شقق كعلب الكبريت، ويسهر في علب الليل، ويعمل في إطار شاشة الكمبيوتر، ويرتاح أمام علبة التلفزيون.
0: وإذا كان منتهى المدنية أن يتعلب الإنسان كالسردين، فمن يعيدنا إلى عصر البداوة حيث نقاء الروح وعنفوان الشمس وانطلاقة الإنسان؟

0: لابد أن يصبح الإنسان مجنونا كي لا يرتجف، أما أنا فعاقلة جدا ولهذا فإني أرتجف خوفا.
1: هذه العبارة أيها الأعزاء جاءت على لسان إحدى شخصيات المسرحية العالمية حلم العقل، ورغم أن المسرحية تصور الصراع في هذه الدنيا بين الملك والفنان، ويؤكد مؤلفها فيها أن لا أحد يسجل نصرا حاسما فالغالب هو المغلوب،
0: رغم ذلك فإننا قد أخذناها لتتصدر تأملاتنا في هذه المحطة التي نتأمل فيها كم يعيش عصرنا عصر الخوف والرهبة.
1: الخوف صار سمة من سمات عصرنا، وللأسى الشديد أن سماته المؤلمة كثيرة تفوق سمات الفرح، وأصبح الخوف يسكن القلب والعقل.
0: خوف تراه ينتشر في كل ناحية في عالم صعب رهيب، عالم مخيف هذا الذي نعيشه.
1: حروب، قتل وتدمير، تحولت الأرض الخضراء الجميلة الرائعة إلى خراب تسكنها الأشباح والموت.
0: لذلك احتل الخوف عالمنا، وصار الأمل بسلام حقيقي يرفرف ويسكن كل الغرف والبيوت والطرقات مطلبا للأطفال الساكن الخوف حدقاتهم البريئة.

0: صديقي المستمع، يقول أحد الكتاب: نحن نبني الحياة دائما بالعاطفة، أما العقل فنجعله دروسا ومحاضرات في المدارس والجامعات.
1: نحن لا نحاول أن نمزج العاطفة بالعقل، أو لا نفكر أن نمد العصر بصبابة الوجدان، وتكون النتيجة في رأيه أن كثيرا من الناس يعجز عن الصمود أمام التجربة.
0: والسبب في رأيه أننا جعلنا العاطفة تعودا لا شعورا وتعاملا. على الإنسان ألا يستغل عاطفته ضد عقله، وأن لا يحول العقل إلى حاكم طاغية.
1: وعلى الإنسان في رأيه أن ينظف العاطفة من التأثير الذاتي المحض الذي يضخم فيصبح حبا أعمى للنفس فقط.
0: وفي رأيه أن الحب مقبول بمعانيه، وليس بالتعود عليه، بتفوقه لا بهزائمه، بعطائه الذي لا يطلب مقابلا. والذين يفقدون الحنين سوف يسقطون بلا شك في قسوة ادعاء الحياة وادعاء القيم.
1: الحب لم يكن يوما كمبيالة، لأن أكبر إنسان سيعجز عن تسديد قيمة هذه الكمبيالة حتى ولو جعل الحب تقسيطا، وهذا مستحيل.
0: عاطفة العمر لا تجزأ، وكذلك العقل، والحقيقة لا تضيع أبدا، فهي ترتبط بحاضر الأحداث وماضيها.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أعذب الأمالي. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق في

موجهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. هذه الحلقة سنتكلم فيها عن ظاهرة خطيرة في المجتمعات الإسلامية كلها، إذا استشرت وانتشرت فإن في ذلك خطرا عظيما على الأمة وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك أذكر هذا الحديث ثم ننطلق إلى موضوع الحلقة. فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، وابن اللتبية نسبة إلى حي يقال له ابن لتب. استعمله على الصدقة، أي ليجمع الزكاة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر أي تصيح. وهذا الحديث وارد في تحريم الرشوة. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، يحذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من استغلال المناصب، ويكبح جماح كل من والاه الله تعالى منصبا عن أموال الناس وهداياهم، ويبين أن من استعمل على عمل فمد يده لهدايا الناس أو أموالهم فهو آثم ومرتشن. والرشوة أو الرشوة هي ما يمده المحتاج من مصانعة ومال ونحوه لنيل حاجة متعذرة، أو هي ما يدفعه الشخص لأخذ حق ليس له، أو لتفويت حق على صاحبه انتقاما منه ومكرا به، وللحصول على منصب ليس جديرا به أو عمل ليس أهلا له. والرشوة مأخوذة من الرشا أو الرشاء بالهمس، وهو الدلو أو الحبل الذي يدلى في البئر من أجل الحصول على الماء. فالراشي، لما نربط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، الراشي يريد أن يتوصل برشوته إلى مأرب شخصي ينتفع به في دنياه الفانية على حساب آخرته الباقية، فهو يمد للحاكم أو لأي مسؤول حبال مودته الكاذبة من أجل أن ينال منه ما يريد بأيسر طريق وأخس وسيلة، غير مبال بما يترتب على ذلك من العواقب المهلكة والجرائم المزرية بالأخلاق والقيم. والرشوة هي ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، وهي ماحقة للبركة ومزيلة لها، وقد جاءت الآيات والأحاديث تحذر منها ومن أكل أموال الناس بالباطل في العموم. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، وفي رواية بزيادة والرائش، أي الواسطة بينهما. والرشوة أنواع: النوع الأول ما يتوصل به لأخذ شيء بغير حق، كالتي يدفعها الشخص لحاكم أو مسؤول من أجل الحصول على إعفاء من شيء وجب عليه أداؤه، أو للحصول على شيء قبل أوانه، أو من أجل ترويج سلعة فاسدة،
أو من أجل أن يحظى بصيد ثمين في مزاد علني أو مناقصة عالمية وما أشبه ذلك. وهذا من أشد الأنواع جرما وأعظمها إثما وأكبرها خطرا على المجتمع، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهنا سيدنا أبو هريرة عندما قال يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، اللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالى. إذن فالذي يرتشي وهو هذا النوع الخطير صاحبه ملعون. النوع الثاني ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقاما منه بدافع من الغيرة والحسد، طبعا هو ليس له مصلحة ولكن يريد أن يلحق ضررا بالآخر حسدا به وغيرة، وهو قريب من النوع الأول في الحرمة. النوع الثالث ما يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة، وتشتد الحرمة إذا كان الراشي ليس جديرا بهذا المنصب ولا أهلا لذلك العمل. وقد أجاز العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق شريطة أن يتيقن من أنه لا يستطيع التوصل إلى دفع هذا الظلم أو رد هذا الحق إلا إذا دفع رشوة لمن بيده القدرة على ذلك، والإثم هنا يقع على الآخذ دون المعطي. الذي يأخذ رشوة يكون آثما، أو والذي أعطى مضطرا إلى ذلك بالطبع بعد أن يسأل ويستشير أهل الذكر فيفتونه بأن يجوز له ذلك، عندما يعطي ليس آثما، أما من يأخذ تلك الرشوة فهو آثم وملعون. لماذا أجاز العلماء بالطبع بناء على نصوص من القرآن والسنة؟ لأن المشقة تجلب التيسير، ورفع الحرج له أصل في الشريعة شرط أن تقدر الضرورة بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولا يجوز أن تتسع دائرة الإباحة في هذا الأمر لتشمل كل اضطرار، فهناك ضرر خفيف لا يقاوم إثم الرشوة وما يترتب عليها من غضب وعقاب، فصاحبه غير معذور. وبالجملة أيها الإخوة المستمعون، فالإنسان أبصر بنفسه وهو المسؤول وحده عن تصرفه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل كان معذورا أم لا، والسعيد من أعد للسؤال جوابا، لأنه كل واحد سيسأل يوم القيامة لماذا دفعت هذا المال. فإذا تعرض لدفع رشوة وهو كاره ومضطر فلا جناح عليه عند الجمهور، ولكن عليه أن يتبع السعيد.

يستحق ما ليس له، كما أنها تساعد على إخفاء الجرائم وتستر القبائح وتقلب الوقائع، وقد تقدم غير الكفء على الكفء وترفع الخامل وتخفض المجد، وتنفع الغني القادر وتضر الفقير المحتاج، وقد تجلب لبلاد المسلمين المواد الفاسدة والمخدرة والسموم والمحرمات، ويحل الغش محل الإخلاص والخيانة محل الأمانة، وما يترتب على ذلك من المفاسد والآثار البالغة السوء على الأفراد والجماعات والأمة جميعها. ولهذا كانت الرشوة في نظر أهل القانون جريمة يعاقب عليها القانون وخيانة وطنية، وهي في نظر الشرع إثم عظيم، وهي سبب مباشر لعدم إجابة الدعاء، لأن الحرام يوصد أبواب السماء أمام الداعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وأكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ اللهم حسن بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، فلا نهلك وأنت رجاؤنا. والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم في مستهل هذا اللقاء وندعوكم إلى مرافقتنا في رحلة جديدة مع الفائدة والمتعة والتشويق.
0: فأهلا ومرحبا بكم، وإلى عناوين موضوعات لقائنا.
1: في جعبتنا لهذا اللقاء، علماء الآثار كيف يعملون وكيف يدرسون ويحللون العوالم البائدة؟
0: هل تضحك الحيوانات أو تبكي؟
1: الفأفأة أو التأتأة أو عسر الكلام لدى الإنسان، ما هي أسبابها وهل يمكن معالجتها؟
0: هل عرفت المكتبات في الأزمنة القديمة؟ متى وأين وجدت المكتبة الأولى في العالم؟
1: الشعر العربي، كيف وصف الشعراء الشمعة؟
0: وقبل أن نبدأ معكم وكالعادة نطرح عليكم سؤال اللقاء، وسؤال اللقاء هو:
1: في أي بلد استخدم الطابع البريدي أول مرة؟ الجواب في نهاية هذا اللقاء.

0: يعنى علماء الآثار بنبش الأشياء التي دفنها أجدادنا الغابرون أو تركوها فاندرست عبر الزمن. والسؤال يا جمانة، كيف يشخص عالم الآثار المدن والناس والأشياء ويستعيد صورة الحياة الماضية؟
1: في الحقيقة هو لا يستطيع أن يفعل ذلك تماما، لأنه قد لا يعثر على كل الأشياء التي يحتاج إليها لإنشاء صورة كاملة عن شعب أو عن طريقة حياة معينة.
0: ولكن كيف يصل إلى مبتغاه؟ يعني كيف يكون تلك الصورة عن حياة وعوالم الشعوب البائدة؟
1: إن ما يقوم به عالم الآثار ينحصر تقريبا في الأشياء التي تركها الناس بعدهم، وهي عادة أدوات الحياة اليومية، ويمكن أن يندرج في ذلك بقايا المسكن والأدوات المنزلية والأسلحة والمجوهرات، وكذلك عظام الحيوانات الأليفة.
0: غير أن العديد من الأشياء المهمة في حياة الأقدمين لا يمكن العثور عليها، فالحاجيات المصنوعة من الجلود والخشب والأقمشة والصوف أو القش عادة لا تترك أثرا تفيد عالم الآثار في عملية البحث والتنقيب.
1: صحيح ما تقوله يا فؤاد، ولكن عالم الآثار يبحث عن بعض الرسوم التي يمكن أن يتركها الإنسان القديم على بعض الجدران أو المقابر أو الكهوف، وهي رسوم تقدم له انطباعا مهما عن حياة وطريقة عيش ذلك الإنسان، ومن خلال هذه الرسومات توضع الاستنتاجات العامة.
0: سؤال آخر يا جمانة، ما هي الخبرة التي يجب أن يتمتع بها عالم الآثار لكي ينجز عمله؟
1: عالم الآثار يا فؤاد هو عالم بتاريخ الحضارات الإنسانية أولا، وهو عالم بلغاتهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، وهناك فريق عمل من الخبراء يساعدونه في عمله، منهم علماء بيولوجيون وعلماء في النبات والحيوان وحتى علماء في اللغات القديمة.
0: إضافة إلى ذلك، فهناك بعض المختبرات الحديثة التي تساعد عالم الآثار في مهمته، وهو يقضي مدة طويلة في الدراسة والتحليل قبل أن يعلن نتائجه، التي قد تحمل الكثير من الأخبار المثيرة عن حياة القدماء، وقد يصل عالم الآثار إلى نتائج مخيبة.
1: بالطبع هذا صحيح، ربما يبحث علماء الآثار سنوات عن أمر ما في بعض الحفريات ولا يصلون إلى ما يصبون إليه، هذا أمر متوقع.

0: هل تضحك الحيوانات أو تبكي؟
1: إن الضحك والبكاء طريقتان بشريتان للتعبير عن المشاعر، ولا يعرفهما أي حيوان. إننا نعرف طبعا أن بعض الحيوانات تستطيع النواح والأنين عندما تتألم، لكن البكاء يعني أن ينهمر الدمع مصاحبا لهذه العاطفة ولا تدمع الحيوانات.
0: ولا يعني ذلك عدم وجود سائل الدمع في أعين الحيوانات، ولكنه يستخدم لإرواء قرنية العين. ولكي يبكي أي مخلوق يجب أن يكون كائنا حساسا يفكر ويشعر، وحتى الأطفال يبدأون في البكاء فقط بعد أن يتعلموا التفكير والإحساس. إن الرضيع يصرخ لكنه لا يبكي.
1: والبكاء بديل للكلام، فعندما لا نستطيع قول ما نشعر به نبكي. إنه رد فعل انعكاسي يحدث على الرغم من أنفسنا ويساعدنا في إطلاق ما نشعر به.
0: الضحك كذلك ظاهرة إنسانية، وقد تعطي بعض الحيوانات الانطباع بأنها تضحك، لكنه ضحك ليس مثل ضحك البشر على الإطلاق. والسبب هو أن الإنسان يضحك دائما لسبب ما، ومعنى ذلك أن الأمر يتعلق بعملية عقلية أو بإحساس ما. والحيوانات عاجزة عن أحاسيس أو عمليات عقلية كهذه. فعلى سبيل المثال، عندما نضحك لنكتة ما أو لمنظر مضحك، فإن عقولنا أو مشاعرنا هي التي تجعله يبدو مضحكا.
1: ويعتقد المحللون النفسيون بأن الضحك ظاهرة اجتماعية، فنحن نضحك عندما نكون في مجموعة تجد أمرا ما مدعاة للتسلية. والحيوانات طبعا لا تستطيع الضحك لأي سبب من الأسباب المذكورة.
0: تابعوا معنا بعد قليل. الفأفأة أو التأتأة لدى الإنسان، ما هي أسبابها؟
1: أين ومتى أنشئت المكتبة الأولى في العالم القديم؟
2: أهم العلوم التي يجدر بالمرء إتقانها أن يفعل أقل قدر من الشر ويحقق أكبر قدر من الخير. الكاتب والفيلسوف الروسي تولستوي.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. نعود ونذكر بسؤال اليوم: في أي بلد استخدم الطابع البريدي أول مرة؟
1: إذا حللنا عملية النطق فإننا نكتشف أنها تحتاج إلى التنسيق المثير للدهشة بين الحنجرة والوجنتين واللسان والشفتين ليخرج الصوت. ومع أننا لا نعي هذا التنسيق المعقد فإننا نكتشف غيابه حين يفأفئ الشخص.
0: تعرف الفأفأة أو التأتأة بعسر الكلام، فقد لا يستطيع المتكلم أن ينطق كلمة بشكل واضح، حيث يحدث تشنج في عضلات النطق ويتعلق بترديد الصوت الأول، فهو بدلا من أن يقول كلمة كتاب فإنه قد يقول كتاب.
1: وفي شكل آخر من الفأفأة، فإن عضلات اللسان والحلق والوجه تصاب بالتشنج أو الانقباض العضلي. ومع أن عضلات الوجه تتحرك لإصدار الصوت ولكن لا تصدر أي كلمة.
0: إن الفأفأة لا تظهر قبل سن الرابعة أو الخامسة، لكنها تحدث في أغلب الأحيان بعد البلوغ، وهي أكثر شيوعا لدى الذكور منها لدى الإناث. فبناء على الدراسات، إن النسبة بين الذكور والإناث هي 4-1.
1: الأطباء والباحثون ما زالوا يجهلون السبب المحدد لهذا الخلل، لكن في أغلب الأحيان مرتبط بعلة جسدية أو اضطراب عاطفي، ويمكن تصويب الوضع إلى حد معين بواسطة تدريب خاص على القراءة والكتابة، حيث يعلم الشخص الذي يتأتئ أو يفأفئ على القراءة والكتابة ببطء وحذر وعلى التنفس بانتظام خلال التحدث.
0: لقد لوحظت عوامل وراثية لهذه العلة، وقد بيّنت إحدى الدراسات أن 40% من الذين يتأتئون قد ورثوا هذه العلة عن ذويهم. إن معالجة التأتأة صعبة وتتطلب مهارة كبيرة وحسا بالمسؤولية لدى الشخص الذي يتولى المعالجة، حيث لم تكتشف أي أدوية، ولكن العلاج النفسي وعلاج النطق فعالان.
1: ومن الممكن أن يكون الوالدان عاملا مهما في منع التأتأة، حيث يستطيعان الاهتمام بأطفالهما بطريقة تساعدهم في عدم تكوين عادة التردد أو إعادة مقاطع الكلمات.

هل عرفت المكتبات في الأزمنة القديمة؟ كيف وأين ومتى؟ بعد قليل نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة.

0: إن الحفريات التي قام بها العلماء في أكثر من مكان في العالم قدمت أدلة ملموسة على وجود مكتبات قبل التاريخ الميلادي وربما بزمن طويل.
1: فعندما بدأت الحفريات الأثرية في بقايا مدينة أور في منطقة بلاد ما بين النهرين في العراق، عثر العلماء على أختام من الصلصال، وهي عبارة عن أقراص أسطوانية عليها كتابات يرجع عهدها إلى عام 800 قبل الميلاد.
0: هذه الأختام كانت تابعة لأقدم مكتبة عثر عليها حتى الآن، وقد عثر أيضا على مكتبة الملك آشور بانيبال في أطلال مدينة نينوى، وهي تضم آلاف الألواح المصنوعة من الطين، وكانت مبوبة بحسب الموضوعات ومنظمة في سلاسل، كل مؤلف ينسخ على ألواح فخارية ويدون على كل لوح اسم السلسلة.
1: وعلى هذا النحو وجدت ملحمة جلجامش الشهيرة في تلك المنطقة، وهي عبارة عن عشرات الألواح الطينية المسلسلة والمبوبة.
0: وكانت المكتبات بصورة عامة في بلاد الرافدين ملحقة بالمعابد والقصور وتسمى بيت الألواح، وكانت مراكز لتلقي العلم ونشره.
1: والمصريون القدامى أسسوا أيضا المكتبات وجعلوها ملحقة بالمعابد تحت رعاية الكهنة، وكانت الكتب عبارة عن لفائف من ورق البردي.
0: أما أهم مكتبة وصلتنا من العالم القديم فهي مكتبة الإسكندرية التي أنشئت حوالي عام 300 قبل الميلاد. هذه المكتبة كانت تضم حوالي 700 ألف كتاب أو لفة بردي مصنفة بكاملها ومفهرسة كما هي الحال في المكتبات الحديثة.
1: وبعد الميلاد اهتم الرومان بإنشاء المكتبات العامة، ففي القرن الرابع الميلادي كانت روما تضم 28 مكتبة، ومع مجيء الإسلام وتقدم الحضارة الإسلامية وازدهارها أصبح للكتاب مكانة مميزة، حيث تطورت عملية الكتابة والتأليف وبالتالي عملية صناعة الكتب وطريقة حفظها، فكثرت المكتبات الخاصة والعامة.
0: فالتاريخ ينقل لنا أن أكثر علماء المسلمين كانوا يملكون مكتبات خاصة، وأن من أشهر المكتبات العامة مكتبة بيت الحكمة التي أنشئت في بداية القرن التاسع الميلادي. فهذه المكتبة حفظت لنا آلاف الكتب من مختلف حضارات العالم، لكن هجمات المغول على بلاد المسلمين أحرقت ودمرت الكثير من هذه المكتبات.
2: الخير الوحيد في العالم هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الفيلسوف الإغريقي سقراط.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس. وقفتنا الآن مع الشعر العربي. ماذا قال الشعراء في وصف الشمعة؟ نبدأ بأبي العلاء المعري الذي يقول:
1: وصفراء لون التبر مثلي جليدة على نوب الأيام والعيشة الضنك،
0: تريك ابتساما دائما وتجلدا وصبرا على ما نابها وهي في الهلك،
1: ولو نطقت يوما لقالت أظنكم تخالون أني من حذار الردى أبكي،
0: فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته فقد تدمع الأحداق من كثرة الضحك.
1: ويصفها ابن المعتز بقوله: صفراء من غير علل مركوزة مثل الأسل،
0: كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل.

0: ولصفي الدين الحلي قصيدة في الشمع يقول فيها:
1: جلت الظلماء باللهب إذ بدت في الليل كالشهب،
0: سفرت كالشمس ضاحكة من تواري الشمس بالحجب.
1: ثم يقول أبياتا تسعة يبدأ كلا منها بأو، ونذكر منها:
0: خلتها والليل معتكر ونجوم الأفق لم تغب،
1: قضبا من فضة غرست فوق كثبان من الذهب،
0: أو يواقيتا منضدة بين أيدينا على قضب،
1: أو رماحا في العدا طعنت فغدت محمرة العذب.

0: لقاؤنا شرف على نهايته، ولكن قبل أن نودعكم نعود إلى سؤال اليوم الذي كان حول الطابع البريدي، متى وأين استعمل أول مرة؟
1: البريد عبارة عن وسيلة تخاطب غير مباشرة بين الشعوب، وقد ابتدأ البريد عن طريق حمام الزاجل، وكان اليونانيون والرومان والصينيون أول من استخدموه، ثم بدأ البريد عن طريق الطوابع، وأولى الطوابع سميت باسم بني بلال، وكان هذا مدة 11 شهرا، وقد تعددت بعد ذلك علامات تسجيل البريد كعلامات تخص مثلا المكان والزمان ومكان الاستلام وقدر المال المدفوع أو الدين. ونذكر أنه كان يدهن ظهر البريد بمادة إسمنتية، ما جعل عملية إلصاق الطوابع أمرا صعبا، وبدأ التطور يأخذ مجراه حتى وصل البريد لما هو عليه حاليا.
0: ونعود الآن إلى السؤال، في أي بلد استخدم الطابع البريدي أول مرة؟ الجواب، استخدم الطابع أول مرة في بريطانيا.

0: في الختام نودعكم، ولكن إلى لقاء جديد.
1: موعدنا معكم في مثل هذا الوقت في الأسبوع المقبل.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام، وإلى اللقاء مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم خشي.

صباح الورد يا خدود الورد الورد الورد يا عيني على الورد يا خدود الورد.

يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه

الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا الحديث الشريف رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 10 أعوام من قرب، وعرف منه ما لا يعرفه سواه ممن لم تتوفر لهم هذه الخصوصية. قد عاش سيدنا أنس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الشدة وأحوال الرخاء، وفي أحوال العسر وأحوال اليسر، وفي السفر وفي الإقامة. فرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب العجاب. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحول عما جبل عليه من تطابق بين الظاهر والباطن في حضور الناس وفي غيابهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم العظيم، مدحه ربه في كتابه العزيز فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقال في حقه موجها المؤمنين للطريق القويم والصراط المستقيم الذي يرضي الله رب العالمين: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كان ذلك هو خلقه وذلك هو أدبه الرفيع وكفى بشهادة الله له، فإن مما يرسخ القناعة ويقيم الحجة على أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل الذي لا يرد عليه، كما قال الإمام مالك: كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى صاحب القبر الشريف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك جاءت شهادات من عاشروه من قريب كزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن السيدتان خديجة وعائشة رضي الله عنهما. فقد قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها: والله لن يخزيك الله، وهو عائد من الغار، والله لن يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض. يقول سيدنا أنس بن مالك في هذا السياق: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أف، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، بل كان يقول: ما شاء الله كان. يا لها من شهادة إنصاف واعتراف بخلق هذا الرسول الكريم وهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، الذي أكرمنا الله بأن بعثه فينا وهو منا وإلينا، ليخرجنا من الضلال إلى الإيمان، وليسلك بنا الطريق المستقيم، ويرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا وفوزنا ونجاتنا. فلم يترك عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الخير إلا ودعانا إليه بسلوكه قبل قوله. أليس هو من قال لنا الله في حقه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يحيينا في الدنيا حياة كريمة سعيدة أساسها الامتثال لأوامر الله ونواهيه، وما يحيينا في الآخرة في رضوانه وجزائه الأوفى والأكبر والأعظم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالسعادة إن هي اقتصرت على نعيم الدنيا من صحة وعافية ومال وبنين وجاه وغير ذلك، تكون ناقصة إذا لم يضف إلى ذلك رضوان الله على ما تقدمه أيدينا من عمل صالح نأتيه في هذه الحياة الدنيا العاجلة. وعظمة دين الإسلام هي في التوفيق بين ما يعد لأول وهلة متعارضا متناقضا. إن المسلم في حل من الاختيار الصعب على النفس البشرية، إما الدنيا وإما الآخرة. إن المسلم يقول له ربه في كتابه العزيز: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله تبارك وتعالى يأمر المسلم بأن يدعو ربه بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن خطاب الشرع الصحيح هو خطاب التوازن والتكامل، فليس بخير الناس من يترك الدنيا، ولا هو بخير الناس من يترك دينه، ولكن خير الناس من يأخذ منهما ولا ينسى أيا منهما. فعمل المسلم كما ورد في الأثر هو عمل للدنيا كأنه يعيش فيها أبدا، وعمل للآخرة كأنه يموت غدا. ولأجل ذلك فإننا نجد في آيات كتاب الله العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشادا وتوجيها وتذكيرا بأن لا ينسى المسلم أي طرف من هذه الثنائية. ففي هذا الحديث ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلنا ميتون لا محالة، إذ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البقاء والخلود لله وحده. وما دام الأمر كذلك وجب على المسلم أن يعمل لما بعد الموت مثل ما يعمل لما قبل الموت، ولكل مرحلة عملها وزادها، وزاد الدار الآخرة أي ما بعد الموت هو التقوى. يقول جل من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بحقيقة نعيشها ونراها رأي العين، تتمثل في هذا الركب المتلاحق المتواصل من الراحلين إلى دار البقاء من الأقارب والأجوار والآباء والأمهات والإخوان والأخوات، يشيعهم إلى مثواهم الأخير الذي لا رجع بعده إلى الدنيا أهلهم ومالهم وأعمالهم. أما الأهل والمال فإنهما يعودان، ولا يبقى مع الميت في قبره إلا عمله، أي ما قدمت يداه. يقول جل من قائل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن من حق الأهل والولد أن تتركهم في أحسن حال، ولكن من حق أنفسنا علينا أن نأخذ شيئا مما جمعناه وتعبنا في سبيل تحصيله لنجده في صحائفنا ويتحقق لنا به ما نعمله، ما تقدمه أيدينا من معروف صدقة وصلة وإحسانا ونفقة في سبيل الله، لا نريد من ورائها جزاء ولا شكورا. فذلك هو العمل الذي تعتق به رقابنا من نار جهنم وعذابها الشديد، الذي لا انفكاك منه إلا بالعمل الصالح الذي هو بذل المعروف بكل مظاهره وتجلياته من أقوال وأفعال تقر بها عيوننا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وما على المؤمن إلا أن يحرص على أن يكون العمل الذي يرد به على ربه عملا صالحا خالصا يرضي الله، وليس عملا يغضبه ويتسبب في غضبه عليه وتسليط شديد عقابه عليه. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

يرجع تاريخ الحدائق والبساتين إلى ما قبل القرن السادس الميلادي، حيث كانت أولى الحدائق المعلقة ببابل وهي إحدى عجائب الدنيا. وعلى مر العصور نسجت على منوالها حدائق غاية في البهاء والروعة، أشرنا إلى بعضها في هذا الاستعراض الحدائقي. بنيت الحدائق المعلقة في عهد نبوخذنصر للملكة إمييها التي كانت تتشوق إلى حدائق وطنها ميديا التي كانت محاطة بالحدائق والجنائن. وكان للحدائق المعلقة 8 أبواب، وكان أخفضها بوابة عشتار التي يدخل منها إلى الحديقة، ويقال كانت الحديقة تدخل السرور والمرح إلى قلب الإنسان عند النظر إليها. زرعت فيها جميع أنواع الأشجار والخضروات والفواكه والزهور، وتظل مثمرة طوال أيام السنة، وذلك بسبب تواجد الأشجار الصيفية والشتوية.

ومن أشجار الحدائق والبساتين ما عرف في العالم العربي والإسلامي مثل النخيل والتين واللوز وغير ذلك من الأشجار المألوفة التي تغنى بوصفها الشعراء، ولولا ذلك لما تركوا لنا مثل هذين البيتين. وقد قيل في اللوز: في برد ثلج، في قفا تبر، وفي ريح العبير، وطيب طعم السكر، يحكي إذا ما صب في أطباقه خيما ضربنا من الحرير الأخضر.

ومن الأشجار البستانية المثمرة المشمش، وهو في نظر أحدهم أعجوبة من العجائب، ومشمش جاءنا من أعجب العجب، أشهى إلي من اللذات والطرب، كأنه وهبوب الريح تنثره بنادق خرطت من أخلص الذهب.

ومن أشجار الجنائن والواحات النخيل، ويقال إن النخلة منقولة من الحجاز، نقلها الماردة إلى المشرق، ونقلها الكنعانيون إلى الشام، ونقلها الفراعنة إلى مصر، وحملها التبابعة في مسيرتهم إلى اليمن وعمان، وقد ذكرنا ذلك سابقا. ومن ثمار الحدائق والبساتين التين، الذي عرف منذ أقدم العصور وذكر في الكتب المقدسة، وتعيش شجرة التين في المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، وهو ذو قيمة غذائية، فهو غني بالفيتامينات والألياف، وهو مفيد في معالجة الإمساك.

ومن أشجار الحدائق في المشرق العربي وشمال إفريقيا النارنج والليمون. يقول ابن إسحاق إبراهيم المخزومي يصف نارنجة في نهر: ولقد رميت مع العشي بنظرة في منظر غض البشاشة يبهج نهر صقيل كالحسام بشطئه روض لنا تفاحه يتأرجح تثني معاطفه الصبا في بردة موشية بيد الغمامة تنسج والماء فوق صفائه نارنجة تطفو به وعبابه يتموج حمراء قافية الأديم كأنها وسط المجرة كوكب يتأرجح. وفي الليمون قال السري الرفا: ظللته شجيرات عطرها أطيب عطري فلك أنجمه الليمون من بيض وصفر قطع من فضة شابها تلويح تبري.

ويقول آخر في الليمون: ترى الليمون لما بدا يأخذ في إشراقه بالعيان كأنه بيض دجاج وقد لطقها العابث بالزعفران. وبما لق بالأندلس كان التين يذرب به المثل بحسنه ويجلب حتى للهند والصين على حد قول أحد المؤرخين، وقيل إنه ليس في الدنيا مثيلا له. وفيه يقول أبو الحجاج المالقي: ما لق حييتي ياتينها، الفلك من أجلك ياتينها، نهاتيب عنه في علتي مالتيب عن حياتي نهاتيب.

استعرضنا خلال حلقات هذا البرنامج نشأة البساتين والحدائق وكيف تنوعت أصناف الزهور والورود على مر العصور، وكيف انتقلت من الشرق إلى الغرب عن طريق الرحالة والمكتشفين. كما أشرنا إلى اهتمام الشعراء والمؤرخين العرب وما كتبوه عن البستنة والزهور وزراعة الورود والرياحين والأشجار. وقد حفظت لنا المكتبة العربية ما بقي من مؤلفاتهم التي مني منها الكثير بالتلف، وبقي منها المئات من المخطوطات التي كتبت في علوم الحياة البيولوجية والتي تناولت النبات والزهور والأشجار والبستنة. كما أشرنا أيضا إلى اهتمام الأوروبيين المتأخر بتاريخ البساتين الشرقية، مما أدى إلى تداول الزهور في العالم الغربي وإعطائه صبغة شعبية غايتها انتشار الزهور وتداولها بين الناس. قراءة في عالم النبات والحدائق والبساتين استعرضناها إشارة إلى ما وهبته الطبيعة من حللها المزهرة التي تمثلت في هذا البساط الأخضر المزهر الذي ساهم الإنسان في رعايته طلبا للهدوء والراحة والطمأنينة. ولنختم بتلك المقولة التي بدأنا بها جولتنا الحدائقية في هذا البرنامج: من غرس شجرة لم يعش سداً.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. انعقدت أمس ثلاثاء بمقر ولاية جابس جلسة عمل تمحورت بخصوص الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تركيزه بمنطقة الوادي بالمهاملة من معتمدية منزل الحبيب. تستأنف صباح اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة المناقشة العامة نقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98%، حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار وفق كاهية مدير بإدارة التزويد صلبة ديوان الحبوب وسام المعاوي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. في العالم، قالت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية سينتكوم. من جهة، قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيد.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة واربعة دقائق مستمعينا في كل مكان. انطلاق طبعا أول موعد صباحي مباشر معاكم. صباح الخير، نهاركم زين، إن شاء الله فقتوا بصحة وسلامة. الناس الكل ربي يحفظكم، نهار طيب، نهار مبارك. صباح التوكل على ربي، وأول كلمة هكا نبدأ صباح: يا ربي العمال عليك والشدة فيك، يا ربي متوكلين عليك. إن شاء الله ربي يفتح لنا أبواب الخير ويبركنا في وقتنا وجهدنا وأرزاقنا، وإن شاء الله صباحنا مليان بالخير ومليان زادة بالرضا والقناعة. مرحبا بكم مجددا في أول موعد صباحي معكم من تو حتى للعشرة، مع مجموعة من التنويعات في الأخبار، في الاستضافات، في الأنغام والفقرات.

رجع لكم مستمعينا 8 دقائق بعد الستة. نهاركم زين ومرحبا بكم مجددا في ورود الأربعاء 29 جويلية 2026 الموافق للرابع عشر من شهر صفر 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة لليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر شكون في نص النهار 32 دقيقة، صلاة العصر في 4:07، صلاة المغرب في 7:24، وصلاة العشاء في 8:56، وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعين. نرجع طبعا بحالة الطقس, وديما هكا في كل صباحية لازم نسأل على حوال الطقس. الحمد لله أيامات باردة, نسمات عليلة, الحمد لله ربي برد علينا. لكن خلنا ياخذوا بعض التفاصيل. اليوم طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الرياح مستمعين تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط, من القطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع بعض الدوائر الرملية المحلية وضيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر متموج إلى محلي مضطرب, ولكن الحرارة دون تغيير. طبعا اللي عنده برمجة متاع قضية ولا خرجة ولا صفر ولا أي حاجة, ديما راهو الصيف فيه بارشة حركة, اللي أكيد يخرج على بكري يقضي قضيته, يقل أموره, يقل أشواره ويرجع سلامات إن شاء الله. سلامات على الطرقات كل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة التطاوين. الناس اللي تسمع فينا في ديارها, الناس اللي فقت معنا توا, الناس اللي تفيق بكري وتحضر في فطورها, صحة فطوركم, صحة قهوتكم بك الريحة البنينة اللي تملى الشوارع والديار والمحلات اللي خاصة بها, واللي فعلا تعطيك إشارة إنه النهار بدأ ويلا نفيقوا وننشطوا. تحياتنا زادة لكل مستمعينا اللي تابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. نهاركم طيب ناس كلها.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، ولا

كان هذا عدنان الشواشي مستمعينا. إلهنا ما أعدى لك، وأحلى حاجة نبدو بها ديما في صبحيتنا هي ذكر الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. بداية موفقة ليكم الناس كل، مرحبا بكم مجددا ديما في جولتنا العالمية. كفي كل مرة نهزكم لدولة أو مجموعة من الدول عندها تفوق في مجال، تحتل المراتب الأولى في ناحية معينة، وهذا ما يجيش راهو بالسهل، هذا يجي بالعمل المستدام، يجي بقوانين معناها اللي هي تستثمر فعلا في الإنسان وتخلي دول قوية بقانونها وقوية باستثماراتها وباقتصادها ومناهجها في كل المجالات وفي كل الاختصاصات. شنهزكم اليوم للدول اللي تحتل المراتب الأولى في جودة الحياة وسهولة وجاذبية الهجرة، وغالبا ما تتصدر القوائم طبعا مجموعة من الدول الأوروبية وخاصة دول الشمال، إلى جانب دول تقليدية الكبرى في الهجرة، وهذه أبرز البلدان. وباش نبدأ بسويسرا، تحتل سويسرا المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات الهجرة لهذا العام وجودة الحياة الشاملة بفضل إمكانات الكسب الاستثنائية والرواتب المرتفعة وقوة العملة والأمن والخدمات الصحية الممتازة، فضلا عن الطبيعة الخلابة والاستقرار السياسي. تجي كذلك بعدها السويد والدنمارك اللي تتميز بمؤشرات الرفاهة وجودة الحياة، مدعومة طبعا بنظم رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية قوية للغاية، ومستويات عالية من الثقة المجتمعية والمؤسسية، والتوازن الكبير بين الحياة العملية والشخصية. ثم هولندا اللي مهم جدا فيها مؤشر جودة الحياة بفضل البنية التحتية المتقدمة، سهولة الحياة، البيئة المناسبة للعائلات والأعمال، وانخفاض نسب الجريمة وارتفاع مستوى المعيشة. كندا اللي تعتبر زيادة وجهة عالمية للمهاجرين، وهي وجهة كلاسيكية وتبقى المفضلة في العالم لأنه نظام الهجرة فيها يدار بفاعلية عالية، وتتميز بتنوع ثقافي كبير واقتصاد مستقر وفرص واسعة للعمل، فضلا عن الرعاية الصحية والتعليم العام القوي. أستراليا كذلك تحافظ على مراتب متقدمة بفضل جودة الحياة والطقس المعتدل وارتفاع الأجور والبيئة النظيفة، وهي مقصد رئيسي للمهاجرين الباحثين عن حياة مستقرة وراقية. نختم بفنلندا والنرويج اللي فيها مؤشر جودة الحياة عالي، فيها الأمان، الشفافية، التكافؤ، الفرص، إضافة إلى تفوقهما في قطاع التعليم المجاني وجودة هذا المجال.

ترجمة

0: رجعنا لكم مستمعينا 35 دقيقة بعد الستة وقايت هكا بعد ما سمعنا صليحة في غناية أم لحسن غنيت توا باش نمشوا لفقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
0: طبعا كيما اليوم برشا أحداث تاريخية احتفظت بها ذاكرة البشرية في التاريخ. وباش نبدأ ب 29 جويلية 1937، كان تاريخ وذكرى تنصيب الملك فاروق ملكا على عرش مصر، وهو يعتبر آخر ملوك مصر قبل ثورة 23 جويلية 1952. 29 جويلية 1870 كان وضع القانون الأول لدار الكتب المصرية ولائحة نظامها بجهود علي مبارك بهدف حفظ تراث الأمة وثروتها الثقافية وعلمية وإتاحتها للجمهور. 29 جويلية 1899 كان التوقيع على إعلان لاهاي الذي في حظر لاستخدام الغازات السامة في الحروب. كذلك في 1945 كيما اليوم 29 جويلية كان تاريخ للأسف غرق السفينة الحربية الأمريكية إنديانا بوليس على يد البحرية اليابانية. وقتها في الحدث هذا أسفر عن مقتل تقريبا 883 بحار. كيما اليوم 29 جويلية 1958 كان تاريخ تأسيس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لقيادة البرامج الفضائية المدنية. كيما اليوم كذلك في 2013 29 جويلية كان تاريخ مقتل جنود تونسيين في كمين بجبل أشعانبي. كيما اليوم كذلك في 29 جويلية في 2019 تقريبا مقتل 57 شخص في أعمال شغب بين عصابات في سجن التاميرا بالبرازيل. كانت هذه مجموعة من الأحداث اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن.

0: رجعنا لكم مستمعينا. سمعنا عادل سلطان في زوز غنيات إن شاء الله صباحنا زين وفكر فيا وفكر فيك وعطانا برشا رسائل قوية وحلوة في صبحيتنا هكا وصوص العلاقات اللي تبعد على الأنانية والمصلحة ويكون فيها الجانب الإنساني والجانب الأخلاقي هو اللي طاغي. شنهزكم في فقرتنا الصباحية الصحية للحديث عن القيلولة.
1: صحتك بالدنيا.
0: الأكيد أنه أي واحد فينا في حاجة لأنه ياخذ هكا قسط من الراحة خلال اليوم باش يرجع للنشاط متاعه ويرجع يكمل المشاغل اللي ما تفاش بشكل يومي. القيلولة مهمة جدا خاصة كي نضبط الوقت متاعها وما نفوتوش 30 دقيقة. هي عموما صحيا تتراوح بين 10 و 30 دقيقة وهذا يخليها ترجع بالفايدة على الجسم من حيث زيادة التركيز وتحسين المزاج واستعادة الطاقة بالإضافة إلى دعم صحة القلب.

0: رجع لكم مستمعينا 53 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح ورود الأربعاء، ومشوارنا معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي إن شاء الله، رفقة طيبة إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. توا فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم مستمعينا يهم طبعا المركز الإقليمي للطب وعلوم الرياضة بجابس، اللي الأشغال متاعه وصلت تقريبا مرحلتها النهائية، ومستوى العمل تجاوز 90%، وتقدر الكلفة الجملية للمشروع هذية ب 1.5 مليون دينار. باش تتركز الخدمات والمهام الأساسية للمركز الإقليمي للطب وعلوم الرياضة بجابس في الفحص الطبي للرياضيين وإجراء الفحوصات اللازمة للطلبة الموجهين لمعاهد التربية البدنية والرياضة، إضافة إلى الإحاطة بصنف النخبة ومتابعة وتأطير رياضي المنتخبات الوطنية والمحترفين وشعبة الرياضة، إلى جانب طبعا تقديم استشارات تخصصية في مجالات الطب الرياضي كالتغذية وعلم النفس الرياضي. كان هذا رقم اليوم، نواصل معكم بالأنغام مستمعينا ونرجع لكم بعد النشرة السابعة للأخبار.

0: سلام.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. أواخر السنة المقبلة إطلاق محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنزل لحبيب جابس للمساهمة في تعزيز الإنتاج الطاقي. مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم التطرق فيها إلى جملة من الملفات المشتركة. دراسة مقترح عماني لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ودعم إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية، قامت أمس إحدى المؤسسات الدولية المختصة في تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة والمنفذة لمشروع المحطة الثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس، قامت بتقديم تفاصيل المشروع ودوره في تعزيز الإنتاج الطاقي وأهم مكوناته ومراحل إنجازها. تقرير الزميل محمد علي عكاشة.
3: هذا المشروع سينجز على مساحة جملية تقدر ب 210 هكتارا، سيساهم في تغطية حاجيات 200,000 ساكن. مدير المؤسسة كمال الهمامية.
4: المشروع الأول هو مشروع منزل حبيب، تم تقديمه السنة الفارطة، والمشروع هذايا ومشروع ثاني لشركة فيتاليا اللي يدخل في نطاق الانتقال الطاقي في تونس، واللي هو يعني في نطاق الأهداف اللي رصدتها الوزارة باش نقوم يعني بالوصول إلى 35% من الطاقة المتجددة في تونس. المشروع هذايا متواجد في منطقة منزل الحبيب، باش تكون يعني بناؤه على أرض مساحتها 210 هكتار. الكلفة متاع المشروع هي قرابة 340 مليون تونسي، وإن شاء الله بداية الإنجاز باش تتم في أواخر 2027. مدة الأشغال باش تكون يعني على امتداد 18 شهر. المشروع هذا يخول لنا باش نقوموا بتغطية يعني حاجيات 200,000 ساكن، اللي هي مهمة برشا في الحاجة اللي هي فيها ليها تونس اليوم للطاقة يعني الكهربائية.
3: سيتم بالمناسبة عرض نتائج دراسة علمية حول تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وتحديد الإجراءات والتدابير الضرورية.

0: لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشروع. مديرة مكتب الدراسات رجاء أخواجة.
1: لكن أمن جنبوهم وإلا كان من جنبوهمش نجم نقلوا في التأثيرات هذه، وزادة كيف نجم نحط دي ميزور كومبليمونتير اللي نخدموا عليهم باش يكون التأثيرات السلبية اللي هي في نطاق تحتملوا الطبيعة وعجز الطاقي قداش عنده سلبيات. أنت كان توفر الطاقة للناس الكل تكون طاقة مشاريع جديدة لتونس، فرصة تونس، الطاقات المتجددة.
0: هذا وطلب مدير المؤسسة المنفذة للمشروعين سلطة الجهوية والمركزية بالتسريع في إسناد التراخيص وتبسيط الإجراءات لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع في ظل النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء.
2: في الشأن الثقافي واحتفالا بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، تتواصل فعاليات الدورة الثانية للأيام الثقافية بالفسحة الشاطئية بمنطقة بغرار من معتمدية مدين الجنوبية. كما انطلق أمس ملتقى مرفأ الفن في دورته الخامسة بتنظيم من دار الثقافة فريد غازي وحومة السوق جربة ومركز الفنون الدرامية والرقحية بجربة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدين، ويتواصل الملتقى إلى غاية 2 أوت القادم.
3: هناك نقابة فريد مع المنيش بالموضوع.
2: على الصعيد الوطني، جرت ظهر الأمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تطرق إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي. كما تم التعرض في المكالمة إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكاً. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم تأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيها قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة لرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجال. أكدت أمس مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وشددت بالنصر على أن ما يتداول بشأن نقص المياه بعد أزمة يعد أزمة مفتعلة، مؤكدة توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة لا سيما مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز النشاط. أعلنت مؤخرا الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار عدد من الأدوية. وأوضح رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالجنوب عفيف بن سعيد أن عدد من الأدوية المستوردة تم الترفيع فيها بعد أن رفعت عنها الدولة الدعم نظرا للحالة المالية الصعبة للصيدلية المركزية.
3: هناك نقابة سعيد مع المنيش بالموضوع هذا، وفاجأنا كيف أي مواطن بال الترفيه من الأسعار. فيما يخص الأدوية اللي توقع الترفيه، عديد من الأدوية اللي فيها ما يقارب 300 دواء، أغلبها معنا أدوية مستوردة كانت مدعومة من تم رفع دعم عليها. الصيدلية المركزية تمر حتى هي ظروف مالية صعبة، قاع رفع معناها دعم تدريجيا على الأدوية هذه، وهي معناها العديد من الأدوية من أمراض مزمنة وإلا أمراض غير مزمنة، أمراض معدة وإلا. بالنسبة لنحن كصيادلة ثم دينارين وثلاثة، وثم حتى لأكثر، ثم حتى 18 دينارين. هي في الواقع معناها كان السعر هذاك كان مدعوم رغم الصيدلية المركزية، أنا كانت تخسر فيه الصيدلية المركزية، معناها تشريه بالسعر الحقيقي وتدعم السعر هذاك تزيده منذ

0: سنوات، وتوا اختي وولدي تمر بصعوبات ماليه، هي بيدها الصيدليه المركزيه باش توفر الادويه، لقات روحها مجبره باش تنحي الدعم هذاك وتبيع الدواء بالسعر نتاعو الحقيقي.
1: وعن جديد العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يضيف عفيف بن سعيد رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالجنوب.
0: الكلام حد اليوم احنا دخلنا قبل وفي بالكم انتوا بالموضوع، كانت الأزمة مع الكنام هي أزمة مالية إسانسيال مومن. الكنام فتش بتعهداتها المالية مع الصيادلة، كنا باش نقصوا في 1 جانفي 2026 دخلت مؤسسة رئيس الجمهورية باش نواصلوا الدعم مع الكنام وعملوا رزنامة معناها نتاع خلاص. الرزنامة نتاع خلاص هذه لم يتم تطبيقها والإفاء الالتزامات اللي جات فيه. احنا توا من المفروض الرزنامة هذه راهي وقيت في 30 جوان قريب آخر جويلية، ومازال الرزنامة هذيك معناها فيها تأخير كبير برشا. بالنسبة للكنام زي الأخوة في المكتب الوطني معناها في تفاوض معهم، إن شاء الله إن شاء الله يوفروا السيولة المالية باش يوفي وبالتزاماتهم، ما كانش باش نلقاو روحنا مجبرين باش نوقفوا التعامل مع الكنام ابتداء من 1 أوت. اليوم برشا صيادلة لقاو روحهم في ظروف مالية صعيبة أثرت على توازناتهم المالية، التأخير هذي متاع الكنام ثم بعض منهم حتى ما لقاش كيفاش يخلص التزامات مع الدوله كما الضرائب نتاعو ولا السنسيس نتاعو. الحق ولات حاجه مقلقه وتاثر حتى على التزود بالدواء.
1: في الملفات العالمية، أفاد مصدر خليجي لوكالة رويترز أن سلطنة عمان تقدمت باقتراح إلى إيران لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ويستند الاقتراح العماني الذي يحظى بتأييد إقليمي إلى نموذج مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، حيث يساهم مستخدموه طوعا في تمويل الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ. أعلنت أمس وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين المحتل الصهيوني ولبنان ستنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أوت المقبل. وتهدف هذه الجولة السابعة من نوعها إلى تفعيل الاتفاق الإيطالي الموقع بين البلدين في جوان الماضي، من خلال التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وحل النطاق الحدودية العالقة والوصول إلى صياغة اتفاق شاملة للسلام والأمن. أخيرا، توجه أمس الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ أكتوبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أواخر السنة المقبلة إطلاق محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنزل حبيب جابس للمساهمة في تعزيز الإنتاج الطاقية. مكالمة هاتفية بين الرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم التطرق فيها إلى جملة من الملفات المشتركة. وفي العالم، دراسة مقترح عماني لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. في الختام، لكم تحيات هادي الغريب في الهندسة التقنية وحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الهلفيتيون عرقية أوروبية عاشت في أوروبا القديمة، واستوطن الهلفيتيون المنطقة التي تعرف اليوم بمعظم أراضي سويسرا وأجزاء من جنوب إيطاليا وشرق فرنسا، ويعود ظهورهم إلى القرون السابقة للميلاد، حيث شكلوا إحدى القبائل القوية التي تركت أثرا واضحا في تاريخ القارة الأوروبية. اعتمد الهلفيتيون على زراعة وتربية الماشية والتجارة، كما أقاموا تجمعات سكنية محصنة ساعدتهم على حماية أراضيهم.

0: تجمعيا نحو مناطق غرب بلاد الغال بحثا عن أراضي جديدة، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف الرومان، وقاد القيصر حملة عسكرية ضدهم انتهت بهزيمتهم، مما أجبرهم على العودة إلى مواطنهم الأصلية. وقد اعتبر المؤرخون هذه المواجهة إحدى المحطات البارزة التي مهدت لتوسع نفوذ الروماني في بلاد الغال وأجزاء واسعة من أوروبا الغربية. ورغم اندماج الهلفيتيين تدريجيا في الإمبراطورية الرومانية، فإن اسمهم بقي حاضرا في التاريخ، وينظر إليهم اليوم باعتبارهم من الشعوب التي أسهمت في تشكيل الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة السويسرية، كما لا يزال الاسم اللاتيني لسويسرا وهو اسم هيلفيتيا شاهدا على الإرث الذي تركه هذا الشعب القديم. ورسميا تسمي سويسرا نفسها اليوم الكونفدرالية الهيلفيتية، ويرمز إليها العالم بالحرفين اللاتينيين CH.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

23 دقيقة بعد 7 رجعني لكم مستمعين. رجع لبعض نشرة السابعة للأخبار. صباح الخير، نهاركم زين، صحة، فطوركم، تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، ومواصلين معاكم في ورود الصباح حتى للعشرة بقدرة ربي. ونعاود نذكركم بطقس اليوم، نسيمة الباردة اليوم، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وطبعا الرياح تعتبر ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر متموج إلى محليا مضطرب والحرارة دون تغيير. وديما طبعا سواحل التونسية اللي موجودين توا يبحروا اللي يعدوا في وقت على مختلف سواحلنا التونسية، ديما ننتبهوا للعلامة اللي تحطها الحماية المدنية، هل ممكن السباحة ولا لا، نلتزموا بالأوامر، نلتزموا معناها بكل الترتيب اللي موجودة على الشواطئ حتى نضمنوا سلامتنا. وإن شاء الله ربي أمنكم ويسلمكم الناس الكل. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، الناس اللي تحضر في روحها باش تمشي الخدمة، الناس اللي بدأت طبعا في خدمتها، أصحاب المحلات عموما، والناس اللي تخدم في مجال التجارة اللي تبدأ على بكري. إن شاء الله ربي يوفقكم، وربي طبعا يرزقكم الرزق الوفير والرزق الحلال. نواصل معكم ديما بالأنغام.

0: كان هذا محمد الجاموسي مستمعينا. وصلبينا 30 دقيقة بعد السبعة. نهاركم زين ومرحبا بكم مجددا. وقتنا اليومي تو موعدنا اليومي طبعا مع الأخبار الرياضية الصباحية. واليوم بحذينا زميلنا عمر المستيسر. عمر صباح خير, أهلا وسهلا بك.
1: مبارك زين, يومك سعيد للناس اللي كل سنة نكون نشتير. ما أنا تعرف الجو تاع الصيف دائما تكون فيه السهرات مطولة,
0: أكيد
1: حتى السهرات العادية العادية.
0: كل شيء يتبدل في الصيف,
1: كل شيء يتبدل. السهرات تكون تكون المرافقة الصباحية على موجات إذاعة التوين معناها أفضل أنيس للناس اللي قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا انطلاقا من طبيعة الحال من الساعة 9 الصباح.
0: أكيد
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم, نهاركم زين, يومكم سعيد. مرحبا بكم في أولى مواعيد الرياضية. البداية بأخبار تهم المكتب الجامعي اللي كان عقد يوم أمس وأعلن عن جملة من القرارات أبرزها وأولها القرارات تهم تعيين معين الشعباني كمدرب وطني لمنتخب الأكابر, وذلك بعقد موجب يمتد لأربع سنوات. معين الشعباني باش يكون معاه بقية إطار الفني زوز مدربين مساعدين مولد الملكي وسيف فلا حسني, مدرب حراس باش يكون خالد المغزاوي, ومعد البدني حاتم بوليلا. ايضا في خضم الاجتماع تاع البارح تم اعلان مصادقه المكتب الجامعي على مقترح وزاره الشباب والرياضه بتعيين رضا الجدي كمدير فني وطني. ومن جمله القرارات الجديده ايضا اللي تم الكشف عليها اثر الاجتماع, تعيين معز المسيري مسؤول اول على منتخب الاكابر وبالاحسن بالسمراء ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم. المواعيد اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026, انطلاقا 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع سحب رزنامة البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2026-2027. طبعا سحب الرزنامة أكيد سيكون بحضور أعضاء ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة المحترفة, وأيضا بحضور ومشاركة فرق وأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إلى أخبار الأندية, يدخل بداية من اليوم فريق الترجي الرياضي الجرزيسي في تربص تحضيري بمدينة سوسة. التربص هذا يتواصل إلى غاية يوم 8 أوت 2026, وباش تخلوا برنامج متكامل من التحضيرات البدنية والفنية إلى جانب إجراء عدد من المباريات الودية على غرار اللقاء المرتقب نهار 5/6 أوت ضد الشبيبة القيروانية بهدف الرابع من الرفع من جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. نذكر أنه إلى حد الآن تقريبا مغلب الفرق ما حددش مقابلاتها الودية باعتبار أنه تنتظر سحب الرزام وبعدها يتم جدولة المقابلات الودية التحضيرية للموسم الجديد. هيئة مستقبل جابس الجليزة تعلن انتهائها من اعداد مشروع القانون الاساسي للجمعية المزمع عرضه على المنخرطين للمصادقة عليه خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة الخاصة بتنقيح القانون الاساسي المقرر عقدها يوم الاحد 2 أوت 2026. وحسب بلاغ اللي صادر على الصفحة الرسمية لمستقبل جابس, طبعا لا يمكن ان تكون هذه الجلسة القانونية الا بحضور 200 منخرط, وذلك استنادا الى القانون الاساسي الجاري به العمل حاليا, وبالتالي تطلب من انصارها للاقبال بكثافة في الاقتطاع انخراطاتهم والمشاركة في الجلسة العامة الخارقة العادة, وبالتالي تجنب تأجيل هذه الجلسة إلى موعد لاحق, لأنه أي تأجيل حسب رأيها باش يزيد من تعقيد الوضعية. في البلاغ أيضا الهيئة المدير مستقبل جيبس تؤكد أنها طبعا ساعية إلى انطلاق واستئناف تحضيرات الفريق مبدئيا اليوم السبت غرة أوت 2026. نبقوا ديما في جابس من زيزة الستيدة. الهيئة المديرة لفريق الملعب الجابسي أعلنت أمس عن نجاحها في إبرام زوز عقود, الأول للمهاجم علاء المرزوقي بعقد مدته زوز مواسم, ولنفس المدة أيضا للظهير الأيمن نضال بالحاج عمر. 6 أوت 2026 هو الموعد اللي حددته الكاف لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف للأندية. نذكر الترجي والإفريقي باش يمثلوا تونس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا, والنادي الصفاقسي والترجي الريس في كأس الكاف. الأدوار التمهيدية تنطلق خلال شهر سبتمبر 2026, فيما تقام مباريات دور المجموعات بين نوفمبر 2026 وجانفي في 2027, على أن تختتم زوز مسابقات هذه بإقامة الأدوار النهائية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 31 ماي 2027. في كرة اليد مكي بن حميدة هو الرئيس المنتظر لأولمبيك ميدين لكرة اليد بعد تقديم ترشحه على رأس القائمة الوحيدة المترشحة لانتخابات أولمبيك ميدين لكرة اليد. المكي بن حميدة يستعد لخوض تجربة ثالثة على رأس أولمبيك ميدين بعد تجربة أولى بموسم واحد كانت 2012-2013 وتجربة ثانية بجوز مواسم 2022-2024 وهذه المرة الثالثة اللي ترشح فيها السيد مكي بن حميدة لرئاسة فريق أولمبيك ميدين لكرة اليد للفترة النيابية القادمة 2026-2028. نختموا بجولة بأخبار لاعبيتنا خارج تونس. الدولي التونسي ليس سخير يقترب من مغادرة أنتراخت فرانكفورت الألماني خلال الميركاتو الصيفي، والنادي الألماني مستعد للتخلي على لاعب الوسط مقابل 2 مليارات مع وجود اهتمام طبعا عدة أندية أبرزها كولن، ماينز، تورينو، فيرونتينا إلى جانب أحد أندية الدوري السعودي. وأيضا من جهة أخرى الدولي التونسي إسماعيل الغربي أصبح لاعب جديد في صفوف نادي ليغانيس الإسباني. نهاية أخبارنا الرياضية معاكم، موعد القادم في 10:02 في أخبار جديدة تهم كرة الرياضة في تونس. اللقاء الصباحي المنوعة ولد الصباح تتواصل بعد شوية مع الهيمن الجديدي وزميلنا الهادي السايري. نهاركم زين، يومكم سعيد، يومكم سعيد، الناس كل إلى اللقاء.

كان هذا كذا مساهر مستمعينا في غنية ياسر مزيانة هكا، وترجعنا للقصائد الحلوة والقصائد اللي فيها برشة معاني وبرشة صور شعرية. 40 دقيقة بعد السبعة مواصلة معكم في مشوارنا الصباحي حتى للعشرة بإذن الله. نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. ثنية زينة لكل مستعمل الطرقات وين ما كانت الوجهات متاعكم، الناس اللي خارجة زادة مش بالضرورة تستعمل في السيارات، حتى اللي خارجة طبعا تمشي وين ما كانت وجهتكم. إن شاء الله ثنية زينة، إن شاء الله بداية يوم زادة وبداية عمل تكون موفقة خلال هذا اليوم. وديما راهو بالعمل كل واحد من موقعه النجم، ونطوروا من رواحنا ونطوروا زادة بلادنا رغم الظروف الكل. شحدت شوية على الجمعية التونسية لمرضى الأبطن اللي جات عملت بلاغ أمس يخص العائلات المعنية واللي عندهم مرضى بالأبطن، وتحدثت على المبادرة بإيداع مطالب الانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء. هذا طبعا بعد صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 جويلية 2026. الجمعية تدعو طبعا العائلات المعنية بهذا الأمر والمسجلة ببرنامج الإمان الاجتماعي أنها تتصل بالمكاتب المحلية وإلا الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية، ومشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من الأجراء هذية. ملف الترشح يتضمن مطلب كتابي مرفق بشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العمومي إلى جانب الوثائق الطبية المثبتة للإصابة بهذا الداء الأبطن، عفى الله الجميع.

0: رجع لكم مستمعينا 7:47 دقيقة. مرحبا بكم مجددا، نهاركم طيب، صباح الخير لكل شكون التحق فينا وللناس زادة اللي تابع فينا من الصبحية. وقيت كل عادة ديما الحديث على الصحة الغذائية، وكل عادة معانا على خط البرنامج أماني بن جميع المختصة في التغذية العلاجية. أماني صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صحويكم إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم مش نحكيه على مشروب معناه نستعمل فيه احنا برشا في تونس ونستعمل برشا زادة في العالم. اليوم مش نحكيه على التاي. التاي هو ثاني اكثر مشروب مستهلك بعد الماء في العالم. به الشجرة هذه شنو لوريجين نتاعها، منين جاية؟ هي وفيت الاوراق نتاع التاي جايين من شجرة اسمها لاغابيس. المصدر نتاعو ولا لوريجين اللي جاي منه هو الصين. احنا نعرفوا اللي التاي فما التاي الاحمر والتاي الاخضر اللي نعرفوهم احنا، هما فما برشا انواع نتاع تاي، اما هذوما الاكثريه اللي نعرفوهم معناها في تونس وفي العالم العربي بصفه عامه. واللي هما اون فيت راهم جايين من نفس الشجره، تبقى تختلف طرق التصنيع نتاعهم، هي اللي تخلي فما فرق ما بيناتهم. معايا التاي الاخضر فيه مرتين اكثر مضادات اكسده من التاي الاحمر، اما فيه اقل تاي. التين هو اللي كيف الكافيين، معناها المادة اللي تنشط. هذاك علاش اون جينيرال العباد اللي باش تحب معناها التاي نشطها تقول لك نحب التاي الاحمر خير معناها باش يفيقني. باهي، شنو الفوائد نتاع التاي؟ شنو الحاجات اللي المميزة نتاعو؟ معناها أهم حاجة واللي خدمت عليها دراسات هي هو فيه برشا مضادات أكسدة اللي يتسماو ليبيكاتيشين، جايين من العائلة نتاع الفلافينويد. البيكاتيشين هذوما يخلوه معناها مادة انه الدراسات تخدم عليه، خاطر مضاد اكسده قوي برشا. ثم برشا دراسات اثبتت انه ينجم يعاون ولا يحمي من برشا امراض كيف السرطان، كيف الزهايمر، كيف امراض القلب وتصلب الشرايين. من الخصائص نتاعو زادا يسهل عمليه الهضم، وهو صديق الجهاز الهضمي بامتياز، معناها يعاون انه يجدد في الخلايا، وكما حكينا بكلي مضاد أكسدة قوي. معناها الحاجة الأخرى زادة اللي معناها برشا دراسات خدمت عليها إنه حشيشة التاي تعاون على حرق الدهون، تزيد في الميتابوليزم دباز متاعنا، معناها تخلي الجسم يحرق الدهون بالزيك. بالطبيعة حسب معناها تبعتلي نحكي كيفاش طريقة التحضير متاعه وكداش من مرة ناخدوه في النهار. به كما حكينا بكري زادة اللي التاي الأحمر والأخضر فيه التايين اللي هو نوع متاع كافيين ينشط، تبقى المفعول متاعه مش كما القهوة، أبطأ شوية من القهوة. معناها مش القهوة مثلا تشربها بعد نصيف ساعة تحس روح فقط، التاي غير ويخذ وقته أكثر بش يعطيك هك الليفي متاع البوست هذيك ولا متاع كيف الكافيين معناها.
0: أي صحيح.
1: فما نقطة ديما كي نجبع التاي نحكوها اللي هو التاي والحديد، على خاطر التاي اللي تنالي موجودين في التاي يشدوا بنفس الحديد وينقصوا من امتصاص الحديد. دونك ماذا بينا كي تكون الوجبة متاعنا فيها سيرتو كي يكون فيها اللحم الأحمر ولا العدس ولا مصدر متاع حديد قوي، نتجنبوا شرب التاي بعد الوجبة ديريكت
0: بعد الماكلة.
1: سيسا سواء ناخذوه قبل بنص ساعه من الماكله، والا نستنوا ثلاثة سوايع، ماذا بينا اقل حاجه ثلاثة سوايع بعد الماكله،
0: خاطر برشا ناس راهو معناها حاجه ورا حاجه. فطر يعمل تي يعمل حتى اكثر، معناها هذاك نتصور ياثر طبعا على الجسم نتاعه.
1: على لازم نردوا بالنا سورتو كيما كنت نحكي معناها الوجبه تكون فيها مثلا لحم احمر ولا باش ما نخسروش الحديد هذاك، ماذا بينا نبعدوا شوية الوقت التاي على الوجبة متاعنا. طريقة تحضيره باش يعطينا المنافع اللي كنا نحكيه عليها بكري. الماء الحشيشة التاي ما لازم هيش تغلي في الماء، على خطر الحشيشة اللي فنصيبل معناها وتنجم اللي زونتي أكسيدون اللي فيها يتهلكوا بالحرارة متاع الماء اللي يغلي.
0: وعلى الطريقة اللي عندنا في جهاتنا الكل ما شاء الله يغلي ويغلي ويغلي،
1: نقص من المنفعة، ما هيش باهي تقضي على المنفعة كل، أما راهي تنقص بالقدية معناها من اللي فيه متاع زونتي أكسيدون يحكينا عليهم بكري. الماء ما لازموش يغلي، دوب ما يعمل هك ليبول هذوك يطلعوا ليبول نطفوا عليه، نحط حشيشة التاي فيه ونحطوا نجمو نغطوا معناها الماء نتاعنا ونخلوه يستنى ادخل 5 سيمينيت معناها دريج وبعدين نستهلكوه.
0: هو يعتبر انفيزيون لهنا ونشوفه حتى شوفوا هكا معناها الدوائر من الزيوت اللي خرجها هو هذيك هي نتصور اللي فيها المنفعة.
1: سي سا يكون خفيف وباش ما يتهلكوش الزونتي اوكسيدون اللي حاجتنا بهم للصحة نتاعنا. ونجم نسهلكم من زوز لأربعة كيسين في النهار يكون انفيزيون هكا خفيف ما يقلقش معناها.
0: شنو هي أكثر الحاجات نجم نزيدوها للتاي؟ شنية معناها مع الحشيشة مع الطريقة هذه اللي نحضروا بها التاي شنو نجم نزيده معناها يخلي جسمي أكثر صحة هكا وأكثر نشاط؟
1: بالنسبة احنا المتعارف عليه العباد تزيد في النعناع. النعناع ما يقلقش معناها بالعكس هو الحشيشة تحب تعاون على بشويش تكفية الأعصاب معناها والغلاكساسيون والكل حتى هي كحشيشة فيها دي زونتي أوكسيدون باهية. تبقى اللي حب يعمل انفيزيون معناها يعمل برشا حشيش كيف التيزانة كيف منعرفهم عبيت عمل الحلبة معناها ديزانفيزيون تاع حشيش نجم نزيد معها التاي راهو معناها ما يقلقش بالعكس ديما خير معناها التاي من الحشيش من أقوى الحشيش اللي فيهم ديزانتي أكسيدون نجم نزيدون في أي انفيزيون نعملوها ما يقلقناش حتى عصر قارف ده في الأخر بعد معناها بعد ما يتحضر الانفيزيون تاعنا ماذا بينا القرف ما يتعصرش على حاجة سخونة برشا نخلوه يبدا دافي وبعد اللي نعمله عصر قارف بشكل كان نزيدوا فيتامين سي يكون حاضر معناها في الانفيزيون تاعنا وكيف كيف معناها يزيد المنفعة تاع المشروب اللي باش ناخذوه
0: به هاتيك صح
1: اي عايزك. ثم جيت ملاحظة باش نحكي عليها اللي هي الماتشا اللي توا معناها طوندونس ويسكن تحكي عليها راهي الماتشا حتى هي كيف كيف تسمى من نفس الشجرة جاية هي والتي بقى طريقة الزراعة متاحة والاقتطاف متاحة هي اللي تفرق وتكون أكثر معناها بيو ما فيهش دويات وبطريقة صفت على الأخر معناها بفاسون اللي تكون غنية أكثر بعشرة مرات من الزنجي الأكسيدان ولا مضادات الأكسدة من التاي العادي فيها أكثر كافيين جدا جيست هذه غماك معناها
0: أي معناها تشجع أميني نجم ناخذوا الماتشا
1: معناها صحية هي معناها مشروب صحي معناها اللي نجمها ويحبها من عائلة التي
0: به يعطيك الصحة على كل النصائح هذه إن شاء الله ديما في تحذيرنا الحاجات اللي ناكلوها ولا الحاجات اللي نشربوها راهي ديما فما طرق صحية وهذيك هي اللي لازم نتبعها ونلتزموا بها نبعدوا على شوية العادات متاعنا خاطر عاداتنا تختلف برشا وبعيدة ساعات على الناحية الصحية. نهارك طيب أماني يعطيك الصحة إلى اللقاء.

0: عليها بشوف عيون وخدود تزود نار القلب بارود. انا اعداء سوريا ولبنان، سوريا ولبنان،
1: سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت أمس ثلاثاء جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للجنة الفنية الاستشارية الجهوية لسحب رخص السياقة، وانطلق أمس بدار الثقافة فريد غازي حمد السوق بجربة ملتقى مرافق الفن في دورته الخامسة ليتواصل إلى غاية الثاني من أوت المقبل. تستأنف صباح اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. أعلنت مؤخرا الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار عدد من الأدوية، وأوضح رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالجنوب عفيف بن سعيد أن عدد من الأدوية المستوردة تم الترفيع فيها بعد أن رفعت عنها الدولة الدعم نظرا للحالة المادية الصعبة للصيدلية المركزية. في العالم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. قال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إن المؤسسة العسكرية تتطلع إلى زوال الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية بما يتيح له أداء واجبه الوطني. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

ولدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده.

0: والشوق.
1: رجعنا بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. صلبينا لتسعة دقائق بعد ثمانية، عشرة دقائق بعد ثمانية. شوفوا الوقت كيفاش يمر بسرعة، لكن إن شاء الله ديما هكا نستثمر الوقت في حاجات تنفعنا، في حاجات ترجع لنا بالفايدة. وقيت كيما توا طبعا للتعرف على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله. ومعنا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي سليم بن ميلاد. سي سليم نهارك طيب، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير. لا مش صباح الخير، كيف مستمعين ذات طويل؟
1: يعيشك، شكرا لك. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: هالي نسيمة باردة وطقس ما شاء الله.
2: الحمد لله، هذا نتيجة وجود منخفض الضغط الجوي بالطبقة العليا للجو متمركز قبال سواحلنا الشرقية، وبالتالي سير في تيارات شمالية بالشمال الوسط مقطع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية بالجنوب. بالجنوب بأقصى الجنوب جهة طوين تثير محليا رمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، بينما حالة السماء باش تكون مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، بينما حالة البحر باش تكون قليل الاضطراب متموج بالشمال ومضطرب فشل الاضطراب بالسواحل الشرقية. والحرارة اليوم باش تكون في انخفاض طفيف في مناطق الجنوب وفي استقرار بقية الجهات، وين تتراوح قصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب.
1: أي نعم، مازال متواصل الطقس هكا معناه.
2: المنخفض الضغط الجوي ذي مازال متمركز اليوم وغدوة، إن شاء الله بداية من يوم من نهار الجمعة يتنقل تدريجيا نحو الشرق، وبالتالي نهار الجمعة ثم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدرجة درجة أو درجتين، بينما الريح هي مازالت قوية شوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، والبحر كيف مازال مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
1: به، شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك وإلى اللقاء.

0: يا أحلى لحظة في حياتي.
1: يلا مواصلين ديما معكم مستمعينا في صبحيتنا 16 دقيقة بعد 8. سمعنا حسن الدهماني أنا عاشق يا مولاتي، هديتنا لنسى الكل اللي يسمعوا فينا في الصبحية هذية، سواء يخدموا ولا في ديارهم ولا في محلاتهم ولا وين ما هم موجودين وعلى الطرقات. زيدا ديما السياقة المتزنة تضمن لنا سلامتنا، ومرحبا بكم الناس الكل مجددا مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. ورود الصباح، ورود الأربعاء 29 جويلية 2026 في إذاعة تطاوين.

0: أحوال السوق.
1: مواصلين معكم طبعا ورجعنا بفقرة أحوال السوق والتعرف على مختلف المعروضات والأسعار. زادة من مدنين اليوم معنا سي مراد بوعبيد. سي مراد صباح خير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور السلام، وصباح النور لكافة المستمعين التطوير والعاملين
1: في بلاد يعيشك. شكرا لك. شنو أحوال السوق اليوم في مدنين؟ شنية اللي متوفر وشنية الأسعار؟ أهم حاجة
2: مصاري حاليا الهام في استقرار، ولو مستوى الاستقرار مستوى طبيعة الطقس اللي هو الحمد لله بردنا رب الدنيا، راوي انعكس إيجابيا على الفلاح وعلى الأسعار.
1: به
2: خاطر كي تبدأ الطقس المستوى الحرارة اللي كانت عمرينا بها الفترة هذيك، الفلاح يضر والسلعة اللي تحضر عندنا يهبطها للسوق يضخها، معناها ما فماش انتظام في التسويق.
1: أكيد
2: تمش انتظام في التسويق ويدخل الأسعار، ويتم يولي يسمى ارتباك على مستوى الأسعار، مستوى التجار التفصيل، مستوى التجار الجملة، الفلاح تولي حتى السلعة مفقودة، تولي حتى القشار يستغل الفترة هيك يولي أغلى الأسعار شوي. يتم استقرار على مستوى الطقس، تولي حتى الاستقرار على مستوى الأسعار موجودة، وتولي يحسها المواطن. وهي تو فترة هذه ضخ معناها وفرت الإنتاج على مستوى الغذاء والخضر. تنجو على مستوى الطماطم اللي هي موجودة من 800 حتى 1400، الحار من دينار حتى 2300. يناتيك يعني مثلا نقول لك من 800 حتى 1400، أنا تلقي ثم أنواع معناها موجودة.
1: أي بالطبيعة
2: أنواع بالطبيعة، أي بالطبيعة الأسعار موجودة. هو اللي يعمل الفارق واللي يعمل التوازن على مستوى الخضر، خاصة الخضر هو صغار الفلاحين، هم اللي يعملوا التوازن على مستوى الأسعار. هذا كل هو المواطن يقول لك أنا لقيت حاجة رخيصة، وين تلقى الحاجة رخيصة؟ حاجة رخيصة ما مورتش بالمسالك الغير قانونية اللي هي تمشي للفلاح القشار التاجر الجملة بعد ذلك بيع التفصيل. وهم وين تطلع الأسعار؟ فهمتي يعني هي قدم الأسعار. وأما التاجر كيف يبيع الحاجة يبيعها بكيتونس يبيعها مسالك عشوائية، أما الفلاح كي يضخ السلع على مستوى السوق المواطن يقول لك لقيت حاجة رخيصة.
1: وهذاك هو اللي يساعد المواطن واللي يلوج عليه، تكون بركة الخضرة ولا الغرلة ذات جودة. صحيح.
2: وقت اللي عملنا احنا المنتج المستهلك وقت الهام في شهر رمضان شو اللي عمل الفارق بالنسبة لهنا اللي هي معناها المستوى معناها تنجم تقولي نجحت 100%، هو ذاك اللي راهلنا عليهم هم الصغار الفلاحين. يضخوا صغار الفلاحين اللي عملت فارق كبير ياسو، عملت نقلة نوعية في الأسعار.
1: صحيح.
2: قلنا الطماطم من 800 حتى 1400، الحار من 1500 ل 2300، البطاطا مسعرة بطبيعتها هي ب 2000، عندك ب 2000 حتى 1800 ثم بدينار البطاطا، الفلفل الحلو ب 2500، البصل اللي هو وقته تو ما تعرفين تاع التعويل يعولوا
1: تعاوسوا تو بطبيعه
2: خاصه تاع غنوش نقولوا حنا اللي هي معناتها نجم نقولوا على مستوى كامل الجمهوريه معروفه البصل الاحمر في غنوش من 500 حتى 800 فوق 5000، والدنجال من دينار حتى 1500، ولد القمره الفقوس من 1500 ثم الدينار حتى 1500، القراع الاحمر من 800 ل 12، البطل الزينه 1500. الخضار الورقيه هذه تنجم تقولي معناها فلاحة مدنين معروفين بالخضار الورقيه. من الجوده نحكوا على الجوده، الخضار الورقيه موجوده في كامل الجمهوريه. كي تجي في الجودة هذا ما قدش يعرفها، يعرفها في العيد الكبير، يقول لك أحسن جودة هي الخضار الورقي اللي عملوا بها الأفضل نفس قلت تعرفها. هي من موجودة في المدينة ما تضر شوي، ديما موجود في أوس وسخانة يضر شوي يعانوا منها الفلاحة بتاع المدينة. الخضار الورقي ب 350، النعناع ب 500، السلاطة 15%، سنيريا هذيك السوري ب 2000، نزول الغلال تو بالنسبة للغلال الخوخ البطاطية من 2800 حتى 5000، نكتارين الخوخ من كركب العربية ذاك ب 2500 حتى 5000، العوينة ثم أربع أنواع من 3000 حتى 5000، نعنب كيف كيف عندنا أربع أنواع من 3500 حتى 7000، اللوز دي في مؤخرته في الأخر قلته اللوز ب 2200، دلاع موجود من 500 حتى 800، بطيخ من 1300 ل 800، الكرموس اللي هو معناها بديت تفقد الناس اللي هو كان موجود قبل الكرموس والبيثرة ينقص شوي شوي، اللي كانت معروفة جهة مدنين وتطاوين هو الأساس يقول لك توجان ويقول لك برملي هو ما تمش منها كل شخص.
1: صحيح.
2: من 5000 حتى 9000، التفاح من 3000 حتى 5000،
1: خضر والنيل. شكرا لك سي مراد، تحياتنا لك، وكم معطاكم فكرة شافية وكافية على مختلف الأسعار، وديما راعوا الميزانية متاعنا وناخذوا الحاجات اللي لازمتنا فقط. نهارك طيب وإلى اللقاء. شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، صباح الخير، نهاركم زين. الناس اللي تسمع فينا من الصبحيه والناس اللي حلت الراديو توا، هذه اذاعه تتوين ورود الصباح متواصله معكم حتى للعشره، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. وقيت توا للورد وعالم الورد وحكايات الورد، وراه ديما هكا الحاجات الخضراء والحاجات المزيانه كي تكون محيطه بينا عندها تاثير كبير برشا على نفسيتنا. وإذا كان طبعا العناية متاعنا تكون كبيرة بحدقنا سواء المنزلية وإلا العمومية، راه زاد عندها تأثير على المناخ، تبرد علينا وتعطينا منظر مزيان وتخلي بلادنا هكا فعلا خضرة. اسم على مسمى. معنا كالعادة سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة. سي وحيد صباح الخير، نارك طيب.
1: صباح النور أختي الهام، وصباح الخير مستمعي إذاعة تتوين الكل.
0: يعيشك، شكرا لك. اليوم جتنا برشا تصاور مزيانة من عند سي وحيد. الحديث باش يكون على القرنفل، القرنفل، قرنفل الهند وقرنفل اسبانيا، التسميات هذه كلها علاش؟ علاش سي وحيد؟
1: وما هو احنا ديما كي نقولوا الاسماء المتنوعه، لانه هو في نهايه الامر الموطن الاصلي نتاع النبته هذه. كانوا يعتقدوا اللي هو موطن تاع الهند. وزاد كانوا يعتقدوا لي الاسبان هزوها للهند.
0: معناها حكايه، هي حكايه،
1: ديما حكايه. الحاجات الحلوه كيما الازهار والنوار والورود، يعني هي مربوطه ارتباط وثيق بالوجدان. معناتها يعني انت كي تشوف هي حنا نقولوا ايدانت، التسميه نتاعها قرنفل الهند او قرنفل اسبانيا مهما كانت التسميات. كيما نقول النون كومان بالسوري، ما نحبش نقول الاسم العلمي خاطر تاجيت اريكتا صعيبة،
0: صعيبة شوية، صعيبة باش يسمع يقول لك شنية هذه.
1: الهند انا كسهلة، فهمت؟
0: التونسي ديما مزروب، اعطيني في الخفيف وكهو.
1: الخفيف وكهو، ولكن يجبنا نعرفوا اللي هي خفيفة، خفيفة الظل، معناتها لان تتزرع في سافيسا. القرنفل اسبانيا او قرنفل الهند كما تحبوا انتم نسميه، راي اولا سهلة برشا ومستنسة بالمواطن السخونة كيما المكسيك وأمريكا الوسطى، ويعني حتى تتأقلم. هذه ديما نعطي الأمثلة، تتأقلم مع المناخ المتوسط السخون. وقرم في إسبانيا فيها برشا ألوان، والحلو اللي فيها كونه هي بالحق نوار الصيف بامتياز، هي والبرفانش والغونفرينا وطبعا نقولهم الكل والبيتونيا، فهم برشا نوار في الصيف. وانا ديما نقول راني انا نعطيكم نوار الصيف اللي يمشي حتى بحول الله شهر اكتوبر.
0: بيه
1: يعني قرنفل هذايا معناتها يفرش في القاعه، معناتها ماهوش قرنفل يحطوه في الودن، لا، هذايا ازهار تحط في الحدائق، معناتها بالنسبه للبلديات والحدائق الخاصه، كذلك تحطوا في المحابس، في المزهريات، في الحواض، في لي بالكون فلوغي، معناتها يعني سهله تتاقلم. تحب برشا برشا، تحب أك الطقس المعتدل، يعني شتر ظل وشتر واحد، ولكن هذا ما يمنعش بكون تحب الشمس زادة وقديمة محلولة. وزادة نعود نقول مع قرنفل إسبانيا في برشا الوان، فالبرتقالي والأصفر والقاب وخلوط، القفال الأحمر والبرتقالي والأصفر مع بعضها كما وريتك في التصاور. وما تعرف أنت في الإسبان مسمين على اللون الأحمر والألوان هذيك، هي ألوان إسبانية بامتياز اللي قرنفل إسبانيا. نعود نأكد اللي ميزة النوع هذي من قرنفل الهند أو قرنفل إسبانيا كونها انتشارها الجيد في الحديقة. يعني كتعمل أنت جدر ولا زوج جدورات، يعني هي تتفرع طولي تعطيك 8 و6 و10 جدورات. أنت ثم أكل القرنفلات هذوكم ديما نوصي ونحيو الشيحين وخبيهم في الظل، لأنهم هذوكم فيهم الزراعة. وكل الزراعة هذيك تعود كيف كيف في ماء، تعود تنبت وتعود تطلع، هذا إذا كان ما طلعتش وحدها.
0: صحيح.
1: يعني الميزة متاع نوارنا متاع الصيف هو كونه مش من نوار الصيف، متى بالحق راهو نوار الصيف قد ما تنحيلوا لي بوتون هذوكم اللي شيحين، قد ما اللي تعطيك أكثر نوار،
0: يتقوى بالطبيعة
1: وتقاوم وتطول في المدة.
0: أي
1: إذا نفهم حكاية الماء، كما العادة احنا نسقيه مرة في الجمعة، اللي عنده ماء مرتين في الجمعة خرق العادة. صايل في الجمعة ولا كل 3 أيام صل، تعمل خرق العادة، وراء الصل يكفي ثلاثة وأربعة جدور متاع قرنفل الصباحي.
0: صحيح صحيح.
1: وبالتالي معناتها نعود نقول إذا راهو القرنفل الإسباني هو يخلي لك جنين تكفيها برشا ألوان وزاهية كما قلت أنت، يخلي لهالك زاهية في طول في صبحية كاملة، هي راهو تقعد منورة ولكن وقت الليل يطفى شوية هي تولي معاش تزهى تسكر شوية
0: تتلمل يتلمل يتلمل القرنفل بالليل ميبقاش مفتح هكا. لكن زيادة من الأزهار هذا القرنفل بتاع إسبانيا ولا بتاع الهند فما كالريحة البنينة فيه ولا هو نوعية أخرى؟
1: ريحة أخرى بالحق، فما ريحة شو نقول لك، ريحة متاع تاع الليبيتال هذوما اكل الاوراق نتاع الزهره. ثم ريحه تتميز ما بين القرنفل الاسبانيا وانواع اخرى تخليها تيبيك، يعني مش فاوحه بدرجه كما الورود وكل شيء، ولكن تحسها كونها مميزه للقرنفل الاسبانيا. في كل الحالات ريحه الازهار الكل هي حلوة، يعني ما فيش ريحة زهرة خايبة، ولكن تقول هذه تيبيك لك الزهرة هذيك. صحيح حارة شوية الريحة دونك فني، دونك عندها طابع آخر وعندها ما يميزها على بقية الأزهار.
0: أنا تعرف باش نلوج على حكاية هذه متاع القرنفل متاع إسبانيا والقرنفل متاع الهند، نشوف شنية شنية الحكاية وشنية أصلها وشنية التفاصيل متاعها. بقلت ربي
1: صار
0: حتى السيدة المستوى
1: كم مدومنتي باش نلوج نضيف لك اسم آخر، هي روز دانت ورد الهند.
0: بيه يا سيدي عارف ايش قيدها سي وحيد بشوية خم قيد
1: قرنفل الهند وكمل ورد الهند، وإن شاء الله نبعثك تصاور إن شاء الله بتاع ورد الهند اللي هو عبارة على قرنفل إسباني أما بشكل ورد.
0: بيه نبحثوا يلا ونقروا فرصة ديما هكا نقروا ونطلع. يعطيك صحة سي وحيد، وتعرف بالمناسبة زميلنا الهادي الغريبي يعطيه الصحة التقني الحصة اليوم ومهندس الحصة، شهدي لك هكا جزء من فوق غصنك يا لمونة بصوت فريد لطرش، ولو انه رحنا راو مررنا نغم لفريد لطرش قبل الثمانية، لكن على خاطرك وعلى خاطر الناس اللي تحب الورود. شكرا لك، هذه هديتنا من إذاعة تطاوين. شكرا لك.

0: مرجع لكم مستمعينا 9 غير 4 وقيد طوال الفقرة اللي خاصة بالتكنولوجيا الاي تيك مع زميلنا عبدالله بكير. خليكم في الاستماع.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم نناقشوا البيانات الاحصائيات والتقارير الصادره عن مراكز الابحاث العالميه واللي تحدد ملامح التحول الهيكلي اللي باش يشهدوا شكل الانترنت والاليات التصفح وانتاج المحتوى خلال السنوات الخمسه الاخيره. هذا السؤال اللي جاء لبال برشا ناس منكم بعد الطفره اللي صايره هذه من الذكاء الاصطناعي. بعد 5 سنين العمليه وين ماشي؟ التوقعات التقنية تشير إلى أن البحث المعتمد على نماذج لغوية الكبيرة باش يتفوق على محركات البحث التقليدية بحلول 2030، وتتوقع مؤسسة كيما غارتنر تراجع حجم البحث التقليدي بنسبة 25% بالتزامن مع وصول مستخدمي منصات الذكاء الاصطناعي. في أرقام اليوم تحصل على أكثر من 900 مليون مستخدم نشط مثلا على شات جي بي تي واحد، فما بالك الوسائل الذكاء الاصطناعي الأخرين. من نقاط الإيجابية الأخرى أو اللي باش تتغير هي آليات والبنية التسويقية الرقمية باش تولي بشكل أحسن. حسب المفوضية الأوروبية تلقت توصيات رسمية من لجنة الخبراء لدراسة خطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في كامل دول الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع استعداد دول كما اليونان لتفعيل الحظر لمن هم دون 15 عام ابتداء من 1 جانفي. أكثر من 20 دولة في العالم اليوم قاعدة تخدم في القوانين متاعها وحظرت فعليا الوصول الصغار والمراهقين إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فئات عدة مستهدفة تحثوا الصغار هك مستهدفين والكبار وصولا حتى 16 عام كما أستراليا، برازيل، أندونيسيا، ماليزيا والصين. من نقاط الأخرى كيف هي تلزم القوانين الجديدة كما التشريعات في البرازيل الصادرة في مارس اللي فات هذا في 2026 تلزم الشركات التقنية بآليات صارمة لتحديد السن وربط حسابات القاصرين دون 16 عام بحساب الأولياء أمور متاح. وعدد دول بما فيها عربية كما الإمارات اللي بدت رسمين في حظر منهم دون 15 عام منهم يوصلوا لتطبيقات التواصل الاجتماعي. أستراليا رفعت سقف الغرامات المسلطة على الشركات التقنية المخالفة توصل حتى 99 مليون دولار أسترالي تقريبا 208 مليون دينار تونسي. أي شركة تحاول الخروج أو تحاول الـ بطريقة أو بأخرى استدراج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي فأنها تكون مطالبة حسب القوانين المحلية بدفع الغرامة هذه. وهذه سياسة الأمانة في الأشهر الأخيرة قاعدة تنتشر في أكثر من دولة وقاعدين الدول يحضروا في قوانين موجهة أساسا للشركات هذه لردعهم خاطرهم يعرفوا كونه شركات هذه ما تحترمش برشا التفاصيل هذه والخصوصية متاع الصغار سن ما همتهمش الهم بالنسبة ليهم هما هذا من نجم يكونوا مصدر متاع ربح مادي وكعليش قاعدين يستغلوا فيهم.
4: اي تك
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.

0: رجعت لكم مستمعينا، لكن مانيش وحدي، معي على خط البرنامج سيد أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، اللي مؤخرا حضرت طبعا جلسة استماع أقيمت بوزارة الصناعة والطاقة وقدمت دراسة تفصيلية استعرضت فيها الأسباب الرئيسية لانقطاعات التيار الكهربائي، ومع هذا زاد قدمت مجموعة من الحلول العملية الممكنة على المدى القصير والمتوسط للحد من الظاهرة هذه في الفترات القادمة، لأنه في النهاية ما نضمنوش أنه ما تجيش سخانة، وما نضمنوش مع الوضعية اللي عندنا والشبكة متاع الكهرباء اللي عندنا على امتداد الجمهورية التونسية أنه ما ينقطعش الكهرباء بالطريقة هذيك مرة أخرى. سيد أحمد صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور، شكرا عايشك.
0: شكرا لك سيد أحمد. طبعا حضرت في وزارة الصناعة والطاقة، استعرضت الأسباب الأساسية للانقطاعات اللي تكررت الفترة اللي فاتت بسبب طبعا القبة الحرارية، لكن زاد في نفس الوقت كنتوا عمليين وقدمتوا مجموعة من الحلول، هات مع بعضنا شنية أهم الحلول هذه وكيفاش باش يقع العمل عليه. تفضل سيد أحمد.
1: دونك كما ما تفضلت سيادتك، مشينا نهار اثنين هذا الوزاره، كلمونا هما تقريبا وسط الاسبوع اللي فارت، وكان موضوع الجلسه كما ما انا قلت انت توا حكايه قصنا الضوء وكيفيه تفادي قصنا الضوء هذايا، خاصه في الصيف المقبل صارت هذه التوصيه لفتيلا لومالي في معناها تقريبا معاش عندنا برشا حاجات نجمو نعملوهم. ما تعرف اي حاجه اي بروجيت هتخدمه ياخذ شويه وقت
0: اكيد،
1: والوقت هو تقريبا ترابور للصيف هذه تقريبا يخلنا الوقت الصيف هذه، ولكن حتى شيء يمنع انه من هنا للصيف الجايه تتوافر الجهود الكل باش على الاقل نحدوا من الشيء اللي صار واللي ما لا معاش قصه الضوء. على كل حال في هذا الاطار حضرنا احنا مع الدراسه حطينا فيها بالطبيعة علاش الضوء يقص، والناس كل تعرف مسألة المكيفات وغيره، لكن اللي يهم من هذا انه تقريبا اغلب المشاريع اللي تنجم تعاون الساق معناها اتخذ وقت انه الساق مثلا مش تبني محطات جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي او بالبنزين ولا غيره، تاخذ مع سنوات العملية، مش معناها ماهيش
0: متاع شهر وزوز ولا متاع ايامات.
1: بالضبط، دعنا الناس كل شيء الشبكة والشيء اللي صار والترانسبورت تحركت وكل شيء، ثم فما الحقيقة ضغط كبير على الشبكة وثم إجهاد الشبكة، هذا كان مش تحاول تفلحه نفس الشيء يأخذ سنوات، فهمت؟ فمن هنا جاء دور نحن ولا ما دومين ديكسبرتيز نتاعنا اللي هو الطاقات المتجددة، كيفاش نجم الطاقات المتجددة تكون حل في وسط الأزمة هذه للحد، واللي ما لا كما قلت لك أن الضوء معاش يقص. دونك اللي معناها سمعناه ولا الفكرة اللي تم نقاشها في البداية هي مسألة دعم البطاريات.
0: أي.
1: أنه الدولة تعطي منحة ولما لا زاد تنحي الديوانة على توريد البطاريات هذه.
0: أي.
1: باش وقت اللي يقص الضوء المواطن على الاقل يلقى مصدر طاقه في داره يخدم مكيف ولا في الريزيرف ولا غيره.
0: لهنا باش نسالك سيد احمد، البطاريات هذه راهو اللي منتشر، لانه ناس راهو ما تنساش انه ناس تاخذ المعلومه ومرات ما تركزش معاه، بارتاجوا المعلومه وتبدا ماهيش مش متاكدين منها ومش مثبتين منها، يقول لك البطاريه معناها واش تضمن لك؟ تضمن لك ساعتين ثلاثه، هذا صحيح ولا لا؟
1: شو ثم هو تو هذا المشكل هو كما قلت لي تو ثم المشكل نتاع الاوتونومي، يعني قداش متشدك الوقت البطري وكذا يقص 10 سوايع، شو الحل؟ ولكن خاصة بالنسبة لنا احنا دعم البطارية بالطريقة اللي مطروحة الآن مش يحل المشكل، يعني هو الهدف نرجع ونقول لك كيفاش الضوء ما يقصش.
0: ايه حاجة اللي تدوم لي معناها مش حلول معناها هذيك اللي تكون معناها
1: لا بغض النظر تدوم ولا حتى ولو جات البطارية تنجم تدوم لك معنا 24 ساعة، لكن هذا حل فردي لك انت.
0: اي
1: الهدف نتاع الاجتماع هو كيفاش الضوء ما يقصش على المجموعة الوطنية كل
0: اكيد ديار ومؤسسات وغيرها،
1: مش وقت اللي يقص الضوء كيفاش ثم فئة صغيرة متواصل يقص على الضوء في ديارها. واضح. دونك دقيقة احنا سجلنا من اعتراض مع الفكرة هذه، خاصة أنه فيها كلفة مالية كبيرة على الأخر، معناها بالشكل اللي متروح تقريبا قيمة الدعم اللي عملنا في سيناريو تقريبا تكلف 600 مليار. 600 مليار باش 100 ألف دار يركبوا منها بطارية كحل فردي، مش تعاون الشبكة، مش تقعد الساك دي ما تعاني، مش يقعدوا باقي المواطنين تقريبا 400 يعانوا. دونك بالنسبة لنا قلنا لهم مش حل، يعني
0: مش حل
1: قادر على على على بطارية معناها ب 10 ملايين ينجم يقدر على بطارية ب 12. معناها انت كان مش تعمل منحة، المنحة قداش؟ معناها 20%، 15%، 30%.
0: صحيح.
1: باقي بسبقة غالية. باقي بسبقة، هذه كل حلول فردية اللي يحب يعملها متاحة هي من قبل، معناها مش جديدة الحكاية. دونك قدرنا بالنسبة لي نحن لازم البطارية لازمها تكون مساندة للشبكة. وليس حل فردي.
0: أي.
1: اللي هو أعطينا التجارب المقارنة، مثلا خلينا الإكزامبل بتاع أستراليا. أستراليا وضعها تقريبا يشبه برشا وضعنا احنا. في الصيف عندهم من حرارة كبيرة. دولة نجم نقول من معزولة، ما عندهاش ربط مع دول الجوار. المساحات شاسعة جدا. دونك تقريبا 8 أو 9 سنوات التالي كان في الصيف يقص عليهم الضوء حتى هم. معناها الطلب على الطاقة في الصيف يصير فيه بيك كبير، دونك مربوط بالحرارة زادة. دونك الشبكة بتاعهم غادي ما كانتش نجم تتحمل. ومن ناحية أخرى زادة، باش نكونوا مع صريحين مع بعضنا، راهو زادة حتى أنه ستيك تعمل استثمارات كبرى وتبني محطات جديدة فقط باش نستغلوهم أسبوعين في العام، ما راهو ماهوش تري رونتابل.
0: صحيح.
1: واضح.
0: صحيح. ما تنجمش تخدم عليه، هذا يجب تخدم على حاجة اللي هي معناها ترجع
1: تبني.
0: لك بالفايدة.
1: تبني. أما ما تنجمش تبني باش أنت الكل تعطيه مستيك وفك الجمعتين هذوك.
0: أي.
1: وباقي العام. مش تذكروهم معنى لي سنترال. ثقة ساكتة هي من 10 العام الجاي اللي هو الكلفة مشوري غالية برشا.
0: أكيد.
1: دونك أعطينا التجربة في صارت في أستراليا. في أستراليا شو عملوا؟ بدأوا أولا غيروا العدادات وعملوا عدادات ذكية. أول خطوة. يقول قايل علاش شو دخل العدادات الذكية وشو الفرق بينها وبين العداد الحالي هذا؟ العداد الحالي اللي عندنا اليوم في المنازل نتاعنا هو عداد يعطيك رقم الكلانديكس هذاك، تلقاه مسجل هذاك. هذاك عبارة من نهار 1 جانفي لنهار 1 جويلية أنت قديش استهلكت كهرباء.
0: أي هذا هو.
1: هذا هو واضح المهمة متاعه بسيطة جدا. العدد الذكي توا ينجم يعطيك فاتورة معناها مفصلة يوميا أوقات الذروة أنت قداش استهلكت.
0: دي.
1: يوميا في أوقات أخرى في الكرور مثلا وقت اللي تم فائض نتاع إنتاج كهربائي قداش استهلكت. هذا شو يمكن؟ هذا يمكن استهلك أني تعمل تعريفات مختلفة. تقول مثلا لو المواطن أوقات الذروة نجم نغلي الكهرباء أو في الذروة ونرخصه برشا في الأوقات الأخرى باش نحفز المواطن أنه يغير العادات الاستهلاكية متاعه. موش معقول وقت الذروة احنا مثلا في دار تقاي خدم في 4 كيماتيزورات. موش معقول وقت الذروة المرأة تحب تحدد تبش ولا تحب تطيب.
0: صحيح. خاطر لهنا كل واحد سلوكيات
1: ولا غيره.
0: صحيح.
1: معناها اليوم شو مش يخلي امرأة مثلا ولا راجل في داره يغير عادات الاستهلاكية إذا كان سعر الكهرباء هو بيده كما في الليل كما أوقات الذروة كما كذا مثلا ما شعرش. فهمتني؟ يعني عندي أصدقائي عندهم مثلا سيارات معنى كهربائية يقول لي أختي روح من الخدمة متاعي في الصيف الساعتين متاع القاعدة معنى في الذروة قبل ما يطلع الدار يحط سيارته في الشحن وبعد يطلع.
0: أي.
1: واضح. علاش؟ فرضا نطول وكان جات ثم تعريفات مختلفة. مثلا هاتينا ديما نبالغوا باش المعنى يوصل.
0: فرضا
1: تقول انه وقت الذروه الكيلو من كيلو وات ساعه يولي مثلا من الدينار سعره يولي غالي برشا مشط.
0: اي.
1: تولي في دارك تولي تخدم الستيت مينيموم. حتى كان مكيف تخدم واحد فبتني
0: تولي تخفف تولي ما تستعملش برشا آلات كهربائية في الأوقات هذيك.
1: بالضبط. من ناحية أخرى أقول لك السائق لو كان تستهلك مثل في الليل المخر بعد ساعتين متاع الليل نجم نحسب لك الكيلو والساعة بخمسين ملي مثلا.
0: واضح واضح جدا.
1: رخيص برشا دونك هذاش يحفز الناس. وخاصة سمحني اليوم اليوم الشبكة الذكية هذه هي جاهزة في مستوى الجهد المتوسط يعني اللي فيهم المصانع المصانع والنزل وغيره هذوما الشبكة الذكية تجاه حاضرة تم تقريبا تغيير جل العدادات الذكية حسب قالونا نهار اثنين في الاجتماع تقريبا من هنا للآخر السنة هذه أو كحد أقصى بداية السنة المقبلة يكون المصانع كل والنزل ومعصر زيتون وغيره كل شيء أي أي أي شركة عندها ما ترانسفورم تاعها ملكها يكونوا كلهم عندهم الشبكة الذكية والنجم ونبدأ نفعلوا فيهم مثل هذه متاع التعريفات المختلفة.
0: واضح جدا. يعطيك الصحة سي أحمد الدوس. هذا حل من الحلول اللي تنجم تخدم عليه الدولة التونسية واللي يجم يضمن لنا في فترات قادمة إن شاء الله أن نخرجوا من الأزمة هذه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء. تحياتنا ليك نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: شكرا.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والتاسعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. تشهد الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالجنوب فيما تستقر ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. تتواصل فعاليات الدورة الثانية للأيام الثقافية بالفسحة الشاطئية بمنطقة بغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية، كما يتواصل ملتقى مرافق الفن في دورته الخامسة بتنظيم من دار الثقافة فريد غازي حمت السوق جربة ومركز الفنون الدرامية والرقحية بجربة إلى غاية 2 أوت القادم. أكدت أمس مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بالأسعار والجودة ذاتها، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. في العالم، تقدمت سلطنة عمان باقتراح إلى إيران لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. أخيرا، أعلنت أمس وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين المحتل الصهيوني ولبنان ستنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أوت المقبل. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل، القراءة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية مع عمر بودربلة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا لك أحسن، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة القدس العربي، وتحت عنوان اعتداءات المستوطنين حلقة في مخطط جديد. يرى أحمد عويدات في القدس العربي أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما في بلدة تل بمحافظة نابلس لا يمثل أعمالا فردية، بل يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويستند في ذلك إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن تسريع إقامة البؤر الاستيطانية، معتبرا أن مشاركة جنود بملابس مدنية في بعض الهجمات تعكس بحسب رأيه الترابط بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين. كما يربط الكاتب بين هذه الاعتداءات والتصعيد العسكري في غزة، ويرى أنها تسعى إلى زيادة الضغوط على الفلسطينيين ودفدا لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية. ويخلص الكاتب إلى أن هذه السياسة تخدم أيضا أهدافا داخلية للحكومة الإسرائيلية، من بينها كسب تأييد اليمين المتطرف وتعزيز المشروع الاستيطاني إلى جانب الحيلولة دون اندلاع انتفاضة فلسطينية واسعة. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت زيارة عون إلى أمريكا وضعت لبنان على المسار الصحيح. اعتبرت سعاد كريم في صحيفة الشرق الأوسط أن زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات.

اللبنانية الأمريكية، ولا سيما أنها جاءت في ظل توترات أمنية مستمرة وبعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واعتبرت الكاتبة أن الزيارة عكست اهتماما دوليا متزايدا بلبنان، وركزت على ملفات أساسية أبرزها تثبيت الاستقرار والضغط من أجل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش، إلى جانب دعم الاقتصاد وتهيئة الظروف لبدء إعادة الإعمار. وتشير الكاتبة إلى أن الزيارة قد تسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتنشيط الاقتصاد اللبناني، خاصة مع الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، وما قد يرافق ذلك من دعم لقطاعي السياحة والاستثمار. إلى صحيفة العرب اللندنية وتحت عنوان تصعيد نوعي في احتجاجات ليبيا باستهداف المحتجين لمرافق الطاقة، أفادت صحيفة العرب أن الاحتجاجات في غرب ليبيا دخلت مرحلة جديدة مع انتقالها من إغلاق الطرق والاعتصامات إلى استهداف منشآت الطاقة، بعدما أغلق محتجون مجمع مليتا للنفط والغاز إلى جانب مقر وزارة النفط والغاز وشركة زويتينا في طرابلس، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار أزمة الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار ونقص السيولة. ويعد مجمع مليتا من أهم مرافق إنتاج الغاز وتزويد محطات الكهرباء، ما منح الاحتجاجات بعدا سياسيا واقتصاديا يتجاوز المطالب الخدمية ويعكس تصاعد الغضب من إدارة الثروة النفطية. وسارعت حكومة الوحدة الوطنية، تضيف الصحيفة، إلى إعلان استعادة السيطرة على المجمع واستئناف ضخ الغاز لتفادي انهيار الشبكة الكهربائية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي استهداف للمنشآت الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واجهة لأزمة أعمق تتعلق بإدارة الدولة ومواردها. نختتم بصحيفة لوبينيون الفرنسية وتحت عنوان عمان تستأنف دورها كوسيط لمواجهة التصعيد في الخليج، أفادت صحيفة لوبينيون بأن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران خلال المفاوضات في جانفي أثار استياء لدى سلطنة عمان، لكنها سعيا منها إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع وجدت نفسها في مأزق عالقة بين ضغوط الولايات المتحدة وإيران. وتابعت الصحيفة أن عمان تعمل أيضا بنشاط على إنهاء الاشتباكات الأخيرة بين السعودية والحوثيين في اليمن، ففي يوم الاثنين 20 جويلية فرض الحوثيون حصارا على السفن السعودية التي كانت تحاول عبور مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ثم هاجموا سفينة سعودية واحدة على الأقل. وأدت هذه العملية إلى سلسلة من الهجمات والردود التي تهدد الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي، في حين لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز معطلة إلى حد كبير. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

9:13 صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. الناس اللي تسمع فينا من الصبحية شكرا طبعا على المتابعة، شكرا على كل الملاحظات اللي وصلتني تباعا، ومواصلين ديما معاكم. وتوا طبعا كما كل

0: تتبع أي منتج ناخذوه في من ضمن مشترياتنا، أي حاجة باش نروحوا بها لديارنا راهي فيها تاريخ إنتاج وفيها مدة صلاحية. فينا اللي يقرأ ويهتم ويثبت، فينا اللي ما يلوجش، فينا اللي ما على بالوش، لكن راهو هذا راهو يهم سلامتنا ويهم صحتنا. هكا ولا بسمة؟
1: بالطبيعة يا معناها إذا معناها موضوع هام برشا ومعناها حساس، خاصة في المادة الغذائية اللي باش يستهلكها المواطن والمستهلك، والكلام موجه سواء للمستهلك أو أصحاب المحلات اللي هما عندهم المواد الغذائية اللي هما يبيعوا فيها، حتى هما لازمهم يكونوا معناها وعي كبير من الحاجات الصحية اللي تهم صحة المواطن، صحتهم هما قبل كل شيء. كما أنت ذكرت وحطيتنا في الإطار متاع الموضوع، هو أنك أنت لازم تتثبت من التواريخ متاع المواد الغذائية اللي أنت باش تستهلكها، خاصة أنها مثلا إنه صمى مواد غذائية سواء كانت في القطاع المنظم عند المحلات اللي عندهم معناها كراس شروط أو في العرض العشوائي من الأسواق متاع الانتصاب والأسواق الأسبوعية اللي هي ما شاء الله معناها حافلة بكل أنواع المنتوجات الغذائية اللي داخلة بطرق غير قانونية وبرسالة توزيع غير مراقبة،
0: وتحبها الناس على خاطرها رخيصة هنا يحبوها شو لأنها بأسوام يعني تكون منخفضة.
1: بالطبيعة احنا نبدأ بالقطاع المنظم اللي هم بكراس شروط المحلات اللي عندها كراس شروط متاحة والأمور القانونية والقطاع المنظم. أصحاب المحلات لازم يكون يتبتوا حتى هما بالمواد الغذائية اللي يعرضوا فيها، خاطر ينجم يكون يجيب سلعة اليوم ويحطها في الإيتاجير مغروضة معناها محطوطة في الرفوف ومن داخل معناتها ثم حاجة أنا نخرج لول بلول معناها عندي أنا سلعة اليوم
0: المفروض هكا
1: دي هو القاعدة الصحية تقول مثلا نخرج السلعة اللي عندي قبل وجديدا دخلها لداخل في العرض متاعها، ولكن ما يعنيش أني احنا لازمنا حتى من مثلا أنا كنقول دي طيام بيع بالتفصيل ونشري من عند بائع بالجملة نثبت حتى أنا قبل معناها ما جيني السلعة نثبت في التواريخ نجي نكون لأصحاب البائع بالجملة هما تكون مش أعطاني سلعة ساعات يعطوهم سلعة متاع التواريخ متاعها تبقى مثلا نهارين ثلاثة
0: وتوفى
1: ياخذها هو مش يعرضها وما يفيقش، يلزم هو يكون منتبه على التواريخ هذيك.
0: صحيح.
1: كيف بالنسبة للمواطن كي يشري قبل ما يهز الحاجة يسمي يثبت يشوف التاريخ متاعها، ثم تاريخ الانتاج وثم اخر اجل الاستهلاك عندها وقتش الصنعت وقتش توفى قبل ما تشوفها، وثم حتى من غير التواريخ واختيام ثم حتى مثلا انا نمشي نشري مثلا يكونسير المصبرات نحق طماطم نحق كرتون نحق هريسة أي مصبر لازم تكون الطعم تاع الحق ولا المصبر اللي شريته يكونش موحد مضروب ولا مصدد ولا منتفخ ولا
0: ننتبهوا للحاجات هذية
1: ننتبه الحاجات هذوما. فما زاد حاجات حتى نعطيك مثلا في المواد الغذائية السريعة تعرف الحليب مثلا تلقى الباكو منفوخ ساعات حاجة إذا نأكد عليها ساعات التاريخ التصحيح أنا شريت انتبهت شفت التاريخ مازال، ولكن مثلا الحاجة ننبه عليها خاصة نعطيه كعبة ياغورت الصغيرات ولينا احنا ثم كالعادة مثلا يخذ له كعبة ياغورت ينقبها وكل لا
0: صحيح
1: نجم تكون هي راهي ثم فور تكنيك من المعمل او الحفظ يكون غير صحي معناتها يكون حل معناها في الجدار مرة مع تمشي الكرون يمشي الكرون مقصوص هو صاحب المحل يتعمد ينحي الفيشة هيك التطيح متاع الحرارة التمبيراتير يأثر على المادة من الآخر. دونك إنتي كانت حل كعبة يغرطة تلقى فيها دي موزي سير تلقى خضرة
0: ينجم صحيح
1: ينجم زادة تكون معنا التاريخ راهو صحيح ولكن من داخل المادة مش صحيح
0: متعفنة
1: ينجم يكون عنا نحن الحواس بتاعنا طعمة ذوق حاجة مثلا طعمتها تبدلت مرة مثلا باكل حليب اليغرطة أنا قارسة على الأخر
0: ريحتها وإلا ما
1: تعمل أنا بالنظر تشوف الشمة بالطعمة
0: صحيح. وديما نبهوا صغارنا ديما نبهوا صغار خاطر الصغار راهو ما تضمنش انه هو باش يقرا تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية، لكن على الاقل تقولوا كي تحل كعبة الياغورت وكي باش تصب كاسة حليب ثبت في الريحة متاعه، اذا كان الريحة والا المطعم متاعه معناه حسيته انه متبدل ومتغير مش لازم تاخذها.
1: وعندك سمحتي البيبيات وعندك الناس اللي عندها الامراض المزمنه
0: برشا
1: واللي عندهم الريجيم معناه اللي عندهم ديابيت واللي عندهم معناتها الفكره نحن نكونوا حريصين على انهم ياكلوا يستهلكوا ماده غذائيه تكون صحيه سواء كانت من تاريخ الانتاج تاعها سواء كانت في الحفظ. هذا ما نجيبش انا نمشي العطار مثلا باش نشري ياغورت ورا فيه معروض البرا ورا فيه شمس

0: ولا الراء العارض غير صحي، ولا الراء مثلا نشوف صاحب المحل يتعامل مع المادة الغذائية، فلن يجينا مصخة في عرض بشي يزبطانس مثلا يقطو بشي يزي مثلا يمس حاجة يزم يكون مغسولة، فانت حتى عينيك انت نجم ترقب بها. هذي بالنسبة للقطاع المنظم. انت القطاع الغير منظم الاسلحة اللي معروضة في الاسواق الاسبوعية وفي الاسواق بكل تركينة موجودة وداخلة مثلا من دول مجاورة متعرفش حتى المصدر متاحة، ما احنا نسموها مجهولة المصدر.
1: اكيد
0: هي جاية معناها بالطرق مجهولة المصدر ما عارش عليها شكون صنعها، وزيد العرض متاحة في اشعة الشمس، وزيد انت حتى كنت تكون ساعات تلعى تنصية تزينها معناها البرة وبعض يرعود يرجعوها تبدأ معروضة في الشمس، تبدأ معروضة منتفخة، تبدأ حتى التاريخ مزيد، انت حتى العرض متاعك تشوفه يا اخي هو من سواديزون الصحراء هذي اللي بيع في السلع عظيم يبيع من الحومة الحومة ولا من سوق أسبوعية سوق الأسبوعية يبيع فك المواد الغذائية دوكم. انت شوفوا انت كيفاش تعدت لي طعم ما جابها هي بالطريق الغير قانونية وما وصلت وبعد هو يبقى يعرف فيها من بلاصة لبلاصة وأشعة في الشمس حتى كان تكون التاريخ مزيد راهو فما مثل القواعد الصحية للحفظ غير موجودة غير متوفرة. أشعة الشمس الغبرة ما عشان هي زيد ساعات طلع مجهولة المصدر مصنوعة في بلدان أخرى ما نعرفش هي مكوناتها، هذي كل لازم نحطوه في عين الاعتبار. مش كل حاجة رخيصة معناتها أنا نمشي لها بعد تسبب لي أمراض ومشاكل صحية
1: تولي تخلص أضعاف
0: فاتورة دوبل
1: تولي تخلص أضعاف.
0: احنا في القطاع المنظم يا ربي ان شاء الله نكون معناها تكون معروضه بطريقه صحيه، تكون التواريخ معناها صحيحه، التعامل مع الماده الغذائيه صحيح، مش نجمه كل الناس مثلا عندهم احوانه يعرض لك في الماء برا يعرض لك في المشروبات وليبات حتى ليبات معناها العجين عندي زاد تثبت تشري مقرونه تشري قصه صعب تلقاها مسود عينيك معناها عينك تنجم تشوف فيها فهمت تلقى مثلا تشري حاجه مكلوفه معناها الكاغت نتاعها مقطعه حس معناها مش طبيعية ثم يشكون مثلها الفار معناها لازم المستهلك يكون عنده هك الوعي الصحي والسلوك الصحي فيش بشيش المادة الغذية وهو بيده في داره زادة مش بضرورة راهو في صاحب المحل ولا ينجم هو المستهلك بيده في داره يشري مادة غذائية شي قد تشهر عنا احنا ولا لعدديك وتحط تخزنها وتنسيها وتفوت الأجل متاعها وفي بالكش تسوس خاصة عما تو فترة الصيف الليطات والحكاية لكم تسوسوا مع السخانة هذه عندك انت زادة تشريها لابس عليها يقص عليك الضوء في الدار في الفرجيتير مواد غذائية باكل الحديد مثلا تحلو تخليه البرة معناها الدات نتاعه ما زالت لكن انت زيت خليته البرة ويبقى بالبرة وبعد جي انت تعطيه صغير ولا تعطيه عبد مريض وانت هيك التعامل مع المادة الغذائية لازم نكون عنا نكونوا حريصين اكثر ما يمكن كما انت قلت المسألة تكون هم يشوفوها بسيطة ولكن هي راهي في الواقع هي من الأسباب اللي تؤدي إلى المشاكل الصحية والأمراض المنقولة عن طريق المادة الغذائية وخاصة منها وانت تسمع معناها خاصة في فصل الصيف هاو فما حالات تسمى في البلاصة الثانية نتيجة شنو نتيجة الإهمال هذايا نتيجة عدم احترام القواعد حفظ الصحة نتيجة عدم سواء السلوك الصحي سواء كان عند صاحب المحل اللي هو يتعامل مع المادة الغذائية أو المستهلك في حد ذاته فهمت.
1: أي يعطيك صحة بسمة شكرا لك كان هذا حديثنا اليوم عايش. على المواد اللي يزلنا ننتبهوا التاريخ الانتاج متاعها وتاريخ الصلاحية ونعرفوا كيفاش نشروها ونعرفوا زادة كيفاش نستحفظ عليها وقت اللي نروحوا بها لديارنا. شكرا لك نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا 9:30، مرحبا بكم مجددا، صباح الخير لكل شكون تحق بينا في الاستماع. مواصلين معكم في ورود الصباح بإذاعة تطاوين حتى للعشرة بقدرة ربي، وتوا فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح،
0: ضيفنا مستمعينا اليوم في إذاعة تطاوين في ورود الصباح هو سي عفيف بن سعيد، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في الجنوب، والحديث طبعا باش يكون عن الترفيع في الأدوية الحياتية. سي عفيف نهارك زين، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: نهاركم سعيد سيدي، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: يعيشك، شكرا لك. سي عفيف، طبعا الخبر اللي دار الفترة هذه الأيامات الأخيرة هذه فيما يخص رفع الدعم عن مجموعة من الأدوية، وصلت العدد متاعها تقريبا 300 هكا ولا أكثر شوية، ناخذوا 300؟
2: أي في حدود 300،
0: أي
2: حدود 300،
0: أي
2: ويمكن العدد بدا يزيد الفترة القادمة.
0: ينجم يزيد، أي لهنا به مش باش ندخلوا نحن في الأسباب شنية، خاطر في النهاية هي الأسباب ما تهمش المستهلك ولا المواطن بشكل معناها عام، لكن لهنا نبحثوا علاش ربما في الوقت هذايا، هل فماش حلول ربما مرتقبة، هل الأدوية هذه معناها فماش صناديق اجتماعية تنجم تعاون شوية للمواطن والمستهلك، خاصة بالنسبة للناس اللي عندها أمراض مزمنة.
2: استعقب كل شيء، يعطيكم الصحة على معناها الموضوع الهام هذا. وحقا حاجة معناها توضيح إنه إحنا كصيادلة وكنقابة صيادلة معناها ما كناش طرف في اللجنة متاع اللي قامت بترفيع الأدوية، معناها خاصة في الترفيع هذا، فأنا في بعض الأحيان يستدعونا اللجنة اللي هي متكونة من مكينة صيدلية مركزية وزارة التجارة وإدارة الدواء وزارة الصحة، يعني وبعض الأحيان ما يستدعوش الأخوة في المكتب الوطني، يعني كما المرة هذه ما احنا تفاجأنا كيف ما كيفكم بالأسعار الجديدة هذه. بالنسبة للأدوية اللي تم ترفيع فيها، مش كان الأمراض المزمنة، في عدد كبير منها هي معناها أدوية تهم الأمراض المزمنة، لكن معناها ثم زاد أمراض مش مزمنة، يعني أمراض قصيرة معناها متاع معدة ولا متاع معناها مضادة التهاب حاجة من النوع هذا، وهي أكثرها معناها أدوية مستوردة. يعني الترفيع هذا يهم الأدوية المستوردة، واللي معناها نجم تقول الصيدلية المركزية لقات روحها مجبرة باش ترفع في السعر لأنه كانت تدعمها هي في الوقت. يعني هناك مش سعرها الحقيقي اللي تتباع به، هو سعر مدعوم من الصيدلية المركزية، وبما أنه معناها هي حتى معناها ظروفها الاقتصادية ما عادش تسمح بالدعم، يعني فأنا قررت أنه أنت ما عادش تدعمها من الأجوية دي. بس برشا أدوية أنت تحدثت على الحلول، يعني بالنسبة للحلول أنه في كثير من الأحيان الأدوية هذه عندها جنيه تونسي، يعني اللي يكون السعر بتاعه أرفق برشا للمواطن، يعني يجن اللي ما القرارات قلق من الأسعار بتاع الأدوية هي المستوردة كل معناه يطلب من الطبيب بتاعه أنه يوصف له معناها كانت ماشي جنيس تونسي، يكون السعر نتاعو ديما في الاغلب يكون ارفق من الدواء الاصلي، يعني الترانسيت هذا. دونك هذا كحل، ولازم ثقافه الجنيس هذه لازم يتوعوا بها زاد المواطنين زاد شويه، خاطر احنا في بعض الاحيان نلقاو روحنا مجبرين باش نعوضوا بالجنيس، لكن المواطن يشد صحيح قلت لي نحب الدواء نتاع الاصل،
0: ما هو متعود به
2: كل التركيبه ونفس المفعول ونفس كل شيء،
0: الكل تعرضوا لها. سي عفيف معناها كي نلقى عندي دواء ناخذ فيه مثلا لسنوات ونعالج في حاجه معينه, وقت اللي نمشي ويقول لي ليه راهو الدواء هذاك مثلا مش موجود, وحتى كي يقول لك مش موجود وها وفما راهو البديل نتاعو, مرات واحد هكا كل يتقلق شويه هكا. اما الحمد لله ديما نحنا راهو شكر خاص لكل الصيادله اللي موجودين في جهاتنا على تفهمهم وعلى صبرهم, خاطر يبقى راهو يفسر لك ويبقى يبين لك راهو الدواء راهو عنده نفس المفعول, وراهو الدواء معناه ما يقلقش حتى اذا كان تبدل وما ما فماش معناه تاثير جانبي ولا حاجه, حتى كان واحد يتقلق ولا حاجه في ساعه في ساعه يمتصلك هذاك القلق نتاعك ويخليك معناها تاخذه وتروح فرحان. هذه اهم حاجه
2: اخويا. الحمد لله, وهذاك دورنا احنا كصيادله لان نكونوا معناها في استماع للمواطنين والمرضى يعني, ونفسر لهم بطريقه سلسه وتكون عندنا رحاب صدر هذه يعني. ونحب ناكد لك على حاجه انه احنا معناها الصناعه الدوائيه في تونس هي فخر يعني, معناها تونس يعني عندنا جوده عاليه جدا يضرب بها المثل معناها حتى في البلدان العربيه الشقيقه. وحتى
0: طبعا احنا ما نشكوش في كفاءه الباحثين نتاعنا في المجال هذا
2: يعني, وهذا معناها حاجه مهمه جدا يعني, انه احنا عندنا مش نقول نغطيو احتياجاتنا بنسبه 80-90% معناها من احتياجاتنا الوطنية من الصناعة المحلية. هذا معنى حاجة مهمة جدا جدا يعني. وبالنسبة للأدوية الجنيسة هذه معناها في العالم كل مش كان في تونس يعني, حتى في بلدان نحات الوصفات بالاسم التجاري ويشو كان الاسم العلمي, يشو كان الاسم العلمي, والصيدلي هو مخول انه يعطي اللي هو معناها معناها صالح للمريض نتاعو يعني. هذا معناها ماشي فيه, وبدات فيه حتى الكلام في تونس بدات انه تعطي البريزون شارج يعني تكون بالاسم العلمي مش بالاسم الدواء يعني بالاسم.
0: واضح. على ذكرنا
2: خطوة جيدة
0: جيدة. على ذكرنا للصندوق الوطني للتأمين على المرض, هل فماش مقترح انه يقع الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحيه؟ وقع باخر مره تقريبا على ما نذكر 2024, لكن في ظل معناها ارتفاع توا رفع الدعم ودويات هذية فيها لاسواف مرتفعه, هل يمكن انه الصندوق الوطني للتامين على المرض يزيد يرفع سقف التغطيه الصحيه؟
2: والله بون يجاوبوك عليها
0: هو اكيد, لكن هل فما اكيد هو ديما نعرف, لكن هل قدمتوا مقترح هذا نقابة الصيادلة؟ هل فما حوار مع وزارة الصحة معناها في الإطار هذا كمقترح حل معناها؟ طبعا هو يجي من الجهات الصحية المقترحات هذه,
2: هي المقترحات هذه تجي من الجهات الصحية. نقترحوا احنا حتى كصيادلة كنقابة نقترحوا الاقتراحات, لكن ديما يكون القرار ديما بيد المسؤولين على الكلام وزارة الشؤون الاجتماعية. ولكن لازم نعرفوا انه الكلام تمر توا بصعوبات معناها هيكليه كبيره برشا, معناها نتصورش انه في الظروف هذه انه الكلام قادره انه ترفع معناها في سقف
0: التغطيه الصحيه.
2: التغطيه الصحيه هي لحد الان يعني هي عجزت على سداد مستحقات خدمات ككل يعني. احنا اكثر مضرين هم الصيادله, لانه احنا هي معناها ما عندناش مزي خدمات. احنا نشريو الدواء ونبيعوه يعني, نشريو المزودين نتاعنا ونبيعوه يعني. عندنا تكلفه شراء كبيره, ويعني التاخير في سداد المستحقات ياثر علينا معناها بصفه كبيره برشا, ويأثر على منظومة التزود بالدواء ككل يعني مش كان احنا.
0: واضح جدا. يبقى الحل في الأدوية الجنيسة كحل معناها مبدئي اللي من شأنه فعلا يعاون شوية الناس هذوما, خاصة كما قلت الناس اللي تاخذ في الأدوية الحياتية.
2: بالضبط يعني يكون معناها بالنسبة للمريض اللي عنده أدوية مزمنة هو بطبيعته يعني الكلام ترجع على الأدوية الجنيسة يعني. هو المريض باش يتحمل الفارق السعر يعني إذا كان معناها الفارق ولا كبير برشا ولا ما عادش يتحمل المريض وكذا يعني يشوف ينسق مع الطبيب نتاعو إنه هو ينتقل الدواء الجنيس اللي كان موجود. الدواء الجنيس في أغلب الأحيان هو موجود.
0: شاء الله نقولوا احنا بعض الحلول اللي موجوده، لكن ان شاء الله نقولوا حلول تكون اكبر واهم بالنسبه للناس هذوما. شكرا لك سي عفيف على قبول الدعوه، تحياتنا ليك، نهارك طيب والى اللقاء.
2: العفو، بارك الله فيكم انتم، وان شاء الله نهاركم طيب، وان شاء الله التوانسه ديما بخير
0: ان شاء الله،
2: يعني الناس كل بصحه جيده ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا لك.

0: أرجع لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا. وش نهزكم توا الجرجيس، وين طبعا فعاليات مهرجان الأسفنج، والحديث اليوم على مجموعة من الورشات اللي تهم الخط العربي والفنون والخزف والرسم، اللي باش يكون طبعا حاضرين فيها الصغيرات وباش يكون فيها حاضرين مشرفين عليهم في المجال هذا. ومعنا على خط البرنامج مدام آمنة بوملاسة، مشرفة على الورشات هذه، ومعها ناخذ أكثر تفاصيل. مدام آمنة صباح خير، أهلا وسهلا.
1: صباح خير وسهلا، وتحية لكم وتحية لكل مستمعي إذاعة أرض الصحراء، إذاعة التطاوين. تحية جدا للسيدة فعلا نجا اللي كانت معناتها
0: صلة الوصل بيناتنا. يعطي صحة طبعا، ديما شعلة ديما حاضرة في التظاهرات هذه وديما عندها الإضافة. يلا قولي لي آمنة، اليوم طبعا على موعد مع ورشات في الفنون التشكيلية، الحرف اليدوية، الخزف بالنسبة للأطفال، كيفاش باش تكون الورشات هذه؟ كيفاش باش يقع تقسيمها؟ الأطفال اللي حاضرين شنية الأعمار متاعهم؟ وكل التفاصيل أكيد ناخذوها من عندك، تفضل.
1: في إطار مهرجان السنج الدولي بجرجيس دورة 54 من تنظيم جمعية المهرجان الدولي، وبالتنسيق مع الكاتبة العامة اللي هي الأنسة ضحى، نشكرها على التنسيق الجميل اللي بيناتنا كان، كلف الإشراف على عدة ورشات حية للأطفال، منها في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية طيلة 3 أيام من 29-31 جويلية بشاطئ الكازينو الباتوار مقابل دار الثقافة. باش تنطلق ان شاء الله الورشات مع الخامسة مساء، خللها فرق عراض جدا انشطية مطرحية ممتعة للأطفال. وبالنسبة للورشات باش تكون معناتها تقسيمها على 3 أيام، عندنا ورشات في التطريز ان شاء الله مع الحرفية مريم الشيب، عندنا زادة معناتها في التعطف زادة الحرفية بهيجة الأسود، عندنا زادة التكييف مع الإكسسوارات وصنعة حاملات المفاتيح إن شاء الله باش نكونوا مع الحرفية من الريوليمي، باش تكون تما ورشة رسم باش نشرف عليها يعني الأستاذة آمنة بوملاسة
0: اللي
1: مؤثر في نادي التراث بدار الثقافة ابن شرف جرجيس. زاد عندنا ورشة مطالعة بتأثير الأستاذة هاجر غنية، زاد عندنا ورشة خط عربي إن شاء الله هذا برنامج اليوم للخطاط محمد مصدق، وكانت عندنا ورشة تنقيط الله غالب عندها التزامات مع عائلية نجدش اليوم إن شاء الله مرة أخرى. هذا برنامج اليوم بتاعنا بتاع الورشات، إن شاء الله غدوة يكون عندنا ورشات أخرى في الخزف وما مختلفة أخرى إن شاء الله.
0: اللي بش يحضروا الوليدات هذوما والبنوتات يعني، شنية الأعمار متاعهم؟ هل هما ناس كانوا فعلا ديما موجودين في مشاركين في نوادي وبطبيعتهم معناها متعلمين، وإلا رأوا المجال مفتوح لبرشة صغار بما أنه عطلة صيفية ينجموا يكونوا حاضرين اليوم؟
1: والله المجال مفتوح للصغيرات الكل، معناتها بما أنه معناتها عطلة صيفية وإن شاء الله موجهة معناتها الدعوة هذه شنو وجهها للناس كل صغيراتنا معناتها الموجودين، خاصة تو بتحكم ثم معناتها أجواء صيفية تلقى ما شاء الله أغلب الأطفال على البحر، فهمتي؟ وزاد معناتها من كلمة زاد تلمذاتنا اللي عام كامل معناتها يخدموا معنا إن شاء الله، نواجه لهم الدعوة زاد كيف يكونوا معنا في الورشات.
0: أي تشوفي آمنة أنه الجيل هذا مغروم بالحاجات اليدوية، ينجموا يكونوا يوما ما حرفيين سواء معناها من باب الاختصاص ولا من باب الغرام؟
1: والله حسب معناتها ما خدمت طيلت معناتها عندي 3 سنوات والتجربة مع معناتها التجربة مع الورشات وكل شيء، والله خرجنا صغيرات مبدعين وثم صغار ما شاء الله عليهم مبدعين في كل المجالات، ونجموا معناتها يكونوا مشاريع حرفيين ويعملوا بروجيات ويعملوا برشا حاجات ما شاء الله، معناتها ثم صغار مغرومين مغرومين حتى بالحرف وبالتعطف، يعني اكتشفت المبنيات ما شاء الله. كانت عندي مشاركات مع العام الثالث ان شاء الله باش نشارك في الصالون الوطني للتراث، معناتها نخدموا مع صغار مبدعين بالحق ما شاء الله، يعملوا لك برشا حاجات
0: ان شاء الله. ان شاء الله هذا يضمن راه ديمومه القطاع، لان قطاع الصناعه التقليديه قطاع هام جدا، وياريت معناها الصغار يتعلموا بنات واولاد حتى نشوفوا القطاع هذا حي ونشوفوه معناها فيه برشا ابداعات. اي
1: زيد مع المعلم نقولوا احنا كي تتخرج تعاني نقول لهم تعاني كشويه من البطاله، تاع الانسان يندعوه الانسان كي يقرا معناتها يكون عنده بخلاف القرايه يكون عنده حرفه مش يكون بها مع روحها مش
0: وهذا ضروري جدا تطور ما عادش اي من جهه نبعد شويه على فكره انه يتخرج ويبقى بطال لانها ما عادش فكره اي. وثاني حاجه انه تعدد الموارد خطر تعدد الموارد تو الماليه بالنسبه لاي شخص هام جدا ما عادش حكايه عنده مورد واحد ولا شهريه ولا لا يلزم عنده اكثر من مورد حتى ينجم يغطي المصاريف
1: نتاعو ينجم يغطي الموارد نتاع كل معناتها كل شيء وزيد قطاع الفنون وحرف معناتها في تونس ومن قبل موجود ما شاء الله صناعة تقليدية معناتها كانت معناتها من نحب نخرجوها معناتها أول
0: أول ندعموها أكثر ونحافظوا عليها
1: الحمد لله.
0: شكرا لك مدام آمنة مشرفة على ورشات الموجهة للأطفال.
1: والله حبيت باش نحكي لهم زادا نتذكر جمهورنا معناتها في جرجيس اللي هي باش ندعوهم معناتها دعوة قاطعة يشاركونا بالورشات. أيضا عندنا زادا عندهم زادا عرض نتاع أغاني سبيستون في الليل زادا كيف حبيت نفكرهم بالبرنامج راه متواصل نتاع المهرجان أهالينا في جرجيس مهرجان معناتها والعروض متواصلة من يوم معناتها نقول احنا عندنا يوم واحد واثنين عندهم دور طارق فريعة لكرة القدم بملعب مدرسة 2 مارس اثنين زادة كيف عندهم يوم السياحة فانتازيا وبوبو بشاطئ حتى جربي اثنين قوت عندنا زادة ندوة علمية زادة كيف الوجهات المحلية معناتها بفضاء الأنشطة الاقتصادية عندهم ثلاثة قوت عرض كلوب لوبيل مجموعة نسائية بشاطئ الكازينو عندنا أربعة أوت دورة شطرنج بشاطئ الكازينو زاد كثير ستة أوت عندنا حفلة الفنان رؤوف ماهر وثم العرض الختامي بمسرحية بزاء الكريم الغربي بشاطئ الكازينو. نشكرك مدام شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا لهيئة مهرجان الإستنج الدولي على ثقتهم في معناتها هذه ثاني تجربة معهم شكرا زاد كثير دار الثقافة والمكتبة العمومية اللي هي كانوا داعمين برشا معناتها للفكرة الأنشطة نتاعي وللخدمة نتاعي وللورشات نتاعي اللي هي الانطلاقة الأولى كانت من قدامهم إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين إذاعة الطاوية.
0: شكرا لك آمنة تحياتنا لك موافقين والورشات تبدأ الخمسة متاع العشية هكا
1: إن شاء الله الخمسة متاع العشية بشاطئ الكازينو مرحبا بكم حتى لتونس كاملة مرحبا بكم زادة
0: عايش شكرا لك وهذا على امتداد الأيام تقريبا اليوم وغدوة وبعد غدوة بين الليل تحياتنا ليك كاملة أبو مليسة شكرا طبعا بالاستضافة هذه نكون وصلت لنهاية مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا أجمل التحايا من عندي من عند هادي الغريبي زملائنا في قسم الرياضة والأخبار فريق الصبحية اللي حضر معنا في ورود الصباح 29 جويلية 2026 نهاركم طيب الناس الكل ومتابعة رائقة لمختلف برامجنا ونوعاتنا اللي تتواصل عبر إذاعة تطاوين إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية جابس جلسة عمل تمحورت بخصوص الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تركيزه بمنطقة الواد بالمهاملة من معتمدية منزل الحبيب. يتواصل ملتقى مرافق الفن في دورته الخامسة بتنظيم من دار الثقافة فريد غازي حمص سوق جربة ومركز الفنون الدرامية والرقحية بجربة إلى غاية 2 أوت القادم. تستأنف صباح اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء الأمر عدد 192 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. في العالم، قال الحشد الشعبي في العراق أن 20 قتيلا و32 مصابا سقطوا في حصيلة غير نهائية لهجمات استهدفت عددا من مقاره في محافظات عراقية. قالت وكالة رويترز أن بيانات الشحن الأولية أظهرت أن 39 سفينة بضائع عبرت مضيق باب المندب يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 من جويلية الجاري، بينما عبرت 5 سفن اليوم الأربعاء في حين لم تعبر سوى قلة قليلة مضيق هرمز. والموجز ولان الرياضة مع عمر مسيسر.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني مواعيد الرياضية الصباحية معكم. البداية بطبعا كرة القدم التونسية، وبعد أقل من ساعة من توا يعني في حدود 11 نتاع الصباح باش يتم بمقر جامعة كرة القدم سحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027. يذكر أن الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لهذا الموسم ستقام يومي 22 و23 أوت القادم. 6 أوت 2026 هو الموعد اللي حددته الكاف لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. ذكر الترجي الإفريقي باش يمثل تونس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للأندية، والنادي الصفاقسي وترجي تدريس في كأس الكاف، وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال شهر سبتمبر القادم. يدخل بداية اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي في تربص تحضيري بمدينة سوسة ويتواصل إلى غاية يوم 8 أوت القادم، وباش يتخلل هذا التربص إجراء عدد من المباريات الودية على غير اللقاء المرتقب نهار الخميس 6 أوت ضد الشبيبة القيروانية، في انتظار بتبع تحديد بقية المنافسين في المواجهات الودية بعد سحب رزنامة البطولة الوطنية. لا يزال الإقبال على بطاقات الانخراط محدود من جانب أحباء فريق مستقبل جابس، وفي هذا الإطار تدعو الهيئة المديرة للأنصار لمزيد الإقبال على اقتنائها لضمان إجراء الجلسة العامة الخارقة العادة الخاصة بتنقيح بعض الفوز عدها الأحد القادم 2 أوت واللي تفترض حضور 200 منخرط، كما حددت الهيئة المديرة مبدئيا يوم السبت القادم غرة أوت كموعد لانطلاق التحضيرات حتى يدخل الفريق غمار الشروع الرسمي في الاستعدادات للموسم الجديد. كشفت الهيئة المديرة فريق الأمل الرياضي ببوشمة عن تركيبة الإطار الفني المكلف بالإشراف على فريق الأكابر الموسم الرياضي 2026-2027، حيث سيتولى صابر الصغير تولي المقاليد الفنية كمدرب أول بمساعدة ثنائي رياض شامخ ومن عام الشيباني، ستيم المنصادي سيكون المعد البدني وعلي الزيدي مدرب للحرس. حددت الهيئة المديرة لأولمبيك مدلين تاريخ الخميس 13 أوت 2026 كموعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفريق، مع التذكير أنه من أمس الثلاثاء تم فتح باب تقديم الترشحات للراغبين في تولي مهام تسيير الجمعية للفترة النيابية القادمة واللي باش تتواصل إلى غاية يوم 10 أوت المقبل. الثلاثاء 4 أوت هو التاريخ الجديد اللي تم إعلان عليه لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية لأمل جربة، والجمعة 31 جويلية آخر أجل لتقديم الترشح للفترة النيابية القادمة. إلى أخبار لاعبيتنا اللي بيشنشتوا خارج تونس، التونسي فرات السلطاني ومعتز الزمزمي المحترفين

0: بنادي سياسكا صوفيا البلغاري زوز اللاعبين نجحوا امس في المرور الى الدوره التمهيديه الثانيه لمسابقه دوري المؤتمرات بعد الفوز امام سبارتاك ترنافا السلوفاكي بركله الترجيح 5-3. الدولة التونسي اسماعيل الغربي شارك امس في اول مباراه مع نادي ليغانيس لمده 26 دقيقه وفريق هزم بنتيجه 4 أهداف مقابل هدف. نختم جولتنا الرياضيه بكرة السلة. المنتخب التونسي انطلق من امس في تربص تحضيري استعدادا للنافذة الرابعة من تصفية كأس العالم اللي باش تقام بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 الى 30 اوت القادم. التربص باش يتواصل الى غاية يوم 3 اوت القادم بحضور 17 لاعب وجهلهم من الاطار الفني الدعوة للمشاركة في هذا التربص. وسيلاقي المنتخب التونسي في النافذة الرابعة كل من الرأس الاخضر يوم 27 اوت والكاميرون يوم 28 اوت وجنوب السودان يوم 30 اوت القادم. نهاية أخبارنا الرياضية معكم، شكرا على الاهتمام والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة التطوير،
3: إذاعة التطوير،
2: صباح الألحان مع فاتن.

دلالين علم راحت فيه الفطرة، علم عش وموت بكرة، علم ماتت فيه الفكرة، وحورنا في عركة مجانين.

0: المتصلين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تتوصلوا الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بمركز التكوين المهني، حيث تحتضن اليوم دار الشباب بالبر الأحمر فعاليات هذا اليوم، على أن تنتظم غدا بنادي الشباب الريفي بمعتمدية ابن مهيرة. يستأنف اليوم مجلس نواب الشعب جلسته العامة لمواصلة النقاش حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وأبرزها اتفاقية تمويل لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستيراد أسمدة. حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها الفلاحون جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لجبر أضرارهم. نفى مركز التوليد وأطباء الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل يوم السبت الماضي على صحة الرضع وسير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع. أكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء إن إيران تتوقع تسلم الدفعة الأولى من شحنة تضم ما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف الصينية الصنع خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار جهودها لإعادة بناء دفاعاتها الجوية بعد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد الفصل فقرة البلاغات. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التربية دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل، وتوفر هذه البوابة المتاحة عبر رابط vscolaire.edukacion.tn توفر للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياج. وخصصت الوزارة فضاء مهنيا لمديري المؤسسات التربوية لمتابعة الجوانب الإدارية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد خبرية قادمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سلامتك
5: سلامتك.
4: سلامتك
6: مع نادية سلموك.

0: صباح الفل والياسمين لكل مستمعي إذاعة تطاوين. مرحبا بك معنا في موعد جديد من برنامج سلامتك. الموعد كما كل صبحية 4 من 11 حتى الماضي ساعة باش نكونوا موجودين معاكم في الطرقات. بما أنه نقدموا لكم مجموعة من النصائح، نقدموا لكم زادة كيف كيف آخر الإحصائيات والأرقام تتعلق بحوادث المرور في بلادنا في الفترة الأخيرة، مقارنة زادة كيف كيف بسنوات فاتت وخاصة في 2025. نتحطوا اليوم على السرعة وما أدراك ما السرعة، اللي هي من أكثر المتسببات في حوادث المرور وعدد القتلى اللي يكون بارتفاع. لطف على الناس الكل، هذيك علاش الناس اللي تسمع فينا توا تحاول تردوا بالها تنقص من السرعه اذا كانت انتم تجروا برشا مهما كانت المسافه ومهما كانت الظروف، على خاطر اليوم باش تحطوا على السرعه مش كمتسبب معناها من السائق فقط، ولكن حتى فما مؤشرات اخرى، فما جوانب اخرى، خاصه كي نحكوا على البنيه التحتيه، نحكوا زاد كيف على أوضاع وضعيات أخرى ما يقرش حسابها السائق. هذيك علاش نردوا بنا في كل الحالات. تابعونا مستمعينا حتى الماضي ساعة، وخاصة ساعتنا الأولى نتحطوا فيها كما قلت على السلامة المرورية مع ضيوف اللي يكونوا حاضرين معايا بالهاتف. ضيفي سي صابر الجري مختص في مجال السلامة المرورية، حاضر معنا أكيد في الاستوديو في تحليل معنا لمجموعة من الأرقام والإحصائيات. وموضوعنا اليوم اللي هو كما قلت نتحطوا على السرعة، يكون حاضر معنا من بعد شوية زادة كيف كيف سي وليد رقيق، العميد وليد رقيق، باش يقدم لنا مجموعة زادة كيف كيف من الأرقام والإحصائيات تهم السرعة في الفترة الأخيرة والحملات اللي قاعدين يقوموا بها زادة كيف في مختلف ولايات الجمهورية عن المرصد الوطني لسلامة المرور بإقليم الجنوب تحديدا. يكون حاضر معنا زادة كيف كيف مواطن سي لسعد الهويدي باش يعطينا رأيه زادة كيف كيف على السرعة خاصة في ولايات الجنوب الشرقي. يكون حاضر معنا زادة كيف كيف سي بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية باش تحطوا معنا زادة كيف كيف في مجموعة من الأرقام الأخرى، وشنو رأيه زادة كيف كيف بالسرعة، شنية هي الحلول، شنية البدائل، شنو هو المطلوب من السائق وزادة كيف كيف من الناس المعنية بالأمر الأطراف الكل. برشا أحديث في الموضوع هذا حتى لنص النهار. ساعتنا الثانية مستمعين نتحطوا فيها على جانب آخر يهم سلامتكم ديما. يكون حاضر معي سي منصف بوقربة المدير الجهوي للصحة للسلامة الصحية بمدنين سابقا في تحليل معها اليوم لموضوع زادة مهم برشا. بما أنه نحكو على السخانة، نحكو على تقلبات جوية مناخية في مختلف مناطق الجمهورية، وخاصة نحكو ديما على ولاية الجنوب. نتحدث اليوم على الحشرات السامة وغيرها، شنو البديل، شنو المطلوب، التحذيرات وغيرها من المعطيات يقدم هنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية بعد نشرة الأخبار. حاضر معنا في الجانب التقني رشيد بوزاخر، عادل جميل في غرفة الهاتف، نادية سلموك ترافقكم من أمام الميكرو. قبل ما نتعدي الأغنية بتعرفش نتصبح على ضيفي سي صابر، حاضر معنا صباح النور.
1: مرحب. صباح النور، كيف مستمعي إذاعة العروس، تحية مني إلى كيف مستمعين الأوفياء اللي هم بالحق صدقا معتها اللي تبعوا فينا ونسمعوا في آراهم، نشكروهم أكيد. سعيد جدا أن ديما نكون متواجد في ربوع الجنوب إذاعة طويل إذاعة الأولى بالجنوب الشرقي. إن شاء الله نقدم الإضافة لكافة مستمعينا، وأكيد هدفنا هدف واحد صدقا معناتها، هدفنا أنه صدقا معناتها الشأن العام اللي يختص خاصة في السلامة المرورية، هدايا كل واحد من موقعه حاول يكون إيجابي، قدم الإضافة للشيء سلامتنا على طرقاتنا واستعملنا الفضاء المروري يكون هو بالأساس حماية لنا وكافة مستعملي الطريق.
0: هو أنت حكيت على تفاعل سي صابر، فما برشا تفاعل، وإحنا كما نعرف وتابعونا مستمعينا الأوفياء أنه حكينا حصتين ورا بعضهم على الدرجات النارية، ولكن زاد فهم مستمعين يطالبوا انه نتحدثوا على الموضوع هذا بكثرة برغم حكينا فيه معناها برشا. ان شاء الله في حصص اخرى نتحدثوا في الموضوع هذا، ولكن اليوم السرعة وما ادراك ما السرعة.
1: هذا هو وقت النادي، احنا نكون كنا نسمع السرعة دونك صدقا معناتها شوية ذاكرة الخلف ممكن في العيد اللي فات، عيد الكبير نذكر هم عائلة في ولد بنزرت وفي اوتيك دونك كان صدقا معناتها عائلة كلها ضحايا حادث أليم، كان هم ماشيين في فرح يا أخي ما أسف الفرح أصبح مأتم معناتها عائلة كاملة ماشيين في فرحة عيد وفرحة خطوبة مع الأسف، لكن في المقابل نلقاو مع التهور يمكن أو تعرف السرعة المفرطة دونك هذا يمكن خلينا يمكن من فرحة ولت إلى مأساة. هك علاش نكون هنا يمكن يكون فما مؤشر خطير اختي ندى اخر نحكي عليه اللي هو بالحق ملف بجانب السرعه وبالحق احنا اليوم موضوعنا موضوع السرعه وراه موضوع مهم جدا نتمنى انه مستمعينا يسمعوا فينا يركزوا معنا بالحق راه باش نعطيكم برشا ارقام برشا احصائيات مهمه في جانب السرعه هذا هو اختي عموما
0: اكيد ان شاء الله لاباس وسلامتكم مستمعينا الكل وكل مستعملي الطريق وين ما تسمعوا فينا وتابعوا فينا نشوفكم بعد اولى غنيتنا.

0: نوصلوا للـ 11 و13 دقيقة. حاضر معنا بالهاتف العميد وليد رقيق نورس الوطني سلامة المرور إقليم الجنوب، نتحدث معاه اليوم على السرعة. صباح النور سي وليد، نهارك زين إن شاء الله.
1: شكرا، صباح النور ليك ولكافة المستمعين.
0: سي وليد كنقولوا سرعة، شنو نقولوا من حوادث وأرقام وتداعيات للسرعة هذه الكل؟
1: بالنسبة للسرعة يتمثل ثاني سبب رئيسي في حوادث المرور، خاصة القاتلة وكيف من حيث الجرحى. لو كان نشوفوا جهة الجنوب، إقليم الجنوب اللي هم 6 ولايات، جابس، مدنين، تطاوين، دقصة، توزر، وقبلي، سجلنا من 1/1/2026 إلى غاية 27 جويلية 2026 121 حادث السبب بتاعه السرعة، 42 قتيل و 189 جريح.
0: يعني
1: سب. نعم.
0: وولاية مدنين تتصدر الولايات الثلاثة من حوادث، من قتلى ومن جرحى سي وليدك ولا؟
1: هو في الحقيقة لو كان نوزع الحوادث هذه حسب الولايات، باش نلقاو ولاية مدنين وولاية يابس، كذلك ولاية قفصة يتصدروا المراتب الأولى من حيث الحوادث اللي يكون السبب بتاعها السرعة. هنا معناها دعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد المرور وعلامات تحديد السرعة، عدم تجاوز السرعة المحددة خاصة على الطرقات السيارة أو الطرقات الوطنية.
0: واضح. كان نحكو زادة كيف من ناحية المقارنة سي وليد بين الأشهر الأولى من العام

0: 60 جريح، جابس 29 حادث و10 قتلى و43 جريح، قفصة 21 حادث 9 قتلى و41 جريح، ثم تطاوين وتوزر وقبلي. هي نسب في الحقيقة مرتفعة خاصة من حيث القتلى ومقارنة ببقية ولايات الجمهورية، خصوصا كيف نشوف معناها نسبة العدد الجملي للسكان ونسبة تدفق العربات بالولايات هذه اللي هي أقل من الولايات الكبرى بالجمهورية، لكن نسبة الخطورة فيها مرتفعة والسير فيها معناها نسبة الأمان في السير بتاعها باش تكون بطبيعة كذلك مرتفعة. كيف كيف هذا في علاقة بسلوكيات السواق اللي كيف كيف ندعوهم إلى كما قلنا مزيد الوعي المروري والالتزام بالقواعد السلامة المرورية.
1: ولا أكيد بشي
0: حيث الأشهر في الحقيقة عنا ثلاثة أشهر الأخيرة عنا سجلنا انخفاض من حيث الحوادث خاصة في جويليا وجوان مقارنة بجانفي وفيبري ومارس، هي نسب الحق احنا معناها تم العمل عليها من خلال اللجان الجهوية للسلامة المرورية بالولايات، من خلال العمل بتاع وحداتنا الأمنية، العمل الميداني، الحملات الرادار، هي حملات تكون يومية على الطرقات بتاعنا، كيف كيف عمليات التوعوية والتحسيسية بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات والناشطة في مجال السلامة المرورية.
1: واضح واضح. فقط سواليد بالنسبة للعقوبات اللي تتعلق بالصراع، احنا اكيد لازم نذكروهم ديما الناس اللي سمعوا فينا توا باش يقروا حساب هذايا، ومن خلال الحملات نتاعكم معناها كيفاش كانت ردود الافعال معناها نتاع السواق، هل ملتزمين او شنو كانت ردود الافعال نتاعها معناها وقت الانسان يجري ويعرف اللي برشا حوادث كانت قاتله وخطيره برشا سبب نتاعها الصراع؟
0: في الحقيقة نسبة الوعي والالتزام تختلف من سائق إلى آخر. بقينا معناها أثناء العمل الميداني كل عربة وكل سائق توقفوا مجتاز للسرعة، كل واحد معناها يجيب لك سبب. راوريت حتى بال احنا كنا نسوق مثلا في القرون اللي يجري 180 كي اللي يجري 110 اللي يجري 90 كل في المستقام في نفس البياج شادين الصف ويوصلوا في نفس الوقت. اذا السرعه هذه راهي ما عندها وانت ادي كان للكوارث. كيف كيف راهو السرعه تزيد في نسبه الخطر، تزيد في خطوره الحادث، تزيد في تنقص في رد الفعل، تنقص استجابة السيارة أثناء لا قدر الله اعتراض حاجز أو حيوان أو دراجة أو كلما زادت السرعة كلما زاد الخطر. كيف كيف راهو ينقص من عمر السيارة أو الوسيلة، لأن احنا نقول السياق الرياضية والسياقات السريعة راهي تقلل من عمر المحرك والفرامل والعجلات وإلى غير ذلك.
1: واضح، يعطيك الصحة بارك الله فيك، باش تخليك في تفاعل مع سي صبر.
2: صباح النور سيد العميد. كنا انا نمشي على الايجابي اللي ذكرته انت ومضوا قليل، قلت انه شهر جويليا بالحق معناتها شهر يمكن لاحظنا فيه الى حد يوم اول امس معناتها حوالي 271 حادث، في حوالي 92 قتيل و345 جريح، دونك نشوف المؤشرات هذه مقارنة بالاشهر الفاتت سواء جان في مارس افريل ماي وجوان، دونك تدخل معناتها الارقام ايجابية بالحق معناتها نبنوا على الإيجابي هدايا. وأكيد سيد العميد أنه الاستراتيجية هدية في العطلة الآمنة اللي خدم عليها المرصد مع جميع الهياكل يمكن نحسوا أنه بيستعطي أكلها معناتها وشهر من زمان ولاحظنا تم أرقام إيجابية، دونك هذا مهم جدا سيد العميد. واثنين يمكن النقاط السوداء سيد العميد أنه موجودة خاصة في جميع الولايات، إن كان على نحكوا ديما على الجنوب الشرقي وكنا نحكيوا على ولاية مدنين ولاية تطاوين، دونك هذوما لهنا النقاط السوداء هل خاصة مع فترة الصيف هذه أخي سيد العميد، دونك أنتو يمكن هل هناك أكثر دورية أمنية تعاضد مع جميع

0: الهياكل والجمعيات قد يكون باش النقص يمكن نفرح بالإيجابي وأقل نزيد من نبنو على الإيجابي هذا باش يكون أقل نسبة قتل خاصة اللي هو عدد كبير في طرقاتنا مقارنة بالسنوات الفاتت.
1: شكرا سي صابر. كما قلت هو احنا ماذا بينا نكون إيجابيين، والنتائج هذه كما قلت لك راهي جات بعد جهد جهيد ويلزمنا نواصلوا في نفس الوتيره. ما نرخوش، رانا مازلنا في على مشارف معناها الموسم الصيفي هذايا، جويليا مازال ما خرجش، مازال عندنا اوت، مازال عندنا سبتمبر كيف كيف العوده المدرسيه، دونك المناسبات مازال، ونعرفوا الصيف احنا في جهه الجنوب راهو معناها اطول من الجهات الاخرى. هذاك علاش قلنا المجهودات هذه ما يلزمهاش تقف، يلزمنا نواصلوا على العمل. بالنسبة للنقاط السوداء والنقاط اللي تكرر فيها الحوادث، كيف كيف نخرجوا بال نعينوها ميدانيا مع السادة المعتمدين، تجهيز البلديات، شرطة حرس المرور، حماية المدنية، احنا نقوم بدراسة ونعرف وين تتكرر الحوادث. والتنقل الميداني ضروري جدا، لانه مش كما تجيك الاحصائيات والدراسات كما تتنقل على الميدان وتعاين النقاط هذه وتعاين الاخلالات الموجودة غادي. احنا كنا نشوف نقاط تكرر الحوادث ندرسوها من الجهات الكل، كيف حتى من حيث الفترة الزمنية، ساعات عندك حادث يتكرر في فترة زمنية ليلية نولي نمشي الموضوع الإنارة، كيف كيف فما ساعات يتكرر في منعرجات نمشي نشوفوا علاش ساعات يكون ماهوش محمي بك الحواجز والزلاقات ولغير ذلك. إذا تتعدد الأسباب، راو كما قلنا زاد معالجة الإخلالات هذه راو منعنا من برشا كوارث. ساعات راي أنبوبة ضوء معناها قيمتها بسيطة لكن منعنا من كوارث كبيرة.
2: واضح، يعطيك صحة سيد عميد، مشكور جدا على تدخل معنا وكل التوضيحات اللي تقدمها في برنامج سلامتك كل مرة معنا. تحياتنا ليك العميد وليد رقيق رئيس الفرع الإقليمي للجنوب بالمرصد الوطني سلامة المرور. بأن الحقيقة ثم نقطة تحدث عليها سي وليد ما نجمش نتعديها، أنا ممكن بعض المستمعين يشوفوها عادية لكن نشوفها نقطة مهمة برشا، وبعبارة معناها كي ديما في إطار السرعة أنه كي تجري برشا وتتلقى قطوس ولا كلب ولا أي حيوان متعدي ما تقصش في سرعة، عبارة أنا بالنسبة لي معناها كيما باش يضرب عبد إنسان، فهذه وقتاش تبدل العقلية الحقيقة لازم نعلق عليها، خاطر كل يوم نشوفه معناها في القطار السميتة في الشارع. علاش؟ خاطر هو كاين من نقص السرعة راهو، لكن لا مهمتوش معناها انه قطوس دبر راسه معناها، وبالعكس راهو يزيد يحتج ويزيد كيفاش وشنو الحالة هذه اللي هي ديك روحها في الاخر. فللاسف معناها بكل لطف نطلبوا معناها من كل السواق انه راهو كي تشوف قطوس ولا كلب متعدي هو راهو في الاخر ما يعرفش معناها، اذا كان جاي يعرف الطريق ما يرميش روحه هكاك، فيجي منك انت ما يسالش هاكا تربح اجر وحرام ديجا حتى كنت تقتل القطوس هذيك وتتعدى. والله ولات منتشرة برشا
0: لحظة كبيرة،
2: أنا مش نعمل عليها حصة خاصة هذه،
0: خاصة أختي نادي في التجمعات السكنية.
2: أي ما فماش علاش كما قلت في كياس معناها فرعي
0: مش كبيرة،
2: مش كبيرة
0: عندنا طرقات السرعة قصوى نتصور 20 25، دونك ماهيش سرعة كبيرة اللي تنجم أنت تتنازل وأنت تبعد دونك على
2: أو على خطر حتى ليك أنت معناها.
0: دونك هذا مهم أختي نادي، لكن مع الأسف ديما هنا العقلية تاع السائق التونسي دونك ساعات ما يخمم في نفسه. أنا ديما اعتبر القط هذاك او اي كائن حيوان اخر قد يكون انسان كبير واحد من العائله نتاعك، انت باش تخليه تدق باش تعدى هذا هو، وخاصه كما ديما ناكد انه وانا داخل مدق عمر عندك كنت في الجامعه السكنيه دونك مثل سرعه كبيره دونك لازم تنقل
2: يكون سلاسه صغير وليد صغير معناها متعدي. وهذا هو سي صابر نحكوا ديما احنا على عقليه المواطن والثقافه المروريه بصفه عامه، خاطر كي تجمعها الكل كيف كيف معناها كيما وليد صغيرون كيما راجل كبير في العمر ما يعرفش كيما قطوس كيما اي حاجه نجم تعرضك اذا كان انت كانت عندك العقليه كنت مستعد اللي انت باش تكون مسؤول في الطريق على كل شيء معناها نجم تبعد على خطر وتبعد معناها على حاجة ممكن تضر غيرك. على كل باش نمشوا مع ضيفنا بعد شوي صوت المواطن يوما سلاسة اللي يعطينا رأيه في السرعة شنو هو يشوف معناها في الطريق من حالات من سلوكيات اللي هي في الأخر سلوكيات سي صابر كما نعرف معناها يقوم بها السائق. كيف كيف باش يكون معنا بعد شوية رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية سي بلال لوني في باش يقدمونا زاد كيف كيف برشا معطيات في الإطار هذا. خليكم معنا مستمعينا.

0: 11:29 دقيقة باش نكمل مع ضيوفي في برنامج سلامتك على إذاعة طويل. نزل متواصل معكم حتى الماضي ساعة مستمرين الكل. حيوكم أنتم اللي متواجدين في الطرقات الكل. الكلام هذا يهمكم برشا, خليكم في الاستماع وانتبهوا لبرشا حاجات مهمة باش نتحدثوا عليها, وخاصة اليوم نحكوا على السرعة اللي هي للأسف خاصة السرعة تكون أكثر في الصيف. الناس اللي زادت كيف كيف اللي تمشي في الانترنت زادت كيف كيف برشا إشكاليات هذوما, معناها برشا حوادث, موضوع كبير برشا. هذه هذيك حصة لازمتو سي صابر للأسف, خاطر ساعات تجينا برشا ملاحظات توا, معناها قاعدين تفاعلوا معنا حتى المستمعين على برشا نقاط سوداء وبرشا إشكاليات ونتحطوا فيهم بقدرة ربي. لكن اليوم باش نتحطوا كما قلت على السرعة, خاطر من أكثر متسببات الحوادث في تونس الكل في الجنوب بصفة عامة. نحكوا اليوم على مرتبة أولى معناها على مستوى ولاية مدنين وحتى الولايات الأخرين, معناها لأنه السرعة للأسف معناها فيها حتى حوادث قاتلة وخطيرة برشا, ما فيهاش ما صارش حتى حادث عادي, معناها لازم يكون فيه قتلة للأسف
1: ومع السرعة بالأول.
0: بيهمنا برشا رأي المواطن زاد في الموضوع هذا. باش يكون معنا بالهاتف سي لسعد هويدي, هو سائق تاكسي ونشط المجتمع المدني, وباش يكون معنا زاد كيف كيف سي بلال نونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا بك معنا سي لسعد. اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم, مرحبا بعروسه الصحراء الطويله.
0: عايشك
2: سيدي للحاضرين معك ضيوفك.
0: عايشك سي لسعد. مرحبا مرحبا, نرحبوا وزاد كيف كيف بسي بلال اللوني في معنا بالهاتف. مرحبا سي بلال.
3: مرحبا, تحيه ليك وتحيه للناس اللي يسمعوا فينا كل على موجات اذاعه طويله.
0: يعيشك بارك الله فيك سي بلال, زاد على حضورك معنا. رايك يهمنا برشا لانه جمعيه تونس السلام المروريه من اكثر الجمعيات الناشطه ما شاء الله, معناها قاعدين يقوموا بخدمه كبيرة برشا. باش نمشي معك سي لسعد, انت كمواطن اكيد يهمنا رايك برشا ومتواجد ديما في الطريق, نتحدث على السلوكيات اللي تشوفهم, الحاجات اللي مقلقة برشا اللي تشوفهم انت معنا كل يوم يلزم يتبدلوا, وشنو رايك؟
2: نحكم على الحاجات المتكررة في الحوادث نتاع المرور.
0: اي تفضل.
2: احنا موضوع نتاع السرعة معناها
0: السرعة بالطبيعة. اي
2: الحوادث المتكررة فيها السرعة فيها زوج اثرات. الطرف الاول السيارة والتهور, عادة التهور نتاعهم والا استعمال السيارات بطريقة جنونية في السرعة وشيء عدم احترام الأولوية وما يجر عليها من حوادث, خاصة معنا على ما نعرف نسبة الحوادث اللي من مسببة فيها السرعة هي تقريبا النصف الثاني معنا الحوادث
0: صحيح. صحيح.
2: والنصف الثاني بالطبيعة نصف الحملة بالطبيعة الدولة اللي هي طرقات. أنا وقت جيت على طريق تقولي تحدد سرعة 110 كيلومتر وهي الطريق ريال مو ما هي سرعة 110, وإلا تتحدد 90 كيلومتر في الساعة وهي ما هي سرعة 90. عندك الرمبونات الموجودين في في في في في المناطق معنا ما فيهمش إنارة ما فيهمش علامات علامات أنك باش تتبعي معنا في سرعة معينة ما نجمش أنه يوصل يقبل من الرمبون بالطبيعة للإنارة والطرقات اللي موجودة في الكثافة السكنية طرقات ضيقة. برشا أسباب كيف سواء كان أسباب عمرانية الناس احترمش قوانين وما احترمش المسافة حرمة متاع الطرقات وكل شيء, وهذا كل من ما معناه مش مبرر من سائق, بس سائق في الاخر هو الاول يتحمل المسؤوليه بتاعها
0: بطبيعه
2: بطبيعه
0: لازم يقرا حساب كل شيء. انت يا سي لسعد معناها موجود كل يوم في الطريق, كيفاش تفسر السلوكيات هذه نتاع المواطن والسائق بصفه عامه, وانت يعرضوك معناها انواع السواق الكل اللي بكرابهم الخاصه, سواق التاكسي, الوجات, الحفلات غيرها, معناها كيفاش تفسر هالسلوك هذا؟ كيفاش انت كتشوف حادث بحذاك معناها نتاع انسان بين فرين متهور, كيف شنو يجي على بالك معناها تقول هذه للدرجة هذه؟ معناها ما يخافش على روحه, ما يخافش على مصلحته, على عائلته, على الناس اللي معاه, كيفاش تفسر السلوك هذا؟
2: والله أنا يعني نحمل المسؤولية خويا صبر والزملاء متاعه.
0: أيوة كيفاش
2: هذا فيلو بس معناها الدور متاعهم ما يختصرش اللي هو باش يعلم السياقة, وخطر متصور أنه باش يتعدى باش يقرأ الكود ويتعدى له هو باش يعمل كونتريت
0: صحيح
2: تصدمي معناها تعرف إذا هو مازال كيخدم ما عندوش حتى 20 يوم وما يقفش في السوق وما يقفش شنو, فهمت؟ معناها الدور نتاعهم ما هوش دور معناها أنا باش يعطيهم رخصة سياقة برك, هو دور الفتاوى. احنا اللي نقص السائق في في في, في تونس ولا في التوعية, وحاجة أخرى اللي هي أنا معاها يمكن الناس مش ميحبوش نقول هيك هي المخالفات, معناها تأكدي أنا تكون المخالفات مكلفة جدا للسائق ما فيش عودها المخالفة.
0: معقول الردع
2: معناها الردع معناها وقت تجي تحكي لي معناها تحكي على وتجي نحكي على سائق في اوروبا تقول عقليه، انا نقول لك لا ماهيش عقليه. نفس الاوروبي يدوب يدخل في البرطه هنا السبت تكون حتى على صدر يحاول يعديها لتاني، تم حتى بريك البحر نحل العقليه، تم المخشط بدل.
0: معقول انا معك انك تقول والردع معناه يبدل. باش اعلق معك سي صابر، نرجع لك سي لسعد بخصوص النقطه المتعلقه بانه السواق سياقه تعليم، معناها اللي يشوف ما هوش قاعدين يعطوا فيه مثلا في يوعوهم اكثر معناها في الطريق ولا يعطوهم نصائح، كيفاش تشوف؟
1: شو اختي دادي، احنا مكونين مكون المترشح طريقه بيطبق قواعد الطريق كل العلامات احترام كل ما هو يخص
0: توصل لهم المعلومه.
1: هنا هنا يمكن مع الاسف انه الفئه العمريه خاصه الصغار الفئه العمريه الصغيره هنا هو اكيد يوم الامتحان المترشح الممتحن مش يقيمه، مش انا نعلم
0: صحيح
1: الممتحن يقيمه، هو في اللحظه هذيك بيطبق كامل اللي تعلمه بحذافيره. ولكن مع الاسف لما يحصل على البطاقه رخصه السياقه نتاعو، دونك هنا كما قلت لك انا خاصه الفئه الشبابيه يتغير، يحس ان دور السرعه دور بطولي، يحس انه راهو خبره في السياقه. ولكن لا، هذا احنا اكثر من هذا انه رخصه السياقه عامين تربص، عامين تربص لا شيء انه
0: هو انا ممكن سامحني سي صابر ممكن نتوافق مع سي لسعد في نقطه، خاطر برشا دو سورتو في الجنوب الحكايه هذه موجوده، اللي برشا يجي معناه بكي باش يجي يتعلم السياقه يجي علم هو يعرف يسوق امور واضحه يجيب الشيخ ورخصه السياقه، صحيح ولا ما؟ هذه موجوده برشا، فهو ممكن نحكوا على مش فئه معينه، يعطيك الصحه مش الناس الكل. فهو يجي يقول لك انا تو نعرف ناخذ برشا نسمعوا فيه يقول لك انا نعرف السوق ماشي غير بركه باش نتعلم هكا قواعد ولازم ناخذ الرخصه. فوالا
1: موجود لكن ديما كي نحكي ديما من دور احنا دورنا تكويني، دورنا انه نعلموا الفئه هذه الناشئه هذه المترشح هذه باش يكون على دراية عالية بكامل قوانين الطرقات قبل هذا قبل السياق اللي هو باش يواصل تعليمه النظري يقرأ جميع المحاور العشرة اللي هم خاصة بقانون الطرقات. دونك المنظومة المرورية ديما على أساس أن وزارة النقل أو الوكالة الفنية النقل البري هي تعطي المحاور هذه وإحنا نوصلوها من المعلومات هذه. دونك في الأخير هو المترشح يمتحن إلى أشخاص أن باش ولكن مع الأسف كما قلت بعد ما ياخذ برمي يمكن يتغير العقلية نتاعو. يمكن ملاحظة حبيت نفسنا نعرج على تسبق سي أنيس في الحصة الفاضلة نحسون نحكي على المخالفات. دونك مهم جدا أختي نادية الموضوع هذا التعديلات أو التنقيحات في قانون مجال الطرقات اللي هي عام 1990 لحد الآن ربع قرن بصراحة سي برشا معناتها ما عادش تجاري الوضع الحالي.
0: معقول ياسر. سي لسعد خلي لك كلمة الختام.
2: أنا والعمري أني أشوف بكفاءة نتاع المعادلين
0: أكيد.
2: أما أني اللي حبيت من أول عليه فترة خطر الأمن فترة اللي تعلمها في السياقة كما تعلمت أنا الواحد يقولي تقريبا صديق معنا نطور تبرجري اللي تعلمه عنده ولي كل أصدقاء
1: صحيح تعلم. والحمد لله شكرا
2: الحمد لله معنا حبيت الفترة اللي يتعلم ما عنده يحاول يركز برشا التوعية وأنا هم يسر صراحة الأمن وأنا نتمنى السلامة للناس الكل
0: يعيشك يعطيك صحة
2: بالحق نعرف ايش معناها. انا بابا مات في حد مرور نعرف شنو الالم الله يعيشك نعرف شنو الالم اللي خلفه حادث معنا جرح كبير في العائله تمام نتمنى السلامه للناس الكل ان شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ الناس الكل.
0: شكرا ليك.
2: وعلى امل هذايا ان نحاول ان نحقوا
0: ان شاء الله يا رب
2: النسبه نتاع الحوادث نسبه الوفيات نتمنى الناس الكل يتعدى سيف امن للناس الكل كان المقيمين هنا ولا الاخوان اللي مروحين ضيف بحذان
0: ان شاء الله يعطيك الصحه. سي لسعد عويدي بارك الله فيك على تدخل معنا رايك مهم برشا كما راي اكيد برشا مواطنين هكا يعطيك صحه تحياتنا ليك. سي بليل لونيفي رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه مرحبا بك معنا مره اخرى تحياتنا لك سي بليل مرحبا
4: مرة أخرى نادية تحية لسي صابر وتحية للناس اللي تسمع فينا.
1: شكرا سي بليل
4: كل على موجات إذاعة تطاوين نحب نحييكم على اختيار هذا الموضوع السرعة وأسبابها ومهم الأسباب السرعة في ارتفاع عدد حوادث المرور مهم جدا أختي نادية أنه نحكيه على الأرقام والأحصائيات، وللأسف الشديد منذ بداية السنة إلى يومنا هذا سجلنا أكثر من 2,596 حادث، للأسف الشديد نسجل عليهم 726 قتيل إلى حدود يوم أمس و 3,330 جريح، ارتفاع كبير لعدد قتل حوادث المرور في تونس، وبدراسة الأحصائيات والمعطيات العلمية الدقيقة بينت أن السرعة من أهم الأسباب هذه. يكفي أن نقول أنه حوالي 350 قتيل منذ بداية السنة كان من جراء السرعة والسرعة المفرطة، كان نحكيه عليهم كسوة في مناطق العمران أو خارج مناطق العمران أو الطرقات السيارة. هذاك علاش جمعية تونس للسلامة المرورية منذ انطلاق البرنامج الوطني عدنا إلى ركزت على محور السرعة وخاصة داخل الطرقات السيارة لما يمثل من سبب مباشر في العديد من الحوادث القاتلة. ديغنوستيك وإلا كيفية مكافحة هذا العنصر والعمل على تقليل من شأنه في عدد حوادث المرور غيره احنا خدمين عليه بطرق علمية منذ 2019 وتبين خاصة من خلال الدراسة العلمية حول السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر، ونعرف انه اهم شيء ممكن يساعدنا على التقليل من نسبة العنصر هذايا والسبب هذايا في حوادث المرور هو وجود ادراج المراقبة الآلية والذكية لمراقبة لإثبات جرائم الجولان ومراقبة الطيران، يعني نساعدوا على الطريقة الكلاسيكية اللي هي تعتمد على رجال الأمن والمرور لإثبات جرائم الجوالات، ونوليهم نعتمدوا على الكاميرات رادار الوسائل التكنولوجية الحديثة لإثبات جرائم الجوالات. إن شاء الله بإذن الله هذايا مش يكون في القريب العاجل بعد مطابقة مجلس النواب مباشرة على التنقيح المتعلق
0: بتنقيح
4: مجلة الطرقات، وانتم حكيتوا عليها مش معقول عنا أكثر من 25 سنة تقريبا المجلة ما تنقحتش وما تطورتش وما واثبتش تطور الأسطول، تطور التكنولوجيات الحديثة، تطور حتى عقلية التونسي في حد ذاته.
0: أنتم شعاركم كجمعية تونس للسلامة المرورية سي بليل أوقفوا إرهاب الطرقات، شنو المطلوب؟ تتحمل المسؤولية اليوم حتى للسائق ولا شكون يتحملها المسؤولية أكثر؟ كيفاش تفسروا زاد سلوك السائق سي بليل؟
4: هو إذا نقول لك رأي المسؤولية في السلامة المرورية منذ اعتماد الإنسانية والأمم المتحدة منظومة السلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة. كيفاش مشتركة؟ يعني قائمة ما بين تتبع النسبة المهمة الكبيرة هي للسائق، تعتمد على خاصة على السلوكيات المرورية ويرجع فيها كذلك سبب لحالة الطريق وللعربة، ولكن توا مع تطور الوقت الدولة كذلك عندها مسؤولية مباشرة وغير مباشرة. الدولة مسؤولة على تطوير القوانين، على إنتاجها، على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لمجابهة السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر. كذلك السائق طبعا هو المسؤول رقم واحد لأنه هو المتحكم في العربة وهو سائق العربة وهو مسؤول على حالته الصحية والنفسية والبدنية أثناء السياقة، وهو مطالب كذلك باحترام القانون واحترام قواعد المرور والتوجهات رجال الأمن من أجل المحافظة على حياته وحياة غيره والحفاظ على الممتلكات.
0: صحيح معقول ياسر بيه. انا حبيت قبل ما يتفاعل معك سي صابر في نقطة اخرى سي بلال، انتوما مع الحملات اللي تقوموا بها خلال عطلة امنة ولا غيرها، معناها من الحملات بتاعكم اللي تطلقوا فيها ديما، فما تفاعل معناها مع السواق من خلال الحملات التوعوية والميدانية والرقمية زادة كيف كيف اللي تقوموا بها، تقوموا زادة بدورات تدريبية معناها في كل مرة حول السلامة في الطريق وغيره، كيفاش تفسروا هذا يا سي بلال؟ كيفاش تفسر السلوك متاع السياق؟ يتفاعلوا معاكم؟ شنو يقولوكم؟ مثلا يهز مثلا الورقة ويمشي على روحه، ما يقول حتى شيء، يتلوموهم في حاجة معينة، شنو يجاوبوكم بالضبط؟ تسمع فينا سي بلال؟ سي بلال تسمع فينا؟ سي صابر تحدث على نقطة مهمة برشا اللي هي استخدام التقنيات الحديثة في ظل احنا الوضعية متاع الطرقات ما زلنا بدائية، معناها
1: اختي نادي
0: كيفاش شنو لازم يصير معناها في هذا الكل؟
1: انا نمشي على الإجابة، نمشي على الإجابة. دونك اذا أنا هو احنا القانون هذا اختي نادي نحكي عليه من عام ناول،
0: صحيح
1: كنا في انتظار عام ناول باش يصدق عليه المجلس النواب بعد العطلة البرلمانية، ولكن الى حد الان معناتها توا عندنا اكثر من عام مازال ما صدقش عليه. طب انا خوض وطالب على ناخذ القانون هذا، خلي ينزل قانون، خلي يطبق، وكل مره بعد نمشوا بالمراحل. اليوم القانون هذا يطبق، غدوا نمشوا للانفراستركتور البنيه التحتيه، غدوا نمشوا فيه. دونك ديما نمشي مع الايجابي في النادي، دونك مهم جدا الحق معناتها راهو المراقبه الذكيه والاليه هذه دونك مهمه جدا في النادي، عكس تحقوا حتى عون امن باش احنا مش بشرطي باش نعملوا عون امن على كل عرب، دونك هذا ما يصيرش في النادي، فهمتني؟ ديما نبني على جانب الوعي المواطن، في غياب الوعي المواطن ضروري الردع، هنا الردع يكون آلي. دونك اختي نديك نقولوا آلي رانا معناتها ما عادش فما انترفونسيون، دونك سيارتك انت بصورتك فيها برقم المنجمية نتاعها، دونك لهنا باش يتنحك الجانب هنا، جانبك التدخلات الموجودة اختي نديك التدخلات ساعات زميل اخ صديق، دونك باش يصير صدقا هذا موجود، ولكن بالطريقة هذه الذكية، دونك المراقبة الآلية بالكاميرا احنا ديما نحبوا نتعمم على كامل تراب الجمهوريه، لا تقتصر على الشمال فقط او على اماكن معينه، نحبوا في نطاق المركزيه في كامل ربع الارض تونس وحتى عمان،
0: وعلى الاقل معناها يبدوها بالولايات الاكثر معناها نسبه فيها حوادث مرور،
1: نسبه حوادث كبيره، كنا ولايه مدنين بين الولايات خاصه في النادي نحكيو. دونك راهو هي اختي نادي هذا جانب اول، جانب اثنين نكون انا ديما خاطر الجانب الردعي لهنا، دونك لهنا وخاصه ديما نأكد في تنقيح القانون الطرقات صحيح الهدايا المراقبة الذكية. اثنين زاد فما تعديلات أخرى في النادي كما البرمي بوان، البرمي بالنقاط خصم النقاط، هذا كجانب إيجابي في النادي نشوفوا فيهم كي خاصة في الخارج بالنقاط كي يوصل نقطة ولا اثنين، دونك اللي مش يتبقى قانون يبقى خايف أكثر من التصوير باش يفكروا
0: في
1: النادي، هنا جانب ردي هذا إيجابي في النادي، مع أنه بالحق ماذا حتى اذا خاصة هذوما الاشياء اللي كنت مس المواطن في مكتوب ومع مع التعديلات في يكون في عقوبة العقوبة سعر العقوبة، دونك هذا منكم من جانب انكم نمشوا في ثنية. هذا علاش اختي نادية احنا كي نشوفوا المانيا ما شاء الله عندنا عقوبات ماذا سبق خدمنا
0: على عقوبات لا مجال المقارنة معناها بينها وبين تونس الدول الاجنبية
1: فرنسا اوكي كيف كيف كل دول دونك لهنا التمشي هذا
0: على على خطايا ب 1000 اورو واكثر معناها
1: في صوره العوده كذا تعاود عقوبات حتى تحقيق الضوء في دقيقه مش كيما بعد في ثانيه مش كيما زوز ثواني تختلف، فهمتني؟ وقوفك على الخط فقط هذاك اذا قفت مقدم شويه دونك عقوبه دونك معناتها بالحق احنا نتمناو هدايا الحاجه هذه كل اللي موجوده في علاش ناخذوا منهم الايجابي الغرب ونطبقوه على أرض الواقع، صحيح بشوي وقت شوية الاستراتيجية هذه أكيد وإحنا هنا نبني على إيجابي وخدمين حتى شهر جويليها الحمد لله معناتها فيه جانب انخفاض من عدد الحوادث والقتلى. دونك هذا مهم جدا. يمكن باش نركز على جانب السرعة, يمكن الموضوع خدمين دخلت السرعة خنايخ وحقه معناتها الموضوع هذايا. يمكن حبيت نعمل مقارنات أختي نادين بين السنوات الفارطة والسنة هذه
0: من 2023
1: إلى 2025. دونك خلينا نبدأ أختي نادين بالسنة هذه إلى حدود دونك أول أمس عندنا نحكي دي مع السرعة عدد الحوادث حوالي 593 حادث, عدد القتلى حوالي 278 حادث, ونسبة بالنسبة حوالي 32% أختي نادين من جملة الحوادث اللي هما سواء سواء على انتباه الاحترام لشق الطريق الأولوية. دونك هذوما كل نسبة تاعها هي 32% يكون حسها مرتفعة أختي نادين. أكثر نسبة هي أكثر نسبة اثنين يكون عدد الجرحى حوالي 828 جريح. كي نجيو نقارنوا ب 2023 عدد الحوادث حوالي 917, عدد القتلى حوالي 390 قتيل بنسبة 32%. نجيو 2024 عدد الحوادث حوالي 822 حادث وعدد القتلى حوالي 345 قتيل, دونك حوالي 30% نسبة. عام 2025 يمكن عدد الحوادث حوالي 825, القتلى 336, يمكن 28%. يمكن ثم تراجع قليل أختي ديما نحكي على جانب السرعة عدد الحوادث والقتلى منذ 2023 إلى 2025 و26 يمكن ثم تراجع قليل خاصة في النسب, ولكن نحكي وكن مؤشر أختي نادية لمدة الفترة مؤشر خطير جدا اللي هو مؤشر معدل الخطورة اللي هو في السرعة اللي فات 124%, رقم كبير أختي نادية.
0: كيف الشباب بالضبط
1: عليها سيد العميد فرسدين عدواني دونك في من المصدر سمت المرور رقم كبير مفزع. إن شاء الله يكون احنا كنا استنسنا ديما مؤشر خطورة من بين 18 ل 24%, ولكن في الأشهر اللي فاتت عمل قفزة نوعية أختي نادية أو قفزة حارة جدا في الواحد. شنو خلينا نفسر واش معناها مؤشر الخطورة. المؤشر الخطورة أختي نادية هو قلت نحسبه عدد الحوادث نسبة على 100 حادث نتكلم من قتيل. دونك هذا هو دونك اللي هنا نحكيو
0: معناه على 100 حادث قداش فيها من القتيل.
1: هذا كان المؤشر نحسبه نسبة
0: كي يوصل للخطورة معناه قداش يفوت
1: فوتنا أكثر على نحكي 124%
0: أيوة
1: فوتنا أكثر من 100 قتيل معناتها على 100 حادث. هذا اللي اختير اختي نادية دونك مؤشر الخطورة
0: يعني ساعات حادث يكون كلهم قتلى
1: ساعات شوفوا حادث في 12 قتيل
0: 12 قتيل صحيح.
1: احنا نذكر عنا اختي نادية الحوادث خاصنا نحكوا على النقل العمومي غير المنتظم كما الواج دونك شفت عنا كانت خاصنا الصيف اللي فات تكررت برشا هذه الحوادث في حالة نقول 8 قتلى 7 قتلى دونك رقم كبير اختي نادية. احنا رقم مفزع فهمتني بالحق شوفي في حادث فقط في 7 أو 8 قتلة دونك رقم كبير جدا جدا هكا علاش أختي نادية احنا نكون مكاننا هذا وجودنا في إذاعة تطاوين للشيء لأنه السلام المرورية الشأن العام السلام المرورية له موضوع مهم جدا أختي نادية نجمو بالحق راه حاجة هامة جدا في الحياة اليومية السلام المرورية راه ما ناخذوهاش من الجانب الآخر راه بالحق احنا هدفنا إنما سلامتنا على طرقاتنا كل روح بشرية لا قدر الله على طريق تفقد راهي عندها الناس عزيز عليها عندها الناس راهو رب عائلة يقوم بها دونك هكا علاش مهم جدا باش نحكيو على
0: النجم نتحطوا زاد كيف سي صابر على مدى خطورة الحوادث هذه نربطوها بنوعية الكراهة معناها ساعات يكون أقل خطورة خاطر الكراهة تنجم معناها نعرفش أنا كيفاش نفسروها تتحمل أكثر ولا تقبل أكثر فيها خاطر صارت هذه معناها ساعات مش مربوط بركة بالسرعة صحيح ولا لا؟
1: هو خليني نشوف الوسيلة هي احنا هم نحكوا شنو الشركة عندنا درجة أولى هو السائق أو الوسيلة والوسيلة بعد نحكوا على المثبت أخرى سواء البنية التحتية و دونك هنا الوسيلة عندها دور كبير أختي نادية هنا وكي نشوفوا أن حتى المصدر الوطني يأكد خلال شهر هذايا أنه فحص الفن العربي للوسيلة
0: مهم
1: جدا دونك هنا بالحق معناتها وكي نشوفوا حكينا بل انه فما نسبه كبيره من الكهرباء العربات او الوسيله دول في الطريق بدون فحص فني.
0: صحيح صحيح.
1: ما فحص فني عربي هي اصلا ما عندهاش فحص فني. معناتها نشوفوا الفرامل نشوف الاناره نشوفوا العجلات نشوفوا الحاله نتاعها الدخان دونك دونك العربه لهنا. وصدق اخي عندنا اسطولنا في تونس اسطول متهري
0: معناتها صارت قبل حوادث ساعات صوت تقلب الكهرباء وما يموتوش معناها فيها
1: والعكس صحيح. حتى تختلف السرعات
0: السرعه اكيد
1: جانب السرعه اللي هو هذا موضوع لماذا دونك جانب السرعه مهم مش كما تجري ب 50 تحترم القانون اكيد لا قدر الله حتى في وقوع حادث دونك باش يكون الخطر اقل من السرعه ب 100. هو اختي نادي ايش يقول لك في قانون الطرقات ونحكيه فيه قوه الاصطدام تولف 4 اذا انت تمشي 50 كم في الساعه وكي هذه 50 سرعة تمشي بسرعة 100 قوة الاستدام فوق 4 فوق 4 شفت لا قدر الله معناتها راهو 4 مرات مضاعف
0: مضاعف صحيح
1: تختار وين في النادي هكا علاش دونك بالحق جانب السرعة مهم وكون لطف ودعوة من منبر إذاعة الطويل ندعوهم صدق معناتها الضروري ضروري التقييد بالسرعة المسموح به المشرع لما ذكر قال راهو السرعة الداخل متوقع عمرها على 50 راهو الوضعية الفضاء المروري
0: في مناطق معينة
1: عموما معناتها 50 داخل متوقع عمرها دونك راهو الفضاء المروري لا يسمح بأكثر من 50 حتى لو أن البنية التحتية في حالة حسنة ولكن السرعة
0: ما عندها علاقة سرعة البنية التحتية.
1: كنجو نحكو على سرعة خارج من قمران السرعة القصوى راهي 90 دونك المكان هذاك طرقاتنا والفضاء كل لا يسمح أكثر كيف الطريق السيارة السرعة القصوى راهي 110 صدقني أختي النادي إذا نقيدوا بالسرعة المسموح بها كما قال منذ البداية السيد العميد قال لك في الأخير كله بنصوصوا بعضنا
0: يعطيك الصحة
1: ممكن انا نقول لك داجر تاع ولا ننسى لا قدر الله في حادث ولا لا قدر الله تاتي ماساه ماذا هكا علاش دونك اختي نادي ديما ناكدوا راهو انه السرعه المسموح بها نطبقوها راهو ثق وتاكد راهو باش نوصلوا سالمين امين على طرقاتنا ان شاء الله
0: ان شاء الله. فما نقطه قبل ما نخدموا سي صابر بخصوص الناس اللي تمشي معنا في الاتجاه المعاكس
1: اختي نادي ظاهره سلبيه جدا جدا وديما نرجع الموضوع انه الوعي اختي نادي انا قال ود الطريق كل يوم في الطريق ومع الأسف أختي نادي اللي نشوفه فيه أنا توا الصباح أو الصباح شهادة عيني ماذا أنا حاضرها مع الأسف ممكن هو مش مربوط كلام بسيارات الخارج الأجانب والخارج حتى السواق
0: موجودة حتى
1: احنا احنا في دورة اللي هو أنت في الطريق له اتجاه واحد المنطقة شنو نقولك مثلا حتى حد يعرضك مع الأسف ساعات تلقى العربات اللي جايين في الاتجاه المعاكس معناتها أكثر من اللي أنت حقك وهم داخلين في في في في حقك دونك هذا مع الأسف أختي نادي أنه معناتها عقلية المواطن التونسي عقلية السائق لازمه بالحق احترام العلامات وراهي موجودة علامة
0: موجودة جابر
1: على الأنت دي دونك مع الأسف تلقاه يقص يقول لك أقرب وقت ولا ويجري هذا حاجة أخرى أختي نادي راهو حتى بدون استثناء العربة حتى الدراجة النارية شيء أختي نادية حتى هما راهو
0: مش بشوفة موضوع درجة النارية
1: أختي نادية موجود في كل حصة معناتها تلقائيا تحكي على الموضوع هذا معناتها بصفة آلية تحكي خطر تنمو الخطورة نتاعهم وتكاثرهم في طرقاتنا دونك أكيد
0: مع تكاثرهم
1: هذاك هو شكله اختار حتى كما قلت لك أنا ساعات أحيانا تلقاهم زوج في الأنتردي ويجروا شكون يوصل الأول ويجي كهرباء عرضت دونك وساعات ساعات أختي نادية أخاف أكثر ساعات عربات واقفين ثم صغار ما يروهمش خاطر صغير اقل حجما فهمتني
0: ساعات هذه بيجيك من على اليمين وانه الاخر على اليسار ما تعرفش انا باش تركز معاه
1: دونك بالحق معناتها هذه دعوه بكل لطف بربي لكافه سواقنا التونسيين داخل تونس او التونسيين خارج تونس دونك رجاء رجاء بكل لطف انكم بالحق معناتها انكم تبقوا القوانين الطرقات وتجنبوا بربي الدخول هذايا في الطريق الممنوع
0: الممنوع وخاصة في كي تكون فما دورة نحب نعرف ان نفسر ونفهم عقلية المواطن والسائق تبدا فما دورة ويجري معناها بطريقة متهورة هو باش يعمل باش يدور وتكون فما دورة الله اللي قادر ما تعرفش شكون يخرج من الدورة هذيك وانا كهرباء ولا عبد ولا حيوان ولا يعني
1: مع الأسف مع الأسف حبيت نكون نعطي ملاحظة عن جمعية تونس المرورية يوم بعد يوم أو يوم الجمعة إن شاء الله عندهم ملتقى مع
0: سي بلال تقطع معاه الهاتف
1: ان كنا ملتقى حول مع الصحه دونك منظمه الصحه العالميه دونك احنا نسعى انه فما بوادر ايجابيه حول السلام المروريه كيف كيف يمكن حاجه اخرى يمكن تشاركات مع جمعيه تونس المروريه مع سلطنه عمان دونك هذا بين ايجابيات نبني على كل على الجمعيات تعمل الايجابي نحيوه
0: والحقيقه راهي الافكار موجوده سي صابر
1: شوي اراده
0: يعطيك الصحة والتطبيق بالنسبة للأفكار موجودة معناها من مجتمع مدني من الأطراف المشاركة من جمعيات من مرصد وطني من شرطة كلها موجودة ولكن التطبيق هو اللي مش موجود للأسف فأكيد باش تكون تكمل الموضوع هذا أنا متأكدة متأكدة أنا مش نكمل نحكم في الله بالسرعة
1: أكيد أكيد
0: يعطيك الصحة خلي كلمة الختام
1: أكيد أتمنى والسلامة لجميع النادي وبربي بكل تقديم أكيد وراء بكل موضوعنا وموضوع السرعة وموضوع قاس كبير القتل الصمت وطرقاتنا السرعة راي عمر كانت تهور راي عمر كانت راي قال يقولك أنا نجي برشا يعني
0: برشا ولا ما عنده حتى علاقة لا بالأقدمية ولا بالعرض كيف يسوق
1: كل كتب عليك معنا رجاء بكل لطف ديما اتأكدوا على عدم الإفراط في السرعة احترام الصلاة القانونية وإن شاء الله على طرقاتنا متبقى في فترة الصيف مع المناسبات الكبيرة مع الحرارة مع مع أختنا دي تمنى والسلام للجميع
0: فكرت في نقطة أخرى هي جتنا حتى ملاحظة من المواطنين بالنسبه للاعراس معناها والتهور هذيك في الطريق نحكوا فيها ان شاء الله الحصه الجايه سي صابر يعطيك الصحه بارك الله فيك
1: شكرا لكم
0: مشكور جدا على كل نصيحه وعلى كل كلمه وعلى كل استفسار تقدموا لمستمعينا ومستعملي الطريق تحديدا نرجع لكم انا مستمعينا بعد نشرة اخبار نص النهار نواصل معاكم برنامج سلامتك حتى الماضي ساعه على اذاعه تطاوين
5: سلامتك سلامتك سلامتك مع نادية سلموك

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخبارية. البداية بأبرز العناوين. يوم إعلامي بيدار الشباب البر الأحمر للتعريف باختصاصات مراكز التكوين المهني، وفي مدينة القضاء على بؤرة لداء الكلب الحيواني بفضل الحملات التوعوية التي تم تنظيمها للغرض. البرلمان يواصل مناقشة اتفاقيتي ضمان بقيمة 120 مليون دولار لتمويل استيراد الأسمدة. بورصة تونس تعلق التداول بعد تراجع مؤشر تونندكس، وفي النشرة نقف عند أسباب هذه الخطوة. وفي العالم طهران ترفض مقترح عمان بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد. تتواصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية 2026-2027، وذلك للتعريف بمراكز التكوين المهني، حيث تحتضن اليوم دار الشباب بمعتمدية البر الأحمر فعاليات هذا اليوم، على أن تنتظم الأيام غدا بنادي الشباب الريفي بابن مهيرة، وتختتم التظاهرات يوم الخامس من أوت المقبل بالمركب الشبابي المغربي بتطاوين الشمالية. وتتضمن هذه الحملات عرض الاختصاصات المتاحة بمختلف مراكز التكوين المهني ومرافقة وتوجيه الشباب لاختيار المسار التكويني الأنسب والمتوافق مع متطلبات سوق الشغل. تختتم اليوم تظاهرة الصيف الذكية التي ينظمها المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بتطاوين بالشراكة مع نادي الشبان والعلم. فاطمة بن عمارة مديرة المركز تتحدث عن أهم فعاليات هذه التظاهرة في متابعة الزميل خميس بوبطان.
2: يهدف هذا المشروع إلى تطوير القدرات الفكرية والمهارات

0: الفائزين في كل مرحلة من المستكشفون للمبدعون للمخترعون.
1: في إطار تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من انتشاره، انتظمت اليوم وسط مدينة مدنين خيمة بيئية تحسيسية بمشاركة بلدية المكان والإدارة الجهوية للصحة ومصالح الفلاحة وجمعية الصيادين بمدنين. وتهدف الخيمة وفق ما صرح به رئيس جمعية الصيادين ضوء البشراوي للزميلة عفاف الودرني إلى نشر الوعي بمخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منها، إلى جانب القيام بتلقيح الحيوانات على عين المكان.
2: هذه خيمة لتحسيس والتوقي من داء الكلب وأعطاء الإسعافات الأولية للناس حتى تعرف أن داء الكلب هو خطير جدا، ورأي أهم شيء إسعافاته في اللحظات الأولى. فلذا احنا اليوم موجودين باش نوعوا الناس، وفي نفس الوقت عندنا الدكتورة هاي موجودة تلقح للكلاب والقطات، الكل عنده حيوان يجي بيلقح، ماذا بينا كل الناس تلقح حيوانات حتى انقللوا من الانتشار، لأن انتشار داء الكلب بدي موجود. واحنا نطلب كل الناس مجتمع مدني أن يعاوننا في التوقي ومحاصرة انتشار داء الكلب. تو احنا هنا بدينا الساعة 8 الصباح، ثم إقبال جاو بالقطط وجاو بالكلاب، وثم ناس تيجي تقرأ اللافتة وتجي تسأل، والواقع يفرحوا بالمعلومة اللي هي المعلومة السهلة جدا اللي هي الوقاية السريعة. دائما في كل سنة نعمله في خيمات معناتها التحسيس والتوعية، وفي السنة هذه أول خيمة، ولكن متواصلة الخيمات بقدرة الله، لأن الموضوع مهم جدا، والوعي والتحسيس وتكاثف الجهود رانا النجم ونحصروه.
1: من جهته أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتور زيد العنز في تصريح للزميلة عفاف الودرني، أكد أن الحملات التوعوية ساهمت في القضاء على بؤرة داء الكلب الحيوانية التي كانت مسجلة بالجهة قبل سنتين، مذكرا بالمناسبة بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند التعرض لعضة أو خدش من حيوان مشتبه بإصابته بداء الكلب.
3: الوقاية معناتها فما ممكنة إذا كانت تضافر الجهود. أمس من الأيام معناتها كانت معناتها في سنة 2024 كانت تعتبر معناتها مدينة ميدون معناتها تعتبر بؤرة تقريبا 5 أو 6 حالات مع داء كلب حيواني، بالتالي فما إمكانية ظهور داء كلب إنساني، والحمد لله احنا لم نسجل أي حالة. تضافرت الجهود فتحسنت الأمور، وهذه السنة لم نسجل أي حالة داء كلب حيواني معناتها في مدينة ميدون، وهذا معناها نقطة إيجابية. طبعا احنا هذا العمل معناتها نقوم به في كامل معتمديات الولاية، احنا زاد نركزوا على الجانب التثقيفي، الجانب التوعي، الجانب التحسيسي اللي هي حاجتين. معناتها الحاجة الأولى إذا كان وقع معناها تعرضه للإصابة بعض أو خدش أو معناتها كما نقول احنا لحسة على جرح، معناتها لا بد من غسل المكان العضة أو مكان يعني الإصابة بالماء والصابون جيدا لمدة 15 دقيقة، وثم نستعمل المطهر، والإسراع في الوقت معناتها الإسراع إلى أقرب مركز صحة أساسية. مركز الحاجة الأخرى نحب نقول معناتها هذه من توصيات معناتها وزارة الصحة، لا بد من انخراط المواطن في قضاء على الآفة هذه.
1: تواصل مصالح الفرع الجهوي بمدنين لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عمليات التنظيف اليدوي والآلي لعدد من الشواطئ ب7 معتمديات بالجهة. رئيس الفرع الجهوي للوكالة بمدينة نورة عبد الحفيظة تقدم تفاصيل أكثر في استضافتها للزميلة تبرأ الشبياني.
4: احنا برمجنا تنظيف شواطئ لأربع معتمديات اللي هما معتمدية سيدي مخلوف، معتمدية مدنين الجنوبية، معتمدية بن قردين، ومعتمدية جربة أجين. بالنسبة للتدخل احنا في معتمدية جربة حمت السوق للتدخل في أربع شواطئ اللي هما شاطئ سيدي حشاني، سيدي محرز وشطرنت وسيدي جمور، وبالنسبة لسنة زيدة جربة ميدون على امتداد 5 شواطئ اللي هما البولينج وشاطئ ياتي 1 وياتي 2 وشاطئ الساقية وديفا، وسنين زدنا برمجنا سوق القبلي وتمرنا. بالنسبة للمعتمدية جرجيس على امتداد 7 شواطئ اللي هما المسرح، شاطئ سونيا والسويحل، صنغو للا مريم، شاطئ راس مرمور وحس الجربي، وزدنا سنين برمجنا شاطئ العقلة وشاطئ كربو. أما بالنسبة للمعتمدية سيدي مخلوف برمجنا شاطئ الجرين والأفلاف، مدنينا الجنوبية شاطئ بغرارة، وبالنسبة للمعتمدية بن قردين مرسى القصيبة، بالنسبة لجربة أجين زدنا شاطئ الشيخ يحيى والدار البيضاء.
1: ولتقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين، يواصل مجلس نواب الشعب مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتين

0: ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ حوالي 120 مليون دولار أمريكي. شهدت بورصة تونس يوم أمس تعليق تداول بعد تراجع مؤشر تونانداكس بأكثر من 3% عند افتتاح الجلسة، واعتبر لطفي الخزامي المكلف بالاتصال ببورصة تونس أن هذه العملية هي وسيلة وقائية لتفادي أي انعكاسات أو تطورات سلبية على الاقتصاد.
1: إجراء هذا هو معناها إجراء استثنائي متعارف عليه الحقيقة في العالم الكل لإدارة المخاطر السوق وخاصة الحماية المستثمرين، معتمد من جل البورصات العالمية، والهدف هو آلية تضمن حسن سير السوق خاصة عند تسجيل انخفاضات هامة الأسعار. وعلاش؟ باش تعطي فرصة للمستثمرين إعادة تقييم قراراتهم، الحد من ردود الفعل تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تقلبات السوق. وكيف كيف زاد الفصل المذكور يقول لك إذا المؤشر تراجع 3% نوقفه ساعة في التداول، وإذا تراجع صل 5% يصير تعليق جلسة التداول إلى نهاية اليوم.
0: سجل خلال الفترة الأخيرة نقص في توفر المياه المعدنية المعلبة، وأكد ممثل مكتب مدبين لمنظمة الدفاع عن المستهلك رياض البشير في تصريح للزميلة هادية قاري أن هذا النقص ظرفي ويرتبط أساسا بارتفاع درجات الحرارة وما صاحبها من زيادة كبيرة في الطلب.
2: نقص هذا ظرفي لأنه كمنظمة الدفاع عن المستهلك تبعوا مثل الوضعيات هذه ونتبعوا كل المعطيات الرسمية، وحسب ما بلغنا يعني الإشكالية ظرفية متعلقة بنقص أو بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المصانع خلال المدة الفارطة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يعني يرجع مسالك التوزيع بصفة عادية، خاصة أن نعرفوا الفترة الفارطة تزامت مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة اللي خلى كبير على المياه المعدنية بعض الأنواع اللي يقبل عليها المستهلك، وخلى النقص نوعا ما. نعرف الكل اللي العرض والطلب يعني يختلف من فترة أخرى، والطلب كبير برشا خلال الفترة هذه على المياه المعدنية. بطبيعة ديوان وطني للمياه المعدنية أكد اللي الوضعية عادية، هي ممكن نقص ظرفي خلال الفترة هذه، وإن شاء الله خلال المدة القادمة يعني ترجع الأمور لنصاب وتوفر المياه بالكمية المطلوبة في جميع مسالك التوزيع.
0: الشأن الدولي الآن، أكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء اليوم أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خططهما غير الواقعية المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي وفق تقدير المسؤول الإيراني. قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء اليوم أن إيران تتوقع تسلم الدفعة الأولى من شحنة تضم ما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع خلال الأسابيع القادمة، وذلك في إطار جهودها لإعادة بناء دفاعاتها الجوية بعد حربها مع الولايات المتحدة. وبحسب المصادر تقدر قيمة الصفقة ما بين 60 و70 مليون دولار، وتعد من أكبر عمليات التسلح التي تسعى طهران من خلالها إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي قصير المدى منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتشمل صفقة شراء ما بين 300 و400 منظومة. في الملف اللبناني، قال مسؤولون صهاينة قبل جولة محادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل إن إسرائيل لن تنسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، وأنه لا يوجد حاليا تقدم لتوسيع المناطق التجريبية لانسحاب قوات الاحتلال. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات جوية أمريكية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالت إنها موالية لإيران. نشرة أخبار الظهر تكملت قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام الواحدة ظهرا في موجز لأهم وآخر الأخبار. نادي يتواصل معكم المشوار بعد قليلة.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نوصل معكم للنص النهار و22 دقيقة. نرجو معكم في الجزء الثاني من برنامجنا اليوم سلامتك على إذاعة تطوين الموعد كما كل صبحية 4-11 حتى الماضي ساعة. كما تهمنا سلامتكم في الطريق تهمنا زادة كيف كيف سلامتكم في الدار في الشارع في حاجات انتوما معنا يلزم تردوا بالكم منها. نتحدث اليوم على الحشرات اللي تجي في الصيف كما نعرفوا كي تكثر برشا بخلاف الناموس الدبان الصراصير وغيرها معناها اللي تكثر برشا كما نعرفوا مع ارتفاع حرارة الطقس وخاصة الفترة الأخيرة. كيفاش نتعاملوا معها؟ الوقاية المنزلية انضافة زادة باش نتحدث زادة على الطرق الطبيعية والطرق التقليدية يعني بصفة عامة. العلاج أهم حاجة وراهو مشكلة نحن نحسوا بالسخانة حتى الحشرات تحس بالسخانة هذيك علاش تخرج وتبدأ تلوج على مكان معناها مهيئ بالنسبة للحشرات. شنو هي أفضل الطرق للتخلص من الحشرات هذه وهل أنه فما طرق جديدة باش يتعاملوا معها معناها أو خطط جديدة بالأحرى لمقاومة الحشرات في الصيف في تونس بصفة عامة. حاضر معايا بالهاتف كالعادة في الموعد سي منصف بوغربة يعطينا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا رئيس مصلحة حفظ الصحة بمدنين سابقا. مرحبا بك معنا سي منصف.
1: مرحبا بك أختي، تحية طيبة ليك وتحية لكافة مستمعيك.
0: نحكوا على الحشرات اللي هي أكيد حاجة مقلقة برشا برشا برشا، هو الذبان بركة مقلق ويكثر برشا معناها في الصيف وعنده فترات معينة مع السخانة مع المكان اللي موجود فيه الشخص هذايا، ساعات يكون معناها فيه برشا فضلات وغيرها معناها من المياه زي كيف كيف اللي يجيب برشا الذبان ويجيب برشا الناموس وغيرها من الحاجات هذوما، كيفاش نتعاملوا معها؟
1: بالفعل هي الحشرات معناها كل الكائنات أو وهي إشكالية أخرى مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة على غرار الأغذية وتلوث الجراثيم. الحشرات بطبيعة هي أنواع، معناها هناك حشرات هي من كل إحنا بلغتنا الوشواشة الناموس والبعوض، وهناك الذباب، وهناك الحشرات اللي تنشر السقيح اللي هي الصراصير والحشرات السامة الأخرى. هي علاقتها بالصيف وبارتفاع درجة الحرارة، هي حشرات متواجدة على فكرة خلال السنة كاملة موجودة.
0: صحيح. مش كمشكلة في الصيف. صحيح. معقول.
1: فقط هي عندها دورة حياتية تمر بها. لما الدورة اللي تمر عبر الفضلات والغبار، وثم نوعية اللي الدورة الحياتية بتاعها تمر عبر الماء ضروري وجود الماء الراكد.
0: صحيح.
1: وثم حشرات أخرى اللي تجد في المجاري الصحية وتصريف المياه المستعملة. على الذباب، لو نأخذ الذباب مثال، هو الذباب الدورة الحياتية بتاعها ضروري توفر الفضلات أو الغبار، غبار سواء الحيواني أو أي غبار باش تبيض تنمو، من ثم كثير البيضة تنمو وتفقص وتولي ذبابة طائرة. البعوض على الغرار البعوض العكس زادة، إذا كان مثلا ما راكب مثلا الدورة بتاع الحياتية بتاعها تكثر ولذا تنقطع ولذا ينقص برشا أو يقيم. والحشرة الأخرى هي مربوطة بالنظافة أكثر حياة بالتنظيف المستمر في الدار. الحشرات هذه ثم المقلق فيها، المقلق يعني كالذباب مثال يساهم في نقل الأمراض الصحيح عبر ويحط على حاجة الغبار ولا حاجة مقلقة ولا الفضلات ويتحول بعد تالي للغذاء أو للبقعة النظيفة، يولي يحمل الجراثيم من بقعة هيك البقعة الأخرى، وبالتالي ينجم يساهم في التسممات الغذائية أو في الأمراض الأغذية. لذلك عند الإنسان يبدأ عنده مجروح جرح في يده اللي نعتبره احنا بلغة الصحة مجال دخول، معنا بورتون تري الدخول. الشرح مثال لازمش يركز عليه الدبان على خاطر يعدي الجراثيم داخل الجسم وتولي العدوى بشكل آخر وتولي معناها تعمل مشكلة. البعوض فيه أنواع، والنوع الخطير هو أنه ينقل الفيروسات من إنسان مريض لإنسان سليم، عبر الوخز نتاعها، خاطر هو يعيش على دم الانسان.
0: صحيح.
1: معناها باش يعيش يلزم دم الانسان ويلزم يدق البشر. وخلال الدقه هذيك وقع يدق انسان مريض ويتحول بعد ذلك يدق انسان سليم، يولي عدالة الفيروس إذا كان موجود عنده. وهكي علاش ممكن بطبيعة ما هيش البعوض الكل ناقل الأمراض، أما أنواع ما هيش ناقل الأمراض بتفاصيل علمية هكي ربما مجالها مش سوا. وثم معنى قلق كان في الوخز متاعها، وثم الخطيرة اللي تنقل الأمراض. الصراصير زادة هذيك كان تنظيف، معناها الحل الوحيد
0: هو النظافة،
1: النظافة كي سواء في المطبخ ولا في دورة المياه يلزمها النظافة، ويلزمها تلتزم باش تعمل لها المواد الكيميائية.
0: بشي بعد خلينا نقف في النقطة متاع الأمراض اللي ممكن تنقلها الحشرات هذه كما البعوض، كما حكيت سي منصف، هل ساعات تكون خطيرة خاصة على الصغار معناها في العمر، وإلا الحالة متاعها عادية طبيعية؟ وشنو هو المطلوب منهم معناها، شنو بشنو يداووا معناها مثلا؟
1: لا، الأمراض كلها خطيرة اللي ينقلها البعوض خاصة تنقل أمراض فيروسية خطيرة.
0: معناها كما نقولوا احنا كي تقرصك مثلا الوشواشة هذه كتنجم تسبب لك حاجة خطيرة،
1: تنجم تسبب إذا كان هي حامل الفيروس. مثال الأمراض، مثال أمراض بالنيل عفوا الله، مثال الملاريا، مثال ليبولا اللي توا قريتها المدة الفارطة زارتيكل، وين في الكونغو في أفريقيا معناها موجود رجع المرض هذا ليبولا بشكل كبير اللي كان تتذكره في 2016.
0: صحيح.
1: سجلنا عديد الحالات من فيروس
0: في تونس. مش موجود توا ولا؟
1: لا تولى من 2016 وقعت حملات نتاع وقاية وعلاج، ووقع توا إلى حد الآن لحد علمي على الأقل ما سجلناش حالات نتاع إيبولا في تونس. موجود، هو مرض موجود خاصة الموطن بتاعها هو الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة
0: في افريقيا وبالنسبة للحالة معناها كي تصير لدى خطيرة معناها ويكون فيه فيروس نقل فيروس، كيفاش يتعاملوا معناها لهنا بالنسبة للمدوات؟ معناها ينجموا تقليدية ولا لا يلزم علاج معناها فوري لل
1: لا هذه عندها معناها خطر، هو ما يتعرفش تبدأ بحكة مرة وتحبار وتكبر البقعة، يولي يلزم يشوف الطبيب اللي ثم معناها تحاليل يطلبها يعرف كونه عنده لدغة هذيك متاع البعوضة ولا الناموسة فيها فيروس بنوعية التحاليل دي. أما ما المدوات ما هيش ممكن أنها تكون تقليدية أو كما على غرار مثل لدغة العقرب أو بعض الحيوانات اللي نجموا دواها بطريقة تقليدية. لا لا.
0: واضح. باش نرجع لنقطة مهمة برشا اللي هي النظافة سي منصف، اللي أكيد النظافة تكون في الدار وزاد كيف المحيط اللي موجودة فيها الدار متاع الشخص هذايا، اللي للأسف اليوم نشوفه معناها في برشا أماكن فيهم برشا فضلات، زاد حتى الناس البرة معناها تحط الفضلات وين يجي هذه معناها تجيب لهم الحشرات بأنواعها، وخاصة الناس مثلا اللي تسكن في أماكن تكون فيها مثلا برشا حشر ولا معناها نقول احنا مش على الطريق العام وغيره، معناها اللي تواجد فيها الحجر وتواجد فيها برشا ناس تصب الفضلات متاعها وغيرها. بعد نرجع للنقطة هذه بخصوص النظافة، كيفاش يتعاملوا معناها مع الوقاية هذه اللي كما قلنا معناها تكون فردية قبل كل شيء، وبعد نمشوا للمراحل الأخرى وباش نتحدث زاد كيف إذا كان فما خطط جديدة معناها باش تقاوم بها معناها تونس الحشرات هذه متاع الصيف بصفة عامة، وهل هي موجودة الخطة هذه كل صيف يقدموا فيها وإلا لا؟ بعد شوية أكيد نكملوا في النقطة هذه معك سي منصف بكر، أكيد خليك معنا لأنه الآن توقيت مقدس نرفع فيه لحضراتكم مستمعينا. إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم توقيت نصف النهار 34 دقيقة على إذاعة تطوين في برنامج سلامتك حتى الماضي الساعة. نتواصل ونتحدث معكم مستمعينا في إطار المتابعة والعناية والنظافة للتخلص من الحشرات الناموس وغيرها, معناها اللي هي تكون مقلقة اللي تجي معناها في الدار متاعنا وإلا زاد كيف الخارج, معناها الدار في المحيط اللي احنا ساكنين فيه وغيره. وقبل ما نمشوا نتحدثوا على الخطة التنفيذية اللي تقوم بها الدولة استعداد الموسم الصيفي والسياحي كما كل عام. نتحدثوا على الخطة اللي يجب يقوم بها المواطن في داره, وقبل كل شيء كيما ينظف داره داخل تكون نظيفة, حتى البرة نتصور يلزم تكون نظيفة, يبعد الحجر, يبعد الفضلات, ما يحاول ما يخليش ما تكون فما فضلات متراكمة قدام الدار نتاعو. نتصور هذه من الحاجات البسيطة اللي باش تخليه تبعد عليها الحشرات والناموس وغيرها, معناها من الحاجات اللي هي ممكن تقلقه في الصيف. سيمون صف نرجع معك مرة أخرى, مرحبا.
1: شكرا. هي كما قلت هي أشياء بسيطة ولكن هي هامة ياسر وذات قيمة كبيرة ياسر. الأساس في الوقاية من الحشرات هذه وتنقيصها وقضاء عليها هي النظافة بجميع أشكال على مسؤول, وكما على غرار اللي قلناه في السلامة الغذائية والوقاية من السلامة الغذائية, أنه المواطن أو المستهلك هو الحلقة الأساسية في السلسلة. هذا ذكير كيف نفس الشيء, المواطن هو الحلقة الأساسية في السلسلة متاع مقاومة الحشرات. إذا كان المواطن ما ينحيش أكل المال الراجل حتى بقيعة معنا ما يرقد يقعد 3-4 أيام يولي إشكالية, ما ينظفش معناها دار, عنده زادة ربما غبار بتاع حيوانات قريب منها, الفضلات بتاع الزادة شاك معناها كيف يخليها معناها تبقى بالأربع أيام بالخمس أيام محطوطة. هذه كلها أسباب وبيئات معناها بتاع توالد الحشرات وتوالد الباعون والذباب وتكاثر بشكل كبير, وقتها نروح له معناها في مقاومته, خاطر إذا كان فات فيه طار ولا إشكالية كبيرة في مقاومته, ويلزم دخان الأدوية والمبيدات رأي كما مضرة على الحشرات وعلى الباعون, مضرة على الإنسان خاصة والذرية صغار والكبار. هذا على مستوى البطبيعة, والجانب الآخر هو على مستوى الجماعي اللي موقول البلديات والسلطات.
0: كيفاش معناها الحملات اللي يقوموا بها أو على شنو يركزوا أكثر, خاصة كي تكون فما نقاط سوداء سيمونسف, كيفاش يتعاملوا معها؟ معناها هل أنه هذية يكون ديما في طال استعداد الموسم الصيفي والسياحي, معناها أنه البلديات والإدارة الجهوية المعنية بالأمر معناها تقوم بالمقاومة هذه الحشرات
1: اللي معمول به؟ موجودة استراتيجيات وطنية سواء عند وزارة الداخلية أو وزارة الصحة بل وزارة السياحة كذلك, عندهم استراتيجياتهم التكثيف المراقبة هذه والحملات تنظيف وتحسيس خلال فصل الصيف لمقاومة الحشرات ومقاومة الزواحف بصفة عامة ومقاومة البعوض, معناها لها موجودة الواقع ويستعدوا لها وقوموا بها, ولكن بمساهمه المواطن ديما بمشاركه المواطن.
0: خلينا نتحدث شويه زاد كيف في جانب اخر مهمه سيمون صف, تعرف اللي معناها في الجنوب الشرقي والجنوب بصفه عامه معناها برشا عائلات يسكنوا, معناها نقولوا احنا مثلا في السويني اللي يكونوا بعاد شويه معناها على المدينه, فهل انه هذوما معناها هما يكونوا معرضين اكثر للحشرات, خلينا الحشرات العاديه الحشرات السامه معناها كما العقرب والافاعي بصفه عامه, أو تشمل الناس الكل, معناها تنجم تكون موجودة معناها الأفاعي هذه وغيرها معناها الحشرات السامة في أي مكان, مش مربوط معناها أنه في مكان بعيد مثلا في ثانية ولا نقول احنا في الصحراء ولا
1: عادة. بالنسبة للعقرب متواجدة في كل بقعة موجودة, معناها أشياء وين تتخبى, حجر ولا أو فر ولا حاجة وجودها هي بسرعة، أمل بعض الأفاعي أو حاجة معنى يحبذوا الأماكن المهجورة ويبدأ خفيفة. تو أنت كده مثال عنده مواطن عنده محل سكن البرة في الهيش يسكن في البلاد يقعد ذاك الشهر شهرين يمشي ليش ويمشي يلزم يحتاط ويلزم يتفق يعمل تفق عملية تفقد شاملة للمحيط بتاع المنزل وداخله ويرفع الأماكن المحطوطة حجر أو حاجة ناسيها حتى يلزم يهزها بحذر ويثبت منها خاطر تتطلب الأماكن المهجورة أو الأماكن وين تتخبى. هي معناها اشتختاري
0: بيتو المواطنين اللي يسمعوا فينا يقول لك انا مثلا النظافه عملت اللي عليا ولكن كنحب نداوي معناها خاصه كي يكون مكان مهيئ اكثر للحشرات ممكن تواجد فيه برشا الحشرات يقول لك انا نحب نداوي مثلا كيفاش تنصحها معناها سي منصف لهنا ولا منين معناها يمشوا يشروا الدواء هذا نتاع الحشرات ولا شنو هي انواع الادويه معناها اللي يستعملوها؟
1: بالطبع هي الحل الاخير هو الدواء. والدواء موجود لانواع الحشرات كلها موجود عندها ادويه خاصة
0: متاحة. يمشي يأخذها من الفارماسي معناها موجودة ولا
1: لا؟ يأخذها من عادة مش الفارماسي عادة يبيعوها في محلات بتاع بيع المواد الفلاحية.
0: أيوة
1: أبوك مرخص لهم في بيع المواد دي وعندهم قائمات فيها معناها المرخص استعمالها. كذلك يتصلوا ب مصالح حفظ الصحة في الإدارة الجوية للصحة اللي يعطوهم معناها وهذا التنسيق هذا يقع خاصة ما بين البلديات ومصالح الصحة في اختيار نوعية المواد المسموح بها من طرف وزارة الصحة. ليش كل المبيدات المتواجدة في السوق مرخص استعمالها
0: أكيد
1: باعتباره أن المكونات متاعها خطيرة برشا وكل إشكالية يوين معناها الإشكالية كبيرة هي أنه لا قدر الله يصير تسمم المواد هذه إذا كان يكون المادة مش معروفة أو مش مرخص فيها أو مجهولة المصدر تولي حتى التدخل الطبي اللي باش يدخل على المريض وعلى المتسمم تولي معناه محدودة وما هيش ما نجيبش تدخل تدخل فعال اللي ينقض معناه من التسمم.
0: واضح هذه نقطة مهمة برشا خاطر لازم يعرفوها المواطنين
1: كيفيات الاستعمال. هي موجودة في الواقع على كل مادة تتباع موجودة لها كيفية الاستعمال اللي نوصي بيه القرين الكل والمواطنين الكل هو الالتزام الكلي بما هو منصوص على التيكة اللي موجودة على التبوذة أو على
0: التبوذة
1: سواء من ناحية التركيز الكميات معناها تخليتها في الماء سواء من طريقة الاستعمال يعني وقت يقول لك بخها ببخاخة معناها ترمبة بخها بترمبة مش سيء يقول لك معناها بقعة زادة غبرة زادة عندها طريقة استعمال ماذا بينا نلتزموا التزام تام بطرق الاستعمال باش نقولوا نربحوا حاجتين نربحوا الفاعلية متعاملة المادة هذيك ونربحوا صحتنا.
0: باهي برشا يعطيك صحة في النقطة هذه والتوضيح هذا سي منصف. في نقطة أخيرة باش نتحدث معاك بخصوص توضيح الحشرات أو بعض الحشرات هذه تنجم تكون معناها أو يكون فيها أو تسمم معناها بعض الأغذية خاصة في الغلة ولا لا؟
1: شنو تنصح؟ لا ثم حشرات طابع فلاحي معناها
0: أيوة
1: فلاحي هذيك اللي تصيب توا في
0: الدلاع مثلا
1: في الشجر المثمرة بصفة عامة هذيك علاش قلت لك ثم في الحشرات ثم انواع اللي يقاوموها بمواد في الصحة العامة وثم حشرات اللي يقاوموها بأدوية فلاحية تشرف عليها وزارة الفلاحة.
0: معناها يتنجم بعض الحشرات هذه مثلا تسمم دلاعة مثلا ولا في البطيخ ولا في بعض أنواع الغلة هذيك علاش منصوح ديما ينظفوا بالبي الغلة معناها قبل ما يأكلوها هيك ولا
1: ننظفوا الغلة من برا ونحاول ننتبهوا غلة ولا غلة صغيرة مثلا عن شنها خوخ ولا تفاح تبدأ معروفة معناها من منظرها إذا كان هي ما منقوبة ولا مريضة ضربتها ناموسة ولا ضربتها دودة ولا حاجة فذلك انت يشوها. بالنسبة للغلة كبيرة مثل كالدلاعة ولا بطيخة ولا حاجة وقل نخصوها نثبتوا إذا كان لو أنا مش عادي أو فيها بقايا أو فيها حاجات مشكوك فيها من نستاكوهاش انت يشوها خير من اللي قدر الله يصير.
0: واضح يعطيك صحة على التوضيحات هذه كل سيمونس إن شاء الله يأخذوها بعين الاعتبار مستمعين الكل. احنا ديما نتمنى لهم السلامة أما الانتباه وأنه يأخذوا بعض الحاجات بعين الاعتبار وهذه مهمة برشا ونظافة أهم حاجة راي نظافة في كل شيء يلزم عنها تكون موجودة باش تتفادى الحشرات هذه وغيرها. هو الحقيقة بما أنه فما أزمة متاع مياه كما تعرف سيمونس وإحنا باش نتحدث الموضوع هذا إن شاء الله الجمعة الجاية بقدر ربي بخصوص المياه اللي موجودة في الفسقية ولا في المجل اللي أكيد موجودة برشا هذه في الجنوب أكيد باش ننصحوهم إنه يردوا بالهم ديما إن شاء الله نقدموا لهم النصائح ونحكوا في الموضوع هذا الجمعة الجاية بقدرة ربي وإن شاء الله ديما لباس مستمعين الكل. شكرا لك سيمونس مرة أخرى بقرب يعطيك صحة تحياتنا لك على التدخل معنا ديما في برنامج سلامتك كل صبحية أربعة مشكور جدا الحقيقة برشة تفاعل معكم بخصوص حتى المواضيع اللي تختاروا فيها كل مرة تكون أحكوا على حاجة معينة إن شاء الله بقدرة أبي نحاول نحكوا في المواضيع الكل فما جتنا حتى ملاحظات معنا من المستمعين بخصوص الناس اللي تتخنق مثلا في حالة متاع ماكلة تكون تتخنق كيفاش تكون فما إسعافات أولية معناها من الناس اللي دايرة بحذها كيما المواطن اللي في جريس اللي توفى على خاطر حتى الناس اللي بحذها ما نجمتش تنقضوا إن شاء الله بقدر ربي نعطيكم نحكوا فيه الموضوع هذا ونقدموا برشا نصاح وبرشا معطيات تعرفوها وتاخذوها بعين الاعتبار إن شاء الله هذه أهم حاجة خاطر للأسف الصيف تكثر فيه برشا إشكاليات وغيرها معناها من الحاجات اللي تصير في المناسبات وغيره فإن شاء الله بقدر ربي نحاولوا في كل مرة نطرقوا الموضوع ونقدم لكم التفسيرات نتاعو الكل وبرشا ننصح اهم حاجه في البرنامج نتاعنا هذا انه نقدم لكم النصيحه وانتم ما لازم تاخذوها بعين الاعتبار. نمشي نسمع الاغنيه هذه ونرجع نخدم معكم مستمعينا.

هيك وصلنا معكم الختام مشوارنا ومستمعينا في برنامج سلامتك على إذاعة طويل موعد. ديما نذكركم كل صباح الأربعاء من حد من 11 حتى الماضي ساعة. تحية لكم الكل اللي تابعتونا وكنتوا معنا, يعطيكم صحة ديما على تفاعلكم معنا مستمعي إذاعة طويل. شكرا لك شيد بوزاخر كان معكم في الجنب التقني, عادل جميل في غرفة الهاتف, نادي رفقتكم من أمام الميكرو. شاهي طيبة نسلكم.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة التطاوين. أهلا بكم. تواصل مصالح والفرع الجهوي بمدين لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عملية التنظيف اليدوي والآلي لعدد من الشواطئ بسبع معتمديات بمدينة. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي وهذه المؤسسة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. أكدت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها تقدمت بجملة من المقترحات العملية الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد، وذلك تبعا لجلسة العمل المنعقدة يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمنجم. دوليا، قال مسؤولون إسرائيليون قبل جولة محادثات مع لبنان تعقد الأسبوع المقبل في روما إن إسرائيل تنسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، وإنه لا يوجد حاليا تقدم لتوسيع المناطق التجريبية لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: القالب سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أفلاط خلط الطين بالماء بورشة بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكره هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين نتاع تربة وثلث نتاع طين، خلوهم يتخمروا كاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدم تو لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشنة تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوه حدا الفوق، نقولوا حنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 حنا والحجم تاع الكعب نحطوه كل مع بعض ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي الجريدة كده الشايح فواضل تاع النخل كل تاع الواحة تاع التوزر يتجاب لهنا اللي نستعملوه حنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بتوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالقالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها، لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور توزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاعه نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية. تالي الأشكال الزخرفية إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكن نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن 17، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة توزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن 15، أي وعد بناء المدينة العتيقة أولاد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد بمدينة توزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية توزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمالات الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كن نبنو دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش طول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنها يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة البناء بالآجر يفرض نمط من المثال الهندسي تلقى كما قلنا. من السقيفة وتلقى وسط الدار لباسيو هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة ونلقوا في السقيفة نلقوا الدكاكين لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب كأن غرفة خارجة الضيف غير مجبور أنه يدخل للدار الداخل. ثم بالنسبة لمتع العين نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي نفس الشيء توزر والكوفة السخنة النفطة.
0: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
4: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية نتاعه والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز كما الجريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين رمزية اللي تبعد العين الشريرة. حاجة أخرى العين تمثل المرأة والحاجب متاعها، وإحنا جريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال، والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى فما رمزية في القالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقول الحنش لهجتنا المحلية يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع القالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد يحط العش متاعه بعيد ياسر معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دايما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل له الدار باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا المتداول.
0: منح الجالب المدينة العتيقة بطوزر طابعا معماريا فريدا جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
2: الهوادف مبنية بالآجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع توزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كام تراب العالم يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في فترة الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاء الحراري وتنقوا فيه ساعات دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا راهي متكاملة فن العمارة. نقولوا مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط هو الأسقف من خشب النخيل، معناه الجزئيات في فن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد راهي لوحات راهو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناه عمل بصمة تبقى عبر التاريخ لوحة فنية جمالية.
4: بالنسبة لاستعمالات القالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية خدمة، أما هو بقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
1: من حسن الحظ بعد مازالت محافظة على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا 90% من من الانتاج معناها يقعد هنا محليا. لا لا صعيب، الشباب الكل ما عادش يقبل عليها الصناعه هذه، مش تمشي باش تمشي وتندثر.
2: لازمنا نحافظوا على التراث هذايا، ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر. نعتني بمن يصنعون الاجر في الافران، لازمنا نخصوا امكانيات اكثر. التراث هذايا لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه، معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي، ونحاولوا كيفاش نطوروه.
0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
5: كنتم مع
6: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من أعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي هويل. معمارنا.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

تبقى حلالي، راح اشيلك بعيني عيني وكح حلالي.

ماشي عدى العمر حبيبي ما جاش عشان نفسك كيف سلامه وفاتني لوحدي.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
0: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا ديك ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
0: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتله.
0: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطاية؟
0: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: انسى انسى يا زمان.
1: هري هري هم الله خيرات. اللهم صلي على النبي. الزرع صابة والأراضي مليانة بالقمح والشعير.
2: اللي مدهشني الجبال كلها خضراء ما شاء الله، مليانة بالشجر، سعدودهم بهالتربة الغالية.
1: هذه أرض زغوان حرشة وجبالها برشة، لو تشوف باجة والكاف والسرس وسليانة، أرض مستاسعة، مزارع مبسوطة، حتى الزرع يكون غادي خير من هذا، يسموها مطمورة بلادنا.
2: الزرع مفرك تبارك الله يشهد. قلت للهادي يا من المخلة خلي نذوق الفريق.
1: الهادي وين مشي؟ التالي ولا القدام؟
2: قلت له عقب التالي باش لا قدر الله حتى يشبحك حد تمنع منها بالجري، وقتها القافلة تكون بعيدة عليك، واليسار ما صار لا تعرفنا لا نعرفك.
1: الهادي يجري زي الغزال والمنجر فايدة، أشكون يشده؟
3: الزرع خيرات تبارك الله ما شاء الله، ربي وصله بالسلام.
2: راجلك الشاهد قال هذا حتى شيء قدام زرع باشا والكاف.
3: أبا سبحان ربي، قديش حرث الحراث وقديش باش يحصل الحصنة
1: في باشا والكاف. الأرض مبسوطة، جابولهم ماكينة حصاد، الماكينة تحصد الروح وتدرس تخرج القمح والشعير في شكاير مربوطة، والتبن تخرج صافي مصفى.
2: عادي كان هكي عادة ملحنا ونمشين، اش مازال الحصاد عندما يعمل.
1: البركة تحضر يا راجل، ثم مزارع مهي صايبة وثم أرض واعرة على الماكينة، وعلى هذا ربي عمل بلايص فيهم قسم الحصاد والهطاي واللقات. وعلى كل حال المقصود هو وجه ربي. تعبنا احنا وزوينا، وان شاء الله نشبوا احنا وزوينا
4: ان شاء الله.
1: ايه وينكم يا بنات؟ يا بنات ما تقولوش تعبنا. ها زينب ها مهرية وينك يا سلطانة؟
5: هنعم هنعم هذا نسم، لكن قديش مازال على هالكيف وباش؟
1: اليوم نباتوا في نص الصينية وغدوة بحول الله قبل المغرب بنكونوا غادي. ربي يوصل بالسلامة.
6: عزك الطرقة، امشي الطرقة.

0: مال فريك وبالله خس القمح البنات يحبوا فريك الشعير والشيبين يحبوا القمح. زينب زينب تحب القمح والشعير. يا زينب الباهية حليلي حليلي سمعتك تدوخ. يا زينب سبحان ربي خلقك حورية أما خسرت باباك واحد خلواظ وما عندي. سبحان ربي البركة مع الفلاح الدير ياكل والنملة وبنادم زادة وبعد كل هذا يفضل الخير والبركة. شنو هذا؟ اتصدر هاو صياد عند زوز كلاب ملي نطلع
1: خف المشي يا بهيمتي يا سيدي يا بهيمتي الشهبين انتي راك رجليا
2: خلينا نركبوا معاك شوية يا عم الشاهد تعبنا.
3: البلاويت في بلادنا ما يركبوش على البهايم. شدوا الكلاب مليح لا يورطونا مع حد ولا حتى كمامولهم الفام يبيحوا يكسر الراس.
1: هاي برا سيدي برا.
3: كلام صحيح يا وليدي كلام صحيح. الحب ماهوش بالقوة. غني يا طاهر غني.
4: يا غريب روح لبلادك خوك ما تبيع وزرا صيرها للبياد يا تلقاه تلقاه في يوم غصرا منين تعيط ناديه.
2: قرشومة عندك اما واحد
5: انت اسمح واسمح يا زين.
3: شنو هذا يا ستار منين البارود؟
6: من ورانا من ورانا من هذه التوم يجي.
2: حليلي حليلي وخي عم الشاهد وخي ليش بعثتوه الروحة يا رب
6: لا تخافوا
3: اصبر يا سلطانة بس اما كان الخير
6: اتلفت يا ليلة الشرهانة انت لا تضرش من العالي شبحتيش الهاد
5: شوف
7: انا شبحتي واحد يلا زي الهاد انا حصة ديل الواد ونشبح في زوز كلاب لحديلة
6: احمد سلامي
2: احليلي يا اخي يا عم الشهد احليلي وزيد البارود سيدي يا سيدي
3: ماتي
2: يا
3: غوث
2: حشم على
3: الهيت
2: يا
3: رب. ما تخافوا ما تخافوا وش كيف هبط للواد نجي المهم الكلاب مش بارود حتى بالحجر يهربهم. سوق يا طاهر سوق
6: سوق
3: اضرب الزوايل وانزل يا رابع خلي البهيمات يخف عليهم الثقل. اجروا اذا نشد حد تقولوا ما نعرفوا شيء الهادي مطمئنين عليه خش الواد. اجري يا بنات.

0: تعبنا تعبنا يا عم الشهد، أني مشغول على خي.
1: الهادي شد المناعة، تلفت يا شرهانة وراك وشوف ايش تم.
2: ناش واحد راجل يجري ورانا كيف الحصان وقدامها كلب يا
0: ولدي.
1: هذا مول الزرع، ربي يبارك فيها النهار. اسمعوا منكر اللي هز السبول ماهوش تبعنا،
3: مش تبعنا.
1: السنيه مليانه بالعباد والهطه يا ياسر، وزيد الهادي نجي. متفاهمين
4: يا سراق يا قطعيه يا قفزتي؟
1: تمموا الكلاب هبنا وسلموهم للطاهر وميلود. هيا توقف وقف وقف وخلي العبوا. المهم الهادي ماهوش معانا وما نعرفوش.
3: لا نعرفوش.
0: اشبه الكلب ماشي وجهه كلب روهمه.
5: ما تخافوش، هاني تو نايه بالعصا. وانت يا عم الشاهد احكي معاه ورتب لسانك.
4: اليوم نعمل فيكم فتريه. اه يا قطعيه يا مارك الفاز.
1: يا سيد بعد علينا كلبك وفهمنا، خلينا نتكلموا معاك.
4: اسكت يا فقس، وانتم يا هتايا ما في الزين. تعيشوا من يجيك نعطيك هيدي شد عساته نصرخ عليه. تعيشوا عاد كرموه.
1: انا رمينا، انا رمينا العصير. اش بيك؟ اش عملنا لك؟ اتهدد فينا بالبارود وذريتنا صغار يبكوا. يا رحمة الله
4: يا طب اتحل في فمك بعد ما تلفي كلبي عندك. نخرج مسارينك بوجه بارود.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا اهدو اهدو اهدو. حنينا قتلنا ولا نعرف وش كنت. يهديك ربي ويرحم والديك، رانا ناس مظلومين.
4: انتم مظلومين ما تجيبوا معاكم كلب سيد والهب. كلبي جايبه من برا الطليان توا تخلقوهولي حتى مجبر.
1: يبارك فيك يبارك فيك، رانا تعبين تعبين، لنا 20 يوم وحنا نمشوا. هاك تشوف في حالتنا، لا عندنا سلاح ولا نتعد ولا حد.
4: واحد منكم قتل قلبي بالمنش.
1: هذا كله الهدوء الهدوء الهدوء. يا سلام رانا ابرياء وربي شاهد. يا سيدي كيف انت شاد صحيح؟ خذ كلباتنا الزوز ويا ناس ما كملت.
4: ما تحشمش، هذا مكلاب هذا مكلاب جواع. كيف
1: واخر تالي
4: كلبي ايطالياني ماهوش عربي، ما يعوضه كان جمل ولا هالفرس الهازل التعبان.
6: الفرس نتاعي في عود كلب.
4: الكلب اغلى منك. ما حرصتك محمود اعبط وسلم الجيب ولا الموت فوق.
6: وانت سيكون حين
1: يهديك ربي يهديك ربي.
4: اوه يا قلة السلاح.
1: يا سيد اجعل مني. يا سيدي خذ بهمتي.
4: بهمتي؟ نحب الجمل ولا الفرس واحمد ربي كيف ما ناخذهمش الاثنين.

0: والله ما سيبكم إلا ما تخلصوا حق الكلب. ولو هو ما يتشاش بالفلوس عما باش تربوا يهمش.
1: غطي وشك يا زين بالراجل يرصد فيك. عيونا ماشيين عنه نعم سكران. ها هو يدعدع. خليه يشوف ويتمتع. الهادي غافل فيه. هوينا وراه متخبي بالشجرة في دالمنجل. إن شاء الله يفريه كيما فري الكلب.
2: ربي يسترك يا خي ربي يسترك يا لطيف. ربي سخطنا بيه. وين أخويا الهادي وين؟
0: ها؟ معاكم طفل شباب؟ أخي منين جايبين؟
3: اسمع حدك سم هيك يا بنتنا واللعب مع النسوين لا
0: تقول النسوين تقول معزة وانتم معتارين.
3: يا قلة السلاح يا سيدي اطلقنا وربي يعوضك خير يا صاحب الخير. رانا من البر القبلي
0: محسوب. البر القبلي ما فيه كلب قبلي. كلبي عنتر ما نسمعش فيه.
2: خيتي خيتي زينب وين الهادي ما ليتاش؟ اسكتي اسكتي يا سلطانة وغمض عيونك ربي معاه.
3: اسمع خلي جماعتي يتعدوا ويني نمشي معاك للجدرمية وهم يحكموا بيني وبينك.
0: صحيت ها هزت معايا باش نسب بيك للضبع يا ضبع. انت عصب انت عصب. خلي هشيشان يتكلموا معايا. انت تترهب تكلم يا شيشان.
4: يا سيدي ربي يبارك في عملك وينوب عليك رانا ولاد زاوية.
0: خرف يا اللي تخرف. الزاوية رقت فيها البوم هيا دور بغاف. عندك حد؟ لا نعرف لا زوايا ولا قبب ولا سيدي فلان ولا فلتان. كلبي تخلقوه تخلقوه ولا تعوضوه. وإذا طلعت في راسي نعمل فيكم جبال. هي هي ونزيد الهزل اللي حب عليك.
2: هنا الشاب قديك يا زينب. يا خي يا خي يا خي يا هادي باش يضرب برشاد.
5: هيا يا هادي
3: صحيت يا هادي ضربة ماكنة. اجري يا رابح اعفس على رقبتك. هيا سيب جاي ها وسلاح عندي زغرتي يا شرهانة.
6: ابعدوا ابعدوا خلوني نذبح. والله يستاهل الذبح من تالي ومن قدام. ابعدوا خلوني فري.
3: لا يا كسروي لا جروه من رجليه ورموه وراه هيك الخروبة بينه وبين عمره.
7: كنتم مع مسلسل الهطايا بطولة فتحي ميلاد المنصف العجنقي توفيق الهمامي سلاح العمدوني جهاد اليحيوي وعادل الشريف. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان على الحرص التام لضبط حجم التدين، مؤكدا أن سياسات الرهينات تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. وجاءت توضيحات وزير الاقتصاد تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلان أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. وفي تشخيصه للوضع الراهن أقر الوزير بالصعوبات الحالية للمالية العمومية وجملة الإكراهات الراهنة، وشدد على الموقف الثابت للدولة برفض الارتهان للخارج. أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس. هدد الرئيس الأمريكي باستئناف الهجمات على إيران ردا على استهداف مواقع أمريكية في الأردن فجر هذا اليوم. في اليمن قال وزير الإعلام اليمني أن الحوثيين يعملون بالتعاون مع إيران على فرض رسوم عبور على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعثك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حصة جديدة وعدد جديد من برنامج على الأثير. مشوارنا يبدأ معكم من الآن إلى حدود أربع ساعتين من زمان، أكيد حاضرين لكم فيهم مجموعة من الأركان والفقرات والاستضافات، إلى جانب مسابقتنا الأسبوعية والجائزة بقيمة 200 دينار مهداة من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين لصاحبته سميرة برجب مشكورة. و أكيد في ساعة ثانية عنا نص المسابقة مع صديقتنا فاطمة بالهويشات، تكسو برشا مع حديثها، وهو بش يكون إن شاء الله عنوان أو نص السؤال اللي نختاره لكم أسبوعيا. قبل هذايا وفي الساعة الأولى أكيد ديما حاضرة معنا الكوتش فتحية الدلهومي في فقرة ماركتينج، نتحدثه على التسويق الشبكي، على ريادة الأعمال. اليوم معها بش نزيد نتعمقه أكثر ونفهمه، هل أنه وقت الحريف يقدم لك ويخمم يرجع لك، هل هو فعلا يخمم يرجع وإلا لا، كيفاش نعملوا، كيفاش نتصرفوا باش نكسبوا الحريف نتاعنا، لأن كما شفنا في الأسبوع الفارط المنتوج ينجم يكون عند أكثر من شخص، ولكن شكون اللي يقنع وشكون تنجم تمشي وتتوجه، هذا هو اللي يفرق بين صاحب مشروع وآخر. أيضا في فقرة أكتيفيست حاضرين برشا وسعادة برشا باستقبالهم، حاضرين معنا في الأستوديو في الكواليس أعضاء جمعية القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين، معهم باش نتعرفوا على النشاط صلب المجتمع المدني وصلب الجمعية، هذه نتعرفوا عليه إن شاء الله تباعا بعد شوية. كذلك في الجانب التقني يهندس الحصة تقنيا صديقنا رشيد بوزاخر، تحية ليه وأيضا الزملاء على اللوحة الهاتفية عادل جميل مشكور أيضا اللي باش يربطنا بمستمعينا على 75 870 900. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذه يسرى المحنوش كي جيتينا يسرى لأحياء البارح حفل فني ضخم على ركح المسرح الأثري بكرتاج ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي, وكانت سهرة من أروع ما يكون. يسرى المحنوش أيضا إن شاء الله باش تكون حاضرة في اختتام مهرجان تطاوين الصيفي الدولي بإذن الله في سهرة 3 أوت إن شاء الله. أكيد جمهور الجنوب الشرقي ينجم يواكب السهرة هذه, مرحبا بهم الكل في تطاوين. كي جيتينا نقولها زادا أيضا مرحبتين لصديقتنا الكوتش فتحية الدلهومي في فقرة ماركتينج.
1: ماركتينج
0: أهلا وسهلا كوتش, مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا مدام ليلى,
0: شكرا لك. لاباس الحمد لله, يعطيك الصحه. اذا
2: مستمعي اذا تطاوي
0: شكرا شكرا معك, باش نحاولوا اكيد ديما نتعمقوا اكثر في موضوعنا في عالم الماركتينج وعالم المال والاعمال والمشاريع والمنتوج خاصه اليوم. كما قلت باش نتعمقوا معك اكثر في الحديث ونفهموا خاصه هل الوقت الحريف يقول لك باش نرجع ينجم يرجع والا لا, هذه اولا. وثانيا زاد كيفاش نجموا نتعاملوا مع الوضعيه هذه, وكيفاش زاد ايضا نخليوا الحريف يرجع لنا. تفضل كوتش.
2: يعطيك الصحة أستاذة ليلى على السؤال هذا. بالحق السؤال هذا راهو الكلمة هذه فليتو يخافوا منها كل الباعة.
0: صحيح, نعمل دورة نرجع لك.
2: يخاف من كلمة خليني نخمم ولا نخمم ولا
0: نرجع, نعمل رأي ونرجع لك.
2: صحيح,
0: وعادة ما يرجعوش.
2: إذا كان قالك خليني نخمم ومش يخمم أحسبه فص ملح وذاب ذهب ولم يعد.
0: خاص عاد كان يضرب لك ربع ساعة وهو يقلب وهو يختار, وريني اللون فلاني واعطيني الطايل فلاني وهذه بقديش وساعدني شوية, وفي الأخر بعد ذاك المجهود وتعب والوقت اللي ضيعته معه الكل يمشي ولا يعود.
2: يعطيك الصحة. دايما دونك المشكلة لهنا مش في الكلمة في حد ذاتها, مش في كلمة نخمم, لكن شنو هي الحاجات اللي خليته بالحق يقول لك
0: علاش يخمم, علاش ما خذاش ساعة من الأول عمل قرار وخذا.
2: ثم خمسة نقاط باش نعرج عليهم بعجالة. الحاجة الأولى هو أنه ما فهمش قيمة الحاجة اللي أنت عرضتها له, فهمت؟ دونك ما فهمش علاش المنتج هذا اللي حطيته له ولا الدورة ولا أي حاجة البيع اللي حطيته له ما فهمش علاش يستحق الفلوس هذيك الكل, فهمتني؟ معني يشوف الفلوس أكثر من القيمة بتاع المنتج, هذه الحاجة الأولى
0: استغلالها.
2: الحاجة الثانية أي فوالا, الحاجة الثانية هو مازال موثقش فيك, فهمتني؟ لهنا يلزم الثقة تسبق القرار. أنا المرة اللي تحكيت قلت راهو لازم يكون الحريف عنده فيك ثقة من قبل ما يجيك, فهمتني؟ يسمع عليك, عندك براند سابقة, فهمتني كيفاش؟ الحاجة الأخرى اللي هو بالحق يخاف يندم, يخاف بعد ما يشري البرودوي هذاك ولا المنتج هذاك يندم, فهمتني؟
0: نعم.
2: والندم هذاك زاد يخليه يقول لك نخمم ونرجع لك.
0: ومخي بزادك الشعور كحريف اني نشري حاجه وبعد نعمل دوره يا اما نلقاها بسوم اقل, نحس كانه عقبها عليا معناها, وكانه للاسف معناها ما عملتش فير باهي, ما عادش نفرح بك القطعه اللي خذيتها وقت اللي نلقاها في بلاصه اخرى بسوم ارخص.
2: وهذه بحق من الحاجات اللي تخلي الناس تفقد الثقه فيك تماما, فهمتني؟ معناها هاك ربحت المره هذه بعت المره هذه, لكن انت انه الثقه باش تتعدم تماما منك من السوق, فهمتني؟ الحاجة الأخرى هو أنه القرار متاع الشراء ما هوش أولوية. إيش معناها؟ معناها راهو مش يشري بضربة وإلا ما نزلتلوش على الوجيعة اللي تخليه بالحق يشري البرودوي هذاك باش يجاوب على الوجيعة متاعه, فهمتني؟ دونك لهنا الوجيعة متاعه ما زالت ما هيش قوية, ما وصلش لدرجة أنه يقرر يشري.
0: نعم.
2: ولهنا بحق أن ربطوها برشا بالنيرو ماركتينج اللي هو التسويق العصبي وفهم النفسية إن شاء الله نتعامل فيها المرات الجاية ونفهمها أكثر. والحاجة الأخرى اللي هو بالحق يقولك أنا محتاج نشاور, يلزمني ناخذ رأي شكون, فهمتني؟
0: نعم.
2: ولهنا هو محتاج شكون, محتاج رأي واحد يعطيه الأمان,
0: استعان بصديق معناه. فما ناس تلقاها ما تشري إلا ما تزيد تشاور أكثر من رأي, معناه يقول لك رأيين في المرأي.
2: هو إذا كان لقى الأمان حتى وقتها في البوتيك ولا معك أنت راهو شراه, فهمتني؟
0: صحيح.
2: ولهنا ناقص أمان سيتو. دونك الخمسة نقاط هذوما هما اللي وراء كلمة نخمم. دونك لهنا شنو نحب نقول؟ نحب نقول إنه كل اعتراض لهنا هو يخفي سؤال ما تمتش الإجابة عليه. باهي هذا شنو شنو يقودنا؟ يقودنا انه ايش معناها؟ ايش معناها السؤال ما تجاوبش عليه؟ معناها لهنا انت كي هو يقول لك نخمم وما تضغطش عليه، لا بالعكس، خاطر ساعات راهو الحريف ولا الكليون يقول لك نخمم ولا يقول لك حاجه غاليه تقول لا لا لا ماهيش غاليه، كيفاش غاليه؟
0: ما تزيدش تضغط عليه، فما بريسيو عملت على الحريف.
2: لهنا ريت مقاومه الشراء تطلع للتوب، فهمتني؟ تولي ما عادش تشوف حتى شيء، انه انا مانيش شاري. فك اللحظه هذيك وقت هو قال لك راهي الحاجه غاليه عليا ولا نخمم ونرجع لك، وانت تفوح فيه بعبارتنا احنا، فهمتني؟ معناها ما تتفهموش. قاومه الشراء ترتفع ويمشي لك اليوم عاد يرجع. لكن الحاجه الاخرى، وقتاش تكسبوا؟ وقت اللي تحاول تتفهم علاش يخمم، فهمتني؟ شنو هي الحاجه اللي تخليك تخمم؟ فهمت؟ دونك لهنا كيفاش تسالوا بيان سور، مش تقولوا هكا، مش تقولوا هذا نخمموا مع بعضنا انساني، انا احسبني مانيش انا البائع، احسبني انا صاحبك، هذا نخمموا مع بعضنا في حل، فهمتني؟ شنو هو الحل اللي يخليك مثلا تاخذ القرار؟ شنو هي المعلومه اللي اليوم لو انت عرفتها تاخذ القرار وتشري، فهمتني؟ لهنا شنو عملت انت؟ لهنا فتحت باب الحوار من الاول الجديد، فهمت؟ واذا كان انت بائع محترف بالطبيعه شنو باش يصير؟ اذا كان انت بائع محترف اليوم باش تخليه يحكي لك، وباش تعاود الحوار من الاول الجديد، وباش تعاود طريقتك الجديده في الاقناع، باش تلمس الوجيعة متاع الشاري بالحق، وفي الاخر باش تخليه يشري، فهمتني؟ دونك لهنا هذا شنو يؤدي؟ يؤدي انه فما فرق ما بين البائع الهاوي اللي هو هي تعطيه يقنعك هاو، والبائع المحترف اللي يحاول يفهم، اللي يبعد من صوره الصوره النمطيه للبائع، فهمتني؟
0: الغايه نتاعو مش كان يشريك وقتها، معناها يخزر لقدام ويشوف
2: ابعد. انا نفهمه هات يحس بالامان معايا وحده وحده باش يشري، لانه هو هكا ولا هكا جايك، فهمتني؟
0: نعم.
2: دونك لهنا شنو ناقصك؟ شويه تروشيكات في الحوار تخليه هو يشري من عندك. مثلا كيما عطيتك من بكري قلت لك، مثلا واحد يقول لك غالي ما تقولوش لا لا لا لا مش غالي، لا بالعكس، انت كي وقت يقول لك غالي، واللي هو اكثر سؤال هذايا يتعرضوا له الباعه والناس اللي عندهم مشاريع، انه يقولوا حاجه هذيك غاليه، لا علاش غالي؟ تقولوا به غالية عليك انت، على جيبك انت، ولا غالية على فارتي حد ذاته؟
0: لانه عادة الحريف ماذا بيه ديما باقل سعر، معناها ماذا بيه حتى تعاونوا مثلا شوية، تنقص له شوية الحاجات اللي تخلي
2: اي هذيك بحد تجيكي قدرتك انت على انك تتفاوض في الثمن. لكن احنا من الاول وقت هو يقول لي غالي، نشوف غالي على شنو؟ غالي ندرع على جيبه هو، والا البرودوي
0: ولا المنتوج ما يستاهلش،
2: ولا تسالوا مقارنه بشنو؟ معناها انت قلت لي غالي،
0: بالضبط
2: حاول تفهموا، فهمت؟ ولا تقولوا انت شنو كنت تتوقع، شنو كنت تتوقع منه البرودوي هذا؟ شنو الحاجات اللي انت تتوقع يجاوبك عليهم، ولا شنو كنت تستعمل بها الحاجه هذه؟ من خلال اسئلتك انت تقتل الاسئله اللي تسالهم له، بعد تعطيه البوان بوزيتيف من البرودوي نتاعك،
0: وانك من حق زاد الدافع على المنتوج نتاعك، ودافع على ثمن

0: بين يشري وقت اللي يجينا للمحل أو باش يشري المنتوج. كله كلام مهم جدا أكيد كوتش، يعطيك صحة.
1: وإنشال
0: تفضل ليه تفضل
1: واحدة تحب نعطيها في اللخر إنه راح كلمة الخمن ما نعتبرهيش نهاية الحوار، بالعكس هي بداية مرحلة الفهم.
0: جميل نعم،
1: تسأل فيه وتبدأ تفهم،
0: خليك أنت زادك صاحب مشروع تخمم علاش قال لك نخمم. هذا هو
1: دونك هذا هو اليوم.
0: شكرا شكرا كوتش، يعطيك صحة.
1: التصويت العصبي
0: يعطيك صحة، شكرا لك كوتش، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. نغم ثم نستقبل ضيوفنا في الانتظار، أعضاء جمعية القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنينا، ورونا اليوم في استوديو إذاعة تطوير.

0: هذه آية دغنوج لمحبة شنية وأكيد لمحبة اللي تجمعنا الناس الكل. 22 دقيقة بعد ساعتين باش نمشي لفقرة أكتيفيست وحاضرين معنا كما قلت جمعية القطب المدني بمدنين رئيس الجمعية سي عبد الوهاب ماضي، سي محمد العباسي عضو هيئة مديرة، وصال التومي أيضا مديرة تنفيذية للجمعية ومشرفة مشروع فضاءات مجتمعية مشتركة. رحبوا بهم بعد الشرح.
1: Activist.
0: أكتيفيست اللي في كل مرة في برنامج على الأثير نستضيف جمعية بحثنا ناشطة في المجتمع المدني من الجنوب الشرقي. اليوم مشينا المدنين وكما قلت حاضرين معنا أعضاء جمعية القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين. بشرحب بسي عبد الوهاب رئيس الجمعية. سي عبد الوهاب ماضي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عايشك، مرحبا أختي ليلى، شكرا على الاستضافة. يجدد الموعد مع إذاعة تطاوين عروس الصحراء، بارك الله فيكم على الاستضافة هذه.
0: شكرا لك سي عبد الوهاب، نورتنا. أيضا ما جيتش وحدك، وحنا ديما نحرصوا على الفقرة هذه أنه مش طرف فقط يحكي على الجمعية، وإنما الأسرة متاع الجمعية هي عائلة أكيد تجمعهم جمعيتهم. حاضر معنا سي محمد العباسي، أهلا وسهلا سي محمد.
3: أهلا، مرحبا، يعطيكم الصحة وشكرا أخت ليلى، شكرا إذاعة تطاوين على المنبر هذا.
0: شكرا،
3: وهذه حاجة شجعنا على الأخر وبارك الله فيك.
0: يعيشك سيدي، تستاهلوا كل خير وما بين أكثر.

0: الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني في ولاية مدنين. نتعرف على وصال تومي زادة أيضا. أهلا وسهلا وصال.
1: يعيشك مرحبا بكم ومرحبا بكم مستمعينا إذاعة تطاوين.
0: شكرا.
1: يعطيك الصحة ميرسي على الإضافة.
0: يعيشك. شكرا لكم أنتم زادة على قبول وتلبية الدعوة بكل رحابة صدر. كما قلت يعني فقرة أكتيفيست هذه نتعرفوا على الجمعيات بعيدا عن الشكل الكلاسيكي واللي في كل مره يكون فما نشاط نستضيفوا جمعيه نحكيوا على مشروع ونمشوا. لا احنا نحبوا نرجع معك للبدايات سي عبد الوهاب وحنين كبير وعشره عمر ما شاء الله مع جمعيه القطب المدني. وقتاش رات النور الجمعيه هذه؟
2: رات النور في فيفري 2013. حلمه كانت البدايه بحلمه. حلمه انه في فتره ما تفتح باب المجتمع المدني
0: على مصراعيه.
2: قلنا على سلام من الباب هذا ومثني هذا نخدموا بلادنا نخدموا جهتنا نخدموا أهلنا نحقوا بديتنا في أنه يكون مستقبل أحسن وخير في عديد الجوانب. وكانت البداية كما كل الجمعيات البداية كان نلتمس في يعني طريقنا وكنا نبحث على هويتنا والحاجة اللي تعطينا صيغة وصبغة وتعطينا ثنية واضحة. الحمد لله الجمعية من 2013 إلى يوم الناس هذا قريب 32 مشروع تنفذ
0: ما شاء الله.
2: أكثر من 180 نشاط تم تنفيذه. فوق 5000 شاب ومرأة ومختلف الأعمار اللي استفادوا من اختلاف الأنشطة فيها. تكريمات دولية وطنية. حاجات مزيانة خدمت وحاجات خلت الأثر متاعها. حاجات كما وقت سحقتنا بلادنا سحقتنا مدنين أيامة الكورونا
0: كنت في الصفوف
2: بلادنا وبناتنا وجمعيتنا واقفين لبلادنا ومش مزية. كان فما محطات الفوق محطات اللوتا كانت محطات وجيعة محطات فخر.
0: لكن الكوليس ما تتشافش واللي نحبوا نحكوا فيها اليوم معك سي عبد الوهاب ونحس برشا فخر اليوم كي تحكي على معناها خدمه طيله السنوات. وهذا راهو ماهوش بالساهل لانه اللي يعرف العمل الجمعيات يعرف قديش عمل متعب قديش عمل يتطلب عطاء وقت صحه من جيبك ساعات تصرف عليها على حساب روحك على حساب عائلتك
2: ولكن حساب عائلتك
0: ولكن فرحان في الاخر انك تعرف في حاجه مقتنع بها. كله
2: تعرف اختي ليلى انا في 13 سنه ذوما عديت بعدية المراحل. فما مراحل اللي بكيت فيهم وفما مراحل اللي حسيت بالتكريم فيهم
0: فما ضغط
2: وفما مراحل اللي خديت فيهم تكريمات دولية وحتى وطنية. لكن تعرف اللحظة الوحيدة اللي حسيت بالتكريم وخرج فرحتي بيه كانت من قلبي وما تتصورش. مرة في أيامات الكورونا نذكرها أيامات نوعية على الكورونا مرة كبيرة أمنا كبيرة في العمر تدور وتفرق على المتطوعين في الحلوة وتدعي لهم
0: ما شاء الله.
2: لحظة التكريم هاكي بالنسبة لي نحن وقفة العز اللي وقفتها هنا المرأة الطيبة هاكي ودعت لنا بدعية الخير أعظمني من أي تكريم. تحصلت على تكريمات دولية وطنية أما التكريم اللي خديته من المرأة هاكي بتلكعبات الحلوة هاكم هاكي المحطة اللي ما تفرق وما تنساش
0: لأنها عبرت على حبها على امتنانها على ثقتها فيكم على
2: وهك علش نخدم
0: صحيح.
2: نخدم على اللحظة هاكي.
0: حتى نحكي شوية على توجهات الجمعية سي عبد الوهاب وباش نعطي فرصة شوية لزملائك. سي محمد وقتاش انخرطت في الجمعية وقتاش التحقت بالركب؟
3: البداية تاعي 2018 كانت الجمعية جمعية القطب المدني عملت نشاط توعوي في المنطقة معناتها اللي بحذانا. من وقتها معناتها
0: عجبك
3: بالضبط عرفت الكيب وشاركت بعدها في نشاط آخر وثم كانت الانطلاقة. البداية كانت المشاركة معناتها تطوع وكو من أجل المشاركة وبعدين ولت الأكبر الحكاية ولا واحد يمضي به يخلي أثر يخلي كذا فعملها
0: متاع اندمجت معاهم أنا في الفكرة وفي التوجه.
2: عاقل واحد فينا
0: عاقل
2: واحد
0: صوت الحكمة نحسه
2: صوت الحكمة
0: ما نعرفك
3: حسب المرحلة باش
0: نهمها بقى فما كاريزما فما كريتير فما
2: ما شاء الله الحمد لله وثم متخرج من جامعة ما شاء الله في اختصاصه
0: محتوك الجمعي
2: ما
0: هو هو
3: زملاء كل ما شاء الله عليهم
0: أكيد صراحة أكيد. نتعرف عليك أكثر وصال كيف وقتاش دخلت للجمعية وكيفاش جات أصلا فكرة أنك تنضم للأعضاء الجمعية للفريق؟
1: أنا أول بساج ولا أول مشاركة معهم كنت في عزيمة أيام الكورونا أيام التلقيح وقلت أنا ما كنتش في الجمعية كنت طوعت بركة في التلقيح. بعد عندي كنت 3 سنين توا هكاك بكونتراسي بكونتر التطوع المدني وكنت دخلت معهم في الجمعية ومن وقتها بصراحة ولات عايلة مش كان كونترا معناها وكل ويمشي يخدم ويجي وروح وكل الحق من وقتها بدأ المسار متاعي مع الجمعية.
0: أكيد كما قلت رأو العمل الجمعياتي هو أولا إيمان بالعطاء, أنه أي. إنسان يعطي ويعطي وهو فرحان ويعطي بكل حب, لأنه مش ناس كل عندها الصفات هذه, مش ناس كل معناها تقبل أولا أنه صغارها وأولادها يدخلوا في جمعية تقولوا مش ربح منها أنت وتعب وكذا وقديش باش تخلص في نهاية الأمر ذا خلصوك, وعلما أنه راهو معناها قانونا ومنطقا راهو العمل الجمعياتي تطوعي ما فيه حتى ربح مادي. نرجع لك سي عبد الوهاب ونحكيو شويه ربما في بدايات الجمعيه والتوجه نتاعها, جمعيه القطب المدني للتنميه المستدامه وحقوق الانسان, ما شاء الله جمله اسم الجمعيه يخلي ربما افاق كبيره تخدم عليها حقوقيا, معناها تخدم على حقوق الانسان على التنميه وخاصة التنمية المستدامة. كيفاش جمعية نجم تخدم هذا الكل؟ معناها الحصة بديتوا بالكبير, معناها صعبتوها شوية على الرواح.
2: نحن بسطنا على الاسم ما شاء الله, فخامة الاسم وفخامة الفعل. لا فخامة الاسم وفخامة الفعل
0: ما شاء الله.
2: لكن نحن الجانب الحقوقي لو نغزر الجانب الحقوقي في عديد المشاريع
0: كل شيء هو يمشي في
2: يعني
0: كل شيء.
2: كي نختصوا منش نختصوا في باب حقوق الإنسان ككل, نختصوا في جملة من الحقوق. فترة ما اختصينا في الحقوق المدنية والسياسية والمواطنة للمواطنين. في الجانب التنمية المستدامة اختصينا في الهدف رقم 16 اللي هي فيه مؤسسات فعلة, فيه خدمات أحسن, فيه حاجات تمسنا. واحد من أهداف التنمية المستدامة هدف 16 كان هو البوابة اللي بنينا عليها استراتيجية العمل نتاعنا من 2019 إلى يوم الناس هذا. وكما قلت لك الجانب الحقوقي هو يعني جانب كبير ياسر, لكن نحن نرى حقنا, حقنا في التنظم, حقنا في الحياة, حقنا في الماء, حقنا في التعبير, كل حقوق يمكن يختزلها نشاط, يمكن تختزلها مجموعة من الأنشطة. لكن حاولوا أنه كل 5 سنين أو 3 سنين يكون فيهم استراتيجية عمل تخدم على محور معين. كما فترة ما من 2018 بار إكزامبل خلينا بريود باية خدمنا على الجانب الحكم المحلي أو السلطة المحلية. تو حاليا نخدم على الفضاءات المجتمعية. تو من 2023 قاعدين نخدم على إنشاء فضاءات مجتمعية يعني مشتركة.
0: وكان لكم أثر في أكثر من فضاء.
2: يعني أكثر من فضاء لأنه الإيمان لحظة النضج اللي خديناها بعد 13 سنة خلتنا نقتنعوا أنه راه ما يدوم في الواد كان حشو
0: طبعاً.
2: وما تدوم كان المنجزات المدنية
0: وما يخدموا البلاد كان أولادها
2: ويخدموا البلاد كان أولادها
0: ويحسوا عليها ويحبوها ويعرفوا احتياجاتها. زاد أنا نعرف سي عبد الوهاب أنه ديما كل الأفكار نتاعكم وكل خدمة تخدموها تكون معناها الاصل ما نميش افكاركم انتم, افكار الشباب, افكار لي جون, افكار الناس اللي ربما
2: جزء من نسيج المجتمع.
0: طبعا طبعا يعني تعرفوا احتياجات المنطقه شنو
2: هي. نحن مواطنين نحن نعرفوا نحسوا. انا عندي اختي, عندي خويا, عندي لوطور فاميليال نتاعنا. عندنا في الجمعيه زاد شباب اللي يخمم يقول علاش ما نخدموش هكا, علاش ما نخدموش هكا. يعني حاولوا نسعوا أنه اليوم ما نجموش نكونوا في منبتين على الواقع نتاعنا, لازم نكونوا في قلب الواقع. كيفاش نجم نكونوا في قلب الواقع؟ كي نحاولوا نخلقوا أنشطة ونخلقوا برامج تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية. أنا نعطي إكزامبل بسيط ياسر. تو أخيرا قاعدين نشتغلوا في إطار مشروع فضائيات مجتمعية مشتركة ينفذوه بدعم من المعهد الفرنسي, قاعدين نخدموا على فضاء مجتمعي واسع في مدنين. نحن في مدنين وللأسف مع الناس دو فورماسيون ولا سال دو سيمينار في قلب مدينة.
0: أنا مثلا تحكينا عليها وصال تومي أكثر لأن هي المديرة التنفيذية للجمعية ومشرفة زاد على مشروع الفضاءات المجتمعية المشتركة. الفضاءات هذه كما قال سي عبد الوهاب هي احتياج ساعة للجهة أنه ناس وين باش تجتمع وين باش تعمل فورماسيون باش تعمل ملتقى للجون الجمعيات الكل. فمن البزوان هذي ومن الاحتياج هذي يظهر لي جات الفكرة.
1: ريتي احنا في مدنين صحيح عندنا برشا فورماسيونات وكل, يا باش تلقاه في جرب جرجيس في الوتله, يا تلقاه في القطب التكنولوجي اللي هو بعيد برشا يظل لي اكثر من 10 كيلومتر على وسط البلاد. وكل
0: يعني كل فاميليه
1: معناها كل فاميليه
0: وقت
1: لازم ترانسبور لازم وقت وزيد بعيد يعطيك ما تلقاش كيفاش تروح وكل. معناها احنا حاجتنا بحاجه في وسط البلاد
0: مريحه وقريبه وسهله
1: وسهله للعباد وكل معناها اكسيسيبل من المنبر هذاك. وكل بما ان ديناميك تروازيام معناها وفرنا الحكايه هذه وكل, حاولنا ان نلقوا اسباس قريب للناس الكل يلبي احتياجات الناس الكل ويكون بيان ايكيبي. من هذاك لقينا الصاله ديال في القريه الحرفيه اللي هي في وسط البلاد
0: موقع استراتيجي بحذا القصر القرية الحرفية بحذا قصر مدنين معنا في وسط وسط
1: مدنين يعطيك صح من هي من التراث والتاريخ وكل
0: وفما جمالية وفما رونق في المكان أصلا
1: خاصة في القرية الحرفية معناها كي تدخلها وكل محلها هي
0: كبنية مضخمة وكحرفية جدا ما شاء الله عليهم زادوا زينوها ونوروها
2: حسان يعطيك الصحة في الطرح هذا نقطة لو لازم نزيد ونقطة تحسب أنه تو في المندوبية الجوية للصناعة التقليدية سي سليم غنجن وجه التحية
0: تحية سي سليم
2: فما تقاطع سي سليم وقت حكينا معاه في الفكرة تقاطعنا في وجهة نظر معينة شنية أنه نحب نحوضوا القرية الحرفية من مجرد نشاط يعني مكان نشاط حرفي اقتصادي معين إلى روح المدينة في نشاط الاقتصادي الاجتماعي الشبابي يكون نشاط حي
0: هي حية بالحرفيات اللي فيها ولكن تكون حية حركية
2: هي مميزة بالحرفيات اللي فيها لكن الإضافة باش نزيد وندعمها قلنا لما لا ما نردوهاش هي القلب النابض لمدينة مدني نحطوا يدينا في دير بعض نحن نساهموا والمندوبية تساهم وفعلا كما قالت صديقتي قطعنا مع المندوبية في الرؤية هذه صح وقعنا اتفاقية تعاون وشراكة بيناتنا اليوم موجودة للصالة وإن شاء الله عن قريبة زادة تزيدوا صالة أخرى في
0: ممتاز ممتاز وهذا رو ما يخليناش ربما حابسين ولا يزمنا نبنوا صالة ولا نبنوا فضاء لأنه هو كل شيء
1: حيث
0: نتصرف بالموجود بالمتاح عنا فضاءات غير مستغلة عنا مساحات كبيرة ساعات عنا إدارات ومؤسسات دولة متعاونة وراء وشجعوا كلنا متأكدة أنه فقط أطرق الباب الصحيح وأقنع بالفكرة متاعك متلقي كانت
1: ما غير مصعب احنا ديجا عندنا معناها البنيه وكل علاش ما خلوش كان ليكيبمون نقعد نلوج انا كيفاش باش نبني وكل ما انا
0: بالحق تاخذ وقت وتاخذ كل
1: بس ما انا فماش كل يبني لك خاصه مثلا باير دوفون وكل ما يبني لكش بلاصه معناها كامله وكل معناها بنيه كامله على الاقل خلينا احنا نحسنوا
0: هو اصلا باير دوفون كي تقول له راهو عندي لوكال ديجا حاضر باش يمشي معاك معناها باش يزيد يشجعك اكثر ماكش باش تعطل
1: يعطيك صح
2: انت اليوم راه وصلنا نحن حطينا انه في فوق 2030 كان كتب ربي كتبت القدره يكونوا عندنا 10 فضاءات
0: ممتاز
2: قمنا بهم
0: ممتاز
2: حاليا
0: على شساعة ولاية مدنينة معنا بمعتمدياتها مش وسط المدينة
2: بقدر المستطاع لأنه حاليا دخلنا سيدي مخلوف ابن خداش في مدينة جلموية الشمالية
0: كلهم قاعات من أروع ما يكون أنا شفتهم
2: يعني تو حاليا وصلنا 8 فضاءات 8 و7 فضاءات 8 فضاءات يعني في الجملة اللي بدينا نخدمه مزاد زوز فضاءات
0: استغنى لهم سي عبد الوهاب معنا يمشي كوم الفو مع كما برمجته قاعد يتم استغلالهم كما يجب
2: الحمد لله المؤسسة التربوية في القصر الجديد ولا في الامتياز ولا في سيدي مخلوف يعتبروها مكسبهم حاضرين على تلامذة قبل الإدارة نتاعهم
0: حتى الحساب نتاعهم
2: لأنه فضاء نتاعهم بالأساس يعني اليوم أنت كي تفيد يعني ليسي فيه 2000 تلميذ يلقى وين يراجع تشوف نتائج الباك تتحسن
0: جميل.
2: تشوف انت حتى تو كن نحكي على قصر جديد بار اكزومبل جات بريود معينه يعني عدد الاولياء اللي باش ينقلوا تلامذتهم من ليسي في حد ذاته عدد كبير ياس طاح العدد نسبه النجاح ساهمنا على الاقل بالقليل في حاجات كيما هكا راهو نوصلوا احنا مكسب كيما ليسي قصر جديد بار اكزومبل عليه اداره ما شاء الله وعليه ناس واقفه وتسعى وانه نشوفوا ينقصوا احنا راهو حتى قبليك جبتها انت حتى نكونوا اريحين في الحديث اللي خلانا نخدموا قصر جديد بار اكزومبل نهار عندنا اكتيفيتي في دار شباب تاع قصر جديد صغيرات قاعدين تحت شجره يفطروا مع نص النهار بور كيريزون
0: الحاجه هي اللي خلات ربنا
2: بور كيريزون دخلنا دقينا الباب لقينا مدير سي ذو الدوير الله يرحمه الدين يعني انسان غايه في التعاون ما شاء الله عليه طرحنا الموضوع قلنا له راهو راهي الصوره قال لي حتى انا غايرني حال ولادي بلا معاك قالي
3: بس سمحني والأثر الإيجابي كتشوفه كونكريت تشوف ملموس قدامك تولي تتشجع تنسى التعب وتنسى كل شيء
0: كل شيء وبالعكس يعطيك شحنة ربما أكثر أنك تعطي أكثر في الجمعية متاعك وخاصة كما قلت يعني ما شاء الله جمعية القطب المدني ما فماش فترة تاع ركود ما شاء الله وانا نتبع فيكم سي عبد الوهاب ومتابعة على ثقة زادة ونشجعكم ديما أنه الجمعية هذه كانت تخدم بالحق ولكن هات ربما نعطيه المثال الباهي للجمعيات اللي ما زالت بادية اللي ما زالت واهقة شوية اللي صعب عليها الخدمة في المجتمع المدني اليوم نعرف أولا المال قوام الأعمال ولكن المال ماهوش كل شيء وانا نشوفه ساعات بأبسط الإمكانيات نجمو نخدمو برشا حاجات كيف كيف زاد المشاريع واللي هي تخلي ربما استدامة الجمعية وقت تدخلوا في شراكة تخدموا مشروع كيفاش ربما تلقاو هالفرص هذية هل تبحثوا عليها تسمعوا بها يستدعاكم بالذمة أعطينا فكرة هاو ديما عندكم ما شاء الله مشاريع عنكور
3: بالضبط هي السر نتاع الخلطة هي الانسجام داخل الفريق.
0: جميل.
3: الإنسان تخدم معناتها مجموعة كاملة تخدم بروح واحدة وبهدف واحد. صحيح فما عاملين ميثاق نتاع عمل وكل شيء ينظم واحد، أما معناتها
0: هذا توزيع الأدوار زاد كل حد عنده المهام نتاعه.
3: بعدين العمل نتاعك هو اللي يثبت معناتها الثقة نتاعك والمصداقية نتاعك مع الشركاء. زاد حاجة أخرى لازمك تعرف روحك وين بالضبط. أنت الدور نتاعك راه مساند للإدارة الفلانية مش باش تعوضها. هي حاجة
0: معاضة لمجهودات الدولة على المجتمع المدني.
3: اتفاقية نعم. شراكة وكل شيء حاجة تشجع على الآخر. العباد اللي تتشجع تخدم معك تقدر عليك الخدمة. اللي بيور دي فون تخدم المشروع الأول الثاني تكون كل شيء ترونسبور وكل شيء واضح. بالعكس ماضي بيهم ديما معناتها يعني جمعية عندها تجربة أحسن من جمعية ما زالت في البداية نتاعها. دونك تولي سيخدت أنشان واللي يتعاملوا معك وعرفوك وكل شيء. هذيك حاجة حتية ما تتعاون على الآخر.
2: هو محمد تعرف كنت تحكي أنت على المشاريع
0: مش
2: تكتب البروجي باش تكتب بروجي وتعيشك اللحظه انك باش تولد مع كيما مولود بالضبط
0: صياغه المشروع كفكره وكيفاش تقنع بيه
2: شهر من زمان شهر من زمان باش تدخل في حاله انقطاع العالم الخارجي تشعر انقطاع العالم الخارجي يعني حتى في الدار تقاك على اعصابك انت والمراه تتعاركوا علاش خاطر مخك قاعد يخدم يفكر في الفكره
0: في الفكره ولا في الجيده
2: من بعد فرحتك وقت اللي تخو يجيك الليبال نتاع لوكي تحسها فرحه كبيره علاش خاطر راه وليت برشا ناس يمكن تقول لك ايه عادش بيه موجيك ممول وكيفاش ليه لميم راهي الفكره انا عندي الفكره تو كي ريتها صغار قاعدين تحت زيتونه قدام ليسي تو سامبلومون كيفاش تحولها الفكره كيفاش نقنع بها وش نجم نعمل وما يكونش الهدف نتاعي يكون يكون الهدف نتاعي مرسوم بدقه وخطه العمل مرسومه بدقه هكا يتطلب مجهود يتطلب تفكير يتطلب جهد ما تتصوروش
0: وعصف ذهني ساعات
2: عصف ذهني ما تتصوروش وساعة ساعة عارك وساعة ساعة تخدم حاجه وتطلع على الحيط وتعاود من اول وجديد جو اما راهي باش تجي وباش تحصل المواد اللي تحكي عليها راهي ماهيش
0: ماجيش بالساهل
2: ماجيش
0: فما
2: بعض محمد قال لك فكره قبيله نحن بعض المولين اللي يجيونا للبيرو يتعرفوا على الجمعيه يقعدوا معانا وخلا كيما تو المعهد الفرنسي باغ اكزومبل قعدوا مع برشا جمعيات في مدنين جاونا للبيرو تعرفوا على خدمتنا تعرفوا واش قاعدين نعملوا واش ما نعملوش وكان لاكور ما بيناتنا انطلاقا بالاكسبيريونس نتاعنا فعطونا ثقة
0: فيهم صح تجربة مهمة وعندها دور
3: وفما زال الإرادة المتواصلة لتطوير الذات هذا مش سيبوها هل وصلت تبقى فم لا يجب ديما تحاول تحسن من على سبيل المثال الأسبوع اللي فات كنت مع زميلتي وصال في دورة تكوينية حق كتابة المشاريع الأسبوع اللي فات نهارين زاد واحد من ديما ضبيع حسن ديما بزيد فرصة أنك تحصل مشروع أو تقول استمرارية على الجمعية
0: طبعا كي تاخذ فرصة ماذا بك تفك هو رو يتفك المشروع بالمعنى الإيجابي طبعا أنه يقنع معناها يقنع وتقنع بالفكرة نتاعك
3: التنفسية أنك تقنعهم
0: وخاصة حتى مسألة التنفيذ والمراقبة والفترة كلها معناها كلها فترات مهمة جدا
1: والسعي خاطر انت كنا ما تلوجش وكل وما تعرفش هذيك مثلا كيما احنا مثلا لي سباس كل خدمناهم كان انت متلوش وبالحق تعرف اللي هم هذوك حشتهم بال مثلا بالسباس بالمكتب حشتهم شفنا احنا بالسباس نعمل فيه فورماسيونات وكل زايد ما انا مش باش تلقى روحك بالحق فماش تكون باش يطبطب عليك مره اثنين ثلاثه باش يعطيك مره فرصه اما بعدك انت باش تخلقيها الفرصه هذيك باش تمشي لها وحدك واحنا الحاجه الباهيه اللي الاسباس الكل خدمناهم فما بزوا فما ريشيرش فيهم انا ما خدمناهم مش هكاك برك انا خدمنا اسباس بالعكس معناها نحاولوا في الديمومه نتاعهم اكزاكت فماش صغير ما يحتاجش قاعده مراجعه ما فماش كوم يحتاج قاعده فورماسيون فماش كوم في دار الشباب ما يحتاج بودكاست مثلا وحتى احنا زاده في الجمعيه نحتاج بودكاست باش نبينوا الجمعيه وخدمتها وكل
0: اي وكنت لكم تجربه حلوه زاده في في البودكاست
1: ما احلى تجربه صحه
2: نرجع تعرف سامحني
0: تفضل
2: تو نحكي لك عاد يمكن مشي انا نحكي لك حاجه من الكوليس نحن تو في القريه الحرفيه تاع زون عملنا تهيئه الفضاء وعملنا تهيئه الفضاء الخارجي فضاء خارجي لله في غازون عملية الغازون هكا تو عندي روح من الناس قريب 25 يوم يوميا نجي نسقيه الخمسة تاع الصباح الستة تاع الصباح نعاود نسقيه العشرة تاع الليل ولات لي خدمة
0: خاصة مع السخانة هذي
2: صدقني صدقتي ليلة ولات لي خدمة محمد المرة فاتت جينا مع بعضنا ما لقينا ما نعملوا فما ديندات ونحضروا فيهم مسكين اللي داخل بالسخانة يعني ريتها راي أبار أنك تشوف فينا ساعة ساعة فما اللي يقول مجتمع مدني تاع بوس كافي صحيح فما بوس كافي لكن فما وراء البوس كافي هكي فما خدمة أخرى كانت نجم أنت تروح تبعنا في الميدان وتعيش اللحظة واللذة نتاع الخدمة هكي وتفهمها تفهم شو معناه انه نحضروا لك صاله في شهر ونص واقفين عليها بالديتاي نعم. بتاع الديتاي بتاع كل شيء.
0: وهذاك علاش انا قلت راهو المجتمع المدني راهو مين خرط فيه كان الانسان اللي مؤمن
2: بالغرام.
0: باهميه العمل التطوعي والغرام هذا. باش نسالكم ربما الجمعيه اعطيتوها برشا من وقتكم من صحتكم من مالكم من كل شيء، شنو اعطتكم جمعيه القطب المدني محمد؟
3: اعطتنا خاصه في بناء الشخصيه اكثر حاجه، ساعات كيفاش تاخذ دور قيادي، ساعات كيفاش تتعامل مع مجموعه في جروب، ساعات كيفاش اختيار ما بين حاجتين لازم تختار وحده، لازمك تكون عندك الشجاعه انك تختار الحاجه اللي لازم تكون مناسبه هذيك هي. فما زاد حتى على الصعيد الشخصي معناتها في التكوين في كذا في برشا حاجات معناتها استفدنا على الاخر، معرفه العباد زاد يكون حتى ساعات حتى السلام داخلي حتى الضمير نتاعك يكون مرتاح
0: لانك تعمل في حاجه معناها قاعد تقدم في حاجه ماكش هكا الانسان مكتوف الايدي يستهلك فقط لا بالعكس راه ولا انك تنجم تفيد جهتك ومنطقتك وجمعيتك
3: معينه تحاول تعمل فيها تغيير ايجابي ولا فئه معينه ولا حاجه حجبه يا الخير
0: صحيح. وصالة
2: أنا على فكره وصالة ام مستقبليه
0: ما شاء الله
2: قريبا قريب العرس
0: ربي ان شاء الله يتم بالخير
1: يعيشك. انا نقول لهم اول مستفيدين في الجمعيه مش اللي نعملون في المشاريع ولا اللي زباس وكل احنا اخذت مش كما دخلت اول نهار كما توا
0: فما حاجه تغيرت يوصل
1: انا كان ما مش الجمعيه يمكن ما تلقينيش لهنا بحذاك ما انا نحكي هكا وكل كيفاش دخلنا مع الاول معنا واحد تيميد ما يعرفش يحكي ما نجمش يحكي معنا بسرسيل قدام العباد وكل توا معناها وين وصلنا وين باش نوصل ان شاء الله معناها مش كيف معناها بالحق جمعيه تخليك مع معرفه العباد ابار انك تعملي كونتاكت وكل شيء تخليك بالحق عندك ثقه في روحك تخليك تصدمي كما نقول احنا على برشا حاجات على انك تعملي مشروع على انك
0: تاخذ قرارات كما كان يتحدث
1: مسؤوليه كيف انا وصلت مثلا توا باش نولي شيف دو بروجي ماشي سهله
0: ماشي سهله طبعا
1: ديجا مسؤوليه معناها انت باش تاخذيها وكل وراو في 3 سنين معناها عندي 3 سنين معاهم الجمعيه معناها كل معناها حاجه كبيره معناها
0: عطيتك ثقه عطيتك ثقه ومتاكدين
1: بسيطه
3: فرضه تروحي الخدمه
1: بالضبط هذه حاجه بسيطه من اللي خذيناه معناها كل وكان انا ما استفدتش منها مستحيل ندخل اخواتي معايا
0: عائله معنا وليت والعائله الجمعية. سعد الوهاب عشرة عمر مع الجمعية أعطيتها برشة وأعطتك برشة زاد.
2: أعطتني برشة حاجات. أعطتني عبد الوهاب ما ذي تشوف فيه بحذاك. أعطتني الاسم. أعطتني أمي كي تشوفني في التلفزة تبدأ فرحانة. تقول هاك ولدي. إذا أمي كي تخرج في التلفزة ساعة ساعة نخرج في التلفزة ولا نخرج في الإذاعة تبدأ قاعدة بحذاك النساء تقول ماذا كولدي.
0: فما فخر.
2: تبدأ تعود لي فيها بعد تبدأ فرحان. علاش فرحان؟ لأنه نعيش معاك اللحظة متاع الفخر متاعها.
1: بسم الله. شقت في المباشرة يعني شوية موسيقى شيء.

0: لطف عليك.
1: يعيشك. شكرا سي عبد الوهاب. إذن ثم فخر
0: الفخر نشوفه في أمي تقول ذاك ولدي عرفت الربي شيخ للوينك تخطر المجتمع المدني. أنا تربيت على يد امرأة كانت تعشق العمل الاجتماعي
1: تقع
0: في خدمة حومة كاملة تفض مشاكل حومة توزع على الزوالي
1: ناشط المجتمع المدني من غير ما تعرف
0: تربيت على يدين امرأة تخدم تعشق معنا عمل مجتمعي. تربيت في وسط حومة عربي مع شباب نذكرهم بالواحد بالواحد كيفاش في الزوف في صغنا كان عندنا لمان الشلاك في المسجد نتاعنا وتنظيف الجامع يتسمى حاجة كبيرة ياسر عملتها وانت عمرك 12 ساعة
1: فخور بروحك
0: زي. فخور بروحك عملت حاجة كبيرة تمشي تصب دالة متاع نسان زوالي كيف كيف تحضر في دفينة باش تعاون مبالي انت تسمى حاجة كبيرة غادي تربيه هيدو جو هكا جو هكا ثمرته اليوم. انا نتمنى لولادي نتمنى للناس الكل لانه راهو العمل المجتمعي كي تعطي من وقتك وتعطي من بدنك وتعطي من كذا راه سيسفير باش تجيك لحظة تلقى انا قبليك في الكواليس حكيت لك على لقطة انسانية اخير وقت صار الحادث نتاعي حجم يعني
1: الحمد لله على سلامتك زاد حتى عايش. مرة أخرى عبد الوهاب
0: حجم المد اللي ريته من الناس والفزعة كما نقولوا احنا الفزعة اللي ريتها من الناس حتى ناس راهو ضربتني بيهم علاقة نتاع نهار جاوني من طرف الدنيا يسألوا على عبد الوهاب ريت أكبر مسؤول الأصغر مسؤول وفرحت بالصغير قبل الكبير هاكم الكل منين كنت تعرفهم منين كنت باش يكون تكون الحظوة عندهم والمحبة اللي ربك عطاها لهم للشخص هذا مجتمع مدني
1: مجتمع مدني
0: ونخدم معاه بنية وضمير هك علاش الناس ريتها وقفت لي وقت لي انا مستحق نتذكرها سمعني حتى في ايام الكورونا ايام الكورونا عديت عامين لباس يعني ايام الكورونا كنت دخلت الكوفيد هزيت الموت عملت كل شيء لباس وقت وصلنا لمرحله التلقيح
1: باش توفى الكورونا
0: برضه نزلنا في التلقيح تضرب في التلقيح نتذكرها وقت السي الحبيب شوط الله يذكره بالخير ولي مدين عديت لي مثل 11 يوم 12 يوم قلت له راه باش يكمل 11 يوم يكون جي بتاع الكوفيد
1: باذن الله
0: وانا وقت وقت يعني في حاله صحيه تعب على الاخر قلت له باذن الله نكملهم ونرجع نهار 12 كملت التحليل القاري في الميدان يعني دوده
1: ولا وخصنا انا نقول راهو اللي باش يخدم راهو يخدم في تونس راهو اللي يخدم لا في اشخاص لا في حكومات لا في يخدم في تونس بالضبط معناها راهو اليوم الحكومه الفلانيه مشات هاو نشوفوا قداش من رئيس الدوله على بلادنا نشوفوا الوضع الحالي الجمعيات راهو اهل البلاد ولاد البلاد راهم باش يواصلوا
0: هو شكون اللي يبقى في المجتمع
1: هو اصلا العمل الجمعياتي ابوليتيك ما عنده حتى علاقه بالسياسه يخدم مع البلاد ولا صح ولا صح
0: اللي يبقى في الميدان يتعامل مع مؤسسات الدولة لصالح الدولة
1: بالضبط
0: ما تعملش مع الأشخاص لغاية الأشخاص
1: نعم وانا شفنا زاد الغربال صفحة يا عبد الوهاب في الأخير
0: انت اليوم وقت اللي احنا خدمنا مع الناس الكل مع الإدارات المتعاقبة الكل وديما نخدموا باحترام وقدر ونلقاو قيمتنا ونلقاو قدرنا
1: يمشي زايد يجي عمر على العهد المدود كما يقال
0: ديما الأثر هو اللي يبقى
1: جميل
0: أنا اليوم كيشوف السيد الوالي حتى الحالي ولا ليس بكون في أي منجز يجي دشن يشرفنا بالتدشين
1: طبعا
0: نعم علاش لانه راى انه الدوله ممثله في شخص السيد الوالي وفي مؤسسه
1: الولايه وتشجع
0: عطات قيمه لك المنجز هكا اللي هو سيبي واحد من الناجي يعني الخدمه انت قلت كلمه مزيان احنا نخدموا تونس المدني ولاهلنا
1: بالضبط
0: بو الذين الباقي كل التفاصيل تتلى ما بين السطور تشوف المنجز نتاعنا على الميدان وتشوفه بعينك وقتها تعرف شو بقى
1: نعم هذا هو يعطيكم صحة نورتونا اليوم جمعية القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين شكرا وصال شكرا محمد سعد الوهاب أيضا وئام اللي كانت تصور في المجموعة في الكواليس يعطيها صحة شكرا لكم نورتونا وأكيد إن شاء الله نشوفكم في مشاريع قادمة وفي نجاحات وتألق لي سنوات القدام إن شاء الله شكرا
2: إلى التحية للعائلة والأصحاب ونستحب
1: أكيد أكيد يعطيك صحة شكرا نواصلوا بالإيقاعات والأنغام صديق نشيد بوزاخ نمشي للنغم المو Thank you.

هذا يا جد خليفة تعا يا حبيبي. توقيتنا الآن 54 دقيقة بعد الساعتين على الأثير، مازل متواصل معكم إن شاء الله حتى للأربعة. متابعة طيبة لكم جميعا، وأكيد سعدنا برشا باستضافة أعضاء جمعية القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين. الحقيقة من أروع ما يكون، يعني من الجمعيات بالفعل اللي تستاهل الدعم والتشجيع وتثمين الخدمة الكبيرة اللي يخدموا فيها، مشكورين. بعد الموجز بعد ثلاثة أكيد ما زلنا مواصلين معكم إن شاء الله حتى للأربعة. صديقتنا فاطمة بالهويشات في فقرة ديما على البال، والفقرة هذه اللي في كل مرة نحتفي بها بشخصية ما خلت أثر وتاريخ. اليوم نتحدث على الفنان الراحل بلقاسم بوغنا. ركزوا برشا مع كلام فاطمة، لأنه بعد مداخلتها هي باش نبدأ في المسابقة واستقبال المكالمات الهاتفية، ونختار لكم سؤال من حديث فاطمة على ضيفها. بطبيعة جائزتنا ديما 200 دينار خدمات مهدات من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين لصاحبته سميرة برجب، إن شاء الله ربي يعينها ومشكورة. يعطيكم صحة الكل أكيد اللي شاركوا معنا واللي ربحوا، يتم التواصل معهم إن شاء الله لاحقا للتنسيق واستلام الجائزة متاحهم بإذن الله. شكرا رشيد بوزاخر واللي يستلم بعده المهمة، صديقنا ذو بن سالم في الفترة المسائية، عادل جميل على اللوحة الهاتفية يستقبل مكالمتكم إن شاء الله في الجزء الثاني من على الأثير. وليلى أكيد حيكم الكل، وصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام، ونرجع إن شاء الله بعد موجز ثلاثة.

موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم اليوم تظاهرات الصيف الذكي التي ينظمها المركز الجهوي للعالمي الموجه للطفل بتطاوين بشراكة مع نادي شبان والعلم. في إطار تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من انتشاره، انتظمت اليوم وسط مدينة مدين خيمة بيئية تعزيزية بمشاركة بلدية المكان والإدارة الجوية للصحة ومصالح الفلاحة وجمعية الصيدين. تهدف الخيمة وفق ما صرح به رئيس جمعية الصيدين ضوء البشراوي إلى نشر الوعي بمخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منها. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكمية التونسي بقيمة جمعية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك المساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. قال متعاملون أوروبيون اليوم إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف الشعير. أفادت مصادر إقليمية مطلعة لرويترز بأن جماعة الحوثي في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدد صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. الموجز في أمان الله.

0: ميكس سبورت.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخبار الرياضة. البداية بطبعا سحب رزيمة البطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تم سبحها اليوم بمقر جامعة كرة القدم. رزيمة باش يكون فيها ديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي في الجولة الثامنة وفي نفس الجردين. نذكر أيضا كلاسيكو القمة بين النجم والترجي باش يكون خلال الجولة الاتحية للبطولة الوطنية. ونعطيكم برنامج مقابلات فريقي ترجي جزيز واتحاد بنجردين لبطولة الموسم الرياضي 2026-2027 في الجولة الافتتاحية. اتحاد بنجردين يستضيف نادي حمل أنف، أيضا ترجي جرزيس على ميدان ويستقبل الأولمبي الباجي. في الجولة الثانية اتحاد بنجردين يتحول لملاقات الأولمبي الباجي، وترجي جرزيس يشد الرحال نحو اللقاء النادي الصفاقسي في ملعب الطير المهيري بصفاقس. في الجولة الثالثة اتحاد بنجردين يلتقي النادي الصفاقسي، وترجي جرزيس يستضيف نادي حمل أنف. في الجولة الرابعة الاتحاد المنسيري يلتقي اتحاد بنجردين، وترجي جرزيس يتحول لملاقات النادي الافريقي. في الجولة الخامسة اتحاد بنجردين يتحول الى رادس لمواجهة النادي الافريقي، وترجي جرزيس يستضيف امل حمام سوسة. في الجولة السادسة امل حمام سوسة يستقبل اتحاد بنجردين، والملعب التونسي يلتقي ترجي جرزيس. الجولة السابعة اتحاد بنجردين يستضيف الملعب التونسي، ونجم المتلوي يستقبل ترجي جرزيس. الجولة الثامنة ديربي الجنوب الشرقي، ديربي مدينة مدين بين ترجي جرزيس واتحاد بنجردين. في الجولة التاسعة نجم المتلوي يستقبل اتحاد بنجردين، والنادي البنزرتي يستضيف ترجي جرزيس. في الجولة العاشرة اتحاد بنجردين يتحول لملاقات النادي البنزرتي وترجي جرزيس. طبعا اتحاد بنجردين يستضيف النادي البنزرتي، وترجي جرزيس يستقبل تقدم ساقيتي الدير. في الجولة 11 تقدم ساقيتي الدير يستضيف اتحاد بنجردين، والترجي الرياضي التونسي يستوي واجه الترجي الرياضي الجرزيسي. في الجولة 12 اتحاد بنجردين يستقبل ترجي الرياضي التونسي، وترجي جرزيس يستضيف النجم الساحلي. وطبعا في الجولة 13 النجم الساحلي يستقبل اتحاد بنجردين، وشبيبة العمران يواجه ترجي جرزيس. الجولة 14 قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب اتحاد بنجردين يستقبل شبيبة العمران، وترجي جرزيس يستقبل مستقبل مرسى. وفي الجولة الختامية الجولة 15 من مرحلة الذهاب مستقبل مرسى يستقبل اتحاد بنجردين، ونادي حمل أنف يستضيف ترجي جرزيس. فقط نذكر أن الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي ستنطلق يوم السبت 22 والأحد 23 أوت القادم. نمشي إلى أخبار الفرق والأندية في جهة الجنوب الشرقي. تمكنت صباح اليوم هيئة الملعب الجيرسي من إبرام سادس تعاقداتها الصيفية من خلال التوقيع للحارس أشرف كريم بعقد مدته زوز مواسم. أيضا من المنتظر أن ينطلق مستقبل جيبس في تحضيراته للموسم الجديد بداية من يوم السبت القادم، غرته تحت إشراف المهدي البدني السابق والمدرب الحالي أحمد بورشا. يدخل بداية من اليوم فريق الترجي الرياضي الجرزيسي في تربص تحضيري بمدينة سوسة، تربص يتواصل إلى غاية يوم 8 أوت 2026. تربص مدينة سوسة تخلوا إلى حد الآن برمج زوز مقابلات ودي على غرار اللقاء الأول ضد فريق أمال حمام سوسة يوم الجمعة 31 جويلة تيقم 6 متاع العشية، واللقاء ودي ثاني يوم الخميس 6 أوت ضد الشبيبة القيروانية في انتظار تحديد بقية المنافسين في المواجهات الودية بعد ما تم سحب رزنامة البطولة الوطنية. كشفت الهيئة المديرة لفريق الأمل الرياضي بمسمى عن تركيبة الإطار الفني الجديد المكلف بالإشراف على فريق أكابر الفريق الموسم الرياضي 2026-2027 باش يتولى طبعا سابر الصغير المقاليد الفنية كمدرب أول بمساعدة الثنائي رياض شامخ ومنعم الشيباني، في حين سيكون المعد البدني سليم المسعدي ومدرب الحراس علي الزيدي. حددت الهيئة المديرة لأولمبيك مدين تاريخ الخميس 13 أوت 2026 كموعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفريق، مع التذكير أنه من أمس العشية تم فتح باب تقديم ملفات الترشحات للراغبين في تولي

0: مهام تسيير الجمعية للفترة النيابية القادمة واللي تتواصل إلى غاية يوم 10 أوت المقبل. الثلاثاء 4 أوت هو التاريخ الجديد اللي تم الإعلان عليه لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية لأمل جربة، والجمعة 31 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات للفترة النيابية القادمة. بداية أخبارنا الرياضية معاكم مع أجمل تحيات أبو محمد أمين عمر مستيسر ذو بسنة في الإخراج الصوتي. شكرا على الاهتمام والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: هذه بيت العز رجعنا بها معكم الغنية هذه في الجزء الثاني من برنامج على الأثير على موجات إذاعة تطاوين 29 جويلية شهر الأول بتاع الصيف وفاء وإن شاء الله أكيد إن شاء الله يربي مع الطقس هذه المعتدل يتواصل ولو أنه فما إمكانية عودة لموجة جديدة من الحرارة ولكن أقل حدة من سابقتها وربي يرحمنا برحمته الواسعة إن شاء الله وإن شاء الله ما عادش يقص علينا الضوء الماء أهم حاجة فالحمد لله فما تحسن كبير برشا في الجانب هذايا وأكيد أجواء منعشة زادة على شواطئنا فقط الردبانة خاصة مع الرياح الأخيرة وخطورة الأمواج ردبانة قدر الإمكان المصطفين وإذا فما توصيات أنه منعموش نحترموا هذايا حفاظا على سلامتكم وقاية فقرة ديما على البال مع صديقتنا فاطمة بالهوشات حاضرة معنا فاطمة مساء الخير هلا وسهلا
1: مساء الخير ليلى تحية ليك وفريق العمل معك المساء
0: شكرا
1: طبعا كل مستمعي راديو تطاوين وهي معناها الأجواء المنعشة به النسيم وكذلك والأغاني والله يعطيك الصحة
0: يعيشك يعطيك الصحة يا فاطمة شكرا لك
1: كيما أغنية نبيها كراولي يا ليلالي بالفعل هكا أنا عشت قلبي بها لأني ما سمعتهاش عندي برشا
0: أيوه إن شاء الله ديما تعجبهم اختياراتنا أكيد وفقراتنا اليوم كالعادة نحتفي بشخصية جديدة غدرنا ورحل الله يرحمه وينعمه ولكن خلى أثر حلو برشا من خلال الأغاني الشعبية والبدوية والتراثية الرحل بالقاسم بوغنا تفضلي لك الكلمة
1: يعطيك الصحة إذن بالقاسم بوغنا وهذا كما قلت من أبرز الأصوات اللي ارتبطت بالتراث الجنوب التونسي ونجحت في أنها تعطي الأغنية البدوية حضور كبير في المشهد الفني سواء في تونس أو خارج حتى حدود الوطن حتى أنه لقب بسفير الأهازيج والأسعار البدوية التونسية لقب كذلك بفنان الجنوب الأول وبعندلي بالجنوب كذلك ولادة بالقاسم بوغنا كانت في

0: هذا خلاه ربما بسرعه يتصدر المشهد في المهرجانات المحليه ويصنف كاحد ابرز الاصوات الفن الشعبي التونسي. هو في الاصل المهنه نتاعها هو في التعليم المرحله الابتدائيه، انطلقت مسيرته التعليميه في اواخر الثمانينات، وعلى الرغم من الشهره الكبيره في الميدان الفني بلقيس البوغينا ما فكرش في أنه يتخلى على المهنة هذه واللي هو يعتبرها رسالة ثانية، وقعد يعني يمارس فيها حتى السنوات يعني التقاعد متاعها. خلال هالمسيرة أصدر دونك بوغينا حوالي 11 ألبوم غنائي وغنى من كلمات وأشعار عدد من الشعراء من بينهم محمد الطويل وأحمد البرغوثي. ومن أشهر الأغاني اللي ارتبط بها اسمها كما نعرف عندي 7 سنين تعدوا، الزحزاح والوالدة والغربة وعلى الله اللي اتشهرت برشا. وكانت أغاني يعني بسيطة وصادقة، يعني تلقى طريق نتاعها يعني قلب الناس ولوجدانهم والمستمع بسهولة، وهذا ما خلى برشا فنانين حتى كبار فنانين كبار يقوموا بإعادة أداء عدد كبير من هالأغاني، وانتقلت من جيل إلى آخر. تميز بوغينا بصوتك الهادي وصوته مؤثر وأداء يعني عنده خصوصية في الأداء نتاعها، وبقى ديما قريب من الجنوب يعني في الجنوب عفوا، وبعيد على يعني الصخب نتاع الوسط الفني وعن الشهرة، وكما كما تعرف كذلك بالخجل الشديد نتاعها والمحافظة على حضوره يعني ميزته الطبع البدوي. في سنة 2022 وقع تكريم في المهرجان الدولي للصحراء بدوز، لكن للأسف قبل سنة من ذلك في سنة 2021 أعلن هو بنفسه أن إصابته بالقصور الكلوي، وتراجع برشا في نشاطه الفني يعني بسبب هذا المرض
1: الوضع الصحي،
0: ثم تدهور صحته يعني حتى صرح يعني على الدنيا في 5 ناي 2024 عن عمر ناهز 61 عاما. طبعا رحل بلقيس البوغينا لكن صوته بقى حاضر بيننا في أغنيتي الوالدة، يعني حين يشتد الحنين كما يقول في الغربة، حين يعني يكون إنسان بعيد على بلاده، وفي عندي 7 سنين المشهورة كذلك حين تستعيد الذاكرة حكايات العمر. يبقى صوته مثل الصحراء اللي أحبها، هادي وصوت عميق وصوت في امتداد الصحراء. رحمه الله.
1: شكرا، يعطيك الصحة، الله يرحم الفنان بلقاسم بوغينا. شكرا لك فاطمة، نلتقي معك الأسبوع القادم مع شخصية جديدة بإذن الله. إلى اللقاء
0: إن شاء الله.
1: نسمع.

0: بالقاسم بوغان الله يرحمه، باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه على 75 879 900. صديقنا عادل جميل في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، وسؤالي ليكم هو في اي سنه تكرم بالقاسم بوغان في المهرجان الدولي للصحراء بدوزه؟ مرحبا بالناس الكل معنا على المباشر، وجائزتنا كالعاده 200 دينار مهدات من مركز التجميل جلوس اند جلو بميدني. مساء الخير. هلا وسهلا.
1: هلا وسهلا. مساء النور.
0: مساء الفل والياسمين. شكون معنا؟
1: عايشك معك أم لؤي من تطاوي.
0: شو اسمك يا أم لؤي لو تسمح؟
1: هاجر.
0: هاجر، مرحبا يا هاجر.
1: عايشك وبك أكثر.
0: سمعت سؤال هاجر؟
1: لا لا، عودي للسؤال.
0: في أي سنة تم تكريم الراحل بالقاسم بوغنة في المهرجان الدولي للصحراء بدوزة؟
1: 2022.
0: في 2022. سجلنا محاولتك. شكرا لك يا هاجر. يعيشك، يعطيك الصحة، مشكورة على الاتصال والمشاركة معنا، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل السادة المستمعين اللي باش يدخلوا معنا هاتفيا اليوم. نشوفوا اتصال لهاتفي موالي. مساء الخير.
2: مساء النور خليلة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا لك. أحمد من بني خداش، مرحبا يا أحمد. أحمد عبيدي.
2: أحمد عبيدي،
0: مرحبا. أهلا بك يا أحمد، برد ربي عاد أحمد، ما شاء الله رقراقي في جبال بني خداش. الحمد لله، إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. نفس السؤال بالطبيعة، ونسجل كل المحاولات. في أي سنة تم تكريم الراحل بالقاسم بوغنة في المهرجان الدولي للصحراء بدوز؟
2: 2022.
0: واضح، 2022. شكرا يا أحمد، يعطيك صح. سجلنا محاولتك أكيد. مرحبا بكم الناس كل، ما صعبناش برشا سؤال اليوم، ناخذ أكثر عدد ممكن من الاتصالات، وإن شاء الله الاتصالات وإن شاء الله موافقين. مكالمة موالية. مساء الخير.
3: أهلا أسلام.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: ربي يعاوننا ويعاوني إن شاء الله.
0: شكرا نجمعين، إن شاء الله يعطيك صحة. الاسم الكريم.
3: علي بن سالم من رمادة.
0: مرحبا يا سالي.
3: وبيك العاش.
0: شري طقس في رمادة زاد؟
3: ما تحكيش طقس، والله باهي. أنا من نصف الصحراء رمادة، في العشويش بعيد شوية على رمادة. أما باهي الطقس سنة
0: يعني مقارنة بالسخانة اللي فاتت، عاد رحمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: لا الحمد لله، سبحان مغير الرحمن.
0: سبحان الله، أكيد رحمة ربي يعوسي على كل شيء، وإن شاء الله ديما ربي يبرد علينا. أي إجابتك على السؤال سعلي؟
3: والله تم تكريم الفنان رحم في مهرجان الصحراء بدوزة 2022.
0: سجلنا محاولتك. تحب صوت الغنائي هذا البوغنة يعجبك؟
3: ما تحكيش، خلاص أنا مسجل منها نصيب ديما
0: صوتي. عملت كيف مع الغناية تو؟
3: ما تحكيش، خلاص
0: أكيد من الأصوات التراثية الجنوبية الممتازة، واللي خلى برشا غنيات محلة. نعم. شكرا لك يا سعلي، يعطيك صحة. سجلنا محاولتك. نشوفوا اتصال موالي. أهلا وسهلا.
4: ألو.
0: عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: بفق إن شاء الله نجيب من قبل.
0: شكرا لك يا سي نجيب، يعطيك الصحة. شنو أحوالك؟
4: الله يبارك فيك، ربي يوفقك ان شاء الله في البرامج. انا هذيك اللي اذا نتاعنا كما قلنا الرسميه ديما
0: يعيشك. يعيشك سيدي، ربي يبارك فيك، وان شاء الله ديما نالوا رضاكم واستحسانكم من خلال برامجنا ان شاء الله،
4: وخاصه الفنان المرحوم هذا معناها ان شاء الله يكون في الجنه معناها. يعطيكم
0: الصحه. فنان خلوق جدا ومتواضع جدا، وما شاء الله يعني خلى برشا اثر طيب، يعطي صحه الجانب الانساني والفني في نفس الوقت.
4: الحمد لله خير وجوده ما شاء الله. نعم. ربي الله يرحمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هاي وقتاش تكرم في المهرجان الدولي للصحراء بدوز اللي هو اصيل القلعه كما قلنا يعني في بلاده تكرم تكريم صباح؟
4: كرموه في عام 2022.
0: واضح، سجلنا الإجابة متاعك سنجيب. شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحة. شكرا، إلى اللقاء، ومرحبا بالناس الكل اللي معانا. باش نزيدوا اتصال إذا فما، ثم نعمل فاصل غنائي وهكا ناخذوا على دفعات المكالمات الهاتفية. فما اتصال ذا؟ باي، شوفوا مكالمة موالية. أهلا وسهلا.
5: ألو. أهلا أختي ليل.
0: مرحبا يا ضحاش، أحوالك؟
5: وبيك أكثر، يعيشك. لباس الحمد لله. تحية ليك وتحية الفرقة العاملة معي.
0: يعيشك، ربي يبارك فيك يا ضحى. محاولتك
5: 2022.
0: باه، سجلنا المحاولة. شكرا ليك، يعطيك الصحة يا ضحى. يعيشك، بارك الله فيك. نسمعوا على غمضة ولا فما اتصال؟ نكملوا معاه مثال شو دم في الانتظار، وبعد نسمعوا غنية. عسلامة.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا يا سي المبروك.
6: الله يرحمه، سي بلقاسم بوغنة مولود 63 27 تقريبا سبتمبر.
0: نعم.
6: والتكريم نتاعها تقريبا حسب تكهواتي عام 21
0: في 2021. نعم، سجلنا المحاولة نتاعك سي مبروك. شكرا لك على الاتصال وفرصة نترحموا عليه بطبيعة. شكرا لك. فاصل غنائي ثم نواصل.

0: أغنية اللي اسمها سليم 37 دقيقة بعد الثالثة ودفعة جديدة من المكالمات الهاتفية للمشاركة في مسابقتنا. وسؤالنا ليكم وقتاش تكرم الرحل بالقاسم بوغنة في المهرجان الدولي للصحراء بيدوز الله يرحمه. اتصال هاتفي موالي. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. ربي يعاونك.
0: تحية
1: لك وتحية لكل مستمعي ذات الطبيب.
0: شكرا. ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة على التحية. شكون معنا؟
1: أنيس من جرجيس.
0: أنيس
1: من جرجيس.
0: مرحبا يا أنيس. حافلة عاد جرجيس بماليها أولا وبالمصطفين.
1: ما تحكيش
0: البحر راك أحلامات هذه ولا هيجي شوي؟
1: أمس هيجي شوي.
0: اليوم أبرك.
1: أمس وأول أمس. اليوم شوية شوية باهي.
0: ديما الاحتياطات واجبة.
1: البحر يتعام كان في الصباح.
0: هاي نصائح من أولاد البحر.
1: الصباح بكري نمشوا ديما مع الأربعة هكاك حتى للسبعة.
0: يبعد شوية على أشعة الشمس واحد وعلى السخانة.
1: يعطيك الصحة. وفي الأصل حتى الصحيين خير هكاك.
0: طبعا
1: في أول سخانة
0: دواء.
1: هذا نصح به الناس قبل الحد.
0: أكيد صحة للناس الكل اللي تستمتع بوقتها في شواطئنا التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. أي إجابتك يا أنيس؟
1: في 2022 وقعت كلمة.
0: شكرا لك. سجلنا المحاولة نتاعك. يعطيك الصحة. إلى اللقاء. اتصال موالي. مساء الخير.
2: الو.
0: اهلا وسهلا.
2: السلامه.
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: معك سجلاني نجا من تطاوين.
0: سجلاني
2: نجا.
0: سجلاني نجا من تطاوين. اهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: احنا تطاوين عاد لبحر لا شيء. كيفاش نعمل؟ نمشي للبحر.
2: يخلف على المكيف الهواء.
0: المهم يقص الضوء ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله الازمه اللي استعدت علينا ما عادش تعاود باذن الله وربي يبرد علينا ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: هيا سجلاني اجابتك على السؤال.
2: السؤال
0: وقتاش تكرم الراحل بالقاسم بوغنة في المهرجان الدولي للصحراء بيدوز يعني في أنا سنة؟
2: 22.
0: هذه استعانة بزوجة ولا بصديقة ولا بشكون بحثك اللي عاونك على الإجابة؟ نسمع فيها في الكواليس. شكون بحثك؟
2: الاشتراك لأول مرة.
0: أنت أول مرة تشارك معنا؟
2: لأول مرة.
0: أي معنا في صورة ما ربحت معنا باش تعطي الهدية للمدام أكيد.
2: غير توصلنا بركة.
0: غير نربحوا بركة.
2: نربحوا بركة.
0: إن شاء الله العبرة بالمشاركة هي على كل ربي ونسكم ببعضكم وأكيد هي تبقى كما قلت يعني جائزة حبيناها كان فرحوا بها مستمعينا. شكرا لك سجلاني يعطيك صحة.
2: بسلامة.
0: إلى اللقاء. بارك الله فيك. اتصال هاتفي موالي. أهلا وسهلا.
3: ألو.
0: مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
3: عادل معكم. عادل
0: منين يا سي عادل؟
3: عادل من جربة ولكني عاد ماني دائما نرجع لي تطاويني دائما نقول تطاويني.
0: مرحبا بك. مرحبا يا سي عادل.
3: عايشك.
0: هاي إجابتك سي عادل.
3: إجابة ما هو 2022 وبالنسبة للقاسم بوغنة نعرف راه هو مهنته معلم وكان يعني يعيش بسيط ياسر في الصحراء بيدوز.
0: صحيح. وما يحبش حتى برشا الأضواء لا يرحمه. ما يحبش الظهور الفني يتحدث بالفن يعني اللي يغني.
3: ولكن ما ظهرش ياسر هو فهمتك ما يحبش بسيط ياسر يعيش.
0: خجول وبسيط جدا.
3: بسيط جدا نعرفه يعني من عام 94 نعرفه وأنا في خدمة غادي كترجم معتوك في دوز بلي ونعرفه فهمتي نعرفه بالجدا.
0: الله يرحمه ونعمه إن شاء الله.
3: ويخدم يعني زاول يعني التعليم يعني يخدم
0: معلم. أي معلم.
3: معلم.
0: وخدم هالمهنة هذه لين تقاعد ويحب برشة تعليم.
3: لين تقاعد ويحب الصغار ياسر يعني وكانت عنده صفة يعني محبوب.
0: نعم هذه نعمة من عند ربي وقت الإنسان حتى يغادرنا عند ربي سبحانه ويتوفى ويخلي السيرة العطرة ويخلي الناس ترحم عليه ويخلي الريحة الفوحة. أي بالضبط.
3: يخلي هيك البصمة إن شاء الله كل من هو مسؤول في تونس يعني في يخرج يخلي بصمة
0: سمحة. نعم. مختلف المجالات.
3: يعني
0: نعم. هذا هو واحد يشتربح في الدنيا كان الأثر الطيب اللي يخليه. شكرا لك يا عادل. سجلنا محاولتك ويعطيك الصحة. إلى اللقاء. مساء الخير. هلا وسهلا.
4: عايشك أخت ليلى منورتنا في العشوية والجيلة.
0: شكرا.
4: برنامج تحفو.
0: يعيشك بارك الله فيك. منور بكم أنتم وبتفاعلكم معنا وبإصلاحكم من صدقكم إن شاء الله. شكون معايا؟
4: سعاد من تطاوين.
0: سعاد من تطاوين. شحوالك يا سعاد؟
4: والله عايشك بارك الله فيك.
0: من نوع اللي تقيلي سعاد ولا لا غير تستني في البرنامج؟
4: لا لا ديما مقايلش.
0: ما تقايليش برشا ناس ما يقايلوش.
4: استنى في إذاعة تطاوين ما شاء الله.
0: تعدي لك القايلة على الأقل وهذا هدفنا بطبيعة أننا ننسوكم في الأوقات الطيبة. الإجابة
4: المشاركة أختي
0: 2022
4: ما شاء الله بقلنا من أحسن الفنانين
0: صحيح صحيح خاصة نحن في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي نحب ياسر يعني الأغاني الشعبية والبدوية والتراثية واللي الكلمة متاعها قريبة منا معناها في لهجتنا في عاداتنا صحيح صحيح نعم قريب لنا برشا كلون غنائي وكل مرة نعدوها أكيد في إذاعة تطاوين وهذا حق علينا سواء في حياته وإلا حتى بعد وفاته إن شاء الله عايشة يا سعاد شكرا على الاتصال اتصال هاتفي موالي شوفوا المكالمة الموالية مساء الخير
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله شكون معنا
5: الصوت عشان كان في الدائمة
0: خويا معاش تحرجوني تقولي لي طلعي الصوت اللي تعرف الصوت رح يقول وحدي مرحبا مرحبا يا سي شريف الأصوات ساعات تختلط علينا ما نحبش نحشم روحي راني نسمي حد آخر وبعدين تطلع مش انت ما حرجة شوية الفازة ولا
5: صحيح لك يا سيدي وعطيك الوقت الطيب
0: ثمين أجمعين سي شريف
5: وعندك الحق يا سيدي مشارك معذروك
0: يعيشك يا سيدي شكرا سي شريف هاي محاولتك
5: في 22 تكرم
0: في 22 به شكرا لي
5: الله يرحمه ويسامحه
0: امين يا ربي يرحم جميع المؤمنين شكرا يعطيك الصحه وهذه اخر دفعه من المكالمات بعدها باش نعملوا نغم وبعدها نعلن على اسم الفائز معنا مكالمه اخرى اهلا وسهلا
6: الو عاصمه
0: مرحبا شكون معنا
6: احتراماتي ليك اخت ليلى منظر من حوالك
0: منظر من تونس اهلا بك يا منظر لاباس
6: يا حوالك لاباس منوره هكا
0: شكرا ليك
6: والله بالحق من ريحانه للبرنامج كلنا نتبعوك
0: يعيشك يا سيدي
6: صعب ما نحصلوش على الخط هيك اما ديما نتبعوك هكا وانا تعجبني هكا الروح سبونتانيتي تاعك معناتها مع المستمعين الكل كيف كيف معناتها
0: اكيد ونحبهم الكل اكيد يعطيك الصحه يا منظر
6: وعندك من حتى من عمناور تقول ان شاء الله المستمعين ما يرفعوش معايا عمناور يرفعوا معايا
0: ان شاء الله ان شاء الله نحاول ديما هكا نلقى سبونسورينغ على الاقل نفرح الناس
6: تعجبنا عندك معناتها
0: شكرا يا منظر يعطيك الصحه
6: انا عندي اضافه كان ممكن
0: اي تفضل طبعا
6: تم خاطر الجيز ديما تكون هذيك سامبوليك اما احنا نحب ناخذ المعلومات تم تكريم بالجسم بوغنس عام 2022 المهرجان الدولي للصحراء بيدوز ضرب الجسم بوغنة طوال مسيرته الفنية 11 ألبوم غنائي عرف من بين عدد هام من الأغاني الناجحة مثل على الله ضحضاح سهران سنة 2021 أعلن عن إصابته بداء القصور الكلوي مما أدى إلى توقف شبه كل النشاط الفني ونذكر زيادة في منتصف الثمانينات حظي بنجاح كبير وبدأ بوغنة يفكر في إصدار ألبوم الغنائي ونظرا لتخوف المنتجين من الخلل المحتمل اضطر إلى اقتراض صفقة اقترض 1000 دينار تونسي نحو 300 دولار أمريكي لتمويل الحلم نتاعو الفني
0: نعم يعطيك صحة على المعلومات لكل صديقنا منذر شكرا ليك ودمت وفي لإذاعة تطاوين ولكل إذاعة تونسية الحقيقة ما شاء الله عليك شكرا شكرا يا منذر يعطيك صحة وبش نختم بآخر اتصال ويعذروني سادة المستمعين اللي ما نجموش ناخذوهم بعد المكالمة هذه مرحبا بيك أهلا وسهلا
7: سلام ليلى سربينكم
0: يعيشك وعليكم السلام شكون معنا
7: أك أمال
0: منين يا أمال
7: من ولاد كيف
0: مرحبا يا أمال لبس عليك
7: والله ماشي الاستاجي قلت خلينا نكلمك
0: سلامتك ألف سلامة شبيك يا أمال
7: عايش والله لا لاباس كل وجهي أنا التعليم الصباح متقلب
0: ما تشوف عليك اشرب برشا ماء يا أمال
7: يا عيشك ارحمه نستنى شكون يهزني لمحة شفنا 22 2022
0: شكرا لك يا أمال ربي يشفيك إن شاء الله ألف سلامة أتمنى عليك يا للا شكرا يعطيك الصحة وبالمكالمة هذه نختم معكم مستمعينا باقة أو الدفعة الثانية من المكالمات ما شاء الله برشة تليفونات نسمعوا لغم بعدها نعطيكم الإجابة واسم الفاسد

0: هذه ألفة بن رمضان عامل مغناني جديدها لصيفة 2026, والإجابة صحيحة الحقيقة. الإجابات الكل باستثناء أخونا مبروك ما بن خداشي اللي قال 2021, الإجابة صحيحة هي سنة 2022. تكلم الرحل أو تكرم الرحل بالقسم بقنا في مهرجان الدولي للصحراء بدوز. إذا عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إجابة صحيحة. يتفضل بحذنا صديقنا ذوب بن سالم يختار لنا رقم هكا بكل شفافية. مرحبا يا ذوب.
1: حسابة لي الأخت اليمان.
0: تفضل أعطينا رقمك.
1: واحد حتى 13.
0: من 1 حتى 12.
1: أخو رقم 9.
0: رقم 9 وقدامك 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا صديقنا
1: عادل من جربة. فلا
0: مبروك خونا عادل من جربة, شكرا ليك ذو يعطيك صحة. ألف مبروك لخونا عادل من جربة. مباشرة يتصل يعاود في الكواليس بصديقنا عادل جميل حتى يتم التنسيق وناخذ الرقم نتاعه. ألف مبروك لخونا عادل, ونذكر ديما جائزتنا هي 200 دينار مهدات ما قيمته يعني خدمات في تجميل من مركز التجميل جلوس اند جلو بمدنين. مشكورين. نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجع لختتام المشوار.

الختام بالنسبة لهذا العدد من برنامج على الأثير. نعتذر برشا من الناس اللي كلمونا بعد انتهاء المسابقة، إن شاء الله في فرصة قادمة. أيضا نشكر كل المدخلين واللي شاركوا معنا، وخاصة الكل أغلبهم جاوبوا بصحيح، إن شاء الله فرصة قادمة تفوزوا معنا أيضا، وسعيدة بتدخلكم معنا. شكرا ضو بن سالم زاد أيضا في هندسة هذا اللقاء تقنيا، واللي من خلاله هو فاز بالقرعة. خونا عادل من جربة، نعاود نأكد على عادل باش يكلمنا في الكواليس حتى نسقوا معاه العملية، وقلنا زاد شكون باش يرشح للجائزة، لأنه مركز نسائي بالأساس للتجميل، فزوجته وبنته وأخته وأم، والله وعلم عاد شكون باش يختار. ألف مبروك لهم. شكرا لكم الكل على حسن المتابعة والإصغاء. موعدنا الإذاعة القادم غدوة بإذن الله مع منوعة أصيل. تحية طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تمام ورابعة مساء هنا بإذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتوصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التأجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بمراكز التكوين المهني، حيث تحتضن اليوم دار الشباب بالأحمر فعاليات هذا اليوم على أن تنتظم غدا بنادي الشباب الريفي بابن مهيرة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التدين، مؤكدا أن السياسة الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. وجاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. تم اليوم توقيع الاتفاق الإيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية. في العالم، أكد مصدر قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة المفاوضة الذي وصل القاهرة أمس يحمل معه ردا مفصلا على مقترح البند الثامن الخاص بسلاح المقاومة في قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. انتهى الموجز، مع تحية عفيفة لونيسي، وتتابعون الآن النشرة البحرية.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 29 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة، بشمال تونس سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل اضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بالنسبة لخليج جيبس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شمالية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية

جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة محليا 20 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب والرؤية متوسطة. بخليج قابس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة. البحر متموج والرؤية متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب محلين شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أغاني في البيت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شرع مجلس النواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحقة التعديلية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولإفادة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. تم اليوم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية. يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وفق بلاغ لوزارة النقل. قال متعاملون أوروبيون اليوم إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف شعير. حذرت مصادر طبية فلسطينية اليوم من توجه المنظومة الصحية في غزة نحو انهيار كامل جرى تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة والنقص الحاد في المستلزمات الطبية في ظل استمرار عدوان الكيان الصهيوني على القطاع منذ أكتوبر 2023. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة للسامي لحقوق الإنسان اليوم من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. ذكرت صحيفة هامشر الإيرانية اليوم أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق ليلة البارحة.
3: بلاغات.
2: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس من باء المصلحة الفضلة للطفل. يهدف هذا الإجراء حسب بلاغ للوزارة إلى تشجيع إنتاج مواد بيداغوجية مبتكرة وعالية الجودة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتسهم في دعم التعليم المبكر وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم المتكامل. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على الشروط وأجل المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقعها الرسمي ومنصة الأسرة على شبكات الأنترنت. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة
3: ومن من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.

مستمعينا من جديد في أسايل اليوم الأربعاء، ألتقيكم للأسبوع الثاني على التوالي في تعويض لزميلي عبدالله إبقير. مرحبا بكم الناس الكل، لكم تحياتي وتحيات ذوب سالم على المستوى الفني والزملاء من كل الأقسام. طبعا تعرفوا فيما بعد على زميل في غرفة الهاتف اللي باش يكون همزة الوصل بينا وبينكم على 75-870-900 كالعادة، بداية من الساعة الثالثة توا بعد قليل نعطيكم الموضوع اللي باش نحكو فيه اليوم كالعادة بعض الفقرات والضيوف والأنغام. ابقوا معنا حتى تتعرفوا على كل ما حضرنا لكم اليوم في أسايل اليوم الأربعاء. نبدو في التونسي، بالتونسي نبدو بالتونسي في إعادة لغنية صليحة مع صوت التونسي أسمى الشريف.

مرحبا بكم دائما في سيافي أو في أساي العفو اللي انطلقت الخامسة وتتواصل بإذن الله على امتداد ثلاثة أسوايع حتى لثمانية. خلينا نبدو كالعادة بالفقرة اللي استنسنا بها واللي ديما نبدو بها اللي هي فقرة أشهر اليوم.

بهذا الإعلان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي اللي أطلقت طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع المكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى تأهيل للحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية إيزو 22000 صيغة 2018 الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية، ويهدف الإجراء هذايا إلى دعم سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعمول بها، إلى جانب تطوير الأداء العملياتي للمؤسسات المستفيدة وتعزيز قدرتها التنافسية. ويتضمن برنامج المرافقة إنجاز تشخيص أولي وتوفير دورات تدريبية حول متطلبات المعيار الدولي، إلى جانب تقديم دعم تقني لتجميع خطط العمل التصحيحية وإجراء تدقيق تجريبي قبل أداء الشهاد النهائي. وتتعهد المؤسسات المقبولة بتوفير الكفاءات البشرية اللازمة لمتابعة مختلف مراحل البرنامج مع تحملها المصاريف المالية المتعلقة بتدقيق الشهاد، وتم تحديد يوم 15 أوت القادم كآخر أجل لإيداع الترشحات عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض. في خبر يخص العمل البرلماني، حذر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال النواب من استعمال الهواتف الجوال داخل قاعات الجلسات العامة، مؤكدا أن كل من يخالف هذا المنع ستحال مخالفته مباشرة إلى النيابة العمومية. وجاء التنبيه هذا في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين أو اتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، ويهدف أو بهدف المساهمة في تمويل توريد الأسمدة. وأكد بودربالة أنه منع استعمال الهواتف سيطبق بصرامة، وأنه أي مخالفة ستحال مباشرة على أنظار النيابة العمومية. في مدنين وفي إطار تعزيز الوقاية من داء الكلب عافاكم الله جميعا والحد من انتشاره، انتظمت اليوم وسط مدينة مدنين خيمة بيئية تحسيسية أو كانت بمشاركة بلدية المكان والإدارة الجهوية للصحة ومصالح الفلاحة وجمعية الصيادين. وتهدف الخيمة وفق ما صرح به رئيس جمعية الصيادين إلى نشر الوعي بمخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منه، إلى جانب القيام بتلقيح الحيوانات عن عين المكان. وأكد أيضا مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين أن الحملات التوعوية ساهمت في القضاء على بؤرة داء الكلب الحيواني التي كانت مسجلة بالجهة قبل سنتين، مذكرا بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند التعرض لعضة أو خدش من حيوان مشتبه بإصابته.

نختم بخبر رياضي. وفي إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 انعقدت اليوم جلسة عمل خصصت للنظر في مدى جاهزية المنشآت الرياضية بولاية تطاوين بحضور مختلف الهيكل الإدارية والأمنية والمحلية المعنية. وتناول الاجتماع نتائج المعاينات الميدانية اللي أنجزتها اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية، حيث تم إسناد الموافقة على استغلال عدد من المنشآت الرياضية بعد استيفائها لشروط السلامة والأمن، بما يتيح احتضانها للأنشطة والمنافسات الرياضية خلال الموسم الجديد. في المقابل تم الوقوف على جملة من الإخلالات والنقائص ببعض المنشآت الأخرى، مع تحديد التدخلات الضرورية لاستكمال تهيئتها وتمكينها لاحقا من الحصول على الموافقة اللازمة لاستغلالها. وأكدت الجلسة على ضرورة التسريع في إنجاز الأشغال المطلوبة واستكمال مختلف التدخلات الفنية، بما يضمن جاهزية كافة المنشآت الرياضية وتوفير أفضل الظروف أو ظروف السلامة والأمن للرياضيين والجمهور وإنجاح الموسم الرياضي الجديد في مختلف اختصاصاته. هذه كانت بعض الأخبار اللي يعني جمعناها لكم في فقرة إيش صار اليوم. بعد قليل سنذهب إلى مطمطة وسنقدم لكم مهرجان سينطلق بعد أيام قليلة. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم في الوقت هذا باش نهزكم لمنطقة جميلة سعيدة ان اليوم نتعرفوا عليها مع بعضنا ونقدموا مهرجانها اللي تستعد لإحيائه بعد أيام قليلة فقط. البلاصة هي شعبة السماعلة بمطمطة، ومعنا زوز ضيوف، زميلنا عبد السلام جدودة ومدير المهرجان مهرجان شعبة السماعلة سي رضا العزوني. عبد السلام أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك زميلتي فيروز، تحية لك، تحية لكل الفريق العام معك في الأمس هذه، تحية أيضا لكل مستمعي إذاعة تطاوين بالجنوب الشرقي وين ما يوصلهم صوت عروس الصحراء.
0: يعطيك الصحة يا عبد السلام. خلينا نزيد نرحب بضيفنا الثاني سي رضا العزوني. سي رضا أهلا وسهلا.
2: مرحبا، شكرا، مرحبا بك، عايشك، بارك الله فيك. تحية لك وتحية لصديقي عبد السلام جدودة. وتحية كذلك إلى كل مستمعي أمواج إذاعة التطاوين.
0: يعطيك الصحة سي رضا.
2: ومن خلالها تحية حارة لكل أهلنا بربوع معتمدية مطماطة وبقرية السماعلة على وجه الخصوص.
0: نعم، نرجع لك شوي آخر سي رضا، لكن حاولت بعد شوي على الحس اللي بحذاك حتى نسمعوك في ظروف طيبة. خلينا نرجع لزميلنا عبد السلام. عبد السلام، إذن هذه المنطقة ربما كان نبدو بالتعريف بها ونبدو بربما هذا المهرجان اللي هو ظهر لي في دورته الرابعة، لماذا يعني لماذا تم تنظيم المهرجان هذية في منطقة صغيرة من مطماطة؟ يعني اللي سأل أن يسأل، يعني ربما منطقة مش معروفة برشا، ولكن تنظم في مهرجان فأكيد ثم عديد الأهداف اللي ربما نجم نفهموها من شعار المهرجان اللي هو تراث الأجداد هوية واعتزاز. تفضل عبد السلام.
1: هي العزيمة والإرادة والثبات والرجوع إلى الأصل.
0: نعم.
1: هذا تقريبا ملخص لنجم نطلقه على المهرجان ودورات المهرجان في شعب تسمع. لأن شخصيا المنطقة هذه اكتشفتها في أيامات الكوفيد، وقت عملنا اتحاد جمعيات وزورنا المنطقة هذه، ومن بعد تلك لزيارات خلال سواء في الانتخابات، والفضل يرجع لإذاعة التطاوين، أو من خلال زيارتي لمهرجان شعب تسمعلة اللي يوصل سنة العمرة الرابعة.
0: نعم.
1: الفكرة متاع المهرجان هذه انطلقت من أولاد البلاد، الناس الغيرين على المنطقة هذيك، الناس اللي محبوش المنطقة هذيك كما قولوا احنا تندثر، الناس اللي يحبوا يرجعوا للأصالة وجدود، الناس اللي يحبوا يحيوا التراث والعادات والتقاليد في منطقة شعب تسمعلة. أنا بيت نسمها لؤلؤة الجبال. منطقة هذه وقتها تحسي براحة، تحسي بأثمانان كرم الضيافة، الأهلي متاحها رحابة الصدر، قبول الحسن، ما تحسيش روحك ضيفة غديك، تحسي روحك مولات الدار. شخصيا كنت حضرت الاجتماعات، والاجتماعات هذه تبدأ تقريبا من بعد الدورة اللي فاتت تاع المهرجان، تبدأ في الانطلاقة متاحها في تونس العاصمة، بحكم أن تقريبا 70-80% من السكان تاع المنطقة هذه يوجدوا في تونس العاصمة. يعني أول حاجة جلسة تقييمية للمهرجان الدورة السابقة، ثم الإعداد للدورة القادمة مع التلاقي بعض النقائص، وكما نقولوا احنا إثراء المهرجان ببعض الفقرات. أثناء البداية كانت بكرة بارك الله كما قلنا في تونس، ثم جلسات صارت في مطمطة لهنا، ديما الغاية والهدف باش يحاولوا يرجعوا حتى الناس اللي خرجت من المنطقة هذيك، يرجعوهم لبلادهم ويحيوا التراث فيها ويحيوا فيها الأصالة متاعها. حتى أن برشا ناس ممكن كانت عندها ديار هجرتها لمدة معينة تو رجعت ونظفتها وجهزتها وحضرتها باش ترجع المهرجان هذيك.
0: جميل.
1: أما هي متاع ناس غيورين على المنطقة هذيك، ناس يحبوا يبرزوا العادات والتقاليد في المنطقة هذيك، ناس يحبوا بعضهم لا لشيء إلا لإبراز الوجه الخصوصي للمنطقة هذيك، خاصة وأن ثم فكرة عند برشا ناس أن يحاولوا حتى الأعراس نتاعهم تكون يا إما أسبوع قبل المهرجان وإلا أسبوع بعد المهرجان، باش يحاولوا يحضروا الناس كلها في المهرجان وأيضا في أعراسهم. وقت تمشي غاديك ما تلقيش مدير، ما فماش عضو، ما فماش مواطن عادي، الناس كلها تتحرك، الناس كلها تسعى، الناس كلها القيم نتاعها أنها باش تعطي طابع وخصوصية المنطقة هذه وباش تبينها. وقت نقول شعب تسمعنا منطقة صغيرة في معتمدية مطماطة، ما هيش حتى على الطريق الرئيسي، وقت تدخل وتشوف المهرجان نتاعها والجو اللي فيه والعلاقة اللي موجودة ما بين الأهالي، تعرفي علاش المهرجان هذا قاعد ينجح، والفقرات اللي توجدت السنة واللي دخلت السنة والجلسات اللي تعمدت، تأكد أن الناس قاعدين عندهم رؤية استشرافية لقدام، عندهم فكرة عندهم برمجه القدام وعندهم كما نقولوا احنا برمجه نتاع مدى بعيد يحبوا من خلالها باش يبينوا كون الشعب تسمع له. ما اندثرتش الشعب تسمع له راهي ما كما نقولوا احنا ما اثرتش عليه الهجره تسمع له ما اثرش عليه الجفاف انما الشعب تسمع له ما زالت موجوده بناسها وبرجالها وبنسها.
0: يعطيك الصحة عبد السلام. اي على ذكر انت ذكرت الفقرات خلينا نتعرفوا على الفقرات مع سي رضا العزوني اللي هو نذكره مدير المهرجان واللي هو ابن المنطقة اكيد. سي رضا مرحبا مرة اخرى.
2: شكرا عايشك.
0: اكيد كنت اسمع في عبد السلام.
2: عبد السلام تقريبا
0: ما خلالك شيء
2: شي على ما خلالي شيء الحقيقة.
0: اي
2: يعطي الصحة عطا فكرة على القرية على
0: هو خليني نسألك سي رضا
2: التحذيرات اللي عملناها كيفاش تبدا كيفاش توفى والغايه من المهرجان هذايا هي اللمه نتاعنا لمه العبيد اهل الشعب الكليكا اللي ساكنين فيها اللي في مطماطه اللي في تونس اللي في الخارج الكل نتلموا باش نفرحوا مع بعض.
0: سيدي خليني نسالك في البدايه
2: هي اسمعي على الايامات هذيا ومطماطه بصفه عامه مطميه مطماطه تعيش على ايقاع التظاهرات الثقافيه ثلاث اعراس متتاليه. البداية باش تكون مهرجان شعب تسمع له في دورته الرابعة يومي 1 و2 أوت 2020 تحت شعار تراث الأجداد هوية واعتزاز، ثم يجي مهرجان تشين ثم مهرجان تمزرط. في الإطار هذا نحب نذكره ببرنامج الدورة الرابعة لمهرجان شعب تسمع له. أكوالي.
0: نسمع فيك سيدي.
2: باهي اليوم الأول يوم السبت 1 أوت الانطلاق سيكون بافتتاح المعرض التجاري للصناعات التقليدية بفضاء المدرسة على الساعة 9 ثم على الساعة 10 عرض تنشيطي للأطفال بنادي الشباب الريفي تنشيطه مجموعة قافلة الفنون. الساعة 12 تبدأ عملية تهيئة ساحة الاستعراض وتنشيط المعرض. على الساعة 16 يتم استقبال الضيوف.
0: ربما سيريدا تسمع فيها مغير يعني ربما ذكر كل التفاصيل فقط أبرز الفقرات أبرز العروض
2: أبرز الفقرات أبرز الفقرات.
0: احنا نحاول خاصة نشوفوا كيفاش باش
2: انطلاق الاستعراض على الساعة 5 مساء. الاستعراض فيه لوحات عديدة يبدأ بموكب تحية علم ثم العيساوية الجحفة عرض المهاري عرض الميازة اللي هو اختصاصنا عرض الميازة عندنا شباب ما شاء الله عليهم ومدخلات شعرية كذلك عرض الفروسية ولوحة نريد أن نجدد هذه السنة هي لوحة العراسة. ربنا برشا ما عندهمش على فكرة أما فيه أوكي فرصة باش يتعرفوا على الموروث القديم هذه العادة اللي افتقدناها في أعراسنا العرس التقليدية عرض العرس إن شاء الله. ثم عرض اللباس التقليدي عرض الزقاري عرض القلال وعرض المداوري وفقرة تنشيطية للأطفال خلال الاستعراض. ثم في الليل على الساعة 9 عنا سهرة فنية تحيها مجموعة الفنان خالد كعيب بمعية عادل القبسية والفنانة خولة تويتش. هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني عنا في اليوم الثاني نحب نغيره شوي النسق متاع المهرجان خاطر يكون متنوع عنا فقرة فكرية ندوة فكرية بعنوان سبل تطوير تربية الماشية بالمناطق الجبلية هذه يتداخل فيها معنا مهندس من ديوان تربية الماشية بجيبس تربية الماشية وتوفير المراعي. في المساء أمسية نسائية وفيها مسابقة لللباس التقليدي والأكلة الشعبية وفي العشية على الساعة 5 تقريبا عرس تقليدي وفروسية ونشاط فلكلوري معناها.
0: نعم.
2: في المساء ليلا على الساعة 9 كالعادة سهرة تحييها مجموعة من القرية الحضرة اختصاص القرية وعرض الحضرة عنده جمهوره الخاص معناتها أهل مطماطة والشعب بصفة خاصة عندهم حنين للحضرة، عندهم عشق للحضرة.
0: نعم.
2: إن شاء الله نشوفوا عرض عرض بيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. إن شاء الله تعدى العرس هذا يتعدى في ظروف طيبة وفي أحسن الأجواء، والطقس إن شاء الله يكون ملائم، وجمهورنا إن شاء الله يستمتع. إن شاء الله تكون عرس القرية، وإن شاء الله تتجدد أعراس أخرى في سنوات قادمة، ما نقفوش عند الدورة الرابعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. على ذكر الدورة الرابعة، شنية كانت أصداء الدورات السابقة سي رضا؟ هل نجحت يعني؟
2: كانت الدورة السابقة بالحقيقة الدورة الأولى كانت ناجحة جدا، وقلنا ربما الدورة الثانية باش نتيحوا شوية على
0: الدورة
2: لكن
0: الأولى.
2: الدورة الثانية كانت حتى هي
0: أنجح.
2: في نفس القيمة متاع الدورة الأولى وربما أفضل. الدورة الثالثة كذلك كانت دورة متميزة على جميع الوجهات. ربما المرة هذه غيبنا فقرة مهمة اللي هي الرياضة والدورة كرة القدم لظروف معينة، قلنا العام هذي خلنا نبدلوا شوي الجو.
0: به
2: إن شاء الله تكون يكون مهرجان ناجح إن شاء الله.
0: نعم. هو
2: جمهورنا العزيز في مطماطة، في جابس، في القرى المجاورة لشعب تسمعنا، الدعوة مفتوحة للحضور والاستمتاع، وإن شاء الله تكون عرس بأتم معنى الكلمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي رضا، شكرا لك.
2: بارك الله فيكم.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة الجديدة من مهرجان شعبة السمعلة بمطمطة.
2: أنا في الدورة السابقة كما عهدناهم، والدورة هذه زادة باش إن شاء الله يواكبونا من أول يوم إلى الختام إن شاء الله.
0: نعم. نعم.
2: إن شاء الله تتعدى أجواء طيبة
0: إن شاء الله. شكرا سي رضا العزوني،
2: يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة. نختم ونرجع لعبد السلام. عبد السلام مرحبا من جديد.
3: تحية لك من جديد كما اللي كنت في كل فريق العمل معك.
0: يعطيك الصحة. إذن هذه فرصة ربما متنفس في المناطق هذه حتى يفرحوا كما قلت أنت، يعني ربما حتى تقترن الأفراح العائلية بالفرحة هذه، فرحة المهرجان، ويكون عرس موحد يعني للناس الكل، فأكيد الأجواء جميلة، وأكيد يعني هو باش انطلق نهار السبت أكيد بديتوا تشوفوا في ملامح التحضير وملامح الاستعداد لهذه الدورة الجديدة. عبد السلام،
3: أكيد أكيد هي حتى على مستوى المعتمدية قاعدين معنا تصير جلسات تقريبا أسبوعية لإعداد المهرجان سواء شعب تسمعنا. بعد تقريبا بأسبوع يوم 5-6 أوت وفرحة تشين، وفرحة تشين السنة كيف شعب تسمعنا معنا في تحدي كبير نتيجة النجاح للدورة
0: السابقة.
3: دورات السابقة. أيضا مهرجان عروس الجبال في تمزرة الأمازيغية، تمزرة البربرية، فكرة ورؤية ونظرة جديدة. للأمانة الناس كما نقولوا احنا تحوم على الفرحة، تحوم على اللمة، تحوم على كل تفرهيدة، خاصة بعد الفترة هذه متاع حرارة الطقس، بعد الامتحانات اللي كانوا عايشينها الأولياء، فما ناس عندها مدة ما شافتش بعضها. هي فرصة الناس هذه باش تلاقوا وتقابلوا وتقعد مع بعضها باش يسترجعوا ذكريات، فرصة أيضا للوقوف على بعض الحلول الإشكاليات للناس تعاني منها غديك، خاصة بعد الهجرة الكبيرة للمناطق هذه، المناطق هذه اللي فيها مخزون تراثي كبير وكبير وكبير جدا، اللي فيها قيمة كما نقولوا احنا متاع بساط أخضر أو غابات فلاحية كبيرة ياسر، اللي فيها حاجة جديدة اللي ممكن الناس تتعرفها اللي هي الأعشاب الطبية. ومعنا فما فكرة أنا في مهرجان تشين وإن شاء الله تنحكوا عليها اللي هي التقطير أو استغلال الأعشاب هذه، التقطير واستخراج الزيوت متاعها. فما رؤية وفكرة أخرى بشكل مرة اللي قاعدت في المناطق هذيك نحاول نعاونها، نحاول كما نقولوا احنا نعطاها حتى مورد رزق صغير باش تقوى فيه وتتشبث بالأرض متاعها، سواء على مستوى فلاحي أو حتى على مستوى الصناعة التقليدية. فما أيضا مخزون كبير متاع صناعة تقليدية موجود غديك، هذه فرصة لإبراز متاعها، دعوة للمستثمرين، دعوة للناس كل، دعوة للغيورين، دعوة الأهالي جابس للناس اللي تخمموا اللي تعشق التراث تجي تزور مطناطة،
1: راكم تلقوا حاجه باهيه وحاجه مزيانه وكبيره.
0: ونجموا عبد السلام نسموهم مناضلين، الناس اللي تبقى في اراضيها وتتشبث بها رغم النزوح ورغم الظروف ورغم كل شيء ورغم الجفاف زاد اللي مرينا به، والحمد لله ان شاء الله ما عادش يتعاود، يعني ان شاء الله مواسم ممطره قادمه. فتحيه ليهم، يعني يتسموا هذوما جنود ومناضلين يعني بطريقه اخرى، يعني لانهم تشبثوا بالارض وعمروها ما خلوهاش للخراب وللجفاف وللإهمال. فيعطيهم الصحة، نحبوا ديما نحييهم، وأكيد الدورة هذه والمهرجانات هذه هي فرصة للاحتفاء بهم ولتشجيعهم حتى يزيدوا يتشبثوا أكثر وأكثر بالأرض. عبد السلام،
1: أكيد أكيد هم مناضلين، وهم حتى في نجمة تميم حتى عناصر متاع الحدود غاديك راهو قاعدين تبارك الله، معناها مش مفارضين برك. على ذكر الخراب، المدرسة متاع شعب تسمع لهذه عندها أكثر من 10 سنوات، معناها مسكرة، والحمد لله أن الناس غديك معناها ردين بالهم وقاعدة مستحوذين عليها،
0: يعني ما فيهاش تلامذة عبد السلام.
1: لا لا لا، مسكرة ما فيها،
0: مسكرة للأسف أي. الشديد
1: أي.
0: يعني يعني ما عادش ثم شكون يسكن ثم يقري صغار
1: للأمانة. أيه. يقري عنده 2-3 صغار يقروا في مطمط القديمة، يقول لك أنا ولد صغير يخرج لـ 5-6 متاع الصباح
0: يخاف عليه
1: بتعرف في كل شيء. أيه. والمطمط كما قلنا في لحية، معناها على ديب على خنزير على أنا ولد مش نسكن أنا صغيراتي في مطمط القديمة. أيه. ولا حتى في جابس. أيه. وعلى يقروا هم، نتعب أنا ممكن أن نتنقل خير منهم هم. المدرسة دي قلت لك عاد معناها في الفترة هذه تكتسي حلة جديدة، الناس كلها توقف تعاود تبين تنظفها باش تحت ظل المهرجان، وهذاك علاش هم يتعمدوا أنهم المعرض يصير في المدرسة هذيك باش تبقى المدرسة هذيك محافظة. أي. حتى الناس اللي تجي تزور ترجع لها الذكريات.
0: يعطيهم الصحة، رمزية كبيرة لاختيار المدرسة حتى لا تبقى مغلقة، يعني لأنه مؤسف أنه نشوفوا مدرسة كانت تنشر العلم تغلق، حتى كان الأسباب منطقية ولكن ماذا بينا ديما تبقى تتجير وتتنظف وكأنها أكيد يعني حيوتها المدرسة راه تقول وينهم التلامذة اللي كانوا في الأقسام.
1: الناس تجي للبعض غديك يرجع الحنين متاع الذكريات، وناس ترجع القاعات ويتفقوا زملائهم والمديرين والفترة اللي تعدوا بها، بقدر ما كانت صعيبة الفترة هذيك وبقدر ما كانت فارغة خاصة والحرمان، لكن عندها طعم وخصوصية معينة وعندها معزة ومحبة للناس.
0: نعم، تحية ليهم، تحية، واضح أنهم ناس مثقفين. ما اختيارهم للمدرسة الاحتضان جزء كبير من الأنشطة متاع المهرجان هذية إلا دليل على الوعي وعلى حبهم للمدرسة وعلى حفاظهم، لأنه شفنا برشا برشا مباني عبد السلام تهجر وتمشي خسارة هكاكت، وهي مباني صرفت عليها المجموعة الوطنية. فجميل أنه نشوفه يعني مقر رغم أنه مغلق لمدة منذ أكثر من 10 سنوات ولكن بقي محافظ عليه من طرف الأهالي. فنحييهم برشا على البدرة هذية ويعطيهم ألف صحة وإن شاء الله بالنجاح لمهرجانهم هذية.
1: أكيد أكيد، وأنا زاد كيف كيف من خلال المنبر هذا نحب نتوجه بتحية للناس هذوما اللي كما قلت لك راه مش بالسهل أنك باش ترجع العباد الموضوع نتاعها، ومش بالسهل أنك باش تعد طبق معناه فيه فسيفساء هذية من الثقافة من العادات ومن التقاليد ومن العرس التقليدي، وترجع الناس الأصالة نتاعهم. وكما نقولوا احنا تبرز المخزون والموروث الثقافي في المنطقة هذه. تحكيهم الصحة إن شاء الله إن شاء الله. لا أكيد أن تو هم بش يكونوا في تحدي كما كنا نسمع تو في سيريدان عزوني مدير الجن يقول الدورة اللي فاتت كانت ناجحة، معناها تو الدورة هذه بش تكون مقياس ومحرار وإعداد للدورة الخامسة اللي أكيد أن بش تكون فيها توجهات وأفكار جديدة.
0: نعم.
1: نفروا فيها بعض النقايص وبش نعطوا جانب الآخر الفكري ممكن والشبابي والرياضي بالتوفيق.
0: نعم. هم الكل بالتوفيق
1: ناشطة في الجهة
0: وحتى حتى الطقس أي حتى الطقس وتاهم إن شاء الله يبقى هيك بارد يعني بالمقارنة مع الأيام اللي فاتت. فيعطيهم الصحة إن شاء الله تمر يمر المهرجان هذايا في أفضل الظروف. شكرا لك عبد السلام قدودة، يعطيك الصحة وإن شاء الله في مصافحة أخرى على موجة إذاعة تطاوين.
1: شكرا لك ولكل المستمعين، الفريق العمل معكم أنت.

مبرك نهار نلاقيكم يا حبابي يا جمهوري العزيز، مبرك نهار نلاقيك نفرح نفرح برشا وتزهيالي.

0: المرحوم أحمد حمزة في كوكتيل من أغانيه وبعض الأغاني من التراث التونسي، وعيشنا في أجواء حلوة برشا، وإن شاء الله ديما الخير بزايد يا رب، إن شاء الله ديما الخير يا عم علينا رغم كل شيء ورغم الصعوبات ورغم هذا الانقطاع اللي كل مرة نسجلوه في حاجة. وموضوعنا اليوم مستمعينا باش يكون حول الاضطراب اللي تم ملاحظته في خصوص توزيع ربما الماء المعدني، القوارير المياه المعدنية. إذا تلاحظوا يعني اللي يشري يلاحظ إنها ناقصة على العادة، يعني ما عادش هكا الكميات الكبيرة اللي نلقوها قبل، فتم تسجيل النقص هذايا. ما نعرفش إذا كان ربما بعلاقة بطبيعة الاضطرابات اللي شهدتها الشبكة الكهربائية على امتداد البلاد التونسية، وبطبيعة هي تأثر في تشغيل المحطات هذه اللي تعالج أو اللي يعني تعلب المياه هذه وتستخرجها من باطن الأرض وتعلبها وتبيعها للناس. فاليوم حديثنا مستمعينا عن الماء الصالح للشرب اللي تشربوه، الماء اللي تشربوه منين؟ هل أنتم من الناس اللي تشري الماء المعدني؟ وإحنا في تونس أرقام كبيرة برشا يعني لاستهلاك الماء المعدني، وإلا أنتم من الناس اللي تشرب ماء الحنفية، ولو أنه ماء الحنفية يعني غير صالح للشرب للأسف شديد، لأنه في الأكثر يعني ديما فيها كالمرارة وفيها يعني هو صالح للشرب صحيا، ولكن لأنه معالج ومراقب، ولكن من حيث المطعم يعني غير مستساغ. وإلا من الناس اللي تشري الماء من هذيك الشاحنات اللي تدور وتوزع في الماء، وإلا عندكم الماجل وقت اللي حنا ربي بالمطر ويكون الماجل بطبيعة نظيف تخلوه ديما هذاك للشرب وللطبخ وللاستعمالات خاصة المنزلية. هذا هو سؤالنا وهذا هو حديثنا إن شاء الله في الساعة الثالثة على 75-870-900. ابقوا معنا، نرجع لكم بعد نشرة الأخبار. وبطبيعة فقرة اللي باش نكملوا معها هي فقرة تونس بعيونهم، تونس من خلال رحالة ربما زار تونس، ونسمعكم انطباعاته حول تونس، وبعدها بطبيعة غنية ثم نعود إليكم بعد النشرة.
1: تونس بعيون.
2: الشهر الماضي زرت تونس 25 يوم تقريبا، قضيتهم بترحل من مكان لآخر وبحاول قدر استطاعتي أتعرف على كل شي فيها، الأكل والتاريخ والطبيعة وأهلها، من الشمال عند البحر والغابات والجبال الخضراء للصحراء والواحات والقصور اللي تصورت فيها أشهر أفلام هوليوود، لطيبة الشعب التونسي وجمال روحهم. قضيت كتير أوقات حلوة، وحبيت في هذا الفيديو الأخير من تونس أشارك أكثر الأشياء اللي حبيتها.
3: أهلا فيك في تونس.
2: أول شيء التنوع العجيب بالأماكن والتجارب اللي ممكن تعيشها بتونس. ممكن تزور مدن عتيقة جدا وتتعرف على تاريخها اللي بيرجع لقبل آلاف السنين، وبنفس الوقت ممكن تزور الجبال والغابات الخضراء في الشمال الغربي، تحديدا في مدينة طبرقة وعين دراهم وغيرها من المدن. وعلى الطرف الآخر إذا بتروح شوي بالجنوب ممكن تزور جزر زي جزيرة جربة وجزر قرقنة، أو بتروح على الجنوب أكثر وبتزور الصحراء والواحات والثقافات الأمازيغية والقصور الموجودة في تطاوين وما حولها. كمان زيارتك ممكن إذا بتحب تنزل بفنادق خمس نجوم، أو إنك تنزل في كهوف في وسط الجبال زي مدينة شنني. تنوع التجارب الموجودة في دولة تونس تنوع ما رح تلاقيه في كتير دول أخرى. تاني إشي الأكل. وين ما تروح في تونس راح تلاقي مطاعم شعبية بتقدم كتير من أنواع الأكل التونسي اللذيذ. المطبخ التونسي غني بالأكلات والنكهات زي الكسكسي والطاجين والسمك الرهيب اللي بيكون فريش من البحر، أو أكلات الشارع الشعبية الرخيصة زي البريك أو الكفتاجي واللبلابي. وطبعا في كتير أكلات أخرى راح تخلي بطنك دائما يكون سعيد طول ما أنت موجود في تونس. ثالثا الأسعار الرخيصة. تونس من البلاد اللي ممكن تروح تزورها وتستمتع بجمالها بدون ما تصرف كتير فلوس. ممكن تاخد تاكسي مثلا لمسافة بعيدة نوعا ما وتدفع أقل من دولارين، أو تاخد مواصلات عامة بين المدن تكون مسافة تقريبا 4 ساعات وتدفع بس 5 دولار. وإذا حبيت تاكل بمطعم فخم مش رح تدفع أكتر من 10 دولار على الوجبة.
1: تونس بعيونهم.
2: أكتر إشي حبيته في تونس هو كان الراعي الرسمي لرحلتي في تونس اللي هو الشعب التونسي. وصلت تونس وصرفت بأول يوم 100 يورو، ولما طلعت من تونس بعد 25 يوم كان لسه ضايل معي شوي من هاي الفلوس. والسبب إنه الناس كانوا يستقبلوني في بيوتهم، أكلت من أكلهم، ولكرمهم الكبير أغلب الوقت لما نكون طالعين مع بعض ما حدا كان يخليني أدفع حتى لو حاولت قدر المستطاع.
1: كم الحساب؟
2: نسيت سماعاتي مرة في واحد من الباصات العمومية ورجعت له بعد 10 أيام ولقيته مخبي لي إياهم. وطبعا صار معي كتير قصص رهيبة تانية غير هدول القصتين اللي خلاني أشوف إنه الشعب التونسي فعلا شعب لطيف ورهيب وما في زيهم. فبالرغم من صعوبة السفر في تونس، لكن طيبة وكرم الناس بتخلي تجربتي أثرى من إني أقدر أقيمها.
0: تونس بعيونهم.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام وسادسة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. يوم عالمي بدار الشباب بالبي الأحمر للتعريف باختصاصات مراكز التكوين المهنية. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. وفي العالم طهران ترفض مقترح عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. تتوصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بمراكز التكوين المهنية، حيث احتضنت اليوم دار الشباب بالأحمر فعاليات هذا اليوم. سفيان الحداد المكلف بالإعلام بمركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين، ومزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
2: اليوم زرنا دار الشباب البير الأحمر، وغدوا إن شاء الله كيف باش نواصلوا في الحملات التحسيسية متاعنا بدور الشباب بخصوص التسجيل والتعريف بمنصة التكوين المهني حول التسجيل عن بعد. غدوا إن شاء الله باش تكون زيارة معتمدية البير الأحمر، إن شاء الله تكون الحضور معناها متواجد لكافة الشباب وحتى الأولياء اللي يحبوا يستفسروا واللي يحبوا ياخذوا معلومة حول كيفية التسجيل بالتكوين المهني والاختصاصات، واي معلومة يستفسروا عليه نجموا يحضروا معنا غدوة ان شاء الله الصباح بداية من الساعة 9 صباحا بالمهرة.
1: جهويا دائما وفي إطار تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من انتشاره، انتظمت اليوم وسط مدينة مدنين خيمة بيئية تحسيسية بمشاركة بلدية المكان والإدارة الجهوية للصحة ومصالح الفلاحة وجمعية الصيادين. وتهدف الخيمة وفق ما صرح به رئيس جمعية الصيادين ضوء البشراوي للزميل عفاف الودرني إلى نشر الوعي بمخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منها، إلى جانب القيام بتلقيح الحيوانات على عين المكان.
3: هذه خيمة لتحسيس والتوقي من داء الكلب وأعطاء الإسعافات الأولية للناس حتى تعرف أن داء الكلب هو خطير جدا، ورأي أهم شيء إسعافاته في اللحظات الأولى. فلذا احنا اليوم موجودين باش نوعوا الناس، وفي نفس الوقت عند الدكتورة هاي موجودة تلقح للكلاب والقطاط، الكل عنده حيوان يجيب يلقح، ماذا بينا كل الناس تلقح حيوانات حتى انقللوا من الانتشار، لأن انتشار داء الكلب بدي موجود. ثم إقبال جاو بالقطط وجاو بالكلاب، وثم ناس تيجي تقرأ اللافتة وتجي تسأل، والواقع يفرحوا بالمعلومة اللي هي المعلومة السهلة جدا اللي هي الوقاية السريعة. وفي السنة هذه أول خيمة، ولكن متواصلة الخيمات بقدرة الله، لأن الموضوع مهم جدا، والوعي والتحسيس وتكاثف الجهود رانا النجم ونحصروه.
1: أكد عضو المجلس المحلي بوذرف ماهر الصغير أن بعض النقاط المتعلقة بقطاع الصحة التي تم التطرق إليها مؤخرا في المجلس المحلي تم الانطلاق في إنجازها من المصالح المعنية، مشيرا إلى ضرورة إلاء باقي المقترحات والمشاريع الأهمية اللازمة والتعجيل في تنفيذها. عن جديد المشاريع الصحية بوذرف وأبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسة، فماهر الصغير للزميلة هندرزكا.
4: ثم تقدم في الموضوع اللي هو جلب تجهيزات لوحدة تصفية الدم ببعض الأثاث من الإدارة الجهوية للصحة، أيضا هناك فتح الاعتمادات لتجديد الشبكة الكهربائية للمستشفى. تقريبا نقوله اللي انطلق المشروع عليه، هناك تحسن في تزود بالأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة، هذه مثل حاجات معناها فما تقدم فيها. أتبقى بالنسبة إلى إحداث قسم استعجال جديد لم يرى النور إلى حد الآن، وهو مطلب مشروع للجهة. العمل على أن المخطط المديري للإدارة الجهوية للصحة يجب أن يتضمن إعداد قسم عمليات للمستشفى، وهذا تمهيدا للارتقاء بتصنيف المستشفى المحلي محمد بن قيد وذرف الى مستشفى جهوي. هذا ايضا مطلب مشروع للجهه واحنا قاعدين نشتغل عليه. احداث ايضا

0: جديد بعمادة وزرف الجنوبية. اليوم روى عدد العيادات الخارجية تقريبا وصل إلى 29,000 عيادة. أيضا تحسين تهيئة بعض المستوصفات، الانطلاق تم على مستوى مستوصف الهشة، وإن شاء الله في انتظار إتمام الإجراءات هناك تهيئة لمستوصف الميدا. وفما مطالب أخرى هي يمكن تكون على مدى متوسط، وهي إحداث نقطة سمير على مستوى المستشفى المحلي محمد بن قايد لمعاضدة مجهود الحماية المدنية للتدخل الناجع والسريع، خاصة على مستوى حوالة المرور التي تقع على الطريق الوطني 15.
1: في الشأن الوطني، شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و 51 لسنة 2026 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته ب 66 نعم و4 احتفاظ و15 رفض. قامت بورصة تونس خلال حصتي التداول اليومي 28 و29 من إشبيلية اللتين شهدتا تراجعا تجاوز 3% في الحصة الواحدة لمؤشر تونيندكس بتفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول المعروفة بالقاطع الآلي للتداول، وذلك طبقا لأحكام الفصل 3-7 من نظام التداول المعتمد، وفق ما أكدته رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس والمديرة العامة لوسيط البورصة بهاش للاستثمار سونيا بن فرج في تصريح خصت به وكالة تونس أفريقيا للأنباء. كما أكدت أن هذا الأجراء لا يعد تدبيرا استثنائيا، بل هو آلية متعارف عليها لإدارة مخاطر السوق، وخاصة لحماية المستثمرين وتعتمدها جل البورصات العالمية. كذلك اعتبر لطفي الخزامي مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس أن هذه العملية هي وسيلة وقائية لتفادي أي انعكاسات أو تطورات سلبية على الاقتصاد.
0: إجراء هذا هو معناها إجراء استثنائي متعارف عليه الحقيقة في العالم الكل لإدارة مخاطر السوق وخاصة الحماية المستثمرين، معتمد من جل البورصات العالمية، والهدف هو آلية تضمن حسن سير السوق خاصة عند تسجيل انخفاضات هامة الأسعار. وعلاش؟ باش تعطي فرصة للمستثمرين إعادة تقييم قراراتهم، الحد من ردود الفعل تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تقلبات السوق. وكيف كيف زاد الفصل المذكور يقول لك إذا المؤشر تراجع 3% نوقفه ساعة في التداول، وإذا تراجع صل 5% يصير تعليق جلسة التداول إلى نهاية اليوم.
1: في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، كما استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ بالستية. من جهتها قالت القوة البحرية في الحرس الثوري أنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. في المقابل قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ بالستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. قال كاظم غريب أبادي أن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن هناك توافقا مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أكد مصدر قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة المفاوضة الذي وصل القاهرة أمسي يحمل معه ردا مفصلا على مقترح البند 8 الخاص بسلاح المقاومة في قطاع غزة. من جانبه قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات أن المسؤولين في القاهرة في انتظار الرد الذي جاء به وفد حركة حماس، مضيفا إذا لقى الرد قبولا لدى ممثلي مجلس السلام سيتبع ذلك بدء جولة مفاوضات موسعة في القاهرة لحسم التفاصيل المتعلقة بالتصوير ترتيبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. يوم إعلامي بدار الشباب بالأحمر للتعريف باختصاصات مراكز التكوين المهنية. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. طهران ترفض مقترح عمان بشأن مضيق هرمز. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الإخراج التقني ضوء بن سالم. شكرا وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الهلفيتيون عرقية أوروبية عاشت في أوروبا القديمة، واستوطن الهلفيتيون المنطقة التي تعرف اليوم بمعظم أراضي سويسرا وأجزاء من جنوب إيطاليا وشرق فرنسا، ويعود ظهورهم إلى القرون السابقة للميلاد، حيث شكلوا إحدى القبائل القوية التي تركت أثرا واضحا في تاريخ القارة الأوروبية. اعتمد الهلفيتيون على زراعة وتربية الماشية والتجارة، كما أقاموا تجمعات سكنية محصنة ساعدتهم على حماية أراضيهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية. وتميز مجتمع الهلفيتيين ببنية قبلية تقوم على الروابط العائلية والعشائرية، شأنهم في ذلك شأن العديد من الشعوب الأوروبية القديمة الأخرى. ويعرف الهلفيتيون بشكل خاص من خلال الأحداث التي سجلها القائد الروماني يوليوس قيصر في مؤلفه الشهير تعليقات على الحرب الغالية. ففي العام 58 قبل الميلاد حاول الهلفيتيون الهجرة جماعيا نحو مناطق غرب بلاد الغال بحثا عن أراض جديدة، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف الرومان، وقاد القيصر حملة عسكرية ضدهم انتهت بهزيمتهم، مما أجبرهم على العودة إلى مواطنهم الأصلية. وقد اعتبر المؤرخون هذه المواجهة إحدى المحطات البارزة التي مهدت لتوسع نفوذ الروماني في بلاد الغال وأجزاء واسعة من أوروبا الغربية. ورغم اندماج الهلفيتيين تدريجيا في الإمبراطورية الرومانية، فإن اسمهم بقي حاضرا في التاريخ، وينظر إليهم اليوم باعتبارهم من الشعوب التي أسهمت في تشكيل الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة السويسرية، كما لا يزال الاسم اللاتيني لسويسرا وهو اسم هلفيتيا شاهدا على الإرث الذي تركه هذا الشعب القديم. ورسميا تسمي سويسرا نفسها اليوم الكونفدرالية الهلفيتية، ويرمز إليها العالم بالحرفين اللاتينيين CH.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: رجعنا معكم بصوت شادية في 26 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، ديما نجد لكم تحياتي وتحيات ذو بن سالم وتحيات فيصل شوشان اللي التحق بنا واللي إن شاء الله يكون همزة الوصل بنا وبينكم بعد 7 في حديثنا حول موضوع الماء اللي نشربوه ونستهلكوه منين. هل هو ماء معدني؟ هل هو ماء ربما من الماجل؟ هل هو ماء الحنفية أو من الشاحنات اللي ربما يخدموا ويوزعوا في الماء؟ هذا هو موضوع نقاشنا اليوم مستمعينا. والآن باش نمشي مباشرة لبغرارة ومعنا كيلاني الذوادي حتى ربما يصفحنا من هناك ويقترح علينا مواكبة اختتام مهرجان بغرارة. كيلاني أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك فوزي، كل السادة المستمعين، ونحب تحية جيكم للسيب الصيفية وطبيعة الحال من بغرارة. كما تعرفي وحبيت نقول ملاحظة، لأن صراحة الريزو في بغرارة رو تعب ياسر
0: إن شاء الله ما يفاجئنيش
1: خاصة على المستوى بداية الكورنيش وين البحارة يلزمنا نبعد لماكسيموم بعيد باش نلقوا ريزو قوي، وتلقى زي طول شوف فيه أنا بعيد شوي على الكورنيش القدام شوي باش نجم ناخذكم ويكون الصوت واضح.
0: يعني باش نفهموا علاش ماناش قاعدين نسمعوا في صوت الأمواج وفي صوت المصطفين وكل البحار.
1: لأن احنا في الكورنيش، الكورنيش ما تمش أمواج الكورنيش هو بداية، معناها بداية وين الجلسات العائلية معناها ما تمش، معناها الناس تدخل البحر إلا ما تمشي 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر قدام بس تلقى الوين ينجموا يعوموا، ينجمك تمشي 3 ولا 4 كيلومتر على قلب البحر بس تلقى الماء ينجم يعوم. معناها إشكال لأن هكا علاش كورنيش بغرارة هو متاع قاعدة أكثر منها متاع معناها بحر ومتاع الزو هذاك. اليوم حبيت مدخلتي تكون ذات طابع صيفي، وانت تعرفي كل الثلاثة هذه لما تكون عندها الطابع الصيفي فيه باش نبغى شوية على المشاغل والتنمية وغيرها. دونك هكا علاش اليوم مدخلتي باش تكون مبررة اختتام الأيام الثقافية في دورتها الثانية اللي انطلقت من نهار 26 إلى 29 جويلية بالكورنيش هذايا. معناها هذه اليوم بطبيعة الحال الأربع هو الاختتام. نحب قبل ما نمشي لل إن شاء الله لآخر نسقت مع أحد الأعضاء أو مدير الدورة هذه يلتحق بي إن شاء الله يلتحق بي في بعد شوي على الفضاء. حبيت نقول زاد نشير الأيام هذه الأيام الثقافية بغرارة تحت شعار نسمة صيفية بمناسبة الاحتفال بطبيعة الحال الذكرى 69 العيد الجمهورية. التنظيم كان من تنسيقية فسيف وسائل التنمية والثقافة للمدين والمكتب الجاوي لمنظمة تونسية للتربية والأسرة بمدين. هذه حبيت زادها نشير لهم. كما تعرف فوزي أنا أشرت منذ 3 أو 4 أيام إلى انطلاق الدورة هذه الأيام الثقافية في الدورة الثانية. كان صراحة برنامج هو متنوع كان فيه تنشيط جماهيري، كان فيه ورشات في الإصابة الأولية كيف في السلامة المرورية، وكانت مميزة هذه الدورة صراحة. كان سهرة متميزة جدا، سهرة تراثية فيها الفرنسية والشعر وغناء تراثي بدوي مع سلم الشعراء وسلم من المطربين. صراحة كانت أضفت يوم أمس، وهناك كذلك معنا سجلنا في الدورة هذه مداخلة تاريخية حول الموقع الأثري بجسير. وتعرف أن بغرارة هي معروفة جدا بالموقع هذا، هو موقع الأثري بجسير كان زيارة ومحطة لكل صراحة الرحلات كبيرة سواء من داخل مدين أو خارجها، كانت هناك معنا مداخلة تاريخية حول الموضوع. بالنسبة لليوم اللي هم الاختتام كما عادة كان نشاط صباح، ثم تنشيط جماهيري، وثم أمسية فلكية بتأسيس مدينة العلوم بتطاوين، اللي كانت هذه المرة هي للمرة الثانية صراحة ضيفة للأيام الثقافية بغرارة. بعد قليلا

0: وسويعه هيك على ثقة اختتام النشاط هذا في بيت الحال، تكريم كل الناس الدعمة وكل الناس في الكواليس كما المواطنين حق كان استحسان هذه الدورة، وكان صراحة قامت بالتنشيط التنشيط المستطيع على الأقل على امتداد 4 أيام في كورنيش أبو غراس.
1: نعم
0: بالنسبة نشينا نعطيك وصف شوي للوضع على الوضع.
1: أنا كأنك كأنك عرفتني على شنو باش نسأل كيلاني، يعني حبيت نسألك ربما مع كل هذه الأنشطة ومع المصطفين ومع الأنشطة التجارية اللي موجودة على الكورنيش، النظافة شنو أحوالها في البلاس؟
0: أنا وحبيت نشير الموضوع هذا، هو صراحة يعطيني الصحة مرة أخرى نقول المبروك لبلدية بغرارة على المقر الجديد ومقر أنيق ومن طراز عالي صراحة، أحدث حديثا وافتتح وكان مدخل جهة بغرارة شيء جميل جدا. النظافة حدث ولا حرج باعتبار أن خاصة الكورنيش صراحة خاصة الكورنيش معناها وقع الاعتناء به بشكل غريب، لأن هنالك حتى على مستوى المسرح، لأن ثم مسرح هواء الطلق في الكورنيش كيف صراحة وضعت حاويات جديدة، كذلك الفريق النظافة بتاع البلدية مشكور هني ونحبه نحيه صفات سيد وكاتب عام بلدية وكامل الأعوان معه، لأن صراحة منذ البداية قاموا ونوكبت الحق حملات النشاط الأنشطة بتاع النظافة هذه وخاصة على مستوى الكورنيش، واللي يزيد على ذلك أنه مسنيه تفادي ملاك الموج ونقوله فوزية شخر يقلق المصطفين عملوا معناها حاجز يقولوا كاترة باللغة الدارجة حاجز كبير يولي المين عش ينجم يتجاوز ثم قبل حتى وكلي عبي يبحر عش ينجم يتجاوز. أنا الصراحة شيء جميل جدا، يبقى ديما يبقى ديما العائق الوحيد هو أن المين في بغرارة كيفش تمشي بس تفكر معناها بش تدخل تعوم في البحر راك تحب لك على الأقل كيلومتر باش توصل تلك البحر،
1: هذيك طبيعة البحر ما نجموش ربما
0: ما تبقى الحق الظروف ملائمة. الأمن متواجد حتى الحين كيف الأمن على طول الليل والنهار متواجدين، الأمن نحب نعطيه تحية مركز حرس بغرارة، كذلك نحب ونحيي زاد الشركة الجهوية النقد لأنها عملت خطوط إضافية خط متاع نصف الليل ومتاع العشرة يعطيهم الصحة، نجموا المصطفين من الجهات خاصة من المدين نجموا يجوا في الكار متاع 8 ويستحموا العشرة يروحوا على أرواحهم على نصف الليل. هذه معناها من النقاط الإيجابية جدا. كيف الفضاء الموجود فضاء للترفيه موجود حتى هو قاعد يقدم في ألعاب جميلة جدا. برشا صور جميلة على مستوى لاحظت على مستوى سني على مستوى كورنيش بغرارة. أكا حبيت اليوم ودخلت تكون صيفية وعلى الضوء
1: يعطيك الصحة، عايشنا ربما الأجواء وخليتنا على الأقل يعني نعرفوا الأجواء اللي دايرة فيها الأيام الثقافية اللي تختتم اليوم.
0: صغيرة على الأسماك والحوت موجود الحوت بأنواع الكل، لأن البحارة دي هوني الإسلام هذا موجود في أسعار مناسبة ومعناها الاختيارات موجودة.
1: عندكش فكرة على الأسعار كيلاني؟
0: الأسعار مثلا
1: أعطينا مثلا
0: 23 دينار باهي الورقة المطلوبة ياسر 25 دينار 26 دينار ورقة كبيرة
1: ورقة بحرية ولا مربية؟
0: لا لا هذه نقصدو المربية البحرية هي ديما في الزون مش موجودة ياسر في بغرارة، موجودة في شيء مش في بغرارة، ولكن البحرية معناها الأصلية تعمل في 55 حتى 55 دينار، هذه معناها المربية اللي هي مطلوبة
1: مربية ب 25 ما يعني ماهيش في المتناول كيلاني، يعني خلينا نكونوا
0: ايه هكا لخشينا لأنها تنجم لخشينا نقولوا سوم هذاك أما الأقل منها اللي هو عند عائلة آخر ينجم ياخذ ب 21 و20 أنا خمس كعبات العائلة الأخرى خمسة أنفار حاجة خلق
1: العائلة ربي عينهم ربي عينهم.
0: حبيت نأكد على الاختيارات معناها الاختيار موجود
1: ثم منتوج متنوع
0: هاي تنزم تاخذ البوكا موجود لانواع الكل البحر موجود معناها خير ربي قلت لك اجواء منعشه سنين على مستوى بغرار.
1: يعطيك الصحه كيلاني شكرا لك، خليك تستمتع بالاجواء ونخليك تعايش اختتام الايام الثقافيه هذه مع تحيه للمشرفين عليها ان شاء الله بالتوفيق للدوره هذه. شكرا لك كيلاني ذواد، يعطيك الصحه.

0: ديما معكم إذن مستمعينا في أسايل اليوم الأربعاء، وتوا سعيدة باش نحكي عن إصدار جديد وقع تقديمه في الدورة اللي قاعدة متواصلة حاليا، الدورة الجديدة من مهرجان الحناء. بشنني الإصدار هذية هو عن شنني، وهو من أحد أبنائها المربي وال تنسي نتعرف عليه أكثر، سي العربي الفرجاني، وكتابه شنني جابس الفيحة ذاكرة تأبى الأمحة. سي العربي أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين إذاعة التطويل.
0: يعطيك الصحة سي العربي، أنا قلت مربي، كنت قد من روحك سي العربي، ثم نتحدث عن الكتاب.
1: العربي الفرجاني أصلي ممرض، بعثالي أستاذ تعليم شبه طبي بالمدارس الصحة العمومية.
0: أي
1: أكو عمري تو عندي 20 عام من التقاعد والحمد لله.
0: يعطيك الصحة، يعني 20 عام وكتبت فيهم كتاب وربما أكثر من كتاب، فهذا جميل سي العربي.
1: أيوه الحمد لله، ما هو باش يملى واحد إنسان فراغو يمشيش في هباء منثورة. أنا ماني بطبيعتي مغروم بالمطالعة، المطالعة هي اللي بعثتني إلى الكتابة.
0: إلى الكتابة. به سي العربي، خليني نسألك على أصداء الأمس، يعني ربما الندوة وإلا يعني تقديم كتابك، تقديم كتابك والحضور، كيفاش كانت الأجواء سي العربي في
1: أجواء مناشة جدا، حضور أصدقاء وأحباب وزلنا قادهم الأستاذ زويل مبارك، هو اللي قدم الكتاب، حضرته رئيس جمعية مهرجان الحناء وأعضاء من المهرجان، وكذلك بعض الجمعيات مشلني والأصدقاء والأحباء، وكان جو جميل جدا، منعش ثقافي مفرح إلى آخره.
0: نعم، أنت ابن شنني سي العربي؟
1: أنا أصل أنا ابن شنني أب عن جد.
0: أب عن جد. فإذا وقت اللي كتبت كتاب شنني جابس الفيحاء ذاكرة تأبى الأمحة، أكيد يعني ما كتبتش من فراغ، كتبت من ذكرياتك، كتبت من اللي يحكوه لك الأب والجد، كتبت من اللي تشوف فيه كيفاش كانت شنني بين الأمس واليوم. كانت قد من الكتاب هذا يا سي العربي؟
1: الكتاب هذا والله جاء عن فكرة، هو لأني لاحظت أنا معيشتي في القرية في تقاعد متاعي أن عدة شباب ومنها فقدوا عدة أشياء من القرية.
0: نعم.
1: فقدوا أشياء ثقافية، تسلية، أعمال تضامنية إلى آخره. والله وقت حدث في نفسي على أساس أن قلت لماذا أحيي هذه الأشياء وأدونها في مصغر، كتاب مصغر حتى أبقيها للأجيال القادمة، ولا ينسوا أن قرية شنني هي راهي فيحاء، وهي هي أصل الثقافة ووسط التعليم، وهي واحة جميلة جدا، وواحة وحيدة في البحر المتوسط.
0: نعم. كتبت فيه فصول، يعني الكتاب هذا يا سي العربي؟
1: صحيح، في فصول بالطبيعة.
0: أعطينا الأسماء الفصول حتى ربما نعرف من خلالها المحتوى يعني.
1: باهي باهي. أول فصل تعبدت على جغرافية شنني، موقع جغرافي نتاعها، ثم بديت السكان نتاعها، معناها من أصل خطر السكان الأصليين والبربر، وسكان الذين نزحوا إليهم من نفات ومن جوابر ومن إلامة ومن فرزين، جايين من نطاق غدا، من الشرق ومن الغرب. وانا التفوا حول البربر وسكن، وجدوا الكلاء والماء والواحد وسكنوا هذا سكان. كذلك ذكرت في شنني معناها بعض الالعاب القديمه للتسليه للواحه، وهي العاب اندثرت،
0: العاب شعبيه نجم نقولوا،
1: العاب شعبيه اندثرت.
0: كيما شنو سي العربي مثلا؟ كيما شنو؟
1: باهي نحكي لك مثلا الخوطه.
0: اي
1: الخوطه هي عباره على لعبه فيها عصا صغيره وعصا كبيره وخوطه، وترمى بترمى بالعصا، والمتباريين اثنين يطلبون منها المساحه حسب ورمية العصا الى اخره، وخاصة ذلك الى ان هذه مثلا
0: معش موجوده كذا.
1: لا ماش موجودة. لعبة مثلا الطرحات، فحياته هي لعبة موسمية خاصة في الأعياد لما يتناول الأطفال حتى كبار ساعات الصبايا وبان كل شيء ويلعبوا ويجب منها منها كتلة من التراب ويضعوا فيها الدراهم ويخلطونها ببعضها ويجعلونها في أكداس متغيرة وأنا ويجب كل واحد
0: كل حد وزهر
1: ذات الفلوس
0: هذه ظهر لي ماذا بكم تجددوها سي العربي يعني
1: إن شاء الله هو ثم زاد الغميضة وثم نقيس بهايم هذه هي لعبة رياضية أن خاصاً يتناولوها الأولاد أن ينعكس واحد وبعدين يجي يحط عليه ونقص وغمينه يتعدى كما كتو من المزودة وكل سوء وطور
0: أي هو الله أنا نتصور هيئة المهرجان تنجم الألعاب هذه تعملها فقرة في الدورة القادمة للملاس العربي
1: يعطيك الصحة والله أي. حتى سي زهير مبارك اقترح على رئيس المهرجان قالها لي ما لا أنا الألعاب هذه تأخذوها وتدونوها وتصورها ولا لما لا ما تعملوهاش فقرة من فقرات
0: يقائها
1: أنا نعرف خطر في فترة أنا عشت مهرجان في تقريبا عدد 15 ولا 16 كنا نعمل منها برشا ألعاب شعبية منها سباق الحمار الأحمر
0: أي به أي
1: والزازة لمن زازة للحميرة اللي يأتي الأخير وزي ما هي هي بالقرط معناها كلها هي رمز حتى نحية لم تقول الأحمر ما حد معاش برضا
0: يعني حتى من الجائزة تابع روح المهرجان يعني
1: طرفة طرفة
0: طرفة طريفة
1: طرفة أي طرفة أي
0: جميل ولا جميل أي
1: كذلك خذيت العرس وعاداته وتقاليده كان العرس قولوا 7 أيام وسبع ليالي وكان فيه برشا حياة تضامنية ما كانتش الناس تستحق باش تجي حد باش يجيب الفلوس لا كانت الأصدقاء والأحباء يتلموا حول العريس ويحاولوا على العروسة وكذلك السكان الجيران هم من يقومون بكل الأشغال من طبخ وتوزيع وإلى آخره إلى آخره وكان كذلك فيه أن طرفة أن من خدم العرس كانت العرس ثم تحني العروسة ثم اللي تعني العروسة ثم اللي تعمل تغني ثم اللي تعمل الرقص والإشادة إلى آخره معناها هذوما نساء موجودين في العرس إلى آخره وكذلك زاد كان العريس لا يظهر أمام عائلته
0: نعم كما كما كما في كل في الجنوب بصفة عامة يعني هذه من العادات اللي بدأت تندثر يعني
1: اندثرت طبعا حتى أقولها حتى الحياة اندثرت
0: نوعا نعم
1: الاختلاط والواحد وكل كانت العرس كم النساء في مكان والرجال في مكان والاختلاط ولا حد شيء وكان كل شيء يمر بأعلى أحسن ظروف
0: نعم
1: وكان العريس كان يحاط به جنة مع عراس تنطاها وعنده 7 أيام غير عيش وحده بعيد ما يروح كان مغرب كان كي يرقد باباه وما
0: أي ربما من الأبواب الأخرى سي العربي الفرجاني
1: أيوة الأبواب الأخرى مثلا تحدثت على المدرسة القرآنية في شنني
0: أي
1: والمشايخ انتحها عندنا ثلاث مشايخ لهم منفضل في وقت في تعليمنا القرآن وفي الفقه وفي الصلاة وفي وهم أذكر منهم شيخ صالح بن عزيز البدروشي بابا الشاعر عبد الله البدروشي كان تسمع به عبد الله وكذلك شيخ محمد صادق الهاشمي وهو من فرزين كذلك شيخ من قبلي يقول له السيد طاهر البرغوثي والشيخ هذا كان له أثر عظيم على شنلي كيف أنه حمل شبان من شنندي وسجلهم في الفرع الزيتوني بقابس قبله هو ما كانوا يسمعوا الشبان شنندي ومنهم طلعت أول بذرة متاع زيتونيين شنويين اللي باقي منهم تو أحياء تقريبا زوز ولا ثلاثة الشيخ محمد بشير الحمروني كان تحت بابا السي عبد الباسط الحمروني كنت أسمع دي
0: أي معروف أي في البيع
1: والشيخ والشيخ مص عبد القادر الزلاني هذوما تخريب قاو الخريب كنا فرون طفوة من الأزل هذوما والمسائخ هذوما حكيتك عليهم كلهم طفوة ثم شكون طفوة 74 ثم شكون طفوة 84 دونك المدرسة الإخوانية كانت بعثاري وتحدثت هذا كيف على التمدرس العصري
0: و
1: وبعث في المدرسة العصرية في شنيت والكورة الرأي عام 1910
0: أي صور جميلة من شنني ربما هل دعمتها بصور فوتوغرافية سي العربي
1: عندي صور بالنسبة للأشخاص
0: أي
1: عندي صور بالنسبة للألعاب التسلية عندي صور مثلا أولياء الصالحين قد حدثت عليهم
0: كما
1: زوز زوايا سيدي علي الفرجاني وزوجتي سيدي علي البهلولي هي فيها المقبرة فيها متصور فيها متصور كيف هذا منطقة الواحد كذلك تحدثت على الرحبة ومسيئتها بشنني الرحبة هذه معناها وين فيها المقهى تو هذه وكل شيء كانت هي السوق وهي الملاذ وهي كل شيء وهي الجمعة إلى خير ملاها ومقاهي وكذلك تحدثت كذلك على المقاهي بشنني وانبيعاتها وتطورها
0: خاطر
1: كانت مقاهي بشني قبل كان فيها بوفيه كاستاي برتاي وما فماش كبا تو ولت من منتزهات ولت واحد ولت الى
0: تطورت شوي اي اي
1: بطبيعه تو شني ولت تعد منها من
0: مدينه ضاحيه
1: اي
0: ضحيه
1: ايوه
0: نعم جميل جدا نتصور الحاضرين اي
1: دقيقه حبيت نقول لك على شيء اخر
0: تفضل
1: حدثت على ثلاثه نسوه
0: أي؟
1: كانت لهم حاجة فعالة في شنني وهم ثلاثة واحدة أقولها عيوشة هذه كانت قبل لما صغار يشلطوا ويعملوا لهم القرديب ويعملوا لهم كذا دوهم ويتكويهم على الفجعة هذه عيوشة وكانت واحدة قولها عيشة بتحمد هذه كانت قابلة وهي ولدت شنني كاملة
0: كاملة اي اعطى صح ما زالوا موجودين ننسى هذوما
1: لا لا هذوما الله يرحمهم
0: لا يرحمهم
1: وثم كان واحدة أخرى ضية هذه سيدي كانت هي الناس طاع العراس كذلك كانت مناضلة دستورية
0: اي
1: وكانت كذلك من الناس اللي قاموا بتوزيع الأدوية عام 47-48 وقت كانت هساك الحمى المستنقعات موجودة في جابل كانت هي تدور على الديار كان فيهم يخرجوش وقت تمشيهم هي للديار بتعطيهم الدواء
0: أكل
1: المرضى كذلك تمشي حتى الغنوش على البيب
0: هذه سي العربي هذه وثيقة تاريخية هذه ما عادش كتاب هذه هذه نتصور جاء حتى ربما يوثق لي فترة جميلة من تاريخ شنني جابس
1: بالحق يعني يعني جدا اللي وصلت هذا خطر تو عندي في البحث نتاعي فوق من 5 سنين ولا 6 سنين
0: أي
1: بس خذيت على خاطر خذيت عن رواة جي 10 و11 رواة قومنهم ثلاثة حيين
0: أي يعطيك الصحة
1: محمد شير حمروني سي مص عبد القادر والمرأة اللي حدثني على العرس هي بنت القابلة اللي قلت عليها
0: أي يعطيك الصحة والله هي حاجة جميلة جدا سي العربي في كم من صفحة يعني ربما الكتاب هذا يجاز
1: خفي وشوف 70 صفحة تقريبا
0: أي باهي 70 صفحة ثرية غنية جميلة فيها تفوح رائحة جابس كما كانت وكما ظلت جميلة دائما شنني جابس مهما يعني صار سي العربي فحبيت نشكرك برشا اللي عايشنا في 79 اللي عايشنا في الكتاب هذايا يعطيك ألف صحة وإن شاء الله في كتاب آخر سي العربي الفرجاني
1: إن شاء الله سيدي سيدي بارك الله فيكم
0: ورا
1: زيارتكم
0: يعطيك الصحة
1: وشكرا لكم الزكية
0: يعطيك ألف صحة شكرا لك نكملوا مع الأجواء الجبسية نرجع لكم مستمعينا بعد الموجز.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. شدد المشاركون في اجتماع انعقد اليوم على أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يعد إجراء احترازيا ووقائيا معمولا به في مختلف البورصات العالمية. تم اليوم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية. في العالم، حذرت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من توجه المنظومة الصحية في غزة نحو انهيار كامل جراء تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة والنقص الحاد في المستلزمات الطبية في ظل استمرار عدوان الكيان الصهيوني على القطاع منذ أكتوبر 2023. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، كما استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع فوزية في أصايل.
3: أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.

مرحبا بكم، رجعنا لكم بأغنية بإمضاء أمينة فاخت. وديما موصلين معكم ومسمعينا، المجال مفتوح لكم في الساعة هذه حتى تتواصلوا معنا في موضوع الحصة اللي هو كما قلت على الماء اللي نستهلكوه. خلينا قبل نسمع شوية من جديد إليسا، جديد إليسا على موجات إذاعة تطاويلنا.

هذا اذا جديد اليسا على موجات اذاعه تطاوين. وبالحديث عن الجديد يعني برشا برشا لوم او نقد او ربما لبرشا فنانين خاصة اللي صعدوا أثناء على مهرجان أو على ركح مهرجان قرطاج الدولي بدون إنتاج بترديد ربما أغاني غيرهم نفس البرنامج تقريبا من سنة إلى سنة. فهذا ديما يطرح سؤال يعني أين الإنتاج, بينما نلاحظوا أنه إنتاج كبير برشا خاصة للفنانين للمشارقة كما إليسا برشا أغاني للمدة هذية, أيضا الأغنية اللي سمعناها بكري لمحمد المجدوب, رغب علامة كيف كيف, برشا فنانين قاعدين ينتجوا قاعدين يعني عندهم إصدارات جديدة وعندهم أغاني جديدة, وهذا هو المطلوب يعني لأنه زاد الفنان كي يبقى ديما يطلع على الركح وربما يهز بلاصة شخص آخر بصفر إنتاج بإنتاج غيره بأغاني غيره, هذا ربما يثير أكثر من سؤال. ربما قوس ونغلقه ونرجع إذن لبرنامجنا ولموضوع المكالمات اللي تنجموا تكلمونا فيه مستمعين على رقم 75-870-900. لاحظنا الناس كله لاحظوا المصالح المختصة خاصة يعني نقص كبير في قوارير المياه المعدنية في السوق, يعني في العادة ديما نلقوا في الفضاءات التجارية ولا في حتى في المحلات اللي نشروا منها ديما موجودة المياه المعدنية من كل الأنواع, ولكن لوحظ المدة هذه نقص كبير, وسبب بطبيعه هو خاصة التيار الكهربائي يعني الانقطاعات هذه اللي بطبيعة أثرت على برشا قطاعات. فحبيت نسألكم مستمعينا, هل النقص هذا يأثر عليكم إذا كنتوا تستهلكوا في الماء المعدني, وإذا لا يعني منين تشربوا, منين يشرب المواطن التونسي, منين يشرب المستمع, من الحنفية, من الماء اللي يوزع عن طريق الشاحنات, من الماجل, وشنو اللي يخليك تختار نوعية الماء اللي تشربه, يعني هل هي ربما ضرورات صحية, هل هي ضرورات مادية لأنه نعرف أن الماء غالي, يعني حبينا نسألكم على الماء اللي تشربوها مستمعينا. هذا هو موضوعنا للتواصل والحديث على 75-870-912. نواصل مع الأنغام.

0: أحكينا منذ قليل عن الجديد, وهذا جديد الشاب عماد, والجميل فيه أنه صوروا فيديو كليب مع ولده, يعني حتى كأنه حكيت الغنية على ولده يعني يتربش به. إن شاء الله ربي يفضله له, وإن شاء الله ربي يفضل لكم مسخركم الكل. وديما نفرح كل الفنان التونسي ينتج أغاني جديدة وجميلة كما الأغنية اللي كنا نسمع فيها توا. وسعيدة أيضا أني نستقبل أولى المكالمات اللي وصلت لنا لاستوديو إذاعة التوين على 75-870-900. ألو, أهلا وسهلا, مرحبا.
1: ألو, السلام عليكم.
0: وعليك السلام سي الشريف,
1: شني حالك؟
0: مرحبا بك سي الشريف.
1: الله الحمد لله,
0: يعيشك. يلا سي الشريف,
1: موضوعك اليوم مفوق ياسر على المياه.
0: هيا به هيا به.
1: والله ما صورت 8 سكات مياه نارين كان بالحبر والكبار.
0: حبيت يعطيك صح اللي ذكرتني, حبيت نطلب من المستمعين يعني ما تسموا حتى نوع من المياه, يعني باش نحكوا على المياه المعدنية وعلى المياه بصفة عامة, ولكن من غير ما نسموا لأنه يدخل في طائلة الإشهار.
1: ما صورت 8 سكات مياه اللي بالحبر والكباب اللي في ديني
0: يعني. ما ثمش يعني سي شريفة
1: ثم نوعين نشر فيها
0: ثم نقص هكا
1: نقص يعني خلاص نهائي. والمشكلة كذي تجي الكمون يهبط الشركة كل كي كل ما بيوع.
0: أي أي أي, هذه هذه المدة اللي فاتت.
1: أنا وعندي ماشي في الدار, لكن على غالب الطبيعة حكم عليها المين ماجلة.
0: حكم عليك المين ماجلة بطبيعة ما تنجمش تشرب من السبالة لأنه ما يتشربش سي شريفة.
1: ما يتشربش من السبالة ما مالح, وكنت أنا أحسك نفسي من ريحانات من يعني أقول إذا بس نصيحة والله حتى الوضوء بدنا خايفين منه صراحة.
0: هذا يعني من قبل ولا توا سي شريف؟
1: والله انت حكيت نقول لك يمكن حكيت شهرين ثلاث شهور.
0: اي
1: مناسب
0: يلزم يلزم تلفتوا نظر المعنيين بالامر سي شريف, حتى ربما لانه بطبيعه احنا هذا الماء يسمى الماء الصالح للشراب, والسناد الحق عودتنا ديما انها الماء هذا يكون مراقب ومعالج, فاكيد ثم اشكال.
1: بالله ما بالله ماء مالح يجي السبل وما حلو تو السبب ما كان بدلو فيه كل ثلاث شهور عشان بدلو
0: ملك الكير. ما
1: اي
0: اي صحيح صحيح صحيح. بس الشريف يعطيك الصحة. إذا أنت تشري في الماء المعدني يقلقك بتبيعك في المصروف سي الشريف نتصوره؟
1: جلدني أنا أنا عندي شهرين تاع المعجزين
0: 200 دينار. أي أي أي أي
1: ولا يمكن مش بضرب برشا ناس حق صحيح عوني حد في الشارع لأن وصلت مرتين ننشف كان مخش للسبيطار بالدواء.
0: اي
1: نرجع للعاتي الاولى نمشي في فرسي كامل زمين.
0: اي اي هذا ديما ديما
1: عندي امراض المزمله في فلسطين.
0: اي ربي ان شاء الله يشفيك وربي
1: وراهم تحت المرض المزمله عيوني مشوا معاش واحده نحاها واحده كذا.
0: ربي ان شاء الله يعوضك يا سي شريف, والله غالب يعني هذه
1: خلاص
0: ربي يعطيك الصحه يعطيك الصحه ربي صبرك. وهذه دعوه ربما تذكير للناس انها ما تنساش تشرب الماء لانه مهم برشا خاصه للكلى.
1: واحد صحته هذه صحته نعم. مش بيخلط في الدنيا منور يخلط في الدنيا.
0: اي اي يعطيك الصحه سي شريف, شكرا ليك, اخذنا رايك واخذنا ربما فكره انه في البلاصه اللي تسكن فيها بالفعل ثم ملاحظه انه نقص في التزويد بالنسبه للماء المعدني. ناخذ المكالمه الثانيه. الو, اهلا وسهلا, مرحبا. الو, مكالمه معانا. الو, عسلامه. به

0: توكل من الموالي. ألو عسلمة.
1: أهلا وسهلا أختي فوزية.
0: أهلا وسهلا. مرحبا سي زيد. مرحبا بك يا سيدي.
1: تحية ليك ولفريق المنوعة والتقني ولزارية التليفون ومستمعين له فيا ولكنت أختي فوزية.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. سي زيد شنو تشرب أنت كتستهلك كما؟
1: بالنسبة لي يعني عندي ماجي نستغل فيه.
0: أي.
1: ولكن الماجي ينقص وأنا نقعد أكل شوي للصابون. والتعدي والواحد ساعات يتعدي للمجن تاع الشابين وانا حاسبين بس جاي غادي وانا نشوف تغلوها شوي. او بالنسبه لاختي الفوزية راه الاضطرابات اللي صارت معنا في اللي صالح للشراب وكذلك تاع انقطاع النور الكهربائي معنا في الموجة الحر هيك نقول لك معنا نقصت شويه معنا المياه المعدنيه اختي الفوزية علاش الناس ولات معنا شربهم. وثاني حاجة أختي فوزية أراي حتى المين تعني حنفية أختي فوزية إحنا نجي ونقول معنا متغير ياسر معنا نقول مية أصفر أختي فوزية
0: يعني حتى أنتم لاحظتوا هذايا اللون والرائحة والطعم
1: إيه أختي فوزية والله تنجي تجي تتوضي بيه تقولي معنا فيه رائحة خلاص مش معنا تقولي حتى الشمبية معنا شيء الرائحة مية أصفر معنا تقولي معنا الكركم معنا عارفين عليه
0: تقولي
1: شمية سرح للشراب معنا هذا السكين اللي حتى كيما غسلنا الصابون وإن شاء الله أختي فوزية جرب
0: ممكن كيما
1: وحتى المياه المعدنيه اختي فوزيه راهي حتى يحط التاجر قدام تزرق عليه الاشعه تاع
0: الشمس راهي
1: تولي مضره اختي فوزيه
0: صحيح وهذا ممنوع
1: راه اي ما توصل المشتله كيما كان انا الدبوزه متعفنه اختي فوزيه راه
0: شوفي صحيح هذا ممنوع ولكن للاسف مازلنا نلاحظوا هالامور هذيا
1: يعني قلت لك لاحظتها اختي فوزيه يعني لاحظتها توصيك الدبوزه معناها اشتكي التعميه تلقى راهي متبدل من الدبوزه سبحان الله تلقى متبدل
0: اي اي لانه في البلاستيك والبلاستيك في الشمس والشمس قويه فهذا بالطبيعه ما ينجم كان ياثر
1: والمراحب اخوي كفه المستهلكين ان يفيقوا في هذا الشيء هذا
0: يعني هو سي زيد يعطيك الصحه كي نقاطعوا المتاجر اللي تحط البضاعه في الشمس يولي هما
1: مش نقاطعوا
0: اي اي نعم نعم
1: ان شاء الله ربي يعطي خير فهمت الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله المجل تتعبى ان شاء الله يعطيك الصحة
1: إن شاء الله يكون نصيف سلامات ومن غير حوض
0: شكرا إن شاء الله
1: حرائق من غير غرق إن شاء الله
0: آمين يا رب العالمين يعطيك الصحة سي زيد نقولوا ألو للمكالمة الثالثة أهلا وسهلا

0: كيف سواء انت في بلاصتك هذيك نحن نعتبرك بنتي
1: لان يعيشك ربي فضلك
0: تعملين في برامج مفيده يستفيد منها المجتمع ويعرف الشيء يحكي فيها معناها وعلى كيف
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله الناس الكل نقدموا لكم حاجه باهيه تكون في مستوى اللي تنتظروه. سي عبد الرحمن شنية علاقتك بالماء المعدني؟ هل انت من الناس اللي تستهلك وتشتري الماء المعدني ولا
0: لا؟ هو يعني من البداية يعني الحمد لله كان عندنا الابيار الارتيزيان ضم اللي يضخوا الماء من غير معناها بومب نتاع كهرباء
1: اي البئر الارتوازي
0: اي
1: اي
0: هذا كان كنا نشربوا فيه نشربوا من العيون الناتيرال معناها الطبيعيه اللي
1: وشنو هو الطعم نتاعها سي عبد الرحمن؟
0: لا تو في الوقت الحاضر الناس الكل تشرب معناها من السبابل كما نقولوا احنا
1: اي اي
0: اما أي. قبل الحلميه باين نفضل عندنا تو احنا لابار ونسبوا بها نروا بها الاشجار باهي شيء القيمة نتاع الملاح المعدنية المتوفرة في المياه ذاك تأقلمنا معها وتمشي معنا خير من اللي نشربوها وفيه كذا ناقصة وفيه كذا
1: مصفي برشة تحسها
0: مواد عضوية تلقاها ناقصة واحدة زايدة واحدة ناقصة
1: اي صحيح صحيح صحيح
0: خاصة والمياه المعدنية المتواجدة تو معناها بنيتي ايش باش نقول لك الهاكا يعمل بلاكا و يكتب على الدبوزة كذا كذا هذا مني كذا لكن كنا نشربه قبل في الصافية اللي تجيه في الدابس البلار معناه مني تجيه بالمنشد فيه فوائد وتجيه
1: من غير ذكر ماركات سي عبد الرحمن
0: لا هو الله غالب غير جبت قدامي ولا هي مش
1: هي ولا اسم علامة مسجلة يعني كأنها تدل على الماء
0: ولا كلها كثيف معناها ما يجي تصور المي المحلى هذا بتاع الزرات اللي نشربوا فيه تو معناه اني يعني نشرب كلمه السبيله مين تعلم المحلى باهي مش خايف الحق
1: اي اي
0: قابل معنا اللحظه فضله هو على مين ماشي ولا فسديه خير على خاطر هذاك فيه مواد معناها ماهيش الاملاح نتاعنا مش مركزه قد يلزم يطيب ويلزم معناها يبرد وبعد ذلك يتشرب وكذا
1: والمجل يلزم المراقبه والنظافه زاد سي عبد الرحمن
0: هذاك بالدرجه الاولى
1: اي
0: قبل كان عندنا ماشي ما سماش في اخر السيزون معناها قبل ما تصبح في الصيف يكمل ينظفوه حتى كان مثل في رواسب نتاع تراب ولا حاجه ويجاير بالجير معناها
1: والجفاف
0: وقتها يولي معناها مي صالح
1: تحضروه للامطار
0: اي تحضر للخريف معناها وانا يتعبى يعدي هيك الفتره هذيك
1: ان شاء الله
0: ولا سبع شهور
1: ان شاء الله ان شاء الله خريف بدري سي عبد الرحمن يعطيك الصحه
0: ان شاء الله ربنا باذن الله ان شاء الله سنين على حسب الطقس اللي رناه واحد والعلامات اللي نستدلوا بها نهار اول يوم فوس ونهار ثاني يوم فوس ونهار ثالث يوم فوس
1: نستبشروا خير ان شاء الله يعطيك الصحه سي عبد الرحمن شكرا لك على البشره هذه ان شاء الله تكون بشره خيره نتوقف مستمعينا لنرفع على مسامعكم اذان صلاه المغرب حسب توقيت مدينه تطاوين وما جاورها

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل.

0: ديما معكم مستمعينا، الوقت يشير إلى 7:35 دقيقة، وإحنا نتحدث اليوم على المياه المعدنية اللي سجل بعض ربما النقص في التوزيع، وربما مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه أكدت وأوضحت إنه الاضطراب هذية يعود إلى مسالك التوزيع نتيجة تزامن عطلة نهاية الأسبوع مع عيد الجمهورية، وأيضا تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجة الحرارة، كذلك الانقطاعات في التيارات الكهربائية اللي يعني أثرت على المصانع، وربما كانت تم دعوة أيضا للتوانسة إنهم ما يتهفتوش على الاقتناء لأنها ربما نقص سيتم تلافيه سريعا فلا داعي للهفة، وأيضا حذرت من ارتفاع في الأسعار لأنه يعني لم يقرر ترفيع في الأسعار، ترفيع السعر مازال هو، فنتجنب الشراء بسعر أغلى من الموجود، رغم أنه برشا زاد يحتكروا كالعادة وقت يصير أي نقص، ثم تجار للأسف يسعوا إلى الاحتكار وإلى الترفيع لاستغلال هذه الظروف. نوصلوا ناخذوا رأيكم في الموضوع، شوفوا شكون معنا توا. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا فوزية وخير.
0: عسلامة، مرحبا.
1: ويز عيشك،
0: مرحبا بي.
1: وبعد أنت عبت الحق
0: مرحبا يا ضحى، اهلا وسهلا بك
1: يا بنتي منيس ضحى.
0: مرحبا يا
1: يا
0: امال، مرحبا يا امال، مرحبا بك. يلا امال، شنو انت تستهلكي كمان للشرب؟ يعني
1: والله انا تو كنت في الاستعجال في كلاويه بجرتها الميه
0: هذه. لطف عليك، ان شاء الله باس.
1: اي وبركه ها مروحه الفاصه ركبت لي ما جبت عليه، هي زريقة في الليد عطت لي شوية دواء.
0: يعني أنت مستأنسة تشرب الماء المعدني وبدلتي؟
1: من اللي عنده تحت البحر
0: أي؟
1: زاد الماء أحمر يخرج وحتى توضي حتى تمضميز حاجتك ما تحمليش حتى في فمك حتى دون الصف، وعندنا هالمدة معناها الماء مقصوص، احنا برنا عالي شوية لعلي ربي
0: أي؟
1: في المطوية هك يرحم البلحب وقدم تحية شخص ديما مرحم اسمه وحيد عريبي، اسمه وحيد عريبي، يجيب سيترنات للعباد لله في سبيل الله،
0: يعطيه الصحة، يعطيه الصحة،
1: والله الله يرحم والديك ووالدي،
0: يعطيه الصحة،
1: وليكم كل حبيت قدس لي قدم التحية، ما فيش بشين كان بي. أنا نحب ننصح العباد كل ما عشان يشربوا من السبال جا صارت لي يعني قبل مضافات بحكيت من السبال يعني
0: لا أمال يعني احكي على تجربتك، ما نجموش نقولوا نعم ونقولوا انه ماء السباله في كل بلاصه ماهوش صالح للشراب، فقط
1: ما
0: انت
1: اختي ناس كل تشرب الصافي تو
0: اي اي
1: من الصافي ما كنتش نحمله
0: اي
1: وتو يظني نشرب الطبيبه مصيتني والناس كلها تشرب الصافي ولا انا قصدي الماء بصفه عامه الاسماء الكل معناها من غير
0: لا ما نحكوش على الماء، نحكو على انك ما تنصحيش الناس لانه كل حد يحكي على تجربته، ما نجموش نعممه. لا مش حكايه حريه، ما نجموش نقولوا انه المعلومه هذه صحيحه لانه كل بلاصه كيفاش يا امال، هذا اللي نقصد، فهمتي؟
1: صحيح، فما هذا اللي عامل نقولوا احنا فيه
0: التحليه الفلتر اي
1: يعني في الدار عامل سباله
0: تصفيه مش تحليه تصفيه اي
1: تصفيه
0: اي
1: نعرفها بالفرنسي وانا علاش قلت هكا خاطر تجربتي تقلقت برشا فهمتيك علاش حبيت حر معناه.
0: وطبعا امال ديما الطب يوصوا بقدر معين من الماء، يعني ما لازمش نغفلوا على شرب الماء،
1: حتى الطبيب ليه اراء والاحترام
0: زاد. نعم.
1: وزيد زياده الميل سويك اللي بدي يجينا حاجك ما هو ديما مقصوص يفصلنا بك التراب هذاك زاد حتى بالشخصي وجهك بالشخصي ذيك تجربتي يعني ديما نحكي عن نحكي عن تجاربي الخاصه
0: اي
1: وفي بالي اني معناها ننصح الجميع على خاطر هيك تجربتي خفت على بيت وكو والله
0: انتي طيبه يا فوزي. لا انا يعني هو هذه نقطه تنظيميه لانه وقت اللي نقدموا معلومه في الاذاعه لازم تكون معلومه صحيحه، وقت اللي نقولوا اي
1: فما سيره البلاد نقول احنا لوطه المطويه احنا ماهم حلو
0: اي اي هذا هو اللي قلته لك يا ضحى يا امال، كل بلاصه وكيفاش يعني
1: مثلا نهبط أي. البلاد ما يقصش عليهم ماهم حلو
0: اي اي
1: هذا الواقع يعني لاحظتها معناها
0: اي لحظت. يعطيك الصحه يا امال،
1: ربي يعينكم وتحيه لكم.
0: شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحه، شكرا لك أمال. نشوفوا الرأي الموالي. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سيدة فوزية، تحية.
0: السلامة عم محمد، لبس عليك.
2: أهلا بنتي، عطيك
0: نحوالك، لبس عليك.
2: صحيتي يودع البرنامج،
0: يهيشك.
2: أنا سمع نجيب الخول، نجيب الخول اللي كان عند في جريدة من جرائد ركن يقول فيه أقولها وأمضي ثم أي. ثم أمضي
0: أي
2: جريدة اندثرت.
0: شنو باش تقول أنت توسي محمد؟
2: نقول رجاء باختصار شديد، محيش طالع المستمعين، باختصار شديد أي. رجاء رجاء رجاء من نخل التجار لا تتركوا القرير معرضة لأشعة السم.
0: صحيح، يعطيك الصحة. صحيح صحيح،
2: وشكرا لك، يعطيكم الصحة،
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. هذا هو لأنه برشا زاد مع عودة الحديث عن هذا الانقطاع أو هذا الاضطراب في توزيع المياه المعلبة، زاد دعوة إلى تجنب تعريض القوارير لأشعة الشمس. الدعوة هذه لأصحاب المحلات، احترام شروط حفظ المياه المعلبة خاصة وتخزينها في ظروف صحية مطابقة للمواصفات للحفاظ على جودة المنتوج وسلامة المستهلك. هذا هو إذن ربما أيضا تحذير من أي ترفيع في الأسعار يتم بشكل فردي من قبل بعض التجار الذين يستغلون النقص المسجل، سيتم ربما التعامل معه بحزم. أيضا كما قلت دعوة للمواطنين لعدم التهافت على اقتناء المياه المعلبة، لأن النقص هذا ظرفي وسيرجع التوزيع إلى المعتادة مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن نسق التزويد، وأيضا خاصة مع عودة ربما التيار الكهربائي إلى الانتظام، وخاصة نقص القصان في التيار الكهربائي. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا
0: عسامة، مرحبا بك. مرحبا يا مونيا، لبس عليك.
3: أيوة اشتغلت.
0: أي لا لا معش نغلط، أنا توليت وليت نغلط مع أمال. أنا نحس أمال المرة الجاية كان غلط لها في اسمها. مرحبا يا مونيا، مرحبا، أهلا وسهلا. جرب بعد مشهورة بالماجل والفسقية مونيا.
3: احنا الحق يا ربي عندنا الفسقية وقلنا الماجل الحق معنا، شما هن زوز الساق أخويا واحدة واحدة واحدة معنا نصبه متاع الفسقية. أما عند أمي معنا عنده مرض تحت من كل شيء معنا تشرب المياه المعدنية، ما قلنا نقص كما قلت كبير، يعني ما نقص نوعية اللي تحب عليها معنا، كما بدلنا لها نوعية أخرى. أنا
0: وقت اللي تشروا المنية، وقت اللي تشروا العطار اللي تشروا منه ولا الفضاء التجاري اللي تشروا منه، يعرضها في الشمس وإلا في الداخل يعني؟
3: لا الحق، لا الحق، احنا نشروا كم من مغازات معنا الداخل بعد الصلاة فضل وكيفات معنا واحد، لا الحق ما نشروش من العطار البرة ولا
0: أي خاصة اللي يعرض في الشمس يعني.
3: بالحق
0: هذه دعوة، الماء وبرشة مواد أخرى يعني تعرض في الشمس.
3: صحيح والله، أنا حتى كنمشي للسوق منا كنلقى حاجات معروضة في البر ما نخذهاش بصراحة.
0: ماء الحنفية شنو أحواله؟ لاحظتوا أنه هو تبدل في اللون وفي
3: بدي احكيش يا فوزية كما قالوا الاخوان كل، والله مرة حشاك يجينا احمر تقولي دم حشاك، مرة جينا اكحل كامل، مرة جينا انواع وشكل انواع كلها ريناها في الماء بصراحة، وفيها رايحة كما قال كريهة ما تشمش احسن بالله.
0: شنو التفسير مونيا كي تسألوا ربما المصالح المعنية؟
3: والله ما نعرف، يقول لك
0: من القنوات يعني، القنوات
3: كيفاش ينقطع ويرجعوه يجيها كاك،
0: يرجع يكون يرجع ضعيف، تتراكم هكا الكالكير والحاجات
3: اي والله ما نعانوا الحق يا ربي في الماء بصراحه، ما نشربش، وقول حتى الغسيل ما يغسلش بيه، مش غير الشرب بالشهر ما نشربوش خلاص، ما حتى الغسيل بصراحه ما يغسلش بيه، ما يبدا هكاك حتى الغسلان لا.
0: وربما هذا يا مونيا يخلي برشا ناس تخمم في العوده للماجل، تخمم في العوده الفسقيه حتى حتى كي تغيب المطر منين مثلا كي المطر تبقى عام مثلا ولا جفاف ولا حاجة منين تعبوا
3: والله ترسلنا ينجيبوا بس
0: سترنا
3: سفيرنا معنا ثم شكون يبيع المالح له معنا نشرو ولا نشرو حتى هو المالح نشرو حتى معنا المالح حق مش المالح مالح معنا
0: أي أي
3: أي أي هذا
0: أي مش الحنفية القابل للشرب نوع الماء
3: أيوة القابل للشرب
0: نعم
3: والحق احنا بالنسبه لي احنا ما وصلتش للدرجه هذه معناها حتى تولي صيد تكمل ولي يجي خير
0: الحمد يعني لله الحمد لله ان شاء الله تجي مطره اخرى تعبي الماجل وتجدد المياه في الماجل حتى الماجل زاد يلزم الماء يكون متجدد وان شاء الله ربي يفرج علينا الناس الكل. يعطيك الصحه يا منى.
3: يعطيك الصحه.
0: شكرا.
3: تحيه لك فريق معكم المستمعين.
0: شكرا يا منى. يعطيك الصحه. من جربه وين زعما باش نمشوا. الو اهلا وسهلا.
4: نقز البنقردان.
0: البنقردان نرجعوا البنقردان. شكون معنا؟ عايشك. شكون معنا؟
4: عامك محمد العامري.
0: مرحبا سي محمد العامري اهلا وسهلا بك.
4: اهلا وسهلا بك حتى انت وانت والمستمعين والفريق المتواجد معك في المغرب.
0: يعيشك يا سي محمد.
4: تحيه ليك. يعني بالنسبه لوقت الموضوع هذا
0: اي
4: اللي نقول لك اللي هنا راه خايب كان العطش.
0: اي صحيح.
4: هذا هو اللي ما قبلش باقي نقبل باقي نقبل المال الفسكيه المال
0: هو سي محمد راه العبد كي يعطش وخاصه امتى يولي في مثلا في صحراء ولا راعي ولا انسان يضيع راه يشرب اي حاجه نتصور يعني
4: والله قلت لك انك انت حاضر في اعماق الصحراء هذا المي بعدين ربك يعني قلت غير هيك ذكي ذكريات
0: اي
4: جيت جيش بوب نتاع مطر وشرب له من الطريق هيك تلك وما ترنا حتى شيء
0: لا هو نظيف انا نتصور غادي في الصحراء يعني نظيف
4: هذا نظيف الحق
0: نظيف
4: ما قلت لك الماء مره وما يدير حتى شيء يعني ماله حلو المهم يعطش الواحد
0: صحيح.
4: ما يعطش
0: صحيح وانت سي محمد منين تستهلك تو الماء من السباله من تشري كيفاش
4: والله نقول لك الامانه يعني نعمل عمل فسقيه اللي هي عمل هيك ممكن تبقى معي حتى عامين ما تفرغش هذا نستعمله فيها هي العائله كل عندي الحنفيه نعرف كيفاش نديرها عندي خزان نعمله يعني احتياط يعني
0: وعبي من
4: هاك الاحتياط اي ما نحورش فيه ولكن ثم برشا جماعه تهوا في الحكايه يعني نقول لك الماء القارورات يعني نقصف في بنقردان ولا هيك الماء ما نقصفش في القارورات
0: اي
4: ما نكذبوش يعني
0: اي هو ربما لا ربما سي محمد كل منطقه كيفاش ثم مناطق فيهم استهلاك برشا يلاحظ النقص وثم بلايص ربما ما فيهاش برشا استهلاك ولا
4: اي عاد ما ممكن عاد عنده انواع خاصه يحب يشرب منها
0: أي.
4: لكن راهو الماء هو ماء راهو كذب عليك
0: اي
4: المية هي اللي تطفي العطش وينحي العطش هاك هو اكل مال
0: هاك هو الماء اللي نشربوه
4: اي احنا قبل باش عاشوا ما عاشوا البير يجبدوا من البير وعايشين يشربونه عاشوش يعني زي بالمصاف نقول احنا تو اللي عايش به برشا ناس باقي انا قاعد عمك محمد نشرب من البير
0: اي به هو كما قال احد الضيوف مؤخرا كي تستغنى تولي غني يعني كي الانسان يسنس روحه يشرب الماء يولي ما عادش يشري يربح فلوس على الاقل هيك ولا سي محمد
4: هذا هو الغالب علينا الحمد لله
0: هذاك هو
4: الشاب عمي احمد كلمه مور نقولوا احنا ماذا بينا احنا نمشوا نوقف العشر شوي سبحان الله ندرشوا على مفسقي ولا على البير
0: اي هو كل حد كيفاش سي محمد ثم زاد اللي الطبيب يطلب منه انه يشرب الماء المعدني ثم زاد صغار
4: لا والله الصغار هكا يعني أي. الرضيع هكا باش تعملي له رضعه من الحكه نتاع الحليب يعني تعملي له الدبوس هكا بتفهمي فيه ولكن واحد زي اللي هذا ما هو باش هو يعيش
0: اي
4: يعطيك الصحه والله يبارك فيك
0: يعيشك سي محمد يعطيك الصحه
4: تحيه بالله كل المستمعين اللي
0: يعرفوني
4: تحيه لهم كبيره برشا
0: شكرا يعطيك الصحه سي محمد شكرا ليك ناخذ مكالمه اخرى الو اهلا وسهلا
5: الو اهلا السلام عليكم
0: السلام شكون معنا
5: معك عمك الطاهر حفيه من مارك
0: مرحبا سي الطاهر اهلا وسهلا
5: عايشك الله يبارك لك الله يبارك لامك محمد
0: عايشك.
5: وربي يبقى لكم الصبر
0: اجمعين يا رب كل. اجمعين يلا سي الطاهر شو تقول انت في الموضوع هذا
5: من ناحيتي عام 85 مرضت بكلوية شربت الماء الغدير
0: بسبب ماء الغدير مرضت
5: بسبب ماء الغدير شربت سنة في الجامعة
0: أي
5: هيا في ليلة هزوني للطبيب ده الله يبقى عليه الستر وعليكم وعلى أمة محمد أربع مرات قال لي فانت لأخذ بالهايبر عمل تصويره يلقى عندي حجرتين في الليل من أول يسرى قال لي من قد نعملك حاجة سيئة بس ندق لك زريقة فانت لو شوف ده بالراحة زريقة حريقة الدكتور الشرفي الله يبقى عليه الستر زريقة الحريقة هذه فانت لها تنح الحجر وتنح فانت لها البرد وتنح الوسخ وتنح فهمت لا الهواء اللي عند الرجل وعند المرأة
0: هذه مجربة يعني ستاهر
5: هذه مجربة لي يعني ومجربة لولدي ومجربة الفرم اللي فهمت لها وحفاية يعني تبسمي فرم تعمارك
0: الحريقة النبتة عاد هذه مش الحريقة اللي في البحر
5: نبتة لا نبتة نبتة نبتة نبتة نبتة البرة فهمتها موجودة أنا في الغيب عندنا
0: أي وكيفاش كيفاش استعمالها ربما مثلا مشكون يحب يستفاد من وصفة هذه ستاهر
5: أي هذا لاش بسحب برش عبير
0: أي
5: اللي تتهرس الزريعة أو تنغلط بالعسل هي راه حارة
0: قديش مثلا زريعة قديش مغرفة هكاكة
5: أما مغرفة انت قهوة ولا مغرفة انت ماكلة فهمت لها من تونس عبية مثلا حتى مشكلة قليل قليل شو اندي القهلة سير راي فأما بيعوا فيها فهمت لها الكيلو 118 مل
0: أي غالية
5: أي فايدني اللي وتتهرس وتحط في اللامبة بتاع بولار وتنغلس بالعسل كيف يرقد ياخذ من غير فنطه قهوه كيف نوض الصباح الخواكر تي نهار ربع يوم يعني نهار ربع يوم طاح الحجرات
0: اي
5: ولدي نفس الحكايه الفرملي كيف كيف وقت دبرنا له واحد جريات الريقه ضربه ضربتين هو فهمت مع عائلته طالبه فهمت زملائه يهزوا فهمت على خاطر كلوي تو وين تلقى وياه يدي علي بالخير يقول لي تو عندي اربع اشهر ما درت شويه المرض
0: يعني احنا نسوقوها النصيحة هذه اذا ما نفعت ما تضر ستاه
5: لا ولا؟ ما نفعت ما تضر يعني فعل عسل
0: اي بي
5: عسل مذكور في القرآن وني نبع علي الدكتور الشرفي قال لي وياك لما تشرب فهمت الماء الغدير ولا تشرب الماء المعدني اشرب الماء تاع السبالة عادي
0: أي.
5: من ما أنا من الخلق نشرب الماء السبالة التول هذه ساعة عندي فستقية في الدار اما نطيبوا بها ونطيبوا بها في التاي اما ما نشربش نشرب السبالة
0: بيه
5: علاش فما برشا حاجات في المعدني فهمت لي ياكل البلاستيك يسخن يخلوه برا يسخن فهمت لي يعطي اموات مش باهيه فهمت للمواطنين
0: يلزم ظروف الحفظ تكون باهيه
5: وكل حد وظروفه وكل حد فهمت لي وش يشتهي
0: وكل حد وذوقه وكل حد وش يتحمل ثم اللي ما يتحملش يشرب الماء المر ثم اللي يتحمل ثم كل حد كيفاش ستا هيك ولا
5: والله شربت مالح
0: يقول لك ما يلزك على المر كل يمر منه
5: الدكتور ايش قال لك انت في صحراء وما عندكش الماء المعدني ولا الماء الصافية
0: بتبيع باش تشرب
5: باش تشرب الماء العادي
0: صحيح يعطيك الصحة ستا عايشك شكرا لك
5: شكرا بارك الله فيك الله يبارك عليكم
0: عايشك شكرا لك يعطيك الصحة ناخذ ولا سي به فيصل باش اخر مكالمه ننهو بها مرحبا يا مدام مرحبا بك
6: اهلا بك اختي فوزيه ضحى من الحمام
0: اهلا يا ضحى انا من بكري نغلط في مع امال قلت لها ضحى مرحبا يا ضحى
6: يعيشك وبك اكثر تحيه لك وتحيه الفرحه العامله معي
0: يعطيك الصحه يلا يلا ضحى
6: والله بالنسبه لنا احنا معناتها نشربوا في ميتا تحليه لكثر تعب
0: اي
6: والحق فما معناتها نشرو من شكون معناتها معدل الأمليح
0: اي كيفاش
6: معناتها صالح يعني نشربو بالنسبة من سباب الهضايا ما نشربوش بكل معناتها كان نغسيل وكل شيء
0: اي
6: وبالنسبة بالنسبة للميل المعلب راسي يا اختي الاكثريه حنين في الحمام لو لحينا لبرا معناتها في
0: قدام العرض ديما خايب يعني
6: تعرض للشمس وكل شيء
0: اي يلزم هذه الدعوة ربما للتجار إنهم يحفظوا الماء في الداخل يعني على الأقل
6: والمريض معناته بشرة ناس عندك لا ولا حاجة لا يشرب في الماء المعلب
0: أي يعطيك الصحة يا ضحى كل حد وظروفه كما قلنا شكرا لك يا ضحى يعطيك الصحة شكرا معك انت كان مسك الختام اليوم لحصتنا من أسايل اللي جاتكم بتاريخ 29 جويلية 2026 شكرا لك ذو بن سالم شكرا لك فيصل الشوشان شكرا لكم مستمعينا شكرا لكل ضيوفنا شكرا للزملاء اللي دخلوا معنا زادة تصبحون على خير

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم خلال الموسم الفلاحي 25-26 و2000 اعتماد تغطية الري بالتنقيط قطرة قطرة إلى جانب التسميد عبر مياه الري، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة المنظومة الزراعية بالمناطق الجافة، وذلك حسب ما ورده المعهد الوطني للزراعة الكبرى الذي يواصل إرساء حقول المشاهدة بمنصة التجارب ونقل التكنولوجيا بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة بهدف تقييم الأصناف الزراعية ونشر التقنيات الحديثة الملائمة للظروف المحلية. تنظم الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بتطاوين يوما تحسيسيا للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد، وذلك يوم الرابع من أوت القادم بدار الشباب بمعتمدية تطاوين الجنوبية، على أن يلتئم هذا اليوم يوم الخامس من أوت القادم بالمركب المغاربي بمعتمدية تطاوين الشمالية. التأم اليوم بمقر ولاية جابس اجتماع اللجنة الجهوية للقبول والإدماج بالوسط الطبيعي بمركبات الطفولة، ونظرت اللجنة في ملفات قبول 20 طفلا بالوسط الطبيعي بمركبات الطفولة بجابس المدينة وغنوش ومارثا. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين الدكتور زيد العنزن الحملات التوعوية ساهمت في القضاء على بؤرة داء الكلب الحيوانية التي كانت مسجلة بالجهة قبل سنتين. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 26 و2000 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم. دوليا استشهد 3 أشخاص فلسطينيين فيما أصيب 29 آخرون في ضربات صهيونية على غزة وخان يونس وسط استمرار خرق وقف إطلاق النار من الجانب الصهيوني. في إيران قتل 5 مستشارين لدى هيئة الحشد الشعبي في الضربات الأمريكية السعودية على العراق اليوم حسب ما أفاد به مسؤولان في الحشد. هذا ورفضت طهران مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، فيما قال الجيش الأردني أنه جرى اعتراض وإسقاط 5 صواريخ مصدرها إيران. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: شبكة إذاعية حول العمارة التونسية.
1: القالب سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلط التين بالماء بورشة تقليدية لصنع الجالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكره هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين نتاع التربة وثلث نتاع طين، خلوهم يتخمروا للكاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدموا لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وإحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشن تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالإسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. من بعد ينضاف بالسكينة كزاي، من بعد نحطوه واحدة لفوق، نقولوا إحنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 إحنا والحجم تاع الكعب ونحطوه كله مع بعض، ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي جريدة كده الشايح فواضل تاع النخل كله تاع الواحة تاع التوزر يتجاب اللي هنا اللي نستعملوه احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بتوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالجالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها، لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور توزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية. تالي الأشكال الزخرفية إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكن نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن 17، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة توزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن 15، أي وعيد بناء المدينة العتيقة بلاد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد في مدينة توزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية توزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمالات الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كي نبنوا دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش الطول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنها يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة، البناء بالآجر يفرض النمط من المثال الهندسي، تلقى كما قلنا السقيفة وتلقى وسط الدار لو باسيو، هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة، ونلقوا في السقيفة نلقوا الدكاكين لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب، كأن غرفة خارجة الضيف غير مجبور أن يدخل للدار الداخل. ثم بالنسبة متع العين، نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا، وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي. نفس الشيء توزر الكوفة السخنة نفطة.
0: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي، حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
4: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية انتعه، والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز، كما الجريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين، رمزية اللي بعد العين الشريرة. حاجة أخرى، العين تمثل المرأة والحاجب متاعها، وإحنا جريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال، والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة، اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى، ثم رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة، ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقوله الحنش لهجتنا المحلية، يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف، ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى، عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب، احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد، يحط العش متاعه بعيد ياسر، معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دايما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار، يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدار باش ما تسيبش أهالي المنزل. هذا المتداول.
0: منح الجالب المدينة العتيقة بطوزر طابعا معماريا فريدا، جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
2: الهوادف مبنية بالآجر، عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب، تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع طوزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم، يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال، معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في فترة الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاه الحرارية وتنلقوا فيه ساعة دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف، يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا، راهي متكاملة الفن العمارة. نقولوا مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط، هو الأسقف من خشب النخيل، معناه الجزئيات في الفن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد، راي اللوحات راو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناه عمل بصمة تبقى عبر التاريخ، لوحة فنية جمالية.
4: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز، تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية الخدمة، أما هو بقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شدين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
1: من حسن الحظ بعد مازالت محافظة على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا 99% من الانتاج معناها يقعد هنا محليا. لا صعيب، الشباب الكل ما عادش يقبل عليها الصناعه هذه، باش تمشي باش تمشي وتندثر.
2: لازمنا نحافظوا على التراث هذايا، ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر. نعتني بمن يصنعون الاجر في الافران، لازمنا نخصوا امكانيات اكثر التراث هذايا، لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه. معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي، ونحاولوا كيفاش نطوروه.
0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
5: كنتم مع
6: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي هويل. معمارنا.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

ويوم ما حتبقى حلالي راح اشيلك بعيني عيني واتكحل عليك.

لو على لمبة جاز غالية ومهر غالي ويما حتبقى حلالي غالية ومهر غالي ويما حتبقى حلالي راح

أبويا وبوح غالية ومهري غالي ويوم حتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم حتبقى حلالي راح أشيلك

أحلى نهار بحري وسحري وجنة ودار. قال لي بكرة أحلى نهار بحري وسحري وجنة ودار. قال لي الدنيا دي ما تغلاشي عدى العمر حبيبي ما جاشي. ليه الدنيا دي ما تغلاشي عدى العمر حبيبي ما جاشي. عشان نفسك كده أنا موفتني الوحدة في المشوار.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
0: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
0: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
0: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
0: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: انزع انزع يا زمان.
1: هري هري مال خيرات. اللهم صلي على النبي. الزرع صابة والأراضي مليانة بالقمح والشعير.
2: اللي مدهشني الجبال كلها خضراء ما شاء الله، مليانة بالشجر، سعدودهم بهالتربة الغالية.
1: هذه أرض زغوان حرشة وجبالها برشة، لو تشوف باجة والكاف والسرس وسليانة، أرض مستاسعة، مزارع مبسوطة، حتى الزرع يكون غادي خير من هذا. يسموها بطمورة بلادنا.
2: الزرع مفرك تبارك الله يشهد. قلت للهادي يا من المخلة خلي نذوق الفريق على الأقل.
1: الهادي وين مشي؟ التالي ولا القدام؟
2: قلت له عقب التالي باش لا قدر الله حتى يشبحك حد تمنع منها بالجري، وقتها القافلة تكون بعيدة عليك، واليسار ما صار لا تعرفنا لا نعرفك.
1: الهادي يجري زي الغزال والمنجر فايدة، أشكون يشده؟
3: الزرع خيرات تبارك الله ما شاء الله، ربي وصله بالسلام.
2: راجلك الشاهد قال هذا حتى شيء قدام زرع باشا والكاس.
3: أبا سبحان ربي، قديش حرث الحراث وقديش باش يحصل الحصن
1: في باشا والكاف. درز مبسوط، جابوا لهم ماكينات حصاد، الماكينة تحصد الروح وتدرس، تخرج القمح والشعير في شكاير مربوطة، والتبن تخرجها صافي مصفى.
2: عاد كان هكا عاد ملحنا والمشين اش مازال الحصاد عنده ما يعمل.
1: البركة تحضر يا راجل، ثم مزارع ما هي صايبة، وثم أرض واعرة على الماكينة، وعلى هذا ربي عمل بلايص فيهم قسم الحصاد والهطاي واللقاط. وعلى كل حال المقصود هو وجه ربي. تعبنا احنا وزويلنا، وان شاء الله نشبوا احنا وزويلنا. ايه وينكم يا بنات؟ يا بنات ما تقولوش تعبنا. ايه يا زينب يا مهرية وينك يا سلطانة؟
4: هنعم هنعم هنعم

0: اتعبنا اتعبنا يا عم الشهد. اني مشغولة على خي.
1: الهادي شد المناعة. تلفت يا شرهانة وراك وشوف ايش تم.
2: نشوى الراجل يجري ورانا كيف الحصان. وقدامها كان فيه شيء.
0: شكونوا هيك؟
1: هذا مول الزرع. ربي يبارك فيها النهار. اسمعوا منكر اللي هز السبول ماهوش تبعنا.
3: مش تبعنا.
1: السنية مليانة بالعباد والهطة يا ياسر. وزيد الهادي نجي. متفاهمين؟ اللي هز السبول ماهوش تبعنا.
3: مش تبعنا.
1: السنية مليانة بالعباد والهطة يا ياسر. وزيد الهادي نجي. متفاهمين؟
4: يا قطعية يا قطعية.
1: تمموا الكلاب ابنه وسلموهم للطاهر وميلود. هيا توقف فوق خلي العب. المهم الهادي ماهوش معانا وما نعرفوش.
3: لا نعرفوش.
0: اشبع الكلب ماشي الوجه كلب الوهمه.
5: ما تخافوش هاني تو نايه بالعصا. وانت يا عم الشاهد احكي معاه ورتب لسانك.
4: اليوم نعمل فيكم فتارية. يا قطعية يا مارك الفاز.
3: انت سايب
1: يا سيد بعد علينا كلبك وفهمنا. خلينا نتكلم معك.
4: اسكت. وانتم يا هتايا ما في الزين. تايشوا من يجيك نعطيك. هيدي شد عساكة نصرخ عليه. تايشوا معاك. ارموه.
1: انا ارمينا. انا ارمينا العصي. اش بيك؟ اش عملنا لك؟ تهدد فينا بالبرود وذريتنا صغار يبقوا يا رحمة الله.
4: يا طابي اتحل في فمك بعد ما تلتي كلبي عندك. نخرج مسارينك بوجه بارود.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا اهدو اهدو اهدو. حميلة قتلنا ولا نعرف وش كنت. يهديك ربي ويرحم والديك.
6: انا ناس مظلومين.
4: انتم مظلومين؟ ما تجيبوا معاكم كلب سيد والهب. كلبي جايبه من برا الطليان. توي تخلقوا لي حتى مجبر.
1: يبارك فيك يبارك فيك. رانا تعبين تعبين. لنا 20 يوم واحنا نمشوا. هاك تشوف في حالتنا. لا عندنا سلاح ولا نتعدوا ولا حد.
3: احنا
4: واحد منكم قتل كلبي بالمنش.
1: هذا كله الهدوء الهدوء الهدوء. ياسر رانا ابرياء وربي شاهد. يا سيدي كيف انت شاد صحيح؟ خذ كلبات الزوز ويا ناس ما كلبات.
4: ما تحشمش. هذا مكلاب. هذا مكلاب جواع كيف؟
1: وخر تالي وطه وخر.
4: كلبي إيطالياني ماهوش عربي. ما يعوضه كان جمل ولا هالفرس الهازل التعبان.
5: الفرس متاعي في قول كلب.
4: الكلب أغلى منك. أعبط وسلم الجيب ولا الموت فوق.
1: يهديك ربي يهديك ربي. أوه يا قلة السلاح. يا سيد اجعل مني. يا سيدي خذ بهيمتي.
4: بهيمتي؟ نحب الجمل ولا الفرس واحمد ربي كيف ما ناخذهمش الاثنين.

0: شو ماسكك؟ والله ما نسيبكم إلا ما تخلصوا حق الكلب. ولو هو ما يتشاش بالفلوس عما مش تربوا يهمش.
1: غطي وشك يا زينب، الراجل يرصد فيك. عيونه مشينا عنه سكران، ها هو يدعدع. خليه يشوفه يتمتع. الهادي غافل فيه، هوينا وراه متخبي بالشجرة في دال نجي. إن شاء الله يفريح كيما فريح الكلب.
2: ربي يسترك يا خي، ربي يسترك يا لطيف، ربي سخطنا بيه. وين أخويا الهادي وين؟
0: ها؟ معاكم طفل شباب خمرين جايبين.
3: وحيد اسمع حدك سلم هيك يا بنتنا، واللعب مع نسوين لا
0: تقول نسوين تقول معزة وانتو معترين.
3: يا قلة السلاح يا سيدي، اطلقنا وربي يعوضك خير يا صاحب الخير. رانا من البر القبلي
0: محسوب. البر القبلي ما فيه كل قبلي، كلبي عنطر ما نسمحش فيه.
2: خيتي خيتي زينب، وين الهادي؟ ما ريتيش. اسكتي اسكتي سلطانة وغمض عيونك، ربي معاك.
3: اسمع، خلي جماعتي يتعدوا، وينين نمشي معاك للجدرمية وهم يحكموا بيني وبينك.
0: صحيت. ها هزت معايا باش ننسب بيك للضبع يا ضبع. انت اسكت، انت اسكت، خلي هشوشان يتكلم معايا. انت تترهب، تكلم يا شوشان.
4: يا سيدي ربي يبارك في عملك، وينوب عليك، رانا ولاد زاوية.
0: خرف يا اللي تخرف، الزاوية رقت فيها البول، هيا دور بغاف. عندك حد؟ لا نعرف لا زوايا ولا قبب ولا سيدي فلان ولا فلتان. كلبي تخلقوه تخلقوه ولا تعوضوه، وإذا طلعت في راسي نعمل فيكم جبال. هي هي ونزيد الهزل نحب عليك.
2: هنا الشاب قديك يا زينة. خي خي خي خي يا هادي باش يضرب باب رشاد.
5: هيا يا هادي.
3: صحيت يا هادي، ضربة ماكنة. اجري يا رابح، اعفس على رقب. هيا سيب جاي، ها وسلاح عندي. زغرتي يا شرهانة.
6: ابعدوا ابعدوا، خلوني نغدى، والله يستاهل الذبح من تالي ومن قدام. ابعدوا خلوني فري.
3: لا يا كسروي لا، جروه من رجليه ورموه وراه هيك الخروبه. بينه وبين عمره

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة فتحي ميلاد، المنصف العجندي، توفيق الهمامي، سلاح العمدوني، جهاد اليحيوي، وعادل الشريف. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي مرابحة تم إمضاؤهما بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مصحوبتين باتفاقيتي ضمان من الدولة. أكد أن هذا التمويل ليس موجها لتحديث وسائل الانتاج بالمجمع بل لاستيراد مواد أولية لأزمة اللازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي. تم اليوم توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين تونس وإيطاليا في مجال النقل واللوجستية، اتفاق يهدف إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستية بين إيطاليا وتونس. أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع المكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى تأهيل الحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية إيزو 22000 صيغة 2018 الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. وتم تحديد يوم 15 من أوت 2026 كآخر أجل لإداء ترشحات عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. دوليا، أعلن رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير أن قواته لن تنسحب من المناطق التي احتلتها جنوب لبنان قبل أن تضمن تل أبيب ما وصفه بأمن طويل الأمد، مهددا بتوسيع العملية البرية إلى مناطق إضافية، ومؤكدا استمرار الانتشار الصهيوني فيما سماه مناطق دفاع أمامية داخل الأراضي اللبنانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن، وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطو النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

والرحلة تنطلق الآن وتتواصل إلى الحداش متعليل سهرة جديدة في صيف 2026. نتقابل نحن وياكم مستمعين الكل اللي تسمعونا وتابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين عبر أثير البانوراما. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عش حالكم؟ إن شاء الله يا ربي البرود داير وعام على كل الناس بعد موجة مسخانة اللي تعبت برشا ناس، فسلامتكم جميعا وباللطف على الجميع. أكيد نتقابل وياكم في سهرة جديدة في رحلة جديدة نحو الموروث، نحو العادات، نحو التقاليد اللي تميز حياة أهلنا وجدودنا والكنوز اللي خلوها لنا. في كل مرة نحط الرحيل ونوقف وقفة تأمل، وقفة محبة، وأيضا ناخذ العبرة والدبارة من عند الكبار والمسنين اللي موجودين معانا. إن شاء الله ربي يفضلهم، وأيضا ناخذ العبرة عبر الأشعار اللي خلوها لنا والتوثيق اللي خلوه لنا في الأدب الشعبي بما فيه من غناء شعر، عادات، تفاصيل حياة يومية والكثير من الكنوز الأخرى اللي في كل مرة نلقوا منها الكثير والكثير. يا مرحبا بكم جميعا متابعينا وعائلة المراحيل الصغيرة اللي معايا في الاستوديو والكبيرة اللي تسمعونا في كل مكان. سعيدين برشا بوجودكم، بملاحظاتكم، بتفاعلكم، بفرحتكم باللمة العائلية اللي تجمعنا سهرة كل أربعة.

يا سمعين الكلام، كل حد منا عنده حكاية مع جدة وجداه، كل ما يتفكرها يقول قديش كان وقتهم مبهاه، طبيعتهم لمتهم دورتهم وحتى ضحكتهم كانت غير، ونصيحتهم تقول لك سير لا تخمم لا تحير، السنية تسهال هنا معاك والعون من عند الله، وحالك اليوم باهي وغدوة بإذن عالي العال. في كل تركينا ثم تصويرة تخبرني وين كان جدي، وبيت ركايزها تخبر عليه قداش كان كريم ومقصود من زواره، تبعته ووراه ننبش زعم نعرف سر من أسراره، نسمع حديثة نتعجب ونقول منين يجيب فيه جدي هالكلام، وزعم نقد نسطر الفكرة حذا الفكرة ونغلب منهجه وفكاره، رزين عقل هو يفهم عالرمش انظاره، يضحك لي وانا حاير تايه عجبني حديثة ورماني وسط طيارة، انحبست وسط سواره وبلك تقول قلقت وانخنقت وطلبت يحررني من عشة لم فيها صغارة وكبارة، حديث جدي سحر ينسيك التعب ووزارة، ولكبرت تعرف وزنه وحكارة، لا زي ذهب للويز للولو يتدرجح ثقيل عيارة. انتم معاي متبعين ثنايا لهل وكل ما خلولنا من نمارة، عارفة عقولكم دبارة وفهمين الكلام وثنايا الطريق وشوارة، واللي مش فاهم تقولوا له هاهي الإشارة، وهذه هي ثنية جد بنادم ومسارة، هوينها من بعيد بين نوارة وإن شاء الله نصلوه وهيك أحسن زيارة. ملزوم الحديث يا سمعين حتى كان مشينا كل حد في كارة، ومهما انحدرنا بالزمان وطوارة وبعدنا على القصر والترتيبة وبيارة، وحدرنا من الجبل ووعارة وفتنا البوادي وعيونها الشرشارة، نهر اللمة الكلنا جايين زيارة، وكل حد وجدة واش خلالة من تذكارة، ووسط بيوت الشعر ننصبوا لعالة ونسمعوا أخبار المغدودة وولد خوارة، وعلى خاطر هالموروث واستمرارة عند الصغار نغرسوا فكرته ووزانة، والقافلة تسير والمرحول يتم مشواره.

0: الأزرق رفيقي والخيل والفرسان والخيالة والبال والناقة والجمل وصغارهم وكل أجواء البادية نعيشوها احنا وياكم عيلة المراحيل من الوقت هذا إلى حدود الحداش متاع الليل. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. كما تعودتوا الفقرات اللي موجودة في المراحيل ما بين الخرافة ما بين الأغنية الشعبية المحلية ما بين الشعر الشعبي اللي يحكي على البوادي ويحكي على أخلاقنا وقيمنا اللي كبرنا عليها واللي نحبه الأجيال هذه والأجيال اللي باش تجي تكبر عليها. هذا الموضوع العام أو هذا الحديث العام اللي نحكوه في المراحيل. الغزالة موجودة بأخبارها وأمثالها وحكاياتها وأشعارها وفي كل مرة تعطينا المثل وتعطينا الحكاية ومنه الرسالة اللي تحب تقولها لنا.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير. الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: يا حضار صلوا على النبي المختار، غزلتكم جدكم من جديد، تقول لكم المكحول رماقة صنديد، لكن خسارة طاغي وعنيد، وامشي يا زمان وارجع يا زمان، يقول جدي الأيام مخاوية والحق يقعد ديما شمعة ضاوية، هي اللي تهز الظالم للهاوية. وهذا إيش ما صار لها السلطان، كيف حب يملك بكرة العربان وبنت سيد الفرسان. يا مستمعين مش يقول الحب يذل، وياما من الناس عقولها تنسل، وذوق يا طاغي طعم هالحنظل، هانا باش تعرف اللي الدنيا ما فيها كان العسل. الدنيا صعيبة وعلي زيك شاقي عنيدة، الدنيا ما تحب منه ايدة شديدة، تحب مول الراي والفكرة السديدة. الدنيا غدارة في العشرة نكارة، نهار تزهى ونهار تقول هذه هي لمارة، ونهار تدور عليك كيف الغرارة، وجاك يوم اللي لا فيه ترقد ولا تذوق النوم، ديما مهموم تستاهل ما هو من رايك المعدوم، خلاك تحس حال المظلوم واللي حقه مهضوم. بعد ما كنت سيد لسياد، انت الحاكم في البلاد بالسيف والجلاد، جاك اليوم من يجلدك وخلاك لبانة في فم القراب والبعاد. ايش قلت لها؟ قلت لها نغرقك بالفلوس والذهب، ويزيك من جران الحطب والشقي والهم والتعب، وتعالي اردك من اصحاب الحسب والنسب، وبي على قلبي وعلى كل بلاد العرب. قالت لك ما فيك من عيب، على شرط تلبي لي طلب، مهري شجرة مشماش، مشماشها ملون أصفر وخضر وبردقاني. قال لها شبيك لبيك، في جمعة طلبك يكون بين يديك، ومشي شق البرور والبحور أيام وشهور، وهو يلوج على طلب بدر البدور، لكن خسارة طلعت أرض بور. وكيف سأل الناس قالوا له إيش اللي صار، خبرهم على هالكلام اللي بيناتهم دار. قالوا له بنات حواء كيدهم كيدين، ابعد انساها يا مسكين، ولا تقعد عليها حزين، هي قاتلك بالفصيح يا زين، يوفى مال الجدين وتقعد صنعت ليدين. وكيف اسمع هالكلمتين هبل المسكين، بدي يمشي في الشارع ينشد في الماشي والجاي، يقول يا مؤمنين مهناش ما ثماش، مش لاقي مشماش، ما محدر حلوق سواقي، غزالتكم ما عادش مطولة عليكم، وفي حفظ ربي باش نخليكم، ونوصيكم احكوا هالقصة لذراريكم.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير.
0: ومن الكلام حرير للغزالة يقول الشاعر: ما زلت في بحر القيم متروي، وفي شورها وعلى دربها سيرين، وما زلت شمعة ليل بها نضوي، دواميس فايت غرقها الغرقين، وما زلت لطريق العباد نسوي، ما دمت شاعر نصح والتبيين، وبين الكتب وحدي بقيت نصوي، وغيري تهزوا يضحكوا هزيين وغيري تهزوا يضحكوا هزيين. وما زلت نسمع في لذيا بتعوي عواليل ما عارف عليها وين، وما زلت واقف ولرياح الدوي وخيمة شعرنا طنابها شدين. بيتعز غيعز العزيمة تقوي، بيتعز غيعز العزيمة تقوي، منبع كرم وجود للعارفين. ويوم الغضب الله يبعد سوي، برغم التسامح بيه مطبوعين. وكي تحطني في جو خطي جوي تملى يدك ويطلعوا فرغين، تربيت على مبدأ هواهي هوي، هو ناس ياسر قبل ناس بقين. منارات في العالم بقت تضوي، خط خطوط المجد في سطرين، رغم الزمان حاول ورقها يطوي، تعصت معاه وما وجد اللين. وما زال عندي ولع حتى التوي، ولع بالقيم الثابتة والدين. ولاني على موضوعنا متنوي، غير القريحة وادها مسيب، ونبدأ على ظهر الغديد نحوي في رحلة قيم الظامها متخيب.
3: في الناس الضايع مختلفة تلقى كل إنسان وعرفة، في الناس الضايع غلابة، تلقى كل واحد وحسابه، كل حد يسير دولابة ولن يحضر لجل ويتوفى.
4: في الناس الضايع مختلفة تلقى كل إنسان وعرفة،
3: في الناس الضايع شتى، تلقى كل حد وصفاته، زمن سيعود وشحات بسيط وتطمع في الكرفة.
4: الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وعرفها،
3: الناس تبيع تحثيثة، تلقى كل واحد وحديثة، ثم اللي ظاهر تغويثة هو خايض قلبه ما يصفى.
4: الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وعرفها،
3: الناس تبايع معواجة، تلقى كل حد ومنهاجة، ثم ناس يزوزوا فراجة ينحوا له للنوب الكلفة.
4: الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وعرفها،
3: الناس تبايع متاحة، تلقى كل واحد ونفاحة، ثم ناس يعودوا مداحة والمبسوط يشدوا كتفة.
4: الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وعرفها،
3: الناس تبايع ورسايخ، ما بين الفايق والدايخ،
4: ما بين الفايق والدايخ،
3: فما اللي يبني بنيا

0: على المولى ما يخفى
1: في الناس الضايع مختلفة تلقى كل إنسان وارفة
0: في الناس تبيعات كثيرة
1: في الناس تبيعات كثيرة
0: تلقى كل حد وتدبيرة
1: تلقى كل حد وتدبيرة
0: ثم الناجح في تدبيرة ثم الدبارتها محرفة
1: في الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وارفة
0: في الناس تبايع وغرايز
1: في الناس تبايع وغرايز
0: تلقى كل إنسان شحايز
1: تلقى كل إنسان شحايز
0: ثم عند الدوني جايز لا يحشم منه ويتخفى
1: في الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وارفة
0: في الناس تبايع وثنايا
1: في الناس تبايع وثنايا
0: تلقى كل إنسان ورايا
1: تلقى كل إنسان ورايا
0: يا سامع لفظي وغنايا قل ربي داركنا بلطفة
1: في الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وارفة
0: أنا استغفر ربي مولايا
1: استغفر ربي مولايا
0: جعل مجد خير البارية
1: جعل مجد خير البارية
0: أحسن سعيدي بالتحية أحسن سعيدي بالتحية يحييكم هو والسعفة
1: في الناس تبايع مختلفة تلقى كل إنسان وارفة
2: أحسن السعيدي والأديب صالح عمارة كل الناس تبايع مختلفة وكل حد وطبيعته وماذا بينا اللي تبايعنا ممكن كسحة شوي ولا تبايعنا ممكن الناس ما يفهموهاش نحاولوا أقصى ما يمكن أنه نجوع على روحنا شوية وناخذ بالخاطر لأنه ما أخذت الخاطر من بين أجمل الأشياء اللي تنجم تخلينا فرحانين وتخلي المحبة دايرة وعامرة والمحبة في المراحيل ما شاء الله من عند الناس اللي تسمع من عند العائلات اللي قاعدة تجتمع على المذياع وتسمعنا وتتبعنا على الألغاز اللي نقترحوها على المقاطع الموسيقية اللي بعثوا هنا محمد البشير من فرنسا تقريبا في كل فترة يبعث لنا مقطع موسيقي ما بين عزف على القصباية وما بين الأغاني اللي أديها في تراثنا المحلي نحكي على نصوص في تطاوين وهو من تطاوين وأصيل تطاوين أيضا الأستاذ الموسيقي حسن العميري بعث لنا مقطع أو بعث لنا قصيدة تخصيصا لبرنامج المرحيل والليلة اخترت أني نعديها لكم ونسمعها أنا وياكم بالشكل هذايا قلت له الليل ليا واللفظ فيه ملظوم ليا وليا وانت علاش تنشد عليا اش سمعت واش قالوا لك أنا راني بإذن الله محمية حمد الله لا درت شر ولا سيء انتبع في خطاوي زمان وش قال الشاعر على البادية المسمية وش غنى الغناية على جدود كانت عيشتهم ياسر هنية عند الشاعر زي النهار وزي الليل لجت الهيلة تشعل وسط الظلام نور مسمح ضيا
3: علاش تخرجي في الليل ما تقوليلي علاش تخرجي في الليل ما تقوليلي ليلة ربعة فيها غنم وويلي علاش تخرجي في الليل ما تقوليلي ليلة ربعة فيها غنم وويلي فيها غني الأجداد وفيها ما تركوا تراثنا وأمجاد وفيها معاطن مالها عداد وسط الصحاري لا رزم شيلي فيها الحبارة والطيور أجناد وفيها خيم البادية من جيلي فيها بال عزايل فيها لبال عزايل وفيها القوافل ساريات تميل وفيها الفحل الأزرق الصبح صايل وفيها لقلع الشاق فول ليلي حياة بادية ما يطول هاش الطايل حياة الهني هي نخوتي ودليلي علاش تخرجي في الليل ما تقوليلي ليلة ربعة فيها غنم وويلي علاش تخرجي في الليل ما تقوليلي ليلة ربعة فيها غنم وويلي
2: انت قلت ليلة ربعة فيها غنم وويلي ونقول يوم ربعة وليلة خميس والله يبعد علينا الصاحب الخايب وبليس والفهم يفهم المعنى وتاويلي ليلة خميس فيها القوافي طافرة والدز قصيدة ركز على مجد طرز أهلنا وبحياتهم نعتز كنوز حمول وانت وشد قد تهز هاتزي تقول عليها هيك الأيام أيام الغلا والعز
3: ليلة ربعة فيها بنات رجادة فيها بنات ورادة فيها بنات ورادة وفيها براش الليل في معتادة وفيها الرحاء والغني والرجادة على الفجر تسمع صوت هيناديلي بين السنابل بين السنابل الواقفة رقادة نرعى الغنم والغالية ترعي.

0: إلي. عرفتوش من هو، عرفتوش من هو، هو اللي ظهر تراث نمل هو، وهو اللي بين حياتنا الحلو وحياة جدنا وحياتنا وتاويلي. فيروز صوت البادية والصوة تذكر ماضينا وسهرة مراحيلي. علاش تخرجي في الليل ما تقوليلي، ليلة ربعة فيها غنم وويلي.
1: ليلة الربعة ونهار الربعة، وإحنا وياكم في سهرة الربعة ليلة الخميس. إن شاء الله يا ربي نطلوا عليكم وندخلوا فيها في دياركم بالخير وبالمحبة وبالذكريات والتصاوير اللي هزوكم ويخلوكم تعيشوا ساعتين في ظل جدود عند الخيمة وعند البادية وبين أهلنا وجدودنا. الموضوع اللي حلقتنا لليلة، الليلة نتحدث على الصيف، وإحنا بدينا شوية في وغرات الصيف من الأسبوع اللي فات معكم مستمعينا، وفي درجات الحرارة الكثيرة متاع الصيف، أهلنا كيفاش كانوا يتعاملوا قبل مع الصيف في الغذاء، في اللباس، في الوغرات والنواوي كما يقولوا، لأنه كل بلاصة وكيفاش يقولوا لها الوغرة، فما اللي يقولها النوى، فما اللي يقولها النواوي والوغرات. إذا تعرفوا معلومات، إذا تعرفوا حاجات مرتبطة بالغذاء باللباس بالتداوي والأعشاب اللي أهلنا يحرصوا أنهم يجمعوها في فصل الصيف، لأنها ما تكون موجودة وقيمتها وأهميتها تكون عشبة الصيف خير برشة من عشبة بقية المواسم، فهذايا نحكوا فيه ونتحدثوا فيه إحنا وياكم مستمعين. لكن أكيد عندنا اللغز، خاطر الجمعة اللي فاتت اللغز برشة مستمعين أجابوا إجابات صحيحة، باش نعمل القرعة لليلة بعد شوية مع ضيفنا اللي موجود معنا على الخط. ولكن قبل ما نمشي اللغز الليلة وللقرعة ولكل شيء، ضروري مرحبا بضيوفي اللي موجودين معايا في الاستوديو بالقسم. يا اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك احمد، ديك بارك الله فيك فيروز. شكرا.
1: بالقسم مش اول مره معنا في المراحيل؟
2: اكيد تكررت يعني جايتي للمراحيل، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللي جاي خير.
1: يعيشك، مرحبا بيك بالقسم. ومن خلالك اكيد تحيه لكل الذهبات اللي يسمعوا فينا الليله عبر موجات اذاعه تطاوين، محلاها اللمه والسهره لما يكون فيها اكثر من نعرش واكثر من عيله من اماكن مختلفه، وهكاك ان نكونوا ونمثلوا العيله التونسيه اللي فيها من الجنوب من الشمال من الوسط ومن كل مكان. من عندك من ذهيبه بنمشي التوجان وتطاوين مع بعضهم. عم حسين دادي شحالك؟
3: أهلا وسهلا فيروز، مرحبا بك، تحية لك ولكل الفريق العمل معك في هذه السهرة من سهراتك الرواية بالطبع.
1: يعيشك، يحفظك، سعيدة بوجودك معنا.
3: مرحبا بك.
1: هالغيب عم حسين.
3: الله يكون ظروف الخدمة يا فيروز الله غالب. الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: تحية العمل أخوي بالقاسم، تحية للفريق التقني معك.
1: طبعا. زميلي حبيب هدية لكل تألق طبعا، وزميلي فاشل شوشان وكل الناس اللي تسمعنا وتتابع.
3: من خلالك تحية لكل الأهل والأحباب في كرشاو وفي تونين وفي توجان.
1: طبعا قدموا لهم كل التحايا، وعندنا مستمعين برشرة
3: وفي
1: توجان وتصلني ديما صحيح صحيح، تصلني تحايا كثيرة كل مرة من توجان ومن تخيل توجان زمرتن تمزرط من كل الأماكن في كل الجمهورية. رو الاستماع للمراحيل في إذاعة تطاوين وفي بانوراما خلى الجمهور الكبير جمهور كبير برشا للمراحيل. معنا على الخط الفنان رضا عبد اللطيف. رضا شحال؟
4: اهلا وسهلا، مرحبا اخت فيروز، مرحبا بك، مرحبا بذاعة عروس الصحراء اذاعة تطاوين، مرحبا بالفريق التقني، مرحبا بضيفيك الكريمين، تحيه لكم كل، ومرحبا بكل من يوصل اثير اذاعة تطاوين ويسمعنا، وإن شاء الله لقاء طيب وسهرة طيبة بحول الله.
1: إن شاء الله يا ربي نسمعوك أكيد في مروحات ما بين الشعر وما بين الغناء. رضا وأنت ولد بادية وتعرف دواير البادية وكل الأجواء متاحة، ولكن عم حسين جايب لنا الليلة قصيدة على الذكرى ومدح، وطبعا احنا ما نجموش نبدو أي حديث ولا أي مناسبة ولا أي لمة عندنا من غير ما نصلوا على سيد النبي. والبداية بسم الله عليه الصلاة والسلام. من عندك عم حسين؟
3: قل صلى الله صلي اللي تسمع فيها على زين الصفات على قد الدنيا مبنية من رابع جهات. قل صلي على هادي وصحاب الناس المعروفين اللي هنوا في وقت غيابه في غزوة حنين أبو بكر وعثمان قرابة بالخطاب فطين عليماه للكفر ذبابة من أن يفتح في الدين سيوف تلمع بانت لهابة كثيرة بشبح العين وخلى جيش الكفر غضابة طول الظهر حزين. وارضوا عن ناس النجابة الناس اللي باقين ويا سامع قولي ومكابة خيارك كون فطين وهالدنيا راهي شقلابة نزهل الحيين وينه اللي ملكاها غابة كرمة وزياتين وحوش داير ومسكر بابة بلا قفال حصين وتوتحت للحاد طرابة عظامة مبليين وعمره لا يحسن لأحبابه ولا وكل مسكين ويبجاه التاية في شبابه من قبل العشرين محافظ على الوقت بصوابه مع صلاة الفجرين وربي يفتح لنا بابا إن شاء الله هالعامين نرجع ونشابك محرب على طريق اليقين وفي جملة ناسي وحبابي ولد عمي صافين ويا ربي دعوة مجابة تغفر لي السيئات نبعد عن نار اللهابة في يوم الصيرات وصلي يلي تسمع فيا على زين الصفات على قد الدنيا مبنية من ربع جهات
1: صلى الله عليه وسلم.

أصغر وعلى النبي شارنا نقل أنوار.

0: الدين
1: دين.
0: وعلى النبي جدان الحسين
1: صلي يا صاغي معناي على هادي العدنان محمد خير البرية شفيع العصيان ويشفع لي ما درت خطايا تبعت الشيطان عليه صلوا من غير كفاية على عدد الحيوان حمامة وجرادة وقضبايا وناموس ودبان على قد ما خطوا في الدواية بحروف القرآن خفضة أنصب أرفع آية الأربع والأركان وعلى قد الدنيا البقايا من رابع الأركان حنفاها مثل هالطاية من انتم الفدان وينا اللي حاكم في سرايا لعبت بيه زمان ونجدي معاهم بابايا والناس الجيران نهار اللي نقابل مولايا ثم الفعل يبان نطلب في العالي مولايا يغفر للسيئات نبعد عن نار اللهابة في يوم الصيرات وصلي يلي تسمع فيها عن زين الصفات على قد الدنيا مبنية من رابع جهات
0: الأول ما نبدأ أنا ما ونقولوا لو نما شهر القول يا بصلاة علينا الرسول

0: يا بس لا تعلنين الهدي.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه أفضل صلاة وسلام. كمل لي يا عم حسين.
3: ولا قد إعداد الشاوية لترتع فيه الأشهاب عنز ونعجة والمنسية والوارد والغاب، على قد آياته جملية وما نزلوا في كتاب، وقد اللي فقد العقلية يتلاوح مصاب مني، تبلغ ليه هدية بالمسك اليتياب ويا غافل، نعطيك وصية وصنت لمكاب، وكانك تفهم قولي ومعانية، نصيحة ليك صواب على حال الدنيا هدية راهي عقبها خراب، زي من داخل في السقفية وخرج من الباب يضل جشة ملوحة مرمية عليها كفيز طراب هز كفنة وريحة عطرية هكما يكساب. ونحكي لك ما صار عليا وقت اللي كنت شباب، ونفسي راهي غرت بيا تلعب لي في العاب، ودارت حبل تقاود فيا قد سامر لهاب، وزاد بليسي قوي فيا رماني في زرداب، ولا حسبت الساعة هدية ولا حكرت عقابه، حتى غار الكبر عليا وجهي بيض شاب، والله ظهري يوجع فيا وشبحي عاد ضباب، وفي المشية ثقلت كرعية عرفت زرعي طاب، ويا سبحان ويا سبحان تنوب عليا ما نشبحش عذاب، وما كنت غفار السيل كل منهم اذناب، ببركة أهل مجمع جملية بجاه كل صلوات، ادعو نسوان وذرية يغفر لي اللي فات، وصلي يلي تسمع فيا على زين الصفات، على قد الدنيا مبنية من رابع جهات.
2: يا رب عليه أفضل صلاة وسلام. من عندنا هذه الأجواء رضا، ومن عندك شو بتقول لنا؟
4: الله يقول اللهم صلي على المصطفى العدل الرضا وعلى القد وديان جابوا الحصاء.
2: حيث.
1: ما شاء الله.
4: اللهم صل وسلم عليه محمد نبيه، من الله راضي بكل ما يجيه، على قد حرف النزل في البريه بخط الفقيه، من المطبعة بالقواف اللي تجيه، أنا طمعت في الله وعشمت فيه، وقلبي نوا من الحوض نرواش عقب الظما. اللهم صل وسلم عبادة المولى الزهادة اللي ذكرت تنبه شهادة، على قد رمل نكثر في بلاده وجند جرادة، وإن من الأحمر ولك حل سوادة، وعلى قد صوف حاجة صرادة، اكسيم العراء وعلى قد جند نسمه القطاع. اللهم صلي على المصطفى، اللهم صلي وسلم بعاجل عدد كل راجل ما هم نسيت زوج والهجاجل، على قد ذبان عجبه حاجل عسل في الفناجل، لا من يقدر ولا من يباجل، وعلى قد ما يحصدوه المناجل وصل الوطاء، عراجين وسبول ومفرقاء. اللهم صلي على المصطفى. هي مدحة في الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله منصور الشيطوي الله يرحمه، وغنى منها مقاطع المرحوم بالقاسم بقولنا.
2: ما شاء الله يعطيك الصحة رضا. أنا الليلة راهو باش يسمعوك الجمهور العريض معنا رضا عبد اللطيف، وسيطالب الجمهور بوجودك معنا في الاستوديو.
1: إن شاء الله.
4: إن شاء الله بحول الله.
2: إن شاء الله قريبا تكون موجود معنا في استوديوهات إذاعة تطاوين وتنورنا ونسمعوا، خاطر رضا عبد اللطيف فنان شامل، يقول الشعر ويغني وما شاء الله، لما نقولوا ولد دوز المرازيق معروفين بالعكاظيات الشعرية وبالأجواء متاع البادية. أنت رضا عبد اللطيف شو ما زلت تتفكر وصف على الصيف في البادية، ولا شو حكولك على الصيف في البادية؟ خلطت على شوي ولا ما خلطتش؟
4: والله للأمانة والحقيقة جيلي ني جيل أوائل السبعينات، صادف أواخر البادية في المرزيق مع حفاظ بعض العائلات على بدوتها لحد الآن، أما قاعدة تخلى قليلة، ما عايشناش البادية بحذافيرها وتفاصيلها كما عاشتها الأجيال اللي قبلنا، لكن نسمع منها والشعر المتناقل. الصيف بالنسبة لباديتنا ولأهلنا وأجدادنا، الصيف هو الرجوع بعد الحصاد للدوز، يقول الشاعر المرحوم محمد الطويل في قصيد البادية شير شار فمزان غمز، في آخرة يقول طب الصيف سمورة سرز حوش نجح مروح الدوز. لأن بالنسبة لنا احنا المرزيق وعذارة وصبرية وغريب، كنا نشتركوا في بر الرمل، ما نخرجوش الكلستريه زي اخوتنا والغمة وعروش تطوين. احنا مرباعنا وصحرتنا الرمل، فالرمل الحقيقة ما معناها صعيب في الصيف.
2: اي
4: فكانت الناس عندها نقطتين بالنسبة للمرزيق، عندنا نقطتين يرجع لها ناجعة المرزيق، ترجع الدوز وترجع القصر غيلان سهل ليرجع القصر غيلان. هذا بالنسبة للصيف. أما يكون بعد الحصاد.
2: أي صحيح. ولكن أهلكم رضا كانت عندهم ممارسات في علاقة بمثلا بالحشرات متاع الصيف، كانوا يعرفوا يداو، كانوا يعرفوا العشب اللي ضروري أنه يلقوها في الصيف وألا يجمعوها في الصيف باش في بقية المواسم يستعملوها. ومن هذا يوم من أشهر من ما في المدونة الشعرية قصيدة بلقاسم عبد اللطيف طب وما قريناش الطب، يعني فيها كل الأعشاب اللي ممكن نستعملوها في الطب والتداوي بالأعشاب. فأكيد الممارسات ولا الطقوس والعادات اللي موجودة في علاقة بالصيف فيها خصوصيات وسمعنا منها شوية. أنت حافظ حاجات على البادية صحيح ولا الرضا؟
4: والله ما للأمانة معناها أنا من الناس اللي اهتمت بتراث الشعري في دوز، لكن البادية كانت بالنسبة لي أنا أطلال. ولذلك ما تلقيش رضا عبد اللطيف مثلا أنا من الناس اللي ما تشجعش الشعراء تو أنها تكتب في البادية، لأنها تكون كتابة متكلفة مصطنعة، ما هيش معاش
2: صحيح.
4: خذينا كما قلت لك المعلومات تقيناها من بعض القصائد، ونسمع قصائد على البادية، نسمع الممارسات اللي كانت تكون في البادية. ما كانتش الناس تخصص في حاجة دون حاجة. طب وما قريناش الطب للمرحوم بلقاسم عبد اللطيف كانت شاملة.
2: صحيح.
4: كانت شاملة صيدلية طب عربي تاع بوادي بالأعشاب.
2: صحيح.
4: لكن ما خصتش هذه الصفة، ما عدا أن مثلا الصيف يستعمل التقوفة مثلا كمثال راهو للدغة عفاكم الله. لأن بالنسبة للصيف تخرج الزواحف، تخرج العقارب.
2: صحيح.
4: فكانت هذه من الأعشاب اللي تستعمل. تستعمل كان الصيف يستعملوا له ماكلة الشعير. لأن الشعير خفيف في الصيف. الصيف تكثر المعصورة متاع حليب الماعز وإلى غير ذلك. يستعملوا المعصورة ويستعملوا الميث لتبريد الجسم ولخفته على الجسم. يستعملوا مثلا الحلبة. حلبة لأنها تعطي شعور بالانتعاش والبرودة في الصيف،
2: وتنقص الحمو
4: أكيد. رغم اللي الجسم اللي يروى مولاه من الحلبة معناه يعطي رايحة عفاكم الله كريم.
2: أما كانوا يستعملوا
4: ضمايد متاع على ضربة الشمس على الرأس. كانوا يستعملوا ضمايد حشاكم حاش المستمعين، يستعملوا ضمايد البصل، يستعملوا ضمايد الرماد. وهذه قعدت في موروثنا الشعبي الكو
2: الممارسات الكو. صحيح.
4: أي الممارسات هذه قعدت الكو.
2: وطبعا احنا الحاجات اللي اليوم يثبت العلم في قيمتها وفي أهميتها مهم جدا أن نحافظ عليها، وهذا هو علاش نحكو على البادية وعلى أهلنا وجدودنا ونحاولوا أن نستذكروهم وممكن نعيشوا الصورة حتى بشكل افتراضي اللي كانوا عايشينها، ناخذوا منها الأشياء الجيدة والأشياء الإيجابية لأنه في عيشتهم
4: قبل.
2: صحيح صحيح. كان فما برشا حاجات نجموا نستفيدوا منها ونجموا نتعلموا منها برشا دروس. وأدبنا الشعبي اليوم محتاج لرضا عبد اللطيف، العم حسين، البلقاسم، ولكل الناس اللي فاعلة ومهتمة بالتراث. وكل مكان في الجمهورية التونسية فيه الكثير من الكنوز اللي محتاجة ناس تحافظ عليها شفويا وكتابيا وتوثقها، وهذا هو اللي لازم يصير حتى الأجيال اللي تجي من بعد على الأقل تكون عندها الصورة أو تعيش الصورة لما تقرأ ولا تسمع غناية ولا تسمع قصيدة شعرية تعرف شنو كان صاير. رضا عبد اللطيف الوقت يمر بسرعة كبيرة والجمهور يطلب بقصيدة عيشة، وأنا عندي ثلاثة مروحات نحب ما بين كل مقطع ومقطع نقترحها عليك نسمعك في حاجة في تفاعل مع المقاطع اللي حضرناهم. ولكن كانت نجم تسمعنا حاجة من عيشة رضا.
4: عيشة هي قصيد لشاعر الحوامد عشير المرزيق اللي كان معاشر في المرزيق. محمد بن عبد الرحمن الحامدي من حوامد ليبيا. تحية لهم من خلال إذا تطوين إذا كانوا يسمحوا تحية لشقائنا العرب وين مكانوا. وتلبية لطلب الجمهور باش نقولوا نقول لكم الموال متاع أغنية عيش. يا أنا علي يا أنا وعيشت غشار قراق السرير وما بين كردي والنخل دوارها

0: ولا لقيت فارس من قداك خبير ينبي على الأمهوس سود أنظارها. رحلنا جعيشة سمعت التصوير صديقي يقود في الفرس بهجارها. ومطراح بيت عيشة والحطب وحجير وجرة الكلبة نازلة تظفارها. وقرطاس بيت عيشة في البيوت كبير عند العشية وقدوم قابس نارها. ورن حلي عيشة والتغيب صغير لغوت زرازير اللي صبت وكارها. ودار حلي عيشة يا ناي دار حلي عيشة من بعيد بهير مثيل القمر خلالها واسوارها. ضوي خد عيشة برك سيلة غدير تقول قمر 14 في فورارها. وما بدن عيشة مثيل حرير وفي الجيش متقادي له بجمارها. وحاكم علي روحي ولا لقيت وزير بروحي الحكومة لا نقدد حارها. هاتوا العصي أنا هاتوا العصي وقفعة التنكير وهافوا البنات يمينها ويسارها. لو كان يدروني أنا لو كان يدروني في قبر حفير نوض بالكفن يا أنا نط بالكفن نهجم على حضارها. سلمتم.
1: وتسلم انت ما احلاه صوتك و
2: لقاء ايه ما شاء الله
1: ما شاء الله عليهم. صلي على النبي على صوتك وعلى وعلى الذاكره اللي عندك لانك مهم جدا للشاعر والفنان اللي يحترم الفن اللي يقدم فيه اسم الشاعر واسم واسم الملحن ويحاول انه يؤرخ بطريقه ما. وانت من الشعراء اللي قاعدين والفنانين اللي قاعدين يأرخوا لادبنا الشعبي بشكل ياسر ياسر مزيان. رضا عندي ثلاثة مقاطع ما بين شعر وموسيقى ونحب تتفاعلي معاهم بطريقتك كان تحب بالغناء وإلا اللي باش يجي في تفاعل ارتجالي ونعرف باش نعيشك أجواء العكاظيات الشعرية اللي تعيشوهم في دوز يا رضا. فبنسمعك حويجة وماذا بيا تتفاعل معاها ونسمعك حويجة أخرى وتتفاعل معاها ونسمعك ثلاثة مقاطع ونشوفوا الارتجال اللي يعيشوه الشعراء متاع دوز لأنه سهراتهم الكلها سهرات شعرية واحد يقول والآخر يجاوب وهذه هي اللي تخلي قريحتهم الشعرية وتخلي مدونتهم الشعرية مختلفة تماما على بقية الأماكن. أول مقطع من عندك حبيب.
3: هاك الجمل العاتي منين كان عالراسل وعالرخ طومي وما زال شي تفتاف من عاداتي وبيت الشعر قعدتش فيه دومي ما زالش في بركم قهقور أشقر وصف بيوت شعر وثمش في الميعاد شايب يتنهزر مقدر بين جماعته لا كان نظر ويتحلى بصيفات معلق بها رايته فوق الرايات لا لا لا لا يرجع يا والدي من كيفك مات وساق الحلافات وقعدة كان موهمة للذكريات.
1: الكلمة عندك رضا.
0: ضحضة وأحمشناه يبسال يعراق يطوال غيمة حفز بانزن كان في الشبح داير ظلالة ولا تفرز ظلام لظلال لا فيش خيال وعلى ووطا وادخال مقطوع من كل جالة في مبسوس من كل شعال وعياس ورمال وديان وخنق وجبال يخليه موحش جبالة ولا يعمر صرح لا بال لا نجع نزال بصاد فين ما بين الأعمال ما تمشي حطالة حاسر العرب فيه موحال حارم وبطال برت سكنا كان لغوال اسميل اسمه يكون لالا جند القطا فيه جلجال طاير وقيال التنين والصيد صهال من بعد تسمع صاله كان وحش ونعام وغزال وسموم وهوال والذيب والضبع ينجال مطمان واثق ظلاله لا يقطع حصان والوال بركاب ونعال لا عبد بالرجل هذوال تصعب عليهم اميال تمنيت لك كان زوزان يحمار يحجال معلق على المهر شنقال اعمل باي زايد نفالة من الصغر رباه ومال فعفاج ودلال عامين لشمال لبهال مولاه تمم دلالة ولو قف في سوق دلال لنباع بالمال اختاروه ما تماثل جمال من غاد جاهن هدالة.

0: بلفين كيلي ما ملي علاقة لا حمل جاني عالجمل لناقة لا حمل وافي كيلة يزهي جميع قرايبك والعيلة من البعد جابتا بناتك حيلة دكدوك دكدوك يرزم في عقاب نياقة غندور غندور يرزم في عقاب نياقة بلفين كيلي هي ما ملي علاقة لا حمل جاني عالجمل لناقة واك
1: محتاجين للقلب الحنين ومحتاجين للكلمة اللطيفة ومحتاجين من يمسح العين منين تصب دمعتها الظريفة هذه تقول محتاجين والله محتاجين للقلب الحنين ومحتاجين للكلمة اللطيفة ومحتاجين من يمسح العين منين تصب دمعتها الظريفة محتاجين لقلوب الحنينة ومحتاجين لصفاوة النية ومحتاجين للصحبة المتينة في عصر المصلحة والعنصرية ومحتاجين من ينشد علينا نشدة صدق ومحبة نقية ومحتاجين والله محتاجين من يقسم عوينا وما يكبرش كرشة على وخية ومحتاجين رانا وناقصينا عصر الصدق والكلمة البرية اليوم المصلحة غطت علينا صار المال يمحي كل سية تلقى نذل ويصحح في عينا وراجل شهم تركب له حسيفة وتلقى رخيص ناس معليين وتلقى صيد شعرات نتيفة محتاجين محتاجين للقلب الحنين ومحتاجين للكلمة اللطيفة ومحتاجين من يمسح العين منين تصب دمعتها ذريفة
0: لا تقلقي يا عين لا تحتاري يجي يوم يعدلها الكريم الباري يا عين خير وافي يجي يوم يسقينا العسل الصافي مولاي متكشف على اللي خافي راقب وناظر جهرتي وسراري وبقدرته يبث الحياة في الطافي ومن وسط برد الياس تشعل ناري يا عين يا عين ليش تصبي ولا اشتقلقي عن غيبنا المتخبي يا مرحبا باللي انكتب من ربي يجي يوم ويواتي النسوم الصاري وملزوم شور الصابرين تشبي دس الوجايع في الكنين وداري يا عين لاش الونا اللي صابنا يا عين مكتوب لنا هك حياة العبد نار وجنة والعمر مرة صح ومرة واري ما هو التعب بعد حلاوة وبنة ولابد لابد بعد الليل تزهن واري لا تقلي يا عين لا تحتاري يجي يوم يعدلها الكريم الباري

0: الله الله عليكم رضا وبالجاسم وعم حسين. السهرة ما زالت متواصلة في المراحيل. شكرا لك رضا وإن شاء الله قريبا تكون معنا لهنا في الاستوديو.
1: شرفني جدا أني نكون معكم وتحياتي مرة أخرى للأم حسين وسيد الجاسم.
2: بارك الله فيك يا عم.
1: وتحياتي ليك أختي ولكل فريق العمل وكل من استمع لهالبرنامج الطيب وكل مستمعي إذاعة تطاوين وإخوتنا في الربوع الطيب الكل ووطننا الغالي الكل.
2: تحية من خلالك لكل المرازيق.
0: طبعا اختر لي رقم من 1 إلى 7 القرعة حتى ناخذه فايز الأسبوع اللي فات.
1: من 1 إلى 7. 5.
0: رقم 5 اللي هو عم مصطفى رجيلي فائز الأسبوع اللي فات. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله يربي من المرشحين اللي قرعة العمرة في شهر نوفمبر 2000 إن شاء الله مين يا ربي للي تكتب له ألف مبروك إن شاء الله. بنكمل مع صوت رضا عبد اللطيف وهذه من اللمسات السحرية لزميلنا الحبيب هدية. خليكم معنا للحدش متعليل. هذه أجواء المراحيل أجواء البوادي والصحاري. نهزكم للها ونمشحنا وياكم قدها.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري الموسع. نشرة أخبار الليل نبدأها بأبرز العناوين. اعتماد تقنية الري قطرة قطرة بذهبة ترشيدا لاستهلاك المياه والأسمدة وتعزيزا لاستدامة المنظومة الزراعية بالمناطق الجافة. وزير الاقتصاد يؤكد أن تمويلات المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة للمجمع الكيميائي التونسية مخصصة لواردات المواد الأولية ودعم الفلاحة وليست للاستثمار. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير. ودوليا مقتل 20 من عناصر الحشد الشعبي بينهم 5 مستشارين إيرانيين في ضربات أمريكية سعودية على العراق. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري الليلي. تم خلال الموسم الفلاحي 25-26-2000 اعتماد تقنية الري بالتنقيط قطرة قطرة إلى جانب التسميد عبر مياه الري بمعتمدية الذهبة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة المنظومة الزراعية في المناطق الجافة. هذا ويواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى إرساء حقول المشاهدين بمنصة التجارب ونقل التكنولوجيا بمعتمدية الذهبة من ولاية تطاوين تحت إشراف وزارة الفلاحة بهدف تقييم الأصناف الزراعية ونشر التقنيات الحديثة الملائمة للظروف المحلية. وتهدف هذه الحقول التجريبية إلى تقييم مدى تأقلم أصناف القمح الصلب مع الظروف المناخية والبيئية بولاية تطاوين، إضافة إلى تعريف بأحداث تقنية الري والتسميد ودورها في تحسين الانتاج، ناهيك عن دراسة المردودية الزراعية والاقتصادية للأصناف والتقنيات المستعملة. كما تهدف كذلك إلى احتساب كلفة الانتاج وتحليل الجدوى الاقتصادية لدعم فلاحة مستدامة ومربحة. تتواصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 26-27-2000 بمراكز التكوين المهنية، حيث احتضنت اليوم دار الشباب البير الأحمر فعاليات هذا اليوم. سفيان الحداد المكلف بالإعلام بمركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين يحوصل وأهمية هذه الحملة.
3: اليوم زرنا دار الشباب البير الأحمر، وغدوا إن شاء الله كيف باش نواصلوا في الحملات التحسيسية متاعنا بدور الشباب

0: كيفية الاستفادة منها وعرض التخصصات المتاحة بمختلف مراكز التكوين المهنية ومرافقة وتوجيه الشباب لاختيار المسار التكويني الأنسب لميولاتهم ومتطلبات سوق الشغل. في ولاية مدنين وافقت اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية المنعقدة اليوم على إسناد 4 مقاسم لإحداث عدد من المشاريع، أبرزها وحدة لصناعة المواد الكيميائية الصناعية بحجم استثمار يبلغ 26 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر ب 60 موطن شغل مباشر، ووحدة لتحويل منتجات البحر بحجم استثمار يبلغ 4.7 مليون دينار بطاقة تشغيلية تقدر ب 50 موطن شغل مباشر، إضافة إلى وحدتين صناعيتين أخريين. كما تم إقرار إرجاء النظر في 4 ملفات، وتداولت اللجنة حول ملف أحداث منطقة صناعية حديثة بمنطقة تاجرة على مساحة 50 هكتارا 28 هكتار كمرحلة أولى، حيث تمت الموافقة على إدراج الموقع كمدخر عقاري صناعي على أن يتم إثر ذلك استكمال بقية الإجراءات مع المصالح المعنية. في ولاية جابس أكد عضو المجلس المحلي بوذرف ماهر صغير أن بعض النقاط المتعلقة بقطاع الصحة التي تم التطرق إليها مؤخرا في المجلس المحلي تم الانطلاق في إنجازها من المصالح المعنية، مشيرا إلى ضرورة إلى إباقي المقترحات والمشاريع الأهمية اللازمة والتعجيل في تنفيذها. عن جديد المشاريع الصحية بوذرف وأبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسة الأخيرة للمجلس المحلي، تحدث عضو المجلس المحلي بوذرف ماهر صغير في متابعة أمنتها الزميلة هند رزقة.
1: ثم تقدم في الموضوع اللي هو جلب تجهيزات لوحدة تصفية الدم ببعض الأثاث من الإدارة الجهوية للصحة، أيضا هناك فتح الاعتمادات لتجديد الشبكة الكهربائية للمستشفى، تقريبا نقول اللي انطلق المشروع عليه. هناك تحسن في التزود بالأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة، عظمة الحاجات معنا فما تقدم فيها. أتبقى بالنسبة إلى إحداث قسم استعجال جديد لم يرى النور إلى حد الآن، وهو مطلب مشروع للجهة. العمل على أن المخطط المديري للإدارة الجهوية للصحة يجب أن يتضمن إعداد قسم عمليات للمستشفى، وهذا تمهيدا للارتقاء بتصنيف المستشفى المحلي محمد بن قيد وذرف الى مستشفى جهوي. هذا ايضا مطلب مشروع للجهه واحنا قاعدين نشتغل عليه. احداث ايضا مستوصف جديد بعماده وذرف الجنوبيه، اليوم راه عدد العيادات الخارجيه تقريبا وصل الى 29 ألف عياده. ايضا تحسين تهيئه بعض المستوصفات، الانطلاق تم على مستوى مستوصف الهيشه، وان شاء الله في انتظار اتمام الاجراءات هناك تهيئه لمستوصف الميدا، وفما مطالب اخرى هي يمكن تكون على مدى متوسط، وهي احداث نقطه سمير على مستوى المستشفى المحلي محمد بن قايد لمعضله مجهود الحمايه المدنيه لتدخل النجا والسريع، خاصه على مستوى حوادث المرور اللي تقع على الطريق الوطني 15.
0: نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي مرابحة تم إمضاؤهما بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مصحوبتين باتفاقيتي ضمان من الدولة. أكد أن هذا التمويل ليس موجها لتحديث وسائل الانتاج بالمجمع، بل استيراد مواد أولية لازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي. وأفاد الوزير بأن الشروط المالية لهاتين الاتفاقيتين تعد مقبولة جدا نظرا للأوضاع المالية الحالية، وأشار إلى وجود برنامج كامل على مستوى التمويلات لفائدة المجمع الكيميائي التونسي يهم الفترة 26-30 و2000، يخص جملة من العناصر بينها مشروع المظلة 2 والمشاريع البيئية بجابس وكل ما يتعلق بحوكمة المجمع الجاري العمل عليها. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأهمية القصوى لهذا التمويل ليقوم المجمع بدوره في دعم الفلاحة التونسية، ولاحظ أن هذا التمشي لتمويل استيراد المواد الأساسية مشابه لما يتم اعتماده مع الشركة التونسية لصناعة التكرير ستير والديوان التونسي للتجارة لضمان الحصول على التمويل اللازم للواردات الأساسية. وردا على تدخل النواب حول ضرورة ضبط برنامج متكامل للمجمع مع الكيميائية، قال وزير الاقتصاد أن تحسين الحوكمة يعد ضرورة لكل المؤسسات العمومية، لافتا لأن أغلب المؤسسات العمومية بدأت تمثل عبئا على ميزانية الدولة لكونها لم تعد تحقق مداخل مالية.

حسب تعبيره. هذا وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 26 و2000 المتعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. ويهدف التمويل موضوع مشروعي القانونين المعروضين إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساسا للتصدير وللسوق المحلية. كما صدق البرلمان مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكية مخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وحسب وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي فإن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا، وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 26 و2000 بنسبة فائدة ليست مرتفعة، وبينت أن كانت في حدود 9% عند انطلاق المفاوضات مع هذا البنك التجاري قبل أن تنجح المفاوضات في تخفيضها إلى 5.86% سنويا. وحسب تقرير لجنة المالية والميزانية سيتم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار. أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له عقب اجتماع مجلس إدارته عن مواصلة تونس الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أساسا من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. ونتيجة لهذا السداد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويلية الجارية. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقية وتعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم. شدد المشاركون في اجتماع انعقد اليوم على أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يعد إجراء احترازيا ووقائيا معمولا به في مختلف البورصات العالمية. وأشاروا خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس تطورات السوق تبعا للتراجع المسجل في المؤشر المرجعي للبورصة خلال حصة التداول يوم 28 من جويلية الجاري، لأن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من التقلبات وإتاحة الوقت اللازم للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، بما يعزز حمايتهم وحسن سير السوق. وأوضح أن تداول المؤشر المرجعي للبورصة استعاد نسقه العادي خلال حصة اليوم 29 من جويلية. وأكد المشاركون على أن السوق المالية التونسية ترتكز على إطار تشريعي وترتيبي ورقبي متين وعلى منظومة مؤسساتية متكاملة، بما يمكنها من استيعاب التقلبات الظرفية ومواصلة أداء دورها في تمويل الاقتصاد الوطني. إلى صفحة الأخبار الدولية، نبدأها بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 29 آخرون في ضربات صهيونية على غزة وخان يونس وسط استمرار خرق وقف إطلاق النار من طرف الجانب الصهيوني. وضمن تطورات المنطقة، قتل اليوم 5 مستشارين إيرانيين لدى هيئة الحشد الشعبية في ضربات أمريكية سعودية على العراق، على ما أفاد مسؤولان في الحشد
الحشد. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات جوية أمريكية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من العراق، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عملية ضد جماعات قالت إنها موالية لإيران. وأعلن الجيش الأردني في بيان له اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف الضربات بعد فترة هدوء استمرت أياما بين واشنطن وطهران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن قواته البحرية اعترضت 3 ناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السفن أجبرت على التوقف بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية. على الجانب السياسي للملف، قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه، مضيفا أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خططهما غير الواقعية المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي. لذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية على حد توصيفه لإيران، وذلك عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية الليلية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وفيروز تواصل معكم المشوار مباشرة في مراحله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الهلفيتيون عرقية أوروبية عاشت في أوروبا القديمة، واستوطن الهلفيتيون المنطقة التي تعرف اليوم بمعظم أراضي سويسرا وأجزاء من جنوب إيطاليا وشرق فرنسا، ويعود ظهورهم إلى القرون السابقة للميلاد، حيث شكلوا إحدى القبائل القوية التي تركت أثرا واضحا في تاريخ القارة الأوروبية. اعتمد الهلفيتيون على زراعة وتربية الماشية والتجارة، كما أقاموا تجمعات سكنية محصنة ساعدتهم على حماية أراضيهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية. وتميز مجتمع الهلفيتيين ببنية قبلية تقوم على الروابط العائلية والعشائرية، شأنهم في ذلك شأن العديد من الشعوب الأوروبية القديمة الأخرى. ويعرف الهلفيتيون بشكل خاص من خلال الأحداث التي سجلها القائد الروماني يوليوس قيصر في مؤلفه الشهير تعليقات على الحرب الغالية. ففي العام 58 قبل الميلاد حاول الهلفيتيون الهجرة جماعيا نحو مناطق غرب بلاد الغال بحثا عن أراض جديدة، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف الرومان، وقاد القيصر حملة عسكرية ضدهم انتهت بهزيمتهم، مما أجبرهم على العودة إلى مواطنهم الأصلية. وقد اعتبر المؤرخون هذه المواجهة إحدى المحطات البارزة التي مهدت لتوسع نفوذ الروماني في بلاد الغال وأجزاء واسعة من أوروبا الغربية. ورغم اندماج الهلفيتيين تدريجيا في الإمبراطورية الرومانية، فإن اسمهم بقي حاضرا في التاريخ، وينظر إليهم اليوم باعتبارهم من الشعوب التي أسهمت في تشكيل الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة السويسرية، كما لا يزال الاسم اللاتيني لسويسرا وهو اسم هلفيتيا شاهدا على الإرث الذي تركه هذا الشعب القديم. ورسميا تسمي سويسرا نفسها اليوم الكونفدرالية الهلفيتية، ويرمز إليها العالم بالحرفين اللاتينيين CH.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوي النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

0: حبيبك الكينك صحيح تحبه وسع معاه البال، وإحنا قديش محتاجين الوسع البال والمغزة الخاطر والمحبة الصادقة اللي تخرج من القلب الصافي في أيامنا هذية اللي غلبت عليها المادية وغلبت عليها البحث على المصلحة الذاتية في هذية، في قيمنا، في أخلاقنا، وفي حكايتنا، حكايتنا مع الصيف. نتحدث الليلة معكم مستمعين. الجزء الأول ما نجمش ناخذ تليفونات المستمعين، ولكن أكيد حلقة الأسبوع القادم هي حلقة خاصة بالمستمعين. نسمع كل الإضافات متاعكم والمعلومات اللي تهم فصل الصيف من الأعشاب، من الغذاء، من اللباس، من العادات والطقوس اللي يمارسوها أهلنا أيام زمان واللي تعرفوها على البادية أيام زمان. وطبعا كل التحايا لكل الناس اللي متابعتنا. عم صباح بقديمة في أولهم وعلى رأسهم مستشار البرنامج المرحيل في الجوائز وفي الهدايا اللي قدمها في كل لمة من لمات المراحيل، وأيضا وكالة أسفار بن قردان في عمرة 2026 نوفمبر. إن شاء الله يا ربي تكتب لي واحد من الفائزين اللي في كل مرة يشاركوا معنا في اللغز. لغزنا الليلة تحيفة ظريفة فوق الأرض خفيفة، إذا غاب لصل هي الخليفة. تحيفة ظريفة فوق الأرض خفيفة، إذا غاب لصل هي الخليفة. كان عرفتوا الحل مع 15 دقيقة من الوقت هذايا نبدأ في استقبال تليفوناتكم إن شاء الله، وإن شاء الله يززينا الوقت وناخذ تليفونات. وإذا ما ززناش الوقت الحلقة الأسبوع القادم أكيد ناخذ تليفوناتكم في لغزنا لليلة. عم الجنيدي الجامعي ضمننا في الساعة هذه. ألو، مرحبا يا عم الجنيدي.
1: مرحبا بك فيروز، تحية ليك ومن خلالك إلى كل أصدقاء البرنامج في تطاوين ومدنين وقابس، والمتابعين أيضا على أمواج البانوراما. حبيت نحيي كل الضيوف اللي زاروا البرنامج سواء عبر الهاتف

0: أو بالحضور، ونقول لهم إن شاء الله الموعد الأسبوعي يبقوا ينتظروا فيه بفارغ الصبر، ويقعدوا متشوقين ومتلهفين كما كان قبل برنامج طبول الفرح وكان تعديد العناوين الأخرى ميعاد الأجداد وغيرها، عديد العناوين اللي كانت تشد المستمعين ويقعدوا ينتظروا.
1: الله يرحم عم محمد، وطبعا التراث في إذاعة تطاوين منذ التأسيس ومنذ البداية، برامج ومعدين وزملاء العم حسن العميري أو الأستاذ والموسيقي حسن العميري والحاج ذوي موسى والأمير جمال الدين وأنت عم جنيدي وعم محمد يرحمة وغيركم من الأسماء اللي أكيد عندها بصمتها وعندها الأثر متاعها في
0: ما زال عندي شوي مع الشيخ،
1: ما زال عندك ياسر ياسر عم جنيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: كل حبيت نحيي المستمعين اللي اتصلوا بي بالتليفون، برشا مستمعين يحبوا يقولوا لي يحبوا يشاركوا في المراحل، وانا قلت معناها نعطيهم رقم كنت فيروز ويتصلوا بك اذا كانت المساهمه فيها فائض، اذا كان الواحد يجي مسافه كبيره غير باش يقعمز مشوار في البراد ساعتين ولا قدام، معناه نحبه كل مستمع إما يكون عنده الإضافة والاستماع. والله برشا مكالمات نتوحشني، عادل بالطيب،
1: مريم غراب، مبارك العطوي، محمد بشير، عم عبد المجيد ببرديعة،
0: العديد من المستمعين مكالماتهم فعلا تعطي الإضافة. حبيت نحيي يعني أمال بنت أختي وأحفادي الدنيا ومحمود، وكذلك عفيفة وألفة وكل المستمعين لما كبير العرسية في المنزل، وصلت الرحم مهما كانت الطقس يعني دنيا سخونة باردة غيرها، صلت الرحم لا تحوط
1: لينحيها عم الجنيدي، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير إن شاء الله يا ربي، ونحافظ عليها لمتنا وقعداتنا وقصر الليل مع العيلة حاجة ما تتعوضش أكيد. إن شاء الله ربي يفضلهم لك ويونسك بهم عم الجنيدي، ويفضل كل الناس اللي مجتمعين الآن حول الاستماع لإذاعة تطاوين، عائلات كثيرة نعرف في كل مكان، تحية لكم جميعا. عم الجنيدي نمشوا نسمعوا الكانو كان،
0: نمشوا
1: مباشرة الكانو كان من عندك حبيبي.

0: أصدقاء المراحيل، تو جي موعد الحكاية الخرافة. خرافتنا الليلة قديمة، تشبه لحكاية وديع متاع السبعة، يعرفوها الكثير منكم. وتحية للمستمع نصر صقر من قصر الزهرة في تطاوين.
1: الكان وكان، الكان وكان.
0: يا سادة، يا ماذا يدلنا ويدلكم للخير والشهادة؟ يحكوا في قديم الزمان على مراع جاب 12 طفل، كبروا وكذري وكل واحد عنده حصان. ونهار قالوا لأمهم: يما احنا بنمشوا نخدموا على رواحنا، وانت كانك جبتين بنية وامي علينا بالشاش الأخضر، وكان جبتي ولاد وامي علينا بالشاش الأبيض. أمهم ما فهمت شيء، هاي يقول جابت المرا وليد وكلفت تشكون وما على ذريتها بالشاش الأبيض. الأولاد زي ما نقولوا زادوا بعدوا، قعدت المرا هي وولادها الجديد، وذر الخراف كبار اكبر راك الولاد، ولا يمشي مع أهل عمة ونساوين أخرين للبير منين يردوا وبيجيبوا الماء، وكن نساوين ما يقدوش يسكتوا. بدو يقولوا له: يعطل روحك يا أبو 13. في الأول ما فهمهمش، لكن كيف كثروا عليه تغشش. روح لما قال له: طيب لي الشاشة جاري وفاش حامة، هاي يقول طيبت له وشد لها إيدها وقال لها: كان ما تقولي ليش ش معناها أبو 13، تو نحط لك يدك في الدشاش وهي سخونة. خبرات أمه وقالت لي: عندك 12 خو مش هو يخدموا في قصر السلطان؟ قال الولد: صار الحكاية هكا، واش بيك ما قلت ليش عليهم؟ قالت لي: عرفاتك بتسمع. قال لهم: ما لا تعرفي كيف تو نلحقهم القصر السلطان، وكان من الأمر دخل القصر ولقي أخوته يخدموا، لكن السلطان غار عليه الذيب ترى كيف متنكد. هاي يقول ما زادوا شوي حتى جابوا لهم قصعة عيش كلوها كملوها. قال لهم السلطان: ما لا هذا منه؟ قالوا له: هاك أخونا وفالح ياس، وحتى تقول له هاك لحصان الغولة يجيب. قال له السلطان: بره ترى ورينا شطارتك. هاي يقول مشي وصل الدرق وراء دار الغولة، ولكن حصانه شبح حصان الغولة. حصان الغولة بدأي ناتل. يا أخي قال للغول، قال الغول للغولة: اشبيه الحصان ترى بره يطلقيه طلقاته، ينقز عليه الطفل ويهزه. ظهر الغول قال له: دلتها يا أبو 13. قال للولد: هذه عملة صغيرة والكبيرة ما زالت. ومشي قصر السلطان، هاي يقول شكر السلطان وقال له: صحيت. واحد من خوت زاد قال له: يا سيدي السلطان، خوي هذا حتى تقول لي يجيب مرقوم الغول يجيب. قال السلطان: عجب، طلع برا جيب لنا مرقوم الغول. قال ابو 13: على شرط تعطيني قصباية البرغوت. هاي يقول عطوها له، وسقت من حين للنزلة اللي فيها الغول والغولة، ورشاك البرغوث. هاي يقول كلاهم البرغوث شوي. قال الغول للغولة: هزي هالمرقوم نشريه البر بيرحلنا البرغوث. وبو 13 ما كانش من العكسين، يهزاك المرقوم ويطير القصر. وكيف وراهم المرقوم قالوا له: خوتي يا سيد السلطان، أخوي يقد يجيب خاتم الغول. قالوا من السلطان: وكيفاش والخاتم في السبعة؟ قالوا لي: قد يا أخوي. قال لهم: على الشرف تجيبوا لي الصابون ممسك. هاي يقول جابوا له، ومشي لقى الغول راقد حال الخاتم من الصبعة، ولكن الغول فاق بيه وشده وقال له: احصلت اليوم نذبحك كل يوم تعمل لي غريبة. قال الولد: انا راهي روحي عزيزة، ولكن جيب من يشدني. هاي يقول يخطف الموس ويقتل الغول ويهز الخاتم ويرجع للقصر. شكر السلطان ياسر، ونقول لكم خرافتنا هابا هابا، العام الجاي يجينا الصاب.

0: هذه فرقة طوايف عيون الزركين اثنين يسمحونا خطر ما نجموش نكملوا الأغنية كاملة فيها أربع دقائق أو خمسة دقائق إذا سمح وقت الأسبوع القادم نسمعوها كاملة لأنه ضغط علينا الوقت برشا مع المحتوى اللي أعدناه لليلة نسمعوها كاملة وديما الخرافة والكانو كان من عند عم الجنيدي بعدها نسمعوا طوايف غبنتن وإلا الطوايف اللي موجودين عندنا في جهتنا واللي تتميز بهم الجهة اللي من بينهم فرقة عيون الزركين اثنين اللي كانوا موجودين بحدنا في استوديوهات إذاعة تطاوين وسجلنا معهم عدد مهم من أغنياتهم نسمعوهم كل مرة كل ما تكون الفرصة متاحة. عم الجنيدي أكيد لقانا الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: صح إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: وتحياتي مجددا لكل المستمعين
0: يعيشك
1: والمستمعين ومبروك بالنسبة لكل إنسان عنده مناسبة في رغم معنا قصان الضوء لكن تبقى المناسبة الناس تفرح بها والناس تتبع بعضها
0: صحيح.
1: إن شاء الله ربي يهني عبادة في كل مكان
0: إن شاء الله يا ربي ربي يهني على الجميع وإن شاء الله مناسبات خير وفرحة وبركات وصلة رحم لكل العائلات التونسية وإن شاء الله ديما نجتمع على الخير وعلى المحبة. شكرا لك عم الجنيدي وملتقانا الأسبوع القادم في الكانوكان وفي حديثك اللي أكيد ما نستغناش على وجوده معنا في المراحيل. من بين بعض التحية اللي توصلنا الأسبوع هذايا تحية من عند المستمع فتحي شرياك من بني زيد الحامة طبعا من المستمعين الأوفياء للمراحيل. عم سلامي الخريفي كيف كيف يكلمنا من تمولة في جابس. عم إبراهيم خطروش بعد شوية إذا نجمنا ناخذ عم إبراهيم خطروش وعم أحمد سولة وعم علي العماري إذا كفنا الوقت وإذا ما كفناش الوقت ناخذ اللي نجمه وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمله مع بقية المستمعين. عم أحمد بن سعيد من الأسبوع اللي فات بلغني تحايا الحبيب الناجح والطاهر الناجح في جابس هو عم أحمد بن سعيد من من من دو من توزر ويبلغ تحياه إلى أصدقاء الحبيب الناجح والطاهر الناجح فكل التحايا لكل الناس اللي تحاول إنها تكلمنا وتتواصل معنا عبر موجات إذاعة تطاوين باش نمشي إلى مروحة ما بين ضيوف اللي موجودين بحذايا في الأستوديو الليلة ما بين بالقاسم بن محمود اللي جانا من ذهيبة وما بين عم حسين دادي اللي جانا من تطاوين وهو أصلا من تجان وبرشا ناس تسمع فيك عم حسين الليلة في تجان وزمرتن تحديدا فبنسمعوا حاجة على الغربة هيك ولا
2: إن شاء الله
0: يلا من عندكم.
2: هذه كلمات المرحوم مرحومة بن دادة تقول يا نفس رومي الساك والقاميلة ويزيك مرتحتي سنين طويلة يزيك ما عديتي ويزيك ماضى في الظلام مشيتي ويزيك رزق الناس منها كليتي عقب عمر والركبة بدت ثقيلة وما عادش تشوفي كمل لي ريتي واليوم عمرك في الستين راك كبرتي ردي نظر وتلفتي للعيلة واجب عليك تكدي وحتى سمعتي المير ما تردي ولا تظلي للعدو تجدي ولا تبيعي الملك بالتحليلة ومن واجبي لازم نقامر ضدي لنرخصك يا نفس ليه دليلة ريتيش وقت الفايت ريتيش وقت الفايت وريتيش وقت الصغر وانا زايط واليوم رمتي تاكلي في البيت وتصبحي للشاف وتمسيلة الغبرة على وجهك بدت معايط وصابحة للميتر وتجريلة قطعتي البحر قطعتي البحر ما فاد وين هروبك حصلتي حصال الفار في الحبيلة وشيخات وانت تتبعي في الصيدة وتصهدي طول النهار وليلة واليوم تبغاها حياة جديدة منين بدا مشيك على التنقيلة مشيك بدا مطباطي والراسوفة بعد كان مشاطر والعين ما هي شهوة خاطر من بعد نشبح كان في زهاميلة وسنون من فمي مشتة تناطر مطاريحهم قتلات فرض حميلة ويا نفس رومي الساق والقاميلة ويزيك مرتحتي سنين طويلة. شكرا.

0: قال في الصبح، في الصبح نخدم والعشية زادة، وفي الليل تشعل ناركم وقادة. في الليل وقت نعاسي، وقت انه حط على المخدة راسي. يا اخوتي ماضى كثير هلواسي، والنوم يمرق على الشفر حدادة، وفي بعد هالوالدين هني نقاسي، وكيفاش يحلى اللي غريب ورقادة. انت تعرف المتغرب، انت تعرف المتغرب، وموحال نوم الليل ليه يسرب. نيران في وسط الكنين تخرب، شهيب لدعو كبتي صهادة، وكلمتني انشد قديمة مجرب. في الدار خلى عيلته أولاده، في الدار خلى ذرة، في الدار خلى ذرة، اشميع المعيشة تبقى لا مرة. يخمم على الحفيان واللي يتعرى، حفيان يجري في قوال الحصادة. نوصيك يا أخوي يكون رجيل ما تتورى، وبالصبر يبلى كل حد مرادة. بالصبر يا مضنوني، ويا روح روحي يا ميم عيوني، ومحال بالمكاتبة تنسوني، تخبر على ما صار كيف ما العادة. نفرح جواباتك منين يجوني، نقراهم طهب دمعتي بدادة. نهار الثلاثة مواني، نهار الثلاثة مواني، وبعتت في اللي فيه قطع ظني. نحساب عز الدين بيقابلني، من الثامنة نصف النهار عدادة. أم البوسطة اخرجت الندم قاتلني، وهكاك ربي لا حكم مرادة. ربي حكم علينا، ربي حكم علينا، من وكرنا عدنا هاربين جلينا. بكثر الزمم والغيث قل علينا، الحرث ما صورش في الزوادة، والناس في حال تطش مسكينة. زيتون في الخريف طاح عوادة، زيتون طاح سريعة، زيتون طاح سريعة، ومارس يكذب داري سيس ربيعة. والكسب بقل الثمن تبيع، إذا اجتبت يصعب عليك الأدانة. أخي بكرنا وما عاد فيهم فيعة، وغير عيب عيب من يظهر يزوز بلادة. في الصبح نخدم والعشية زادة، وفي الليل تشعل ناركم وقادة. شكرا.
1: يا أخويا ابن أمي ولا توني ولا نونك.

0: الناس اللي ممكن تفهمش الكلمات البراش يقول يا خوي يا ابن امي.
1: اقرب شوي للميكرو باش يسمعوك.
0: يا خوي يا ابن امي يا سلسله في خلالي، بيع الغنم وشري البل، هلي ذراها عوالي. يقولوا اللي طرح لك مرحلة تعز وتنزلك فجخالي. والبيت الاخر يقول يا خوي يا ابن امي لا تهوني ولا نهونك، داروا عليك النساوين واطيت مني عيونك. الله يخلي كل خو لخوه
1: يا رب،
0: يا رب يسترنا مع خوتنا.
1: كملنا في شوي براش، وانت تحفظ ياسر البراش نتاع امهاتنا ونتاع اهلنا اللي كانوا يسهروا وقصروا عليه الليل. اذا حافظ حاجه اخرى قول لنا، خلينا نسمعوا صوتك اكثر واكثر بالقاسم الليله.
0: البراش يقولوا مثلا، يقولوا عش بتقرارات ورتم وحلاب ذا في غصانه، منين زرز حطبل ورزم رحل نجعنا بالخيانه. يقولوا البل يا من جنيل بل جناها وكثر وسعودة، ويا سعد من جنيل بل في الدار ينقش بعودة.
1: قول هنا بالصوت.
0: نقوله بالصوت مسالش.
1: قول هنا
0: حمرة من العلو طرقة مثلا.

وتشرب على عين فازن وقمح المدينة عشاها. البال يا من قنا البال قنا وكثرت سعوده

0: فالدهر ينقش بعودة تيك الصحة بالقاسم. اش قولك عم حسين فيها الصوت؟
1: لا ما شاء الله عليه،
0: ما شاء الله عليه، اكتشاف صوته في البراشرة، ومازال عنا من اكتشفه أكثر وأكثر مع بالقاسم في كل حلقة يكون موجود فيها معنا في المراحل. وليلي جابة معاها الزكرة، بعد شوية نحضرنا الزكرة، نسمعوا مقطع من الزكرة. تحية السعاد اللي تسمع فينا في ليبيا، لكل مستمعينا اللي يسمعونا ويتابعونا في ليبيا، في تونس، في كل مكان عبر العالم، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. تحية النصر الرقيعي من الغرابات، التحية متاعك راه وصلها لنا وبلغها لنا عم مصطفى الرجيلي. وطبعا كل عام وانت حي بخير يا طاهر عبد اللطيف، مستمع من المستمعين الأوفياء اللي تابعنا كل مرة من باريس، وتوا مروحة بحذاء الوالدة الحاجة مريم، إن شاء الله ربي يفضلها لك ويفضل لك العائلة يا طاهر، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله كل الناس تحتفل بمناسبة سعيدة يكونوا بألف خير. عم إبراهيم خطروش على الخط، ناخذ من عنده شوية في موضوعنا لليلة. عم إبراهيم مش حالك؟ عم إبراهيم؟ ألو؟
2: ألو؟
0: عم إبراهيم مش حالك؟
2: لا بس الحمد لله فيروز، الحمد لله.
0: سهرناك شوية؟
2: لا لا تعبكم وتعبكم وخذ راحة لي أنا، ما فما حتى مش
0: يعيشك عم إبراهيم، يعيشك عم إبراهيم. الصيف
2: كيفاش؟
0: الصيف، الصيف أهلنا قبل في العادات الغذائية في الصيف، تحكينا شوية شنو عشت ولا شنو الحاجات اللي تعرفها يا عم إبراهيم؟
2: لا هي اولا تحيه لحسين وسيد بالقاسم والمجموعه اللي معاه،
1: بارك الله فيك يا ابراهيم.
0: سي حسين يقول لي نحب نسلم عليه، راني يبدو انكم تعرفوا بعضكم عم ابراهيم.
2: اي نعرف عبد ود بلادي
1: ابراهيم بن علي خاتروش طبعا. لاباس ابراهيم؟
2: الحمد لله لاباس الحسين، الحمد لله.
1: سلم على العيله كل سلم على الصابر ولا اهل تونين الكل،
2: والله في خير، بارك الله فيك، ربي يعزك
0: يعيشك عم ابراهيم. تحيه، قل كملي التحية.
2: سي مصباح مبديم، سي جنيدي جامحي، وكافة العاملين بإذاعة تطاوين، وكافة المستمعين والمستمعات.
0: ينورك يا سيدي، ينورك ومرحبا بك، سعيدين بإطلالتك معنا في كل مرة، نسمع من عندك أكيد إضافة ومعلومة إضافية. الصيف لا. في معلومة أو اثنين من عندك على الطاير، ونوعدك نرجع لك الأسبوع القادم إن شاء الله عم إبراهيم.
2: ربي عزك، بارك الله فيك يا فيروز، وتحية ليك مرة أخرى. والصيف هو بالنسبة للصيف من قبل فيروز، قبل كانوا يستعدوا له ياسر ياسر، عايش على خاطر معناها يوفروا له الحاجة اللي هي لازمة في الصيف. كانوا من كثرة الحر يلزمهم من وقت التسعة كما نقولوا احنا ولا العشر يشدوا البلاد.
0: اي
2: البلاد كيفاش، حتى إذا كانوا يسكنوا في البنية يروحوا للحفر للمغاور.
0: اي
2: على خاطر كي يروحوا المغاور طبيعيا البلاد نتاعها. وكانوا الحاجات اللي يدربوا فيها مثلا الماء ويشربوا فيها، كانوا يشربوا في بلاد، يشربوا في القرب، يشربوا في حاجات تقليديه طبيعيه. اي تبرد معناها من غير كما نقول احنا، مش حاجات في هيدرات تو ولا مبردات ولا حاجه، قبل ما كانتش خاطر الدنيا كل طبيعيه. اي
0: صحيح.
2: الحفر معناها بارد طبيعي في الصيف، تلقيها بارد معناها تخش مرات حتى ديار كبار كبار حتى لو تتغطى، وفي الشتاء تلقاها معناها سخون حسب الوقت الموجود.
0: اي صحيح.
2: الحاجه الثانيه الماكله نتاعهم، الماكله نتاعهم كانت كيف العاده تقليديه، الصبح في معناها الدنيا سخونه ما ياكلوا لكش حاجه سخونه، ياكلوا حاجه بارده، يستعملوا شربة الشعير، يستعملوا شربة القمح، يستعملوا حاجة تقليدية لأنها طبيعية ما تضرش وما تقلقش باش نحبتهم تبعى ترنكي، ويأكل الغلة، الغلة من ضمن الحاجات اللي يركزوا عليها ياسر ياسر هو الكرموس في الصيف. وقتاش يلبطوه؟ يلبطوه بكري، ما يمشولاش معناها إذا سخنت الدنيا ما عادش لا ياكلوه ولا يلبطوه، على خاطر يولي مضر كما قال السخانة تولي تأثر على معدة بنادم، تاكل كعبة الكرموس سخونة تأثر.
0: أيه.
2: أوانا يمشولها بكري. أيه. يجيبها بكري ويقعدوا ياكلوا منها النهار كامل حتى لليل،
0: يحطوها
2: الغدوة
0: يحطوها في السويقة ولا لا؟ يعدها بالسويقة ولا يعدها بالسويقة ولا لا؟
2: لا لا يعدها بالسويقة، السويقة هي كبيرة. أيه. تبع في الصيف.
0: إيه الأكلة الرسمية في الصيف السويقة، بشربة السويقة.
2: السويقة وجبة رسمية في الصيف. أيه. الكسكسي والمقارونة ولا الخبز في أوقات
0: في وقتنا تو، في وقتنا تو. صحيح صحيح.
2: والناء
0: ايه؟
2: الناء راهو قبل ما كانتش كما قلنا في الجبار، كانوا يمشوا للناجل يجيبوه طول معناها بارد ولا يديروا معناها جديوة ولا يديروا بيدين ويخيطوا عليه معناها حاجة من برة معناها طبيعي بارد.
0: تو شكارة قبل كانت تقول لا عم حسين عم حسين يقول لي شكارة
1: البدون شكارة
0: يعني. ايه شكارة الخيشي تو راهي هنا قبلها كانت تقول
2: حتى الثمانينات تو حتى بعض خدامة معناها من ضمنهم الفلاح بينهم انا قاعدين نستعملوا ذاك تظهر برا
0: ثم حاجة ثم حاجة كانوا يجيبوا فيها في الماء وعندي توا عام وزايد نخدم في المراحيل وما حكوليش عليها المستمعين اللي هي النقلة نقلة الماء خلطت على جلودية يجيبوا الماء في النقلة اللي يعرف النقلة جمعة جاي يكلم
2: النقلة راي سهلة النقلة يقولوا عليها ثورة
0: لا ما تقولهمش عم برايب خليها لنا الجمعة جاي إن شاء الله
2: وطريقة الصيف يا غلول الخضار قبل أماتنا كيف يجيبونه مثلا البطاطا والفلفل والطماطم كيفاش كانوا يخزنوا فيه من غير معناه ويخلوه طازج اللي يوصل مثلا الأسبوع كامل يردموا فيه في التراب
0: شفت باش يبقى
2: يحفروا له حفرة لوطة ويردموا فيه في التراب ويردوا عليه شوية معناها تراب يبقوا بالماء يبعد من كما نقولوا من الربح للربح
0: جمعة
2: من الاثنين للاثنين يبعد أسبوع كامل معناه من هذا السوق هذا عاتم بالأخوة
0: واضح
2: البن كيف العادة البن يجيبوه يحطوه حتى هو الوقت يردموه بالطراب معناه يخلوا كان حاجة من فوق وغطاه من يبعد بارد كيف العادة
0: واضح اي برشة حاجات وبرشة تفاصيل اللي حب نسمعهم من عندك عم ابراهيم ومن عند عم احمد سولة ومن عند عم علي العماري اللي وعدتهم الليلة يكونوا موجودين معايا ولضغط المادة ما نجمناش ناخذوهم نوعدكم الأسبوع القادم نبدأ معاكم حصة المراحيل حتى ناخذ من عندكم المعطيات هذية والتفاصيل اللي راهي تفاصيل ذات قيمة وعندها أكيد قيمتها اليوم وأهميتها اليوم في حياتنا اليومية. عم ابراهيم العفو منك ولكن لضيق الوقت مضطرة أني نسلم عليك. عم إبراهيم
2: يعيشك بارك الله وكيف مشكورة فيروز وتحية ليك وليلتكم زينة
0: يعيشك
2: وليلة تجمع كل المستمعين وكل زينة
0: ينورك يا ربي وطلتك ديما فيها الإفادة والإضافة يا عم إبراهيم
2: يعيشكم الأسبوع القادم نشوفكم في الخير ولهنا ديما
0: وربي هني عليكم عندكم عرس الفترة القادمة إن شاء الله ربي هني يا عم إبراهيم
2: إن شاء الله ربي يبرد علينا وإن شاء الله ربي يفرح العباد وكل ويبرد عليه وكل وربي هني على كل صغير يا رب في تونس كامل من بنزرت من قردان
0: يا رب يا ربي شكرا لك ومن خلالك تحية لكل أهلينا في زمرتن في توجان في كل مكان وتونين يسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين. عادل بلطيف يقول لنا صيف صيف والخريف ينادي يا وحش قلبي من بنات بلادي يقول قالوا ناس زمان الشتاء شم وغم والربيع أشكر ولا تذم والخريف أجري ولم ومحل الصيف لو كان يتم. قال الربيع أنا بزهوري وقال الصيف أنا ببحوري وقال الخريف أنا بتموري وقال الشتاء أنا بك كانوني وببخوري وحنا الليلة لازمنا الجو ببخور الليلة وكيف كل حلقة لازم يكون موجود لأنه جزء من حكايات أهلنا وحكايات البادية. عندك بعض التحايا تحب تقدمهم للناس اللي سمعتنا الليلة وتبعتنا؟ فقط قبل ما تقدم لي تحايا أم شوقي وناجي ناجي والطهر ذو أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين أوفياء لإذاعة تطاوين. أهم حسين
1: في الختام هذه الحلقة تحية لكل عاملين بإذاعة تطاوين مش كان برامج مراحيل كل البرامج تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا في كرشا وفي تونين في زمرتن في مزرعة بسلامة تحية بالله خاصة من حبيب الضباكي هو عازف على القصبة على القصبة
0: على
1: القصباية ديما يتبع في البرنامج وتحية لميلود السويسي بطبعته في ود فيسي. تحية لكل المستمعين والمستمعات إلى أينما يصل هذا الصوت ونزيد نشكر ونحيي أخي لجينا من ذهبة وكل عاملين بإذاعة تطاوين.
0: لازم يجينا ويعاود
1: بالقسم إن شاء الله ديما ملمومين على الخير إن شاء الله
0: يا ربي إن شاء الله. قبل ما نعطيك نسمع شوية من عندك الذكرى وانت عازف الذكرى ماهر جدا بالقسم آخر تحية من عند عم خليفة أبو سرة يقول تحية للبستوس وعبد الباس بخشيم وتحية لمريم مونيسي مريم حرابي وكل أصدقائي ونحب بالرحب بابنتي وداد بصرة وولديها عادت إلى أرض الوطن إن شاء الله ربي ينسك بهم. عم خليفة بصرة من عندك كلمة الختام موسيقيا وغنائيا في دقيقتين بالقسم.

0: هو من عقانا ما بها وفي جانا مالتنا ولا ما انا ما جبام لعنا ما بلا
1: في جبال الهيبة.
2: إن شاء الله يا ربي. مشكورين جدا بارك الله فيك. تحياتي للجميع لكافة المستمعين، لكل من يعرفني، لكل من يسمعني، لكل من حياني في أي بلاصة وفي أي وقت. مشكورين جدا بارك الله فيكم. ملتقانا إن شاء الله مستقبلا كان حيانا ربي إن شاء الله. مشكورين جدا
3: إن شاء الله.
1: نورتني،
2: بارك الله فيك عايش،
1: نورتني بالقصب المحمود، نورتني عم حسين دادي، عم علي كادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك ديما وكل مستمعينا. أكيد المحبة تجمعنا وحكاية جدودنا وهلنا هي اللي عليها نمشوا ونهز الرحيل، وفي كل مرة القافلة تسير من جديد وجديد وجديد. ليلتكم أحلى ليالي
3: إن شاء الله. ليلتكم زينة كل.
2: شكرا.
4: أصدقائي المستمعين، قول لكم هيا تصبحوا على خير.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: لطو النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: حديثا متجددا من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم خلال الموسم الفلاحي 25-26 اعتماد تقنية الري بالتنقيط قطرة قطرة إلى جانب التسميد عبر مياه الري بهبة، بما يساعد في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة المنظومة الزراعية بالمناطق الجافة، حسب ما ورده المعهد الوطني للزراعات الكبرى الذي يواصل إرساء حقول المشاهدة بمنصة التجارب ونقل التكنولوجيا بمعتمدية الذهبة من ولاية تطاوين تحت إشراف وزارة الفلاحة، بهدف تقييم الأصناف الزراعية ونشر التقنيات الحديثة الملائمة للظروف المحلية. بيانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في الجلسة العامة اليوم بالبرلمان أن الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية، وأضافت أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحامل الشهادة العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربال مساء اليوم بمقر البرلمان بباردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. دوليا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يحدد مكان أو قوة الضربة التي ستوجه لإيران. أبلغت السعودية إدارة الرئيس الأمريكي أنها ما تزال تفضل خفض التصعيد مع إيران رغم مشاركتها في الضربات المشتركة التي استهدفت فصائل موالية لطهران في العراق، مشددة في الوقت نفسه على استعدادها للرد عسكريا إذا تعرضت منشآتها أو مصالحها لهجمات جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز منتصف الليل الأنباء. تنتظم اليوم بابن مهيرة الحملة التحسيسية لتسجيل السنة التكوينية الجديدة 26-27 و2000، على أن تنتظم يوم الرابع من أوت القادم بدار الشباب بمعتمدية تطاوين الجنوبية، لتختتم في الخامس من أوت بالمركب المغاربي بمعتمدية تطاوين الشمالية. بيّنت وزيرة المالية مشكاة سلمى الخالدي في الجلسة العامة بالبرلمان أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحامل الشهادة العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. وأفادت وزيرة المالية فيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة بأن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة، خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. في ختام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، أوضح رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربال أن المجلس صادق خلال كامل العهد على 43 مشروع قانون يتعلق بالقروض، منها 34 قرضا استثماريا و9 قروض موجهة لتمويل الميزانية. وشدد على أن المجلس سيواصل الاقتلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخططي التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه الأربعاء. دوليا، قتل 5 مستشارين إيرانيين لدى هيئة الحشد الشعبية في الضربات الأمريكية السعودية على العراق الأربعاء، حسب ما أفاد به مسؤولان في الحشد. هذا ورفض طهران مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز. أعلن رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير أن قواته لن تنسحب من المناطق التي احتلتها جنوب لبنان قبل أن تضمن تل أبيب ما وصفه بأمن طويل الأمد، مهددا بتوسيع العمليات البرية إلى مناطق إضافية داخل لبنان. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلط الطين بالماء بورشة تقليدية لصنع الجالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكره هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين نتاع تربة وثلث نتاع طين، خلوهم يتخمروا للكاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدم تو لازمنا نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وإحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشنة تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوه حذا الفوق، نقولوا إحنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 إحنا والحجم تاع الكعب نحطوه كله مع بعض ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي الجريدة كده الشايح فواضل نتاع النخل كله نتاع الواحة نتاع التوازر يتجاب لهنا اللي نستعمله احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بتوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالجالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب يجور توزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاعه نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية تالي الأشكال الزخرفية، إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكن نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن 17، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة توزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن 15، أي وعد بناء المدينة العتيقة أولاد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد لمدينة توزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية توزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمال الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كن نبنو دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة بس من

0: دخلوا سطوش الدار سقيف ساعات أولى ساعات سقيف ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنه يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة البناء بالأجر يفرض نمط من المثال الهندسي، تلقى كما قلنا السقيفة وتلقى وسط الدار لباسيو، هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة ونلقوا في السقيفة نلقوا الدكاكين لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب كأنها غرفة خارجة، الضيف غير مجبور أن يدخل للدار الداخل. ثم بالنسبة متع العين نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا، وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي. نفس الشيء تأجر والكوفة السخنة نفطة.
1: الزخارف المتنوعة للجانب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
2: الجانب بالنسبة للهندسة المعمارية انتاعه والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز، كما الجريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين رمزية اللي بعد العين الشريرة. حاجة أخرى، العين تمثل المرأة والحاجب متاحة، وإحنا جريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال، والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى، فما رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقوله الحنش بلهجتنا المحلية يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف، ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى، عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد، يحط العش متاعه بعيد ياسر معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دايما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار، يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدار باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا المتداول.
1: منح الجالب المدينة العتيقة بطوزر طابعا معماريا فريدا جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
0: الهوادف مبنية بالأجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع طوزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم، يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. لأن ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة نحنا عندنا الطقس في الفترة تاع الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاء الحراري وتلقوا فيه ساعات دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا، راهي متكاملة الفن العمارة. نقول مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط، هو الأسقف من خشب النخيل، معناه الجزئيات في الفن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد رأي اللوحات رأو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناه عمل بصمة تبقى عبر التاريخ لوحة فنية جمالية.
2: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا. الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية خدمة، أما هو بقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعد الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
0: من حسن الحظ بعد ما زادت محافظة على الطابعة نتاع البلاد، نقولوا احنا 99% من الانتاج معناها يقعد هنا محليا. لا صعيب، الشباب الكل ما عادش يقبل عليها الصناعه هذه، باش تمشي باش تمشي وتندثر. لازمنا نحافظوا على التراث هذايا، ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر، نعتني بمن يصنعون الاجر في الافران. لازمنا نخصوا امكانيات اكثر التراث هذايا، لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه. معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي ونحاولوا كيفاش نطوروه.
1: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
3: كنتم مع
4: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي هويل. معمارنا.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: ويوم ما هتبقى حلالي اروح اشيلك بعيني عيني واتكحل عليك.
1: يا رب عليك يا رب.

لو على لمبة جاز غالية ومهر بالي ويلمع حديث أحلالي غالية ومهر بالي ويلمع حديث أحلالي راح

أبويا وبوح غالية ومهري غالي ويوم حتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم حتبقى حلالي راح أشيلك.

ما جاش عشان نفسك كفاية لما وفات من

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
0: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تخركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
0: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
0: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطاية؟
0: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الله خيرات، اللهم صلي على النبي. الزرع صابة والأراضي مليانة بالقمح والشعير.
1: اللي مدهشني الجبال كلها خضراء ما شاء الله، مليانة بالشجر، سعدود بهالتربة الغالية.
0: هذه أرض زغوان حرشة وجبالها برشة، هنا وتشوف باجة والكاف والسرس وسليانة، أرض مستاسعة، مزارع مبسوطة، حتى الزرع يكون غادي خير من هذا، يسموها مطمورة بلادنا.
1: الزرع مفرق تبارك الله يشهي. قلت للهادي أمن المخلة خلي نذوق الفريق.
0: الهادي والمشي التالي ولا القدام؟
1: قلت له عقب التالي باش لا قدر الله حتى يشبحك حد تمنع منها بالجري، وقتها القافلة تكون بعيدة عليك، واليسار ما صار لا تعرفنا لا نعرفه.
0: الهادي يجري زي الغزال والمنجر فايدة، أشكون يشده؟
2: الزرع خيرات تبارك الله ما شاء الله، ربي وصله بالسلام.
1: راجلك الشاهد قال هذا حتى شيء قدام زرع باجة والكاف.
2: سبحان ربي، قديش حرث الحراد وقديش باش يحفظ الحصن.
0: في باجة والكاف الأرض مبسوطة، جابوا لهم ماكينة حصاد، الماكينة تحفظ الروح وتدرس، تخرج القمح والشعير في شكاير مربوطة، والتبن تخرج صافي مصفى.
1: عاد كان هكا عاد ملحنا ونمشين، اش مازال الحصاد عندما يعمل؟
0: البركة تحضر يا راجل، ثم مزارع مهي صايبة وثم أرض واعرة على الماكينة، وعلى هذا ربي عمل بلايص فيهم قسم الحصاد والهطاي واللقاط. وعلى كل حال المقصود هو وجه ربي. تعبنا احنا وزويلنا، وان شاء الله نشفوا احنا وزويلنا. ايه وينكم يا بنات؟ يا بنات ما تقولوش تعبنا. ها زينب ها مهرية وينك يا سلطانة؟
3: هنعم هنعم هذا نسمع، لكن قديش
0: مازال
3: على
0: هالكيف
3: وباش؟
0: اليوم نباتوا في نص الصينية، وغدوة بحول الله قبل المغرب نكونوا غادي. ربي يوصل بالسلامة.
4: حزك الطرقة، امشي الطرقة.

0: مال فريك وبالله خس القمح البنات يحبوا فريك الشعير والشيبين يحبوا القمح. زينب زينب تحب القمح والشعير. يا زينب الباهية حليلي يا حليلي سمعتك تدوخ. يا زينب سبحان ربي خلقك حورية أما خسرت باباك واحد خلواظ وما عندي. سبحان ربي البركة مع الفلاح الدير ياكل والنملة وبنادم زادة وبعد كل هذا يفضل الخير والبركة. شنو هذا؟ اتسطر هاو صياد عند زوز كلاب ملي نطلع
1: خف المشية يا بهيمتي يا سيدي يا بهيمتي الشهبين انتي راك رجلية
2: خلينا نركبوا معاك شوية يا عم الشاهد تعبنا.
3: البلاويت في بلادنا ما يركبوش على البهايم. شدوا الكلاب مليح
1: لا يورطونا مع حد
3: ولا حتى كما مولهم الفام يبيح ويكسر الراس.
1: برا سيدي برا
4: كلام صحيح يا وليدي كلام صحيح. الحب مهوش بالقوة. غني يا طاهر غني.
5: يا غريب روح لبلادك خوك ما تبيع وزرا صيرها للبياد يا تلقاه تلقاه في يوم غصرا منين تعيط ناديه
2: وحد.
6: انت اسمح واسمح يا زينب.
3: شنو هذا يا ستار؟ منين البارود؟
7: من ورانا من ورانا من هذا التو ماشي.
2: حليلي حليلي وخيا عم الشاهد وخيا ليش بعثتوه الروحة يا رب يا
7: لا تخافوا.
3: اصبر يا سلطانة بس عم كان الخير.
7: اتلفت يا ليلة الشرهانة انت لا تضرش من العالي اشبحتيش الهاد. شوف
8: انا اشبحتي واحد يا انا زي الهاد انا حص عدين الواد هو نشبح في صوص كلاب لحديلة هو نحن قدام
7: هو احنا نسلم يا
2: حليلة احلى يا مخي عم الشهد وزيد البارود يا سيدي
3: ماتي يا غوث حجب على الهيت يا رب. ما تخافوا ما تخافوا كيف هبط للواد نجي المهم الكلاب مش بارود حتى بالحجر يهربهم. سوق يا طاهر سوق خضر بالزوير وانزل يا رابع خلي البهيمات يكف عليهم الثقل. اجروا اذا نشد حد تقولوا ما نعرفوا شيء الهادي مطمئنين عليه خش الواد. اجري يا بنات.

0: تعبنا تعبنا يا عم الشهد، اني مشغول على خير.
1: الهادي شد المناعة، تلفت يا شرهانة وراك وشوف ايش تم.
2: نشوى احنا راجل يجري ورانا كيف الحصان، وقدامه كلب يمشي.
1: هذا مول الزرع، ربي يبارك فيها النهار. اسمعوا ونكروا، اللي يهز السبول ماهوش تبعنا.
3: مش تبعنا
1: بس ليا مريانه بالعباد والهطه يا ياسر بس. وزيد الهادي نجيب متفاهمين
4: يا سراق يا قطعيه يا بلفستين.
1: تمموا الكلاب ابنه وسلموهم للطاهر وملود. هيا توقف فوق خلينا نلعب. المهم الهادي ماهوش معانا وما نعرفه.
3: لا نعرفه.
0: اشبه الكلب ماشي الوجه كلب الوهمه.
5: ما تخافوش هاني تولاي بالعصا، وانت يا عم الشاهد احكي معاه ورتب رسالك.
4: اللي بنعمل فيك فتاري يا قطعية يا مارك الفاز.
1: يا سيد بعد علينا كلبك وفهمنا، خلينا نتكلم معك.
4: اسكت. وانتم يا هتايا ما بزين ليش من ديك نعطيك اللي شد عساطة نصرخ عليه. هاي شو عاد هرموه.
1: انا ارمينا العصي. اش بيك؟ اش عملنا لك؟ تهدد فينا بالبارود وذريتنا صغار يبكوا. يا رسول الله
4: يا طابي اتحل في فمك بعد ما تلفي كلبي عندك. نخرج مسارينك بوجه بارود.
1: لا لا لا لا لا لا لا اهدوا اهدوا اهدوا. مين قتلنا ولا نعرف وش كنت يهديك ربي ويرحم والديك. انا ناس مظلومين.
4: انتم مظلومين ما تجيبوا معاكم كلب سيد والهب. كلبي جايبه من برا الطليان تو تخلقوا لي حتى مجبل.
1: يبارك فيك يبارك فيك. رانا تعبين تعبين لنا 20 يوم واحنا نمشوا. هاك تشوف في حالتنا، لا عندنا سلاح ولا نتعدوا ولا حد.
5: احنا
4: واحد منكم قتل كلبي بالمجي.
1: هذاك كله الهدوء الهدوء الهدوء. ياسر رانا ابرياء وربي شاهد. يا سيدي كيف انت شاد صحيح؟ خذ كلبات الزوز ويا ناس ما كبرك.
4: ما تحشمش، هذا مكلاب هذا مكلاب جواع. كيف
1: وخر تالي يا طهر وخر.
4: كلبي ايطالياني ماهوش عربي، ما يعوضه كان جمل ولا هالفرس الهازل التعبان.
6: الفرس نتاعي في غوض كلب.
4: الكلب اغلى منك. اعبط وسلم الجيب ولا الموت فوق.
6: وانت سيكون حليم.
1: يهديك ربي يهديك ربي.
4: يا قلة السلاح
1: يا سيد اجعل مني. يا سيدي خذ بهيمتي.
4: بهيمتي؟ نحب جمل ولا الفرس واحمد ربي كيف ما ناخذهمش الاثنين.

0: بالمسكن والله ما سيبكم الا لما تخلصوا حق الكلب ولو هو ما يتشاش بالفلوس انا مش تربوا يهمش
1: غطي وشك يا زينب الراجل يقصد فيك عيونه ماشيين على نار سكران ها هو يدعدع خليه يشوف ويتمتع الهادي غافل فيه هوينا وراه متخبي بالشجرة في دالمنجب إن شاء الله يفريح كيما فريح كلب
2: ربي يسترك يا خي ربي يسترك يا لطيف ربي سخطنا بيه وين أخويا الهادي وين
0: ها معاكم طفل شباب أخي منين جايبين
3: وحيد اسمع حدك سمع هيك يا بنتنا واللعب مع نسوين لا
0: تقول نسوين تقول معزة وانتو معتارين
3: يا قلة السلاح يا سيدي اطلقنا وربي يعوضك خير يا صاحب الخير رانا من البر القبلي
0: محسوب البر القبلي ما فيه كان القبل كلبي عنطر ما نسمحش فيه
2: خيتي خيتي يا زينب وين الهادي ما ريتيش اسكتي اسكتي سلطانة وغمض عيونك ربي معاك
3: اسمع خلي جماعتي يتعدوا وينين نمشي معاك للجدرمية وهم يحكموا بيني وبينك
0: صحيت ها هزت معايا باش نسبيك للضبع يا ضبع انت اسكت انت اسكت خلي هشوشان يتكلم معايا انت تترهب تكلم يا شوشان
4: يا سيدي ربي يبارك في عملك وينوب عليك رانا اولاد زاويه
0: خرف يا اللي تخرف الزاويه رقت فيها البول هيا دور بغاف عندك حد لا نعرف لا زوايا ولا قبب ولا سيدي فلان ولا فلتان كلبي تخلقوه تخلقوه ولا تعوضوه واذا طلعت في راسي نعمل فيكم جبال هي هي ونزيد الهزل نحب عليك
2: هنا الشاب قديك يا زينب اخي اخي اخي اخي الهادي باش يضرب برشاته
5: هيا يا هادي
3: صحيت يا هادي ضربة ماكنة هزل يا رابح اعفس على رقب هيا سيب جاي ها وسلاح عندي زغرتي يا شرهانة
6: ابعدوا ابعدوا خلوني نغدى والله يستاهل الذبح من تالي ومن قدام ابعدوا خلوني نغدى
3: لا يا كسروي لا جروه من رجليه ورموه وراه هيك الخروبه بينه وبين عمره

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، توفيق الهمامي، سلاح العمدوني، جهاد اليحيوي، وعادل الشريف. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.